قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة

ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أحبة الكرام مفردة هميلع، وهو سريع وخفيف الحركة، ويقول الشاعر الشيخ الفارس تركي بن حميد: يراك باللي ما يداني الصدق صفيري هميلع من نقوة الهجن سرساح. ويقول الإمام فيصل بن تركي: وخلاف ذا يا راكب فوق سباحة هميلع مرباه دار المناصير. أيضا من المفردات المستخدمة في الشعر النبطي مفردة هيفية، وهي اسم للريح القوية، ويقول الشاعر مسعود: أقفو كما طير قلب راسه الحوم بهيفية ما يندرى وين حامي. ويقول الشاعر الحدان الكبيسي: أما غنى النفس لو كان معسر هيف على دق الغنم والجلايل. أيضا أحبتي الكرام من المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء في قصائدهم مفردة حميم، أي السريع، وكقول الشاعر محمد العوني: يطارشي من فوق سراقة الوطاء حميمي لا سارت ذعرها ضلالها. ويقول الشاعر راشد قناص: يكفي إنك في اللوازم حميم سعد منه مبتلي بالمصايب.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد ترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفتنا الشاعرة القديرة الدكتورة هنادي الجودر من مملكة البحرين. نقول لها سعدنا بتواجدك معنا، يا هلا يا مرحبا بك دكتورة هنادي الجودر. حنا سعداء بتواجدك معنا دكتورة هنادي، لا شك بأنك شاعرة مبدعة ولك إسهامات جميلة جدا في الوسط الشعبي.
1: والله أنا اللي سعيدة أكثر بتواجدي في هذا البرنامج العزيز على قلبي، اللي كنت أنتظر أنا هذا اللقاء بكل شوق وترقب.
0: ودنا تحدثينا بدايتك الشعرية طولة العمر.
1: والله بداياتي الشعرية كانت من الصغر للأمانة، في حب وشغف، وسبب كان القراءة من جانب واهتمام والديني بالشعر.
0: ومن له الفضل في بروزك شاعرتنا، ما شاء الله نحن نشوف تواجدك الإعلامي جميل جدا ما شاء الله في جميع المنابر الإعلامية والخليجية والعربية.
1: وللشرف والفضل طبعا لله سبحانه وتعالى، لكن هناك محيط كبير وواسع اللي كان له دور وأثر في ظهوري، بدءا من مثل ما قلت لك والدي الله يرحمه الشيخ عيسى الجودر، والدتي الله يرحمها مريم الكواري،
0: وأيضا
1: جمعية الشعر الشعبي ما أنكر أبدا
0: في مملكة البحرين
1: في مملكة البحرين أثرها ودورها في إن هي تبرزني كشاعرة. أنا يعني انضمت لها من 2001، كان لتدرج فيها في المناصب، وصلت لمديرة الجمعية، عضو مجلس إدارة لفترة طويلة، كان لها دور في إبرازي، وبدوري أنا الحمد لله أساهمت في إبراز الكثير من الشعراء والشاعرات.
0: بيض الله وجهك.
1: فيعني هي عملية متكاملة، الإنسان ما لا يوجد لوحده، يوجد مع المجتمع، لذلك لازم يكون أثره هو يتماهى مع هذا المجتمع ويأثر فيه ويتأثر به.
0: صح دكتورة، جهودك تذكر فتشكر ما شاء الله.
1: الله يحفظك. أيضا يعني ما أنكر بعد اللي هو دور الزملاء الإعلاميين والشعراء في كل الخليج العربي.
0: نعم.
1: يعني احتضانهم ومساهمتهم بنشر ما نكتب أسهم بشكل كبير في إنه يكون لنا الحضور اللائق اللي يليق بالتجربة إن شاء الله. وأتمنى تكون تجربة يعني الواحد ما يمدح روحه لكن يرى نفسه من خلال مرآة.
0: لا دكتورة، أنت شاعرة ما فيها كلام، طال عمرك وحضورك مشرف في جميع الأوساط الخليجية والعربية ما شاء الله عليك.
1: الله يسعدك.
0: ممكن تسمعين قصيدة من قصايدك؟ حنا متعطشين والمستمعين متعطشين لسماع الإبداعات الشعرية.
1: والله كل سعادة وشرف أن أنا أسمعكم القصايد. يمكن ودينا أقول قصيدة.
0: سمي.
1: في البداية للمملكة العربية السعودية.
0: الله يبيض وجهك.
1: يعني
0: شرف.
1: أعتقد أن الحق إن هي تكون
0: الأولى
1: بالقصيدة بالشعر.
0: تفضل شعرتك.
1: يعني إحنا بيننا وبين البحرين وبين السعودية رابطة وثيقة، يعني إحنا روح واحدة وقلب واحد.
0: صحيح. والقلوب مجتمع. نعم صحيح.
1: أنا أشهد. فأقول السعوديين إحساس ومشاعر، من أكبر راس لين أصغرها شاعر، حياة الشعر في ذكر الأحبة، وبلية حب قد تفنى المشاعر، نحبك يا السعودية وغلاك نما ريبه ونعتزبه ونفاخر، سلمى نبتدي عز البداية، مليك الحزم وللمكسور جابه، سلمى نبتدي عز البداية، مليك الحزم للمكسور جابر، هنا بال الذي يحضر جواره يغطيه الأمن والخير داير، يزين الوقت لا منه تبسم تغنت له شرايين المحاضر، ولا ننسى ولا برقنا ينسى أحن قبلة ملك من قلب عامر، محنة وطيب وخلاف وتفاني ورحمة تمتزج مع حزم نادر، وعلى طار الحزم وأهل العزايم، وعلى طار الحزم وأهل العزايم، علم بيأس قلب الحرف طاير، محمد والاسم وحده حكاية، تهز العز وخصومة تطاير، أميرا كاسب الندرة علامة، تزين به على رؤوس المنام.

0: حاضر خلق مفهوم ثاني للمعزة وصوب السعودة بإصرار ساير وقال الحلم مشروع ولازم نحقق بالعمل كل حلم عاذر حباه الله حكمة شيخ شايب قبل لا أربعينه بهتباشر طخت بطن تفرد به وجابه عضيد فيه تتعز والعشاير طخت بطن تفرد به وجابه عضيد فيه تتعز والعشاير. سلامتكم.
1: صح الله يسألك دكتورة هنادي الجودر على هذه القصيدة الوطنية لتنم عن محبتك لمملكتنا الحبيبة.
0: بلا شك محبة المملكة وهي يعني احنا نشعر اذا احنا في المملكة كأنه في البحرين.
1: الله الله انا الله يحفظك
0: شعبتنا اكثر واحد خابر.
1: الله اي والله خابركم الله يطول عمرك. انا واحد منكم الله يحفظك يبارك في ايامك ان شاء الله. الله يسلمك. شعبتنا الدكتورة هنادي الجودة كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بانواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رايك بها؟
0: والله مثل ما قلت هي ظاهرة حميدة. وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أسهمت إلى حد كبير في أنه يسهل للشاعر مسألة الانتشار والشهرة. هذه إذا كان الشاعر شاعر حقيقي، لكن هي أيضا أسهمت في أن بعض الأصوات تظهر ويمكن تحظى حتى بالتمجيد وتحظى بحظوة وهي يعني لا ترتقي لمرتبة أنها تسمى بشاعر.
1: نعم.
0: فيمكن هذه
1: قصدك محاولات
0: لكن نعم. يعني اللي هو يمكن مسألة مرور القصائد أيام الصحف
1: وانتظار
0: أجهزة تراقب كانت يعني تنتقي الأفضل وتنشره.
1: يعني قصدك
0: حاليا ما في رقابة.
1: لا الشاعر هو دكتورة هنادي الشاعر هو نفسه يعني هو سواء هو على حسب نشر القصيدة هو عرفتي فترجع له بالسلب أو بالإيجاب.
0: هذه من جانب لكن ذائقة نفسها يعني أنت ما تقدر تعتمد على ذائقة أي كان حتى أنه يميز بين الشاعر وغير الشاعر.
1: صحيح.
0: فهذه هي يمكن الإشكالية البسيطة لكن هي فتحت آفاق كبيرة لشعراء كان
1: جداً.
0: ما كان بالإمكان أنهم يعني يكون لهم حضور وبروز إلا من خلال هذه الوسائل. يعني بعد ما مدح كثير اللي هي الصحافة المكتوبة لأن بعد كانت لها شلليات إلى حد كبير و وجود هذه المساحة المفتوحة للشعراء وللهواء أسهم بشكل كبير في بروز أسماء جميلة ويمكن هو الجميل المخفي أكثر من البارز اللي هو لا يرتقى لمرتبته.
1: صحيح دكتور.
0: يعني كان لها إسهامات إيجابية إلى حد كبير بجانب الإسهامات السلبية.
1: الله يحفظك دكتورة هنادي الجودر ودنا تسمعين قصيدة من قصائدك وعلى على حسب اختياراتك.
0: قصيدة من قصائد خلاني اليوم
1: قصيدك كلها طيب.
0: أقول لكم شيء جديد يعني
1: ما شاء الله
0: فخلي أقول لك قصيدة عاطفية لحد ما تسمع. وبما أن احنا حين بدينا المسافة أقول مساء الحب واللحظة السعيدة مساء الحب واللحظة السعيدة ووقت نحفظ بسلفي وصورة يا حادي الوقت من فضلك تعيد أبا عيش العشق واروي شعوره ووثقها في لحظات فريدة مع اللي هيبته تسبق حضوره يا حادي الوقت وفي قلبي قصيدة تزاحمني بصورها صورة من أول ما فتح لي البدر إيده وفاضت عين لحظتنا بنوره وصرت هلال شواله وعيده وفرحة خافقة وقمة حبوره وبات الوصل ينبض في وريده على منسوب إحساسه وسروره يا حادي الوقت يا ليتك تزيده فلا تكفي معه مليون دورة فلا تكفي معه مليون دورة
1: فلا تكفي معه مليون دورة. شاعر مبدع سلوب راقي تصوير متقن كلمات واثقة تأبى التلميح وتعشق التصريح. صح الله يسهلك شعرتنا دكتورة هنادي الجودر حنا شهادتنا مجروح الله يحفظك
0: شرف.
1: الله يسلمك شعرتنا الدكتورة هنادي الجودر ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
0: والله المسابقات الشعرية يعني هي مساحة جميلة أيضا للموروث الشعبي وللشعر.
1: نعم.
0: أعطت يعني وأنا أنا عندي تحفظ في جوانب معينة عليها لكن أنا أسعى للكمال يعني للأمانة ودي نصل إلى درجة الكمال وهي صعبة
1: الكمال لله سبحانه وتعالى لا شك نعم. بأن المسابقات دكتورة يعني أظهرت لنا شعراء وشاعرات لم نكن نجدهم نعرفهم بالضبط. سابقا لولا وجود هذه المسابقات يعني
0: صحيح بالضبط المسابقات الشعرية أسهمت إلى حد كبير في أنها تفتح أفق لشعراء ما كان بالإمكان أنهم يحصلون على هذه المساحة فهي يعني مشكورة جدا أنها وضعت اللي هو أسس لشعراء يستحقون أن يكونون في قمة الساحة صحيح. الشعرية. يمكن البعض ينتقد مسألة اللي هو الاتجار بهذا الأمر، وأنا من وجهة نظري أشوف أنه من العدالة بمكان أنهما بما أنهما يخدمون الشعر في جانب فلا ضير أن يكون هناك مكسب بشكل أو
1: لا. هو دكتورة مقطع كلامك إلا بالخير، بأنه يكون في هناك تنادي بأن يكون التصويت فقط للجنة المحكمة. يعني هناك شعراء مبدعين لا تجد لديهم مثلا هناك من يصوتون لهم في هذه المسابقة، فبعضهم يقول حنا نرغب بأن يكون فقط اللجنة المحكمة هي اللي تفرض نفسها وتحط درجات للشعراء المتقدمين والفائزين.
0: صحيح، هي وهني مسألة موازنة بين الكسب من المسابقات الشعرية وبين إظهار الشعراء الحقيقيين. يعني عملية إلى حد كبير صعبة، لأن معظم المسابقات يعني بدءا من أول مسابقة ظهرت في هذا الشأن يعني كان هدف أن تحقق ربح. يعني
1: نعم،
0: تحقيق الربح يعني يتنافى تماما مع أن أنت تقدم العمل بشكل
1: جميل
0: كامل.
1: الله يجمل حالك.
0: هذه الفكرة أنا يعني أشوف أنها فتحت مجال، وهذا أمر جيد في حد ذاته. مسألة كون الشاعر الحقيقي لا يحظى بالفرصة، هذه مسألة بعد يعني بحاجة لدراسة وإيجاد صحيح. حلول ممكن تحقق يعني هذا التوازن
1: بإذن الله إن شاء الله. متعطشين دكتورة هنادي للقصيدة الطيب طاب حظك.
0: والله لأنا كل سعادة وشرف.
1: الله يطول عمرك.
0: القصايد، لكن أنا عندي قصيدة جدا أحبها، ودائما اللي يتابعوني ويطلبونها
1: أنا نتشرف بها طال عمرك.
0: أنا أتشرف
1: لأبوك في
0: إذاعة الرياض العزيزة على قلبي.
1: الله يسلمك. سمي
0: وأقول سنين أغزل من خيوط الوعد لي شال.
1: يا سلام.
0: سنين أغزل من خيوط الوعد لي شال، يدفي ليلي الغرقان في بردي وتهاويله، حزين الليل يعزفني على ناي السهر، موال وأنا قلبي مثل شمعة ويذوبها بمواويله، أضويله وأضويله طريق الوصل يم وجال، وعلق عيني على الشباك عن شوقي ومعاويله أنادي، يا بعد عمر الهنادي يا الغياب طال، تعال الليل مولني ألم باقل عناويله، أنا من فزة أغصاني، أنا من فزة أغصاني ثمر حبك عليها سال، نويت الكل عطا لكن جهلت اش كنت ناويله، أضويلك عتام الوقت إذا مالت سنين ومال، أمانة تسأل قليبك عن اللي سنين ضاويله، تعال اسمع تعال اسمع غنى روحي إذا طريق مر جوال، تبوح الحانها بقصوصة الفقد وبقاويله، لك الله من راح تزولك وهي تتوكه المنوال، سهر ليل وقهرويل وعذا بجهل شساويله، تعب تغزل من خيوط الرجال شال، ولن تبصادق بوعدك ولا ليل بمواويله.
1: الله
0: سلامتكم.
1: ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق والإخلاص. صح الله سانك. شعرتنا الدكتورة هنادي الجودر
0: صح.
1: على هذه المعزوفة الجميلة. لا شك الحقيقة احنا سعداء بتواجدك معنا، والبرنامج بدا يداهمنا، وحنا والله ما شبعنا من سوالفك ولا من قصيدك. ودنا دكتورة الحقيقة بوذيات على حسب اختياراتك.
0: حاضر بالعكس.
1: الله يرحمك.
0: أنا أحب الأبوذيات حتى أنت أشوفك تقولها.
1: متأثرين فيكم الله يحفظك.
0: الله يسعدك.
1: لأن في المملكة البحرين ما شاء الله الإبداع في البوذيات وغيرها ما شاء الله، والزهريات والمواويل. الله يحفظك.
0: كلنا ثقافة متصلة ببعضها بعض.
1: الله يطول عمرك.
0: أنت تعرف هذا الأمر.
1: الله يسلمك.
0: أحسن مني.
1: الله يسلمك مش يا دكتورة.
0: أقول أريد أقف على البيبان وصفا على من هي ظل وصفا جروح ما لها في الشرح، وصفا يعبر عن سوايا الغدربية.
1: سلام.
0: أقول سجد جزل الشعر مبنى ومعنى، لعين اللي حلف ماذوق
1: معنى
0: سلام الله على الوافين
1: معنى،
0: لهم في القلب شانوا مقدرية.
1: سلام.
0: وأقول يحن قلبي لهم من قال ناسي
1: ناسي،
0: وهم أغلى بشر من بد
1: ناسي
0: ناسي، معاهم فرحتي وسعدي وناسي، ومعاهم تصبح اللحظة ندية.
1: سلام. صح الله لسانك. شعرتنا الدكتورة هنادي الجودر، احنا سعداء الحقيقة بتواجدك، وفعلا كانت حلقة

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: رب ضارة نافعة ويضرب في من يحدث له أمر لا يحبه أو حدث سيء يتفجر منه، ولكنه مع مرور الوقت يكتشف أن ذلك الحدث الذي تذمر وسخط منه يوافق مصلحته ويحقق فائدته. ويقول الشاعر مروان القناص: نفعتني يا ولي في راح عني الكدر. صحيح من قال رب ضارة نافعة. ويقول الشاعر عبد الكريم الخزيم: الحمد لله كل شيء مقدر، وبعض الضرر يا ناس يمكن يفيدي. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: كل شيء فاني، ويضرب للدلالة على الزوال والفناء، فليس هناك باق سوى الخالق سبحانه. ويقول الشاعر أبو طيف الحيمد: إذا كل شيء مثل ما قيل فاني، فلا يفنى مثل فعلك وطيبك. ويقول الشاعر زيد الحرب: واعملوا كل شيء فاني ومرتفع يرجع طماني. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: العين ما تبكي إلا البر، أو العين ما تبكي إلا الغالي، ويضرب للدلالة على أنه لا يستشير دمع العين سوى من أحبته النفس وتعلق بها الفؤاد.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على إحدى أبيات قصائد الشعراء والذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. تقول الشاعرة مزنة بنت مكاري: من عافنا عفناه لو كان غالي، من باعنا بالرخص بعناه بزهود. ويقول الشاعر عبد الله بن سجوان الرويس: يا حسين بلدان الجماعة مريفة، واللي مع الأجناب كنا على نار، يمنى بلا يسرى تراها ضعيفة، ورجل بلا ربع على الغبن صبار، طير بالجنحان محلى رفيفة، واللي انكسر حد الجناحين ما طار. ويقول الشاعر حمد الدليهي: وتراك يا ابن آدم تحدد مقامك، وتلقى التعامل حسب ما فيه قدمت، لجيت مجلس فيه وجه سلامك، وميز وجيه الناس من يوم سلمت، واحفظ لسانك من بداية كلامك، قل خير ولا سنة المسلم الصمت، ولي احترمت الناس زاد احترامك، ولي شتمت الناس يرجع لك الشمت.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة،
3: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
3: ووطن
0: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلاً وسهلاً. حياك الله أستاذ محمد. يا مرحبا.
0: موضوعنا في حلقة هذا الأسبوع أستاذ عيد 13 مبادرة لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، في اقتصاد يتجه نحو التنوع وزيادة مساهمة القطاع الخاص، تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة مهمة لخلق الفرص الاستثمارية وأيضا توسيع النشاط التجاري وتحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في المملكة. تتواصل الجهود لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتمكين المنشآت من تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل والوصول إلى الأسواق والتوسع. وفي هذا الإطار كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتتضمن 13 مبادرة تستهدف تعزيز نمو المنشآت ورفع تنافسيتها.
2: عشرين ثلاثين.
0: أرحب مجددا مستمعي الكرام للحديث عن هذا الموضوع مع ضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، يعني أولا الاستراتيجية ركزت على 3 أهداف رئيسية، يعني تشمل بناء منظومة محفزة وممكنة وأيضا تعزيز نمو المنشآت الواعدة والقائمة والجديدة في القطاعات الرئيسية والمستقبلية، وأيضا تعزيز منظومة وثقافة ريادة الأعمال. سؤالي أستاذ عيد، يعني كيف يمكن أو كيف تتكامل أهداف الاستراتيجية 3 لبناء بيئة تساعد المنشآت الجديدة والقائمة حاليا على النمو؟
1: جميل جدا. بداية مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير على السادة المستمعين. أنا أعتقد أنه ما تقوم به المملكة سواء في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات هو امتداد الحقيقة لتفعيل أجزاء من الاقتصاد السعودي بالإمكان أن تكون مساهمتها في الاقتصاد مساهمة فاعلة بشكل كبير جدا. عندما نتحدث مثلا عن المنشآت المتوسطة والصغيرة نجدها في الحجم مثلها مثل أي مكان في العالم، في الولايات المتحدة أو في مثلا الاقتصاد الألماني، وأنا عملت مقارنة حقيقة قبل ما نتصل هذا اللقاء، وجدت أنه كحجم نعم تمثل حوالي 99% من حجم العمل في القطاع الخاص، لكن المشكلة هي في نسبة ما تقدمه إلى الناتج المحلي الإجمالي. نجد أنه في ألمانيا، في الولايات المتحدة نتحدث عن 43% إلى 45%، بينما في المملكة العربية السعودية لا زالت مساهمتها محدودة لا تتجاوز 23%. إذن هناك خلل إن صحت العبارة يجب تداركه، وهذا ما جعل الدولة تقوم بمبادرات لتعزيز تواجد وفعالية المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة. ونحن ندرك أنه في جميع دول العالم المتوسطة والصغيرة أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة لها أدوار كبيرة جدا، بل أنه لو أخذنا يعني كحالة معينة نجد مثلا شركة بحجم شركة تويوتا لتعتبر من الشركات الهيوج الكبيرة الضخمة، لديها أكثر من 120 ألف مزود، وهو عبارة عن 120 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة تزودها بقطع معينة لإنتاجها، بل أنه مثلا ممكن يكون هناك 10,000 مزود لقطعة محددة أو لجزئية محددة. هذا هو ما تبحث عنه المملكة الآن، وخاصة في الفترة القادمة. نحن الآن نتحدث الحقيقة عن توطين مجموعة من الصناعات في المملكة، أن يكون المحتوى المحلي يتجاوز 50% سواء في الصناعات العسكرية أو في غيرها، وهذا الحقيقة لن تستطيع بكل وضوح، لن تستطيع الشركات مهما كبرت وعلت لن تستطيع الإيفاء به إلا من خلال مزودين لديهم القدرة ولديهم المعرفة بشكل كبير جدا، يستطيعون أن يزودون هذه الشركات بأجزاء معينة من المنتجات لتدعيم الإنتاج بشكل عام. لذلك أنا أعتقد أنه نحن أمام نقلة نوعية وأمام تحدي كبير جدا، وأعتقد جميل. أنه يتطلب هذا التحدي الحقيقة أن يكون هناك دور للحكومة في تشريع وسن قوانين تساهم بشكل كبير جدا في تعزيز منظومة يعني الشركات المتوسطة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في المملكة. وهذا طبعا ما نراه اليوم. نعم قد يكون مثلا بحكم أنه نحن لازلنا الحقيقة في بداية الطريق، لا يمكن أن نصل إلى يعني تشريعات متكاملة. هناك الحقيقة تشريعات بدأت الحقيقة الدولة في سنها لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكل يوم والثاني الحقيقة نجد هناك مبادرات تساهم بشكل كبير جدا في تعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وإدراكا من المملكة بأهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ليس فقط في تحقيق التكامل مع المؤسسات الكبرى، ولكن كذلك الحقيقة في موضوع التوظيف. نجد أنه في جميع دول العالم المتوسطة والصغيرة توظف أكثر من 90% من إلى 95% من
0: سنأتي إلى موضوع الأثر الاقتصادي والتوظيف على يعني من لهذه الاستراتيجية أو المبادرات 13. لكن وش الآلية اللي يعني لتقاس بها نتائج المبادرات 13، وكيف يمكن التأكد من وصول أثرها يعني إلى المنشآت؟
1: شوف الآن من ميز اللي نحظى بها الحقيقة في هذا البلد، أنه أصبح هناك يعني معدلات أو مؤشرات للقياس في كل قطاع وفي كل مؤسسة حكومية أقصد أو وزارة. هناك مؤشرات الحقيقة لقياس التقدم المحرز في أي مبادرة أو أي عمل من الأعمال، وبالتالي هذا أصبح أمر سهل. وبالمناسبة يعني إيجاد هذه الأشياء أصبحت أساسية في وجود أي وزارة أو في عمل أي وزارة، أن يكون هناك مقاييس الأداء أو مؤشرات أداء كبي. فهذا أمر أصبح الحقيقة يعني أمر لا مجال للتناقش فيه مع القيادة العليا في المملكة العربية السعودية، لأنه فعلا لا تستطيع أن تحدد موقفك أو تحدد أدائك إلا من خلال مؤشرات أداء تستطيع قياسها. وبالتالي هذه المؤشرات مهمة جدا. عندما تحدث عن متوسطة صغيرة، من أهم المؤشرات حقيقة هو حجم العمالة الوافدة أو الداخلة إلى سوق العمل، وهذا أمر مهم جدا. ولا ننسى أنه السعودة مهمة، بمعنى أنه لابد أن تكون هذه المؤسسات نسبة السعودة فيها عالية جدا لتحقق يعني الأمر الذي تسعى له الحكومة، وهو توظيف الحقيقة أكبر عدد ممكن من الشباب في المملكة.
0: طيب ما الجهات يعني ما الجهات التي يعني ستتابع تنفيذ هذه المبادرات وقياس أثرها؟
1: شوف هناك الحقيقة مجموعة من المؤسسات يأتي في مقدمتها الحقيقة في أول شيء في هيئات مناطبها هذا الشيء، مثل منشآت وغيرها من الهيئات الحكومية. وأعتقد أنه وزارة التجارة هي الأساس في قياس مثل هذه الأمور، وهي المعنية بشكل مباشر بأداء المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتفعيل أدائها، ومن خلال بعض المنظمات التابعة لوزارة التجارة. هذا بشكل عام. أضف إلى ذلك أنه المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله هو المناطبة الحقيقة هذه المبادرات وقياس هذه المبادرات ومعرفة أثر هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني وعلى الحقيقة التوظيف بشكل عام في المملكة العربية السعودية. وهناك الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المستشارين التابعين للمجلس الاقتصادي الأعلى لديهم ملفات مثل هذا الملف، مسؤول عنه بشكل مباشر، متابع بشكل يومي من أشخاص أصحاب كفاءة عالية. وبالتالي هذه الأمور يعني بالله الحمد والمنة يعني محاط بها بشكل كبير جدا. أبعود بس قليلا لموضوع مقاييس الأداء أو المؤشرات الأداء التي يعني يجب الأخذ بها. احنا تحدثنا أول بداية عن موضوع التوظيف، عن موضوع المساهمة. احنا نتحدث الآن على مستوى العالمي مساهمة هذه المؤسسات يتراوح ما بين 40 إلى 60% من حجم الاقتصاد، بينما في المملكة لازلنا الحقيقة نراوح بين 20-23%. فبالتالي لنصل إلى المستوى العالمي أمامنا الحقيقة يعني مرحلة طويلة جدا نحتاج فيها إلى الإسراع أو التسريع من هذا الأمر للوصول إلى المقاييس العالمية لكي تصبح أداء المنشآت المتوسطة والصغيرة على الأقل على مستوى الأداء المؤشرات في أو أداء هذه المؤسسات في بقية دول العالم. وأنا أتكلم عن دول العالم متقدمة، أنا لا أقيس الحقيقة بين نقطتين عندما بدأت الحقيقة في البحث في هذا الموضوع، لم أقس على مستوى الدول يعني الصغيرة وكذا. أنا الحقيقة أقيس الاقتصاد السعودي بالاقتصادات دول العشرين، وبالتالي لابد أن أكون فعلا منافس للدول العشرين. وهذا الحقيقة الأمر يتطلب الحقيقة جزء منه يتطلب مبادرات من الحكومة، وهذا ما نراه الآن، وجزء منه الحقيقة يتطلب مجموعة من خلني أقول التسهيلات التي تجعل كثير من المواطنين يكون طموح في إنشاء مؤسسة تكون هذه المؤسسة قادرة على أن تكون مساهمة في الاقتصاد. والحقيقة يحضرني الحقيقة في هذا الأمر بعض الأمثلة الجميلة في في في المملكة. أستاذ محمد، نجد بعض الإخوة أو بعض الرجال الأعمال اللي كانوا في يوم من الأيام عبارة عن موظفين في مؤسسات حكومية أو في شركات، ووجد أنه أمام فرصة الحقيقة للاستقلال وإنشاء مؤسسة تدعم توجه معين واستفاد منها. وأنا يعني أعرف بشكل عام عدد كبير جدا من هؤلاء الأشخاص اللي يعني انتقل من مستوى أنه موظف ينتظر آخر الشهر استلام راتبه إلى أن أصبح رجل أعمال ثري وثري جدا بسبب فكرة معينة حاول تطويرها والمشاركة في تقديمها كمنتج للدولة. ونحن نعلم أنه لازلنا الحقيقة هذه نقطة مهمة، لا زالت يعني الاقتصاد يدور في فلك الدولة إلى حد ما، لذلك لابد أن يكون للقطاع الخاص دور كبير جدا في يعني ما أقول الانفكاك أو الانعتاق أو نقول يعني عدم أقل شيء عدم الاعتماد على الدولة في تعزيز هذا الجانب. وهذا الحقيقة بدأنا نلاحظه في الفترات الأخيرة وإن كان على مستوى أقل مما هو موجود في دول العالم. نعم،
0: فاصل قصير أستاذ عيد ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عشرين ثلاثين
0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. أرحب مجددا بضيف عشرين ثلاثين الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
0: تكلمنا يعني قبل الفاصل آلية متابعة تنفيذ هذه المبادرات، طبعا بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص والقطاع غير الربحي أيضا. لكن من أهداف يعني المبادرات أو الاستراتيجية الوطنية أو المبادرات 13 اللي قررتها الاستراتيجية الوطنية تسهيل وصول يعني الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص التجارية والاستثمارية، كيف يمكن يعني رفع حصة هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية وأيضا مشتريات الشركات الكبرى؟
1: هذه الحقيقة هي مبادرة جديدة، وهي الحقيقة أنا وأنا أقرأ عنها يعني فعلا أعجبت بها بشكل كبير جدا، لأنه الحقيقة احنا نعرف أنه على مستوى العالم عندما تكون المشتريات بأحجام كبيرة هذا يعني أنه ستكون هناك تكلفة أقل وموثوقية أكبر، بمعنى أنه أنت تعمل لشراء سلعة ما، عندما تكون الحجم كبير معناته ربما يحتاج المصنع، تحتاج من هذا المصنع إلى خط إنتاج على مدى سنة أو سنتين. هذا الأمر يساهم بشكل كبير جدا في تخفيض تكلفة هذا المنتج. وبالتالي عندما يكون هناك إدارة حكومية مسؤولة بشكل مباشر عن الشراء لهذه السلع، ويكون هناك طلبات من مجموعة من المؤسسات السعودية لهذه الشركة، لهذه المؤسسة، المؤسسات الخاصة السعودية لهذه المؤسسة، وهذه المؤسسة تقوم بتجميع هذه الطلبات وتوجيهها للشركة المنتجة، ستكون الأسعار أقل. هذا سيساهم بشكل كبير جدا في تقليل التكلفة على ذا وتعظيم الأرباح للشركات السعودية. وبالتالي هذا الآن موجود. مثلا سابقا كانت مثلا على مستوى الدولة، كان سابقا مثلا تأتي وزارة الدفاع، خد تكلم عن مثلا موضوع الأسلحة، وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، الأمن العام، لشراء مثلا أسلحة معينة، كل واحد في اتجاه معين. عندما أتت الرؤية وأتى الأمير محمد بن سلام، تم إيجاد مكتب خاص لشراء السلاح. هذا ساهم بشكل كبير جدا في تقليل التكاليف اللي كانت في يوم من الأيام عندما تشتري مثلا 10 قطع ليس كما تشتري مثلا 100 قطعة. فهذا ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز هذا الأمر. أنا أعتقد أنه هذا ما نحتاجه فعلا، ويحتاج وتحتاج المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وخاصة

0: بقطاعات محددة. عندما نتكلم عن قطاعات الذكاء الاصطناعي وعندما أتحدث عن قطاعات الواعدة القطاعات الكبيرة جدا، فأنا أعتقد أنه وبالذات قطاعات التقنية، أعتقد أنه هذه فكرة يعني بالنسبة لرجال الأعمال تعتبر فكرة الحقيقة رائدة بشكل كبير، وستساهم بشكل كبير جدا في تخفيض التكاليف على المشترين السعوديين أو المؤسسات السعودية بشكل كبير جدا. نعم،
1: أيضا من أهداف الاستراتيجية هو يعني إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يعني كيف ستساعد أيضا قاعدة البيانات الشاملة على تحديد احتياجات المنشآت وأيضا اتخاذ قرارات أدق يعني لدعمها؟
0: نعم، جميل جدا. عندما يكون هناك الحقيقة يعني مركز بيانات متكامل لهذا الموضوع، ستكون من السهولة بمكان معرفة يعني ما يجب أن تقوم بهذه المؤسسات وما يجب أن لا تقوم به. بمعنى أنه حتى عندما نتحدث الآن عن مركز بيانات، سيؤكد لك هذا المركز مثلا أنه السلعة الفلانية مطلوبة في البلد الفلاني بكمية أكبر منها في البلد الفلاني، يكون تركيزك على هذا البلد. يتحدث مثلا عن أنه لزيادة المنتج في هذا الأمر متطلبات 1-2-3، هذه كلها الحقيقة لا يمكن تحديدها إلا من خلال بيانات. وهذه البيانات عادة ما تكون المؤسسات المتوسطة والصغيرة غير قادرة على الوصول لها. وبالتالي عندما يكون هناك مركز بيانات متاح لهذه المؤسسات، سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز قدرة هذه المؤسسات على تحديد أو تقليل التكاليف، تعزيز الاستدامة حتى في اختيار الموظفين. عندما يكون هناك مركز بيانات، ربما تحتاج إلى موظف في قطاع معين، تستطيع الحقيقة الوصول من خلال هذه البيانات وبالتالي التعاقد معه. فأعتقد أنه الآن علم البيانات أصبح ضرورة قصوى لمن يريد أن يعمل باحترافية في القطاع الخاص. في السابق كانت الأمور محدودة يا محمد، وكانت النظرة قاصرة، وكان الحقيقة العمل يعني في أضعف درجات. الآن لا، أصبحت المنافسة حادة، وأصبحت الأسواق العالمية متطلبة، وأصبحت الفرص المتاحة كبيرة جدا، فبالتالي لابد من تعزيز هذه المنظومة. نعم.
1: أيضا من أهداف هذه القاعدة البيانات أيضا هو ربط الشركات الناشئة الابتكارية العالمية بالمستثمرين والشركاء المحليين.
0: أحسنت هذه النقطة. نعم، فاتته وصحيح، هذا أمر مهم جدا، لأنه جزء من من من من من من هذه البيانات ستكون مسهلة لحتى الراغب في الوصول إلى استثمار معين في قطاع معين، يستطيع الحقيقة تحديد المؤسسات العاملة في هذا المجال، وبالتالي يستطيع أن يتفاوض مع هذه المؤسسة إما بالشراكة معها أو بشرائها أو غير ذلك. فبالتالي ستكون أمور يعني مسهلة بشكل كبير جدا أمام المستثمرين للوصول إلى ما يريدون في هذه القطاعات تحديدا. احنا نتكلم ترى على فكرة ليس عن قطاع محدد، تكلمنا عن جميع القطاعات، لأن الصناعة ستكون في جميع القطاعات. وبالتالي عندما تتحدث عن هذا الأمر، أنت تتحدث عن مسألة ضخمة جدا، وبالتالي المستثمر له أهداف محددة يريد أن يصل لها، وبالتالي سيستطيع الوصول لهذه الشركات الخاصة أو المنتجة لهذه السلع بشكل أدق وأسهل وأسرع بشكل كبير.
1: نعم. باقي معي دقيقة أستاذ عيد، كيف يمكن أيضا تنعكس هذه المبادرات على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل؟
0: جميل جدا، هذا الحقيقة ما يهم في هذا الموضوع بشكل كبير جدا، أنه نحن نتحدث الحقيقة عن أهمية العنصر البشري وتكثيف العمل من خلال التوظيف، وهذا أمر أكيد أنه ستكون هذه المبادرات لها دور كبير جدا في تعزيزه. وعندما نتكلم عن مساهمتها في الناتج المحلي، نحن عندما نقيس هذا الأمر كما ذكرت لك بما يحدث في دول العالم الأخرى، نجد أنه لا زال هناك بون شاسع، نحتاج الحقيقة إلى تقليص من خلال زيادة دور هذه المؤسسات في إجمالي الناتج. هي الآن نحن نتحدث عن حوالي 23-24% كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، في حين في دول العالم الأخرى المتقدمة تتكلم عن 45 إلى 50 بل إلى 60%.
1: جميل.
0: إذن هناك الحقيقة فرق كبير. لكي نتجاوز هذا الفرق الحقيقي نحتاج أولا إلى تعزيز دور هذه المؤسسات، زيادة حجم التسهيلات المقدمة لها، وخاصة الحقيقة في موضوع الحصول على القروض من المؤسسات المالية، والتي الحقيقة فيها تعنت كبير جدا من قبل البنوك التجارية في يعني في دعم هذه المؤسسات أو في تقديم قروض لهذه المؤسسات من خلال طلب يعني أمور ربما تكون من الصعب جدا على هذه المؤسسات أن تفي بها. فبالتالي هنا أمر مهم جدا. أنا أعتقد أنه نحن في آخر الحلقة ولا أريد أن أطول، لكن سأختم الحقيقة بنقطة ثالثة جدا وهي مهمة، وهو الحقيقة التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وهي الحقيقة الآن هي موجودة ولكن تحتاج الحقيقة إلى متابعة وتعزيز هذا الإطار القانوني الذي يسهل ويحمي ويقدم للمؤسسات المتوسطة الصغيرة ما تحتاج إليه.
1: جميل. نعم. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أيضا مستمعينا الكرام الشكر موصول لكم على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الدمى المتحركة، فن يقوم على تصميم وصناعة شخصيات مجسمة قابلة للتحريك وتستخدم في العروض المسرحية والفعاليات والبرامج الموجهة للأطفال، وتتنوع الدمى في أشكالها وأحجامها وتصنع من خامات مختلفة مع مراعاة تفاصيل تساعد المؤدي على التحكم في تحريك الدمية. وضيفتنا اليوم الحرفية وداد بنت سلمان آل مبارك.
5: صناعة الدمى المتحركة من الأشياء الجديدة في عالم الحرفيين، طبعا تستخدم للترفيه، للتعليم، للتثقيف، بعض الأحيان تستخدم في المدارس للتوعية الأطفال، للتكلم عن أمور تعليمية، أمور تثقيفية. والدمى المتحركة طبعا شيء نستخدم فيها اليد للتعبير عن الدمية بنفسها.
6: طب هي تفرق عن الدمى العادية؟
5: أكيد تفرق عن الدمية العادية. الدمية العادية تكون دمية ثابتة أو فقط تتحرك بالمفاصل فقط، بينما الدمى المتحركة شيء يقدر صانعها أنه يعبر عن موضوع، عن فكرة، عن أشياء مهمة يمكن تكون.
6: أنت لما تقررين تسوين دمية جديدة، كيف تختارين شكل الشخصية، الملامح، الملابس؟
5: طبعاً هذه الاختيارات تعتمد أحياناً على طلب الزبون نفسه، يعني يمكن هو يقول مثلاً أنا أبغى دمية تكون مثلاً دمية أطفائي أو دمية دكتور أو دمية، طبعاً كل هذه لفكرة معينة عند الشخص. فلما توصلني هذه الفكرة أنا أقدر أضيف ليها مثلاً اللي هو شخصية الدمية، مثلاً تعابير الوجه أخليها شوي مثلاً فني على أساس تكون جميلة بالنسبة للمشاهد نفسه يتقبلها. فلازم يعني نراعي اللي هو طلب الزبون، وأيضاً لازم تكون في هوية صانعها وهوية اللي يطلبها نفسه.
6: طيب خلينا نصنع دمية معك من البداية، وش الخامات الأساسية اللي تحتاجينها لصناعة الرأس، الفم، الجسم؟
5: نقول الدمى المتحركة تختلف بالمقاسات، يعني الدمية الكبيرة تحتاج أني أكون أسوي لها جسم داخلي، ستركشر داخلي، بعدها يعني بعد ما أبني اللي هو الستركشر الداخلي نقول القماش بعدين يكون، اللي هي الخطوة الثانية يكون خياطة القماش، بعدين الوجه، الشخصية، الملامح، التفاصيل، كل هذه تجي في المرحلة الثالثة. والأشياء طبعاً اللي بالعادة نستخدمها أحياناً نستخدم اللي هي الفوم اللي هي نوعية من أنواع اللي هو الإسفنج، اللي هو يكون قوي زي اللي يستخدم في المفارش تقريباً، بس يكون السمك حقه يكون أكبر. بينما الدمى الصغيرة المتحركة هذه ما تحتاج إلا تقريباً نقول قطن ونفس اللي هو القماش اللي هو اللي راح نسويه بالجسم نفسه. طبعا بعض الادوات المستخدمه شوي تكون حاده، فصانع الدميه لازم يكون حذر في استخدام الادوات، لان بعض الدمى الكبيره تحتاج زي المنشار، تحتاج زي المقصات القويه، يعني مو اشياء اي شخص او اي طفل مثلا يستخدمها، لازم الواحد يراعي بعد معايير السلامه في استخدام الاشياء الحاده.
6: طيب انت شوفي هنا في يدك دميه.
5: نعم.
6: الاحظ الانف بارز، العين بارز على برا، فيها شعر، ابغى اعرف هذه التفاصيل، يعني هذا القماش اللي مستخدم في الوجه وش هو هذا القماش؟ اعطيني هذه التفاصيل.
5: القماش طبعا مو كله نفس النوع، يعني على حسب المتوفر في السوق، يعني البعض يستخدم جوخ، البعض يستخدم أقمشة صينية، يعني تضطر انك تطلبيها من ان تسوي حيوان، بضطر اني استخدم فرو او زي الوحش، زي ايام مفتح يا سمسم وكذا هم يستخدمون اللي هي فرو مع دمية اللي هي الدمية المتحركة. بس لو كنتي بتكون بتسوي اللي هي جسم انسان يختلف زي ما قلتش القماش، البعض يبغى يعني زي الجوخ، البعض يبغى زي الجوخ بس في زي النتوءات وكذا، يعتمد على الشخصية نفسها. ما هو نفس الجوخ المتوفر في المكتبات، جوخ اللي هو مخصص للأشياء القوية يعني اللي تبقى فترة.
6: طيب لما تجين تشتغلين تبدين بالرأس؟
5: أي موضوع أو أي شيء بتسوينه لازم تكون عندك دراسة له للشخصية اللي راح تسويها. يعني أول شيء رسم في البداية، بعدين اللي هي صناعة الرأس زي ما قلنا، بس لازم الستركشر الداخلي هو اللي ينبني أول من داخل لبرا،
6: وحتى تجهزين من الداخل فتحة اليد اللي عشان تدخلين اليد وتصيرين تتحكمين بحركة الفم.
5: طبعا في نوعين من اللي هو الدمى المتحركة، بعضها نقدر ندخل يد من تحت لفوق وبعضها لا، نخلي فتحتها في الرأس على حسب استخدام. هل المستخدم يبغى بس يطلع بحالة يعني هو يد دمية هذه نحط فتحتها في الرأس، لكن لو كان المستخدم حق الدمية ما يبي يطلع تكون من تحت الجسم لفوق على أساس بس الدمية اللي تطلع.
6: طيب أي. القطع اللي أنت حطتها مثلا العين، كيف توفرين قطعة العين هذه العدسة؟
5: بحسب خبرتي يعني تقريبا صار لي لو 4 سنوات سويت عدة تجارب، فأحيانا نستخدم كرة العادية ملت التنس وأحيانا لا، أي شيء متوفر نقدر نكون من عين أستخدمه، حتى يعني أحيانا الأزرار نقدر نسويها على حسب الحجم اللي أقدر أصنع من عين كل واحد نقوله وشطارته يعني.
6: طيب والشعر؟
5: الشعر يعتمد أيضا في بعض الأحيان نستخدم اللي هي البواريك موجودة في السوق. طبعا معظم الأشياء من قبل أي مشروع أسوي لازم أوفر له الخامات، ففي بعض الأحيان أوفر له بواريك
6: اللي تنباع في المحلات.
5: أي تنباع في المحلات، وأحيانا لا نستخدم مثلا نوعية صوف أو خيوط نقدر نكون منها شعر. يعني هل هذه الشخصية بتكون مثلا شعرها مصنوع مثلا من صوف اللي نستخدمه في الكروشيه، أو هل هو شعر منكوش فبتكون باروكة مثلا، أو هل هو مثلا هذه الحين اللي عندي هذا صوف وليس شعر، بس اللي هو لما تشوفي الستركشر اللي تبغيه أو الفكرة اللي تبغيها هل هذا الشيء يساعد في صنع الدمية استخدميه.
6: طيب الدمى فيها تفاصيل كثيرة،
5: نعم،
6: هل هي تعتبر من الحرف المتعبة والمجهدة أثناء صناعتها؟
5: أكيد ما في شغلة صراحة أو أي حرفة لازم تحتاج مجهود، وكل ما صعبت الحرفة يعني طبعا أكيد بتاخذ وقت أكثر. مثلا هذه اللي داخل الفم، في بعض الأحيان في البعض يستخدم خشب، اضطر ليش تستخدمين اللي هو هذه منشار الخشب، في بعض الأحيان يستخدم قطع بلاستيكية قوية على أساس ما تتغير يعني مع الزمن مع التجارب تكتشف الأشياء.
6: طيب احنا قلنا الدمى المتحركة بالعادة يستخدمونها زي ما انت قلتي في المعارض، في الفعاليات، المهرجانات، مثلا في المدارس. طيب كثرة الاستخدام الدمى المتحركة هل ممكن تتعرض للقطع، للتلف، واذا تعرضت كيف طريقة اصلاحها؟
5: لما يصير اي تلف مثلا في اي دمية طبعا الصانع يقدر يصلح اي شيء سواه من قبل، فبعض الاحيان اذا مثلا تلف القماش أو نفك نستطيع إصلاحه بالخياطة. مثلاً الفم زي ما قلنا إحنا من قبل إنه يحتاج شغل غير، يعني إذا مثلاً تحرك الفم نقدر نشيل اللي هي القطعة اللي هي داخل ونرد نحط قطعة أفضل منها مثلاً، فما في أي شيء يعني يكون صعب عند الحرفي يعني.
6: طب كم يأخذ منك وقت وانتي تشتغلين على دمية واحدة؟
5: الدمية الواحدة مع توفر الأدوات تقريبا نقعد على 2 أسبوع تقريبا، بس بعدم توفر له الأدوات تحتاج تقريبا 1 شهر يعني من توفري أول شيء الأدوات وبعدين تشتغلي فيها.
6: طيب انكب عليها شيء أو توسخت هي سهل تنظيفها؟
5: أكيد بيكون التنظيف مش بالبخار، نقول على حسب اللي هو الشيء اللي انكب عليه. مثلا إذا نقدر نشيله مثلا بمناديل رطبة نستخدمها مثلا، أو بأي شيء مثلا ما يضر اللعبة يعني مثلا كلوركس شوي بيكون صعب، صابون وكذا يمكن يمشي وياها.
4: وتبقى صناعة الدمى المتحركة من الفنون اللي تتطلب مهارة وعناية في تنفيذ تفاصيلها، فاختيار الملامح والألوان والملابس يعطي لكل دمية هويتها الخاصة ويمنح صانعها مساحة واسعة لتقديم شخصيات وأفكار مختلفة.
0: حكاية حرفة إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: سلم تي بلادي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، يبرز مشروع وسط جدة كركيزة حضارية تستهدف إعادة صياغة المشهد العمراني، وذلك من خلال تحويل قلب المحافظة إلى وجهة عالمية تدمج عراقة التاريخ بطموحات المستقبل. انطلق مشروع وسط جدة في عام 1443 برؤية مباركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنشاء وجهة عالمية نابضة بالحياة في قلب محافظة جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر. يرتكز المشروع على الحفاظ على تراث جدة الغني ودمجه بالتطوير المعاصر من خلال تصاميم عصرية بمعايير عالمية تراعي مكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة الحجازية مع تطبيق أحدث التقنيات. ويضم المشروع 4 معالم رئيسية و10 مشاريع ترفيهية وسياحية، كما يشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17,000 وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة إلى جانب خيارات التسوق المتنوعة. تبلغ تكلفة المشروع نحو 75 مليار ريال لتطوير مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، إضافة إلى استهدافه لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في المملكة ب 47 مليار بحلول 2030. وينفذ المشروع على 3 مراحل، إذ من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية عام 2027، تليها المرحلة الثانية التي تمثل 36% من إجمالي المشروع بحلول عام 2030، على أن يستكمل تطوير النسبة المتبقية 19% بعد عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظفر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون، فقال: قل يا عبادي

0: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح

بسرعة، وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل، وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بالأستاذة هبة بنت ناصر البراك، مدير وحدة الاستراتيجية والتخطيط بجمعية إشراق. حياكم الله أستاذة هبة.
3: حياك الله ومستمعين الكرام،
2: سعداء بقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا في حلقة اليوم. وطبعا نحن أعزائي المستمعين، بعد الترحيب بكم وفي برنامجنا عطاء نتحدث فيه عن موضوع يمس الكثير من الأسر والمجتمع، هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ذلك الاضطراب الذي قد يواجه الأطفال واليافعين ويحتاج أيضا إلى وعي وفهم ودعم مستمر. للمزيد تنضم إلينا الأستاذة هبة، حياك الله، شكرا لقبولك دعوة البرنامج. وحديثنا في البداية معك أستاذة حول هذه الجمعية، كيف ممكن تعرفين لنا الجمعية، جمعية إشراق، متى نشأت وتأسست؟
3: جمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هي أول جمعية في منطقة الشرق الأوسط تعنى وتقدم خدماتها لتمكين الأشخاص المشخصين بالاضطراب من الأطفال والشباب وأسرهم. بدأت الجمعية منذ عام 2005، شكلت السنوات الماضية رحلة نمو مستمرة للجمعية. بدأت كمجموعة دعم في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ثم سجلت رسميا كجمعية لدى الوزارة عام 2009، وفي عام 2015 رشحت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود لرئاسة مجلس إدارة الجمعية، وفي عام 2017 انطلقت الهوية الجديدة للجمعية باسم إشراق. خلال السنوات الماضية عملت الجمعية على تطوير منهجياتها وتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز شراكاتها لتقدم خدمات متخصصة وشاملة ومجانية في مختلف مناطق المملكة.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني أنتم متعدين الآن 20 سنة منذ النشأة.
3: صحيح.
2: أي ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب إذا بأخذ من خلالك رؤية الجمعية وأهم أهدافها أستاذة هبة.
3: الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة. رؤيتنا في إشراق هي أن تحظى بحياة مزدهرة للأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. تؤمن جمعية إشراق بأن دورها لا يقتصر بتقديم الخدمات، وإنما تحقيق أثر في حياتهم لدعمهم ومناصرتهم بما يعكس على حياة المستفيد وأسرهم والمجتمع. تعمل ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية والكشف وتمتد إلى التشخيص والعلاج والتأهيل وتسهيل الوصول للخدمات وتمكين المستفيد وأسرهم، وصولا إلى تحسين جودة الحياة وبناء، بالإضافة إلى بناء المعرفة العلمية من خلال البحث والدراسات والتدريب المتخصص.
2: جميل. وش أبرز هدف ممكن نوقف معاه أستاذة هبة من خلال عملكم، وترون على الأقل خلال 20 سنة أنكم وصلتوا إلى هذا الهدف وحققتوا؟
3: من أبرز إنجازات الجمعية، أول شيء الحمد لله حصلت الجمعية على نسبة حوكمة 99.30 بتقييم معايير الحوكمة، وهو إنجاز يعني يعكس التزام الجمعية بالشفافية والإصلاح والامتثال وتطوير منظومة العمل المؤسسية واستدامة الأثر. من أبرز مشاريع الجمعية هو مشروع المسح الوطني لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. تعمل الجمعية من خلاله على بناء قاعدة معرفية وطنية تساعد في فهم حجم الاضطراب واحتياجات المستفيدين، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية وتحسين جودتها وكفاءتها.
2: هذا معلش المسح الوطني هذا كان يعني كان عام كم بالضبط وكان بالتعاون مع من إذا عندك في هذا بيانات؟
3: هو بدأ تقريبا قبل كورونا وتوقف في هذه الفترة لفترة محددة، هو بالتعاون مع هيئة التخصصات هيئة الأحصاء ويشارك فيه نخبة من المستشارين، وطبعا المشروع على مراحل وهو الآن في مرحلة الثالثة.
2: ما شاء الله، يعني لا زال مستمر المشروع الآن؟
3: ما زال مستمر وهو على مستوى المملكة.
2: ممتاز. أيضا من المشاريع؟
3: طبعا تجاوزت خدمات الجمعية إلى 13,500 مستفيد. هذه من الأشياء اللي احنا نفخر فيها، بالإضافة إلى جانب التوعية المجتمعية. عند الجمعية، لدى الجمعية حملة الشهر العالمي للتوعية باضطراب فرط الحركة وشتي الانتباه في أكتوبر. هذه من أبرز المبادرات للجمعية واللي تأتي تحت شعار المعرفة بداية الحل. تهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاضطراب ودعم الأشخاص المشخصين وأسرهم وتعزيز المناصرة والوعي بحقوقهم واحتياجاتهم.

0: هذه حملات يعني تعمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية من خلال إشراك مختلف القطاعات والجهات والمؤسسات في نشر المعرفة الموثوقة، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي حول اضطراب فرط الحركة الانتباه، والوصول بالرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
1: جميل. هذه في كل أكتوبر؟
0: هذه في كل أكتوبر، وحتى الآن بدأت الجمعيات في توسيع هذه الحملة حتى إنها يعني تكون على مدار السنة، لكن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي المخصص للتوعية بالاضطراب.
1: جميل. اسمح لي بس أوقف مع هالحملة، يعني كم تستمر عادة؟ على مدار الشهر كامل ولا خلال 3 أيام عمل يعني؟
0: على مدار الشهر كامل
1: وأين تقام عادة؟
0: تقام من خلال شراكات متعددة في جميع القطاعات، احنا سواء الجامعات أو الجهات الخاصة أو الجهات الحكومية، لأن احنا خدماتنا حتى في الجانب التعليمي زي ما تفضل، احنا خدماتنا ممتدة لجميع مناطق المملكة، وهدفنا أننا نوصل لأكبر شريحة ممكنة للتوعية بالاضطراب.
1: جميل. كيف تقيمين التفاعل سواء كان من الزوار مثلا أو من الجهات اللي تعمل معكم؟
0: والله يا رب لك الحمد، طبعا من بداية الجمعية التفاعل في تصاعد، الوعي في تصاعد أكبر، عدد المستفيدين برضو المسجلين في تصاعد أكبر،
1: ممتاز.
0: هذا كله يعكس طبعا.
1: ممتاز. ماذا عن الفئات اللي تستهدفها اليوم جمعية إشراق بخدماتها؟ ولعلك يمكن في بداية حديثك أشرتي يعني إلى شيء من هذا، بس يعني نريد أن نحظى بشيء من التفصيل حول المحور تحديدا.
0: طبعا في رحلة التشخيص والعلاج والدعم، هو يعني يصنع هذا الأثر من خلال خدمة ليس المستفيد وحده، بل الأسرة، يعني زي ما نقول تتكامل الأدوار، فكل دور يصنع فرق، فالأسرة تحتضن، التربوي أو المعلم يمكن، المختص الصحي يعالج ويدعم، والطبيب يشخص ويوجه، والمجتمع يحتضن ويهيئ الفرص. حين تتكاتف هذه الأدوار يصبح الأثر أكبر من أي جهد منفرد. تستهدف جمعية إشراق الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة في مختلف المراحل العمرية، إلى جانب أسرهم ومقدمي الرعاية والمختصين والممارسين الصحيين والتربويين، من خلال المساهمة في التدريب والتأهيل ونشر المعرفة المتخصصة، ونسعى كذلك للوصول إلى المجتمع بشكل عام من خلال برامج التوعية والمناصرة.
1: جيد. أنت لما ذكرتي التربويين معناته في شراكة مع المدارس ولا لا؟
0: نعم، بشكل مستمر مع وزارة التعليم
1: حلي.
0: ومع المدارس.
1: ممتاز. وكيف تقيمون برضو تفاعلهم وتجاوبهم معكم؟
0: نسبة الوعي الحمد لله ارتفعت كثير عن السابق، وهذا هو هدفنا الأول.
1: جميل. أنت ذكرتي عدد المستفيدين قرابة 13500 مستفيد، أقدر أقول أنه خلال 20 سنة هذا الرقم تحقق ولا كان في تفاوت؟ يعني كل 5 سنوات كان في معدلات في ارتفاع الأرقام بالنسبة لكم؟
0: يعني نقدر نقول أن هذا الرقم مع بداية انطلاقة إشراق مع هويتي الجديدة من 2016، سابق كان طبعا لها يعني توجهات أخرى.
1: جميل. وماذا عن إذا كان في إحصائيات حول المستفيدين من برامجكم ومشاريعكم غير الرقم اللي ذكرتيه اللي هو 13500 بالنسبة لك؟
0: طبعا خلال عام 2025 قدمت الجمعية أكثر من 12900 جلسة علاجية، واستفاد من خدماتها أكثر من 5500 مستفيد، ومشاركة أكثر من 600 متطوع ومتطوعان. هذه الأرقام تعكس حجم العمل اللي تقوم فيه الجمعية وحرصها على الوصول إلى المستفيدين وتقديم خدمات متخصصة وشاملة مجانية لهم في مختلف مناطق المملكة.
1: جميل. في مسألة مهمة حول التطوع، يعني كيف تقيمين إقبال المتطوعين عليكم؟ هل في يوم من الأيام يمكن نقدر نقول يتسكر الباب وما شاء الله مليان يعني عدد المتطوعين يعني اللي يقدمون عليكم، يعني ما تتاح لهم الفرصة؟ هذا مؤشر على أنه يعني ما شاء الله اكتملت الخدمات قبل أن تستجدوا أحد يعني؟
0: أول شيء الجمعية يعني تعتبر المتطوع شريك في صناعة الأثر،
1: ممتاز.
0: ودائما تحرص على توفير الفرص التطوعية لتمكين الشباب وأفراد المجتمع في توظيف مهاراتهم وخدمة قضية مجتمعية مهمة مثل الاضطراب. التطوع في إشراق واسع ومتنوع ولا يقتصر فقط على مجال الصحي أو التخصصي. الجمعية تقدم فرص في مجال التوعية أو تنظيم الفعاليات أو الإعلام وصناعة المحتوى والعلاقات العامة
1: جميل.
0: والدعم الإداري والبحث، بالإضافة إلى فرص تطوعية مرتبطة بالبرامج والمشاريع الجمعية.
1: يعني ليس مقتصر على التربويين مثلا أو الأطباء مثلا أو المهتمين بتخصص فرط الحركة وتشتت الانتباه، صح كذا؟
0: صحيح، مجالات متعددة.
1: جيد. في مسألة في مساهمتكم في الجمعية في خدمة المجتمع، حقيقة أنت ذكرتي شيء عظيم حقيقة من خلال ما ذكرتيه، لكن ودنا نلخص هالشيء والمستمع الكريم يعني نقف معاه في محور مختص، كيف ساهمت جمعية إشراق في خدمة المجتمع؟
0: أنا ودي أشارككم يعني تجربة لأحد المستفيدين
1: جميل.
0: بعد قياس الأثر. كانت تقول إني أنا عرضت تشخيصي، مشكلتي ما كانت إني ما أفهم، مستواي وذكائي الحمد لله كويس، بس كانت مشكلتي كلها إني ما أقدر أركز. اخترت الطب عن شغف ودخلت اختبار هيئة التخصصات الصحية، وللأسف رسبت 8 مرات، وكانت تجيني فكرة إن الطب خلاص ما يصلح لي. وفي نفس الشهر اللي هي بدأت تتعالج فيه وتاخذ الجلسات اجتازت اختبار الهيئة. على لسانها منقول، العلاج والجلسات دعموني من ناحية التنظيم وكيف أعدل المذاكرة، والحمد لله الفائدة ما كانت مؤقتة، حياتي كلها تغيرت. قبل العلاج ما كنت أقدر أخلص المطلوب بالبحوث، الحين نفس المدرسة البحثية اختارتني قائدة ومسؤولة عن المجموعة اللي معاها. يعني
1: ما شاء الله.
0: الأثر الحقيقي اللي تؤمن طبعا جميع الأشراق أن الأثر حقيقي هو أن ننتقل بالمجتمع من عدم المعرفة بالاضطراب إلى الفهم، ومن الفهم إلى التقبل، ومن التقبل إلى التمكين وجودة الحياة. تساهم الجمعية من خلال بناء الوعي أولا، لأننا نؤمن أن فهم الاضطراب هو الخطوة الأولى للتعامل معه بالشكل الصحيح. كما تعمل الجمعية على نشر المعرفة الموثوقة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المتخصصة، إلى جانب دعم الأسرة وتمكين الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
1: جميل. ترى اللي ذكرتيه حول القصة أو الإشارة اللي أشرتي إليها في المحور السابق يعني
0: نعم.
1: بعثت عندي سؤال مهم، اللي هو هل هناك مفهوم مغلوط عن فرط الحركة وتشتت الانتباه حابة أنك يعني تشيرين إليه أو تصححينه؟ يعني بعضهم مثلا يربطه بسن الطفولة فقط، بعضهم مثلا يشخصه ويكون تشخيصه أصلا غير صحيح. هذه أمور يعني يمكن حتى نسمعها أحيانا تجدينه دارج، يعني كثيرا ما يصف مثلا بعض المربين يقول هذا عنده فرط حركة هذا، وهو يلقيها كذا جزافا دون يعني إذا كان لذلك اختبارات أو فحوصات يعني مختصة.
0: والله يمكن أشارك قصة ثانية بس إجابة على هذا السؤال.
1: أي.
0: طبعا رحلة الكثير من الأهالي كانت رحلة صعبة ومشتتة وطويلة. كانت شاركنا أم عندها ابن، كانت هو من وقت ما كان صغير كان عنده حركة كثيرة، ما يركز. تقول إنه كنت أشك إنه عنده مشكلة، وكل سنة في المدرسة يفصلونه. والده وأهله لما كانت تقول لهم إن عنده مشكلة ما كانوا يعترفون بوجود أي تحدي، وبالعكس يقولون أنت تتوهمين أو تحطين يعني مشكلة بالأطفال. ما كانت مقتنعة الأم.

0: متوسطة. كان وضع البيت متوتر وتصادمات شديدة بين الأب والأم. بالصدفة وقعت عينها على فيديو يحاكي اللي هي تعيشه، وتعرفت على الاضطراب، ومن خلال البحث تواصلت مع جمعية إشراك. تحكي الأم إنه الطفل أول يعني بعد ما بدأ مع الأخصائي مع ابنه قدر يأثر عليه ويضبط الاندفاعية اللي كانت عند الطفل والعصبية. والسنة اللي فاتت كان هذا الحماس صار طفل، صار مرحلة المتوسطة ثاني متوسط، تقول ولا مرة استدعوني المدرسة بعد ما كانوا يشتكون منه بشكل دائم. كان عنده أخت توأم، وهذه برضو نقول على الأم، تقول إحنا اسمنا عائلة فرط الحركة، فرط الحركة غالبا يأتي بالوراثة. الحين مع الجلسات تغيرت البنت تماما في المدرسة، ارتفعت ثقتها، تغير مستواها الدراسي، وصارت تحب المدرسة. أخوانها اللي أكبر منها لما شافوا هذا التغيير هم جو من نفسهم للأم وقالوا إحنا نبغى ناخذ هذا العلاج عشان نتجاوز الصعوبات اللي قاعدة تصير معانا في المدرسة. فإحنا يعني من خلال هذه القصة القصيرة عن هذه أحد التجارب الأهالي اللي معانا، لاحظنا أنه كان في تشخيص غير دقيق من البداية. لاحظنا أنه بعض السلوكيات تؤخذ كأنها هي كأنها مقصودة من الطفل كاندفاعية مثلا. لاحظنا الجانب الإيجابي اللي هو تحسن السلوك عند الأطفال لما أخذوا العلاج، مجرد ما أخذوا العلاج. تنمر في المدرسة قد يتعرضون له، وصمة مجتمعية ورفض لفكرة وجود الاضطراب كان عند الأسرة. فمن هنا تجي يعني قضية جمعية إشراك في مناصرة المستفيدين.
1: جميل. طيب، في مسألة مهمة أيضا من خلال يعني ما تحدثتي به اليوم، إذا كان من خلالك رسالة تريدين إرسالها لولي الأمر ليقطع الشك باليقين في تشخيص الحالة، يتجه أكيد لجمعية إشراق، لكن برضو إذا في مراكز متخصصة أو عن طريقكم يربط بمراكز متخصصة، أو ماذا يصنع؟
0: هو في البداية لما يتوجه جمعية إشراق راح يساعدونا بإعطائه زي ما تقول 7 أسئلة تبين المؤشرات الأولية. لما تكون يلاحظ أن موجودة هذه المؤشرات راح يحولونا مباشرة للتشخيص. طبعا احنا شفنا الابناء المشخصين وهم اطفال، وشفنا الشباب والشابات اللي ما تشخصوا الا على كبر، وقد ايش الخسارات اللي هم جالسين يخسرونها بسبب تاخر هذا التشخيص. ف يعني احنا عندنا شعار في الجمعيه، المعرفه بدايه الحل. فمجرد اننا نعرف المشكله ان شاء الله راح نجد حلها.
1: جميل. طيب، من خلالك يعني مسألة المرض هذا اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه، هذا أنت ذكرتي من خلال كلامك أنه وراثي. اليوم هل ممكن أنه يكون الشخص مصاب به بس ما تظهر عليه علامات مثلا إلا مثلا في المتوسط أو في الثانوي، ولا يكون هذا عادة من بداياته يعني من مرحلة الطفولة؟
0: هو من مرحلة الطفولة، وأحياناً وجود أكثر من طفل في العائلة يلاحظ الأم أو الطفل اختلاف هذا الطفل بين الأطفال، أو أحياناً في المدرسة يلاحظون هذا الاختلاف بين الطفل. يعني إحنا لما قلنا أنه الأدوار تتكامل بين الأسرة وبين المعلم وبين الطبيب، أن كلهم حيكونون في عملية ملاحظة للطفل وتوجيهه بالوقت المناسب لتلقي العلاج اللي يحتاجه.
1: جميل. العلاج هنا هل هو من العلاجات يعني السريعة، يعني أنه يأخذ مقابلها مثلا أدوية وخلاص يتعافى، ولا مسألة تعتبر سلوكية تحتاج إلى إجراءات يعني تأخذ وقت طويل حتى يعني يتم التعافي من هالحالة بالضبط؟
0: طبعا فرط الحركة وتشتت الانتباه أنواع، والاندفاعية في ناس يكون عندهم فرط الحركة الحال، في ناس يكون مع تشتت، في ناس يكون مع أكثر من جانب. بالإضافة إلى أنه درجات، في درجات بسيطة، في درجات متوسطة، في درجات عالية، في درجات تحتاج التدخل الدوائي، وفي درجات العلاج السلوكي ممكن يكون كافي. فهذه كلها تتبع لخطة علاجية يكون مع الطبيب، يكون فيها تحديد إيش الخطة المناسبة. إحنا مثلا عندنا في برنامج آزر، وهو برنامج حاصل على جائزة سابق في الصحة النفسية. ماشي.

0: احنا يعني سبب اختيار هذا البرنامج هو اختلاف المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. يمكن هذه القوة اللي مصدر قوة برامج جمعية إشراق هو تنوع احتياجات مستفيدينها. هو يقدم برامج فردية تحدد الخطة بين المستفيد وبين المتخصص اللي معاه بحيث أنه يغطي الجوانب اللي يحتاجها المستفيد. الاضطراب زي ما ذكرنا أنها تتفاوت درجتها وأيضا مرحلة التشخيص تؤثر وبرضو البيئة اللي ينشأ فيها تؤثر جدا، لأنه الشخص اللي تعرض للتنمر في طفولته بشكل مستمر يختلف عن الشخص اللي يتعرض للدعم من أهله. هم زي ما ذكرت في القصة اللي الفتاة الجامعية اللي كانت يعني ترسب 9 مرات، عندهم الإصرار والطموح، هذه صفات يعني تميزهم صراحة. ودائما وجود أهل أنهم يعرفون أنهم راح يوصلون باستمراريتهم وعزمهم، هذا أكيد يساعدهم على أنهم يصلون للنتيجة اللي يحتاجونها.
1: حقيقة الوقت يعني قرب ينتهي أستاذة، وحنا والله مستمتعين بما ذكرتي، لكن عندنا تقريبا سؤالين أخيرين. الأول، البرنامج اللي ممكن تقولين هذا من البرامج اللي يعني ملت العين، وبرامجكم إن شاء الله كلها تملى العين، لكن ترون أنه يعني حقق أثر غير ما ذكرتيه قبل قليل، هو ذكرتي البرنامج عنوانه آزر صح ولا لا؟
0: صح، برنامج آزر. بالإضافة البرنامج الثاني برنامج التشخيص والعلاج.
1: هذا ترين أنه من البرامج يعني اللي يعني توفقت فيها الجمعية وحقق يعني أكثر مما تؤملون وتصبون إليه ولا لا؟
0: صحيح، التشخيص والعلاج هو يقدم للأطفال والكبار، الكبار إذا كانت حالتهم تستدعي تدخل في العيادة، وآزر يقدم لفئة الشباب ويقدم في جلسات فردية أو علاج جماعي حسب يعني حسب درجة أيضا الاحتياج.
1: الفئات اللي أو القطاع الخاص ورجال الأعمال، أكيد إن لك من خلال برنامجنا رسالة تودين توجيهها لهم، فكلنا وهم آذان صاغية لك أستاذة هبة.
0: قضية الجمعية تلامس الكثير من البيوت السعودية، وتعمل الجمعية تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وبإشراف فني من وزارة الصحة. القطاع الخاص ورجال الأعمال يمثلون شريك مهم لتحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية في استدامة الأثر الذي نصنعه في إشراق، ويمكن دعم الجمعية والاستثمار من خلال رعاية البرامج والمشاريع وتمويل الخدمات العلاجية والتأهيلية ودعم الأبحاث والدراسات والمساهمة في حملات التوعية، إضافة لتقديم الخدمات أو الخبرات المتخصصة من خلال الشراكات المجتمعية. وترحب الجمعية بكل شراكة يمكن أن تساهم في توسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، لأن الشراكة الحقيقية لا تعني فقط تقديم دعم، وإنما تعني أن نعمل معا لصناعة أثر مستدام يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة.
1: كلمة أخيرة تودين ختام اللقاء بها أستاذة هبة البراك.
0: جملة قالتها أم وشابة وشاب، أن حياتي أو حياة ابني وابنتي تغيرت 180 درجة بعد التشخيص والعلاج. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يحتاج منا جميعا إلى فهم أكبر ووعي أكثر ودعم أكثر. في إشراق نؤمن أن الشخص عندما يجد من يفهمه ويصل إلى الخدمة المناسبة ويحصل على الدعم الذي يحتاجه يستطيع أن يحقق إمكاناته ويعيش حياة مزدهرة. ونحن في إشراق مستمرون في رسالتنا أن نبني المعرفة ونوسع الوصول إلى الخدمات ونمكن المستفيدين وأسرهم، ونعمل مع جميع شركائنا لصناعة أثر مستدام في المملكة. وأحب أن أختم برسالتنا التي نؤمن فيها في إشراق وننطلق منها دائما: المعرفة بداية الحل.
1: الأستاذة هبة بنت ناصر البراك، مدير وحدة الاستراتيجية والتخطيط بجمعية إشراق، وصلت وياك الختام، أشكرك على ما تفضلتي به.
0: شكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

خلال رحلة أو زيارة لإحدى المدن الأجنبية، كثيراً ما يصادف المرء في كثير من المطاعم، يصادف عازفاً ومطرباً أو عازفاً ومهرجاً، وهما يحاولان تسلية الرواد على وجبة الغداء أو إضافة بعض المرح إلى أجواء الشموع المتراقصة على مائدة عشاء ساجية. العازف والمطرب رجلان يحاولان إسعاد الناس بالغناء أو السخرية، ولكن من ينتصر أخيراً، الغناء أم السخرية؟

0: يبدو أحيانا كرجل ذاهل يغني للقمر.
1: ولكن أهو يغني حقا؟
0: ليس بالضرورة، فهو يفتقر إلى الصوت الجميل، ولربما كان يفتقر أيضا إلى الأذن الموسيقية كما يقول.
1: ما دام كذلك، فكيف تستطيع أن تعزف له وهو يغني؟
0: أحاول أن أتابعه حتى عندما يخرج عن اللحن الأصلي.
1: والجمهور ألم يكن يلاحظ ذلك؟
0: بالتأكيد، ولكنه رجل خفيف الظل، ولذا فهو يتنبه بسرعة إلى الخلل، بل هو يستغل الخلل في اللحن ليغطيه بحركة أو لفتة مرحة، وسرعان ما كانت الابتسامات ترف في الأجواء، بل إن بعضهم كان يضحك بصوت يلفت النظر.
1: معنى هذا أنه مهرج وليس مطربا حقيقيا.
0: ومع ذلك فهو يربح كل مساء أضعاف ما يربحه أي مطرب حقيقي، حتى ولو كان صاحب الأغنية الأصلية.
1: أهو يقلد الأغنيات الأصلية؟
0: غالبا ما كان يعمد إلى أغنية شائعة بين الناس ليغنيها على طريقته.
1: وما هي طريقته؟
0: إذا كانت الأغنية عاطفية رقيقة كان يجعل من العواطف فيها لونا ضاحكا.
1: وكيف مثلا؟
0: إذا كانت الأغنية في العتاب مثلا، حول العتاب إلى مشروع بكاء. بل لقد كنت أظن أحيانا أنه يبكي حقا من كثرة ما يشهق.
1: يا ساتر.
0: ويمسح دموعه بمنديل في يده.
1: إنه يبدو رجلا منفرا، ولا أدري كيف استطعت أن تعمل معه طيلة هذه الشهور.
0: لسبب بسيط.
1: وما هو؟
0: إنه يقاسمني كل

0: قرش يكسبه، بل إنه يعطيني أحيانا أكثر مما يأخذ.
1: ولماذا؟
0: ربما لأنه يعرف أن لدي أسرة وأولاد.
1: وهو أليس لديه أسرة وأولاد؟
0: لقد سألته عن هذا مرة واحدة فصمت قليلا، ثم قاد الحديث ببراعته المعهودة إلى زاوية أخرى.

0: يا صديقي، ألم تفكر يوما بأن تكون لك أغنيتك الخاصة بدلا من تقليد أغاني الآخرين؟
1: وهل رأيتني مقلدا رديئا وأنت ترى الناس يصفقون لي كل ليلة؟
0: أنا لا أسألك عن التصفيق والمرح،
1: وهنالك النقود أيضا، ماذا تريد أكثر؟
0: المرء يا سيدي لا يعمل دائما من أجل النقود.
1: يعمل لماذا إذن؟
0: إنك أكثر مني معرفة بالحياة، ولا أستطيع أن أقول لك شيئا، يبدو مثل درس صغير.
1: أي درس هذا؟
0: لعلك قد جربت مرة أن تكون يوما لا تجد ما تعمله.
1: أعرف ما تريد أن تقوله عن متعة العمل نفسه، ولهذا فأنا أعمل معك، فما الذي تشكو منه؟
0: فقط أن تغني ذات ليلة أغنيتك الخاصة.
1: المرء حين يغني بصوته أي أغنية في أي وقت يحس أنه يغني أغنيته الخاصة في وقته الخاص.
0: لا أدري إذا كنت قد أخطأت التعبير.
1: هكذا أنت دائما تخطئ التعبير حين تتحدث، ولكنك تكون بارعا حين تعزف. أما أنا فعلى نقيضك تماما، ولهذا فنحن متكاملا فنيا.
0: حسنا، قل لي إذن كيف أسألك ذلك السؤال الذي تعرفه؟
1: أتريدني أن أغني شيئا جذابا أو شيئا مؤثرا؟
0: نعم هذا هو السؤال.
1: يا صديقي يبدو أنك لا تعرف شيئا عن الناس.
0: والسبب؟
1: لأنهم حين يكونون في مطعم أو في حفل صغير فهم لا يريدون أن يتأثروا أو أن يحزنوا قليلا.
0: ماذا إذن؟
1: إنهم يفضلون أن يسروا قليلا أو أن يضحكوا، وأنا أقدم لهم ما يريدون لا ما تريده مني أنت أو ما أريده لنفسي.

0: بلا عمل من جديد؟
1: لا تخافي على العمل، ما دامت أصابعي لم تزل تطاوعني وما دامت آلتي تستجيب لتلك الأصابع.
0: ما الذي يحزنك إذن؟
1: أتعرفين كيف يتحطم زجاج السيارة الثلجي حين تصطدم بحاجز ما؟
0: هل حطمت السيارة؟
1: لا، ولكنه صديقي
0: تحطم هكذا؟
1: تقريبا.
0: بحادث؟
1: حادث صامت بلا ضجيج.
0: هل طردوه من العمل؟
1: ليتهم فعلوا.
0: ماذا حدث إذن؟
1: الأمر ببساطة هكذا حدث.
2: بعد أن استمعتم إلى تلك الأغنية المرحة، اسمحوا لي أن أغنيها لكم بطريقة مختلفة.
3: أتملك صوتا جميلا أيها الشاب؟
4: أنا صاحب الأغنية الأصلية.

0: وهل غناها بشكل أجمل؟
1: المهم أنه قد غنى الأغنية على حقيقتها.
0: هل نال من الاستحسان أكثر؟
1: أكثر أو أقل ليس مهما، المهم أنه قد كان يغني صادقا من قلبه. وفجأة أتعرفين من صفق له؟
0: صاحبك المرح.
1: بالتأكيد.
0: وما المانع إذا كانت الليلة تتسع للمرح وللجد؟
1: ولكن كيف يكون الأمر لو تقابل الصدق الدافئ مع السخرية اللاذعة؟ أيصل إلى القلب صوت الصدق من زاوية قبل صوت السخرية من زاوية أخرى أم بعدها؟
2: أنتم تستمعون

0: إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.
2: كتاب وقارئ.

0: برنامج يومي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا الأستاذ يحيى بسوني مصطفى، المحاضر بكلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا أستاذ يحيى.
2: أهلا بك يا أخي، الله يبارك فيك.
1: الكتاب الذي سنقدمه معا في حلقة اليوم،
2: الكتاب هو كتاب المسرح المعاصر،
1: نعم،
2: من تأليف الدكتور سمير سرحان،
1: نعم،
2: ومن نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو كتاب حديث، أنتج ونشر في 1987 ميلادية.
1: ممتاز. طيب، مع كتب
2: يعني هذا العام يعني.
1: نعم. نعم. حقيقة العنوان يدل على مضمونه بصورة عامة وشاملة. نريد أن نأخذ فكرة إذن بعد أن عرفنا متى صدر والكتاب ونوعيته عن هذا الكتاب بصورة شاملة أيضا إذا سمحت.
2: الحقيقة أنا أول ما فكرت في قراءة الكتاب كنت أتوقع أن المسرح المعاصر سيتحدث عن كل المدارس الفكرية المسرحية المعاصرة، ويتحدث عن أشكال وتناول المسرحيات العالمية الموجودة في الشرق والغرب، وسيلقي ظلال كثيفة حول الحركة المسرحية في العالم المعاصر. لكن بعد ما تصفحت الكتاب حقيقة، والمؤلف معروف الدكتور سمير سرحان من الكتاب المشهود لهم في العمل المسرحي بمختلف مجالاته النقدية وغير ذلك، اتضح لي أن الكتاب لا يعطي الصورة الشاملة عن المسرح المعاصر كما يدل العنوان على ذلك، ولكنه يعطي صورة عن بعض أوجه المسرح المصري المعاصر.
1: نعم، وليس العام.
2: تحدث عن المسرح الأمريكي، وتحدث عن بعض المسارح التجارية، لكن هو ركز في المقام الأول على بعض أوجه المسرح المصري المعاصر من خلال كتاب المسرح المؤلفين.
1: تمام.
2: وهو أيضا يختار من الحركات المسرحية المعاصرة في الخارج أشدها تأثيرا وأكثرها تعبيرا عن اتجاهات العصر.
1: نعم.
2: وكما أسلفت فإن هذه الصورة ليست الصورة المكتملة أو الشاملة.
1: نعم.
2: ولكنها بحال من الأحوال تلقي الضوء على اتجاهات وموضوعات تميز أعمال الكتاب.
1: نعم.
2: وكذلك تتعرض لتيارات مسرحية ظهرت في أواخر الستينات في الغرب وخاصة في أمريكا كتعبير عن الرفض لكثير من الهموم الكثيرة التي تجثم على صدر العصر.
1: نعم نعم، هذا بالنسبة لملاحظاتك العامة.
2: نعم.
1: على الكتاب. لكن هل مثلا نريد أن نقول المعلومات التي تضمنها هذا الكتاب، هناك كثيرون يستمعون أو يقرؤون عن مثلا الكوميديا، عن التراجيديا، عن هذا، هل شرحت هذه في الكتاب؟
2: أحسن. هو حقيقة سؤال يعني طيب، المؤلف استهل الكتاب بدراسة عن فن الكوميديا وأخرى عن فن الفارس.
1: تمام.
2: هناك خلط كثير في مفهومنا لهذين النوعين المسرحيين.
1: نعم.
2: في مصر وفي غير مصر.
1: تمام.
2: يخلط الناس بين الكوميديا والفارس. الجمهور المسرحي أصبح في عالم اليوم يفضل أنواع الفارس وأنواع الكوميديا بصورة عامة على غيرها من أنواع المعالجات المسرحية الأخرى.
1: طيب تمام، أيوة، ولكن نريد أن نعرف الكوميديا والفارس.
2: نعم، هو أيضا وضح هذا.
1: تفضل.
2: الكوميديا هو فن مسرحي يقوم على التسلية والإضحاك، لكنه يتوسل بالإضحاك إلى تجسيد رؤى معينة أو رؤية معينة بحدها للكاتب في الحياة أو العلاقات العامة أو الإنسانية، وربما رؤية في مجتمع في حد ذاته أو رؤية عن العصر بأسره.
1: نعم.
2: هذا العمل الكوميدي احنا ننظر اليه على انه يعني عمل مضحك ومسلي مجرد التسلية والإضحاك، لكن هو بالرغم أنه عمل يقوم على التسلية إلا أنه جاد وملتزم بقواعد وأسس توصل تجسيد هذه الرؤية إلى الناس. وأما الفارس وهو ما يطلق عليه أحيانا المهزلة فهو فن أيضا ويقوم على الإضحاك، ولكنه يعتمد على المبالغة والتطرف. فمثلا تجد الممثل يلبس بنطلون بشكل غير معتاد، او يضع على رأسه غطاء رأس يعني وهكذا، في شكل الممثل في الأداء مبالغة فيها نوع من الخروج على المألوف، حتى انه يعمل لون من الإثارة للإضحاك.
1: تمام. هذا بالنسبة للفارس.
2: دعم.
1: يعني نستطيع أن نقول أنه يدخل في عالم الفارس، إذا جدرا أن نقول فيه عنصر التهريج،
2: المهزلة يعني. هو فيه التمثيل الهزلي. ويعني ما نقدرش نسميه تهريج يعني، لأنه أيضا فن. هو فن وله قواعد وله مدرسة. وأيضا هو يمثل أو يوصل معاني بذاتها، لكن يعتمد على المبالغة والتطرف في الإضحاك. للأسف الشديد أن معظم المسرحيات المعاصرة سواء في مصر أو في غير مصر بيعتمد المسرح التجاري على هذا اللون من ألوان الإضحاك، لأن الناس تقبل عليه لتتخفف من هموم الحياة اليومية، وتحاول أن يعني تشتري الضحك بأي ثمن. والمنتجون لهذا اللون من ألوان المسرح يحاولون الإكثار منه حتى يزيد الدخل. صحيح. وده موجود في مسارح أمريكا كما هو موجود في مسارح العرب.
1: ممتاز. لكن سؤال آخر، هل هو هذا يدخل ضمن مثلا الدراسات الجادة للمسرح أم هو مجرد انطباعات؟
2: الكتاب تقصد يعني. الكتاب قطعا يسد في مجاله حاجة ماسة، لأن كما تعرف أن المسرح عموما الدراسات فيه والمؤلفات فيه قليلة من وجهة النظر العربية. لذلك نحن بحاجة أكثر وأكثر وأكثر إلى المزيد من التأليف المسرحي في مختلف جوانب عناصر هذا الفن.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: مجلس أبو حمدان برنامج يومي من إعداد وإخراج عبد الكريم الخطيب.
1: هلا هلا والله وغلا ومرحبا.

0: حياكم الله، ارحبوا يا الربع.
1: الله يحييك يا ابو خالد.
2: الله يحييك يا ابو خالد.
0: خلي له مكان، اجعل عنه جاي. وين جاي؟
3: الله يحييك.
4: قرب القهوة، قرب القهوة. حييني.
0: شوف الدلة وراك.
1: سم القهوة
0: ابشر. انت يا ابو جر فنجان
3: يا ابو سلمان. والله يا ابن الحلال.
0: انت يا ابو جر حبو خالد الهرج. انت على مكان ما غيرت اضحك طول ليلك. وش وراك؟
3: والله يا ابن الحلال. الحقيقة شر البلية ما يضحك.
0: يكفينا شر البلاوي.
3: يقولون يا ابو خالد ابن الحلال اهل القريه
0: اي
3: يوم زارهم ابو سند كان يفرض عليهم انهم يعزمونه، يفرض عليهم العزيمه فرض. يقول اي والله
0: اظهر العلم شذا. لا عاد ورفيج عندهم خابرينه على ما قال، مو بعجل لا ضاف له ناس ثقل شوي عندهم. ثم من العلم اللي وصلني والله ان ربعه تشكوا منه يا مشي.
3: أيوه.
0: اذا جاء عند واحد فيهم وبعض العرب مشتور وما ذبح له ذبيحه يا دافع البلاء تورجعه بلسانه وقام يصفه بالبخل وواجعه ومشل عند الناس.
5: لا وانا اللي فهمته انه اذا جاء وقت الغداء طق الباب على صاحب البيت
3: يا دافع
5: وقال له انا ضيفك وأحرجه وقت الغداء.
0: ولكن يا جماعة الرجال خلاكم تهرجون وكلن قال ما في خاطره، بس عاد خلوه ياخذ عن نفسه. خلنا نشوف ايش عنده. وش تقول يا ابو صند؟
2: انا اقول يا ابو خالد ولا يهونون الربع.
0: لا
2: ابغى اسألكم سؤال واحد.
3: أسأل.
2: انتم تقصدون منه ثقيل الظل واللي يحرج الناس؟
0: اصبر اصبر علمه يا ابو جرف.
3: انا علمك يا ابو صند. حنا نقصدك انت، انت يا مجرم. يوم تروح الحين لاهل القريه وتفرض عليهم انهم يعزمونك وتشرط بعد شرط انها لازم تكون ذبيحه.
2: يعني يا ابو جرف انا ما استحق ان احد يكرم لي ويذبح لي ذبيحه.
0: يا لا جودي ما جينا سالفه تستحق ما تستحق. حنا يا مسلمين جينا لواقعنا حاضرنا اللي حنا نعيشه. الى صار الرجال مثلا راتبه 1500 ريال ثم جو ثلاث ضيوف، ما حنا قايل ان شره ولا اربعه بس ثلاثه بس، واليوم مثل ما تشوفونا ضيفة الرجال إذا بيصير في هذه بيحة ما سدها 500 ريال، معناته ثلاثة ضيفان 500 راحت لهم في ضيفة.
2: صحيح.
0: وشلون يعيش؟ أجل المسكين يبقى طول عمره خسران، طول عمره خسران وطول عمره وهم متبهذل، وهذا الشيء اللي حنا ما ودنا به.
4: أي والله، والمفروض الواحد أنه يتقبل اللي يجيه من مضيفينا.
3: هذا ما في شك.
0: هذا الحق.
2: هو صحيح. يظهر يا الربع ان ابو صنت محروم من اللحمه هاليوم.
3: والله
4: انك صادق.
2: صحيح. اي
0: يعني
3: انت
0: لا تخاف منه.
2: لا والله
0: لا تخاف منه.
3: اسمع يا الربع،
2: خليه يوفي ابو جرف.
3: اي خليه يسكتني انا. اسمعوا يا الربع،
2: اسلم.
3: حنا يا جماعه الخير يوم انه عزمنا ابو صنت على الدجاج اي قدرنا الموقف وما زعلنا. وشلون هو يطلب على الناس خرفان؟
0: يا الربع رفيزنا ابو صنت مثل الجمل يخزن في بطنه، ولا جاء عند اجواد فشلهم وطلب عليهم ذبايح حتى يحطها في بطنه وتغني خمس اشران اللحم.
3: يا دفع البلاء.
2: انت يا ابو خالد الله يهديك تحب المزح وتحب الضحس، ولا نبرد ردا عليك، بس برد على ابو جرف ذا اللي يقول يوم جيتوني حطيت دجاج.
3: لا رد علي قل كو كو كو كو
2: طالع لكم تحتك بيضة يا ابو جرف. يعني يا ابو جرف ليه جيت انت او جاني ضيف ثاني وذبحت له دجاجة باتر ما يزعل؟
0: لا والله يا ابن الحلال الرجال اللي ما يقدر الظروف ها بهواه يزعل ولا يرضى.
2: صحيح.
0: الرجال الواقعي اللي يقدر رفيقه ويقدر ما حط له هذا هو الرجال.
2: صحيح.
3: اي نعم هذا الكلام.
2: هذا كلام
3: رجل من ابو صنت.
1: قالوا يا ابو صنت. قالوا يا ابو صنت جود من الموجود.
0: هذا العلم يا جماعة الخير، كل واحد جوده مما جوده، ولا يزعل من الموجود الا انسان ما يقدر الناس ولا في خير لهم.

0: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: قهوة الصباح.
1: في حياتنا اليومية نمر بمواقف يكون فيها الاعتذار مفتاحاً لإطفاء زعل طال أمده، فكلمة واحدة صادقة قادرة على أن تمحو أثر ألم سكن قلب شخص ما دون أن نشعر. ومع ذلك يختار بعض الناس الصمت رغم يقينهم بالخطأ، ويترددون في المبادرة بالاعتذار ظنا منهم أن هذه الكلمة تنقص من مقامهم أو تمس هيبتهم. هذا الفهم الخاطئ لا يوقف الخطأ عند حده فحسب، بل يقيد الإنسان داخلياً، فيستمر في تكرار أخطائه دون تصحيح، معتقداً أن العناد شجاعة، وأن التمسك بالموقف مهما كان ثمنه قوة، بينما الحقيقة أن الشجاعة الحقيقية تظهر في مواجهة النفس والاعتراف بالخطأ والقدرة على إصلاح ما فسد قبل أن يتحول الزعل إلى قطيعة والسكوت إلى مسافة يصعب تجاوزها. فالاعتذار الحقيقي ليس مجرد كلمة تقال، بل فعل صادق ينبع من القلب، يظهر من خلال كلمات تخرج بصدق أو أفعال بسيطة يمكنها أن تعيد الثقة بين الناس وتوصل إحساسها بالسلام والتفاهم والهدوء. فحتى كلمة واحدة مثل أعتذر عما فعلت أو آسف، آسف لما بدر مني، تحمل في طياتها قوة أكبر من أي اعتداد بالمقام أو غرور بلا معنى، وتعيد توازن العلاقات وتفتح المجال للصفح والصفاء بين القلوب. وهذا المعنى يتقاطع مع ما ذكره المتنبي حين قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم

تمردا. الاعتذار في جوهره إحسان وأخلاق قبل أن يكون ردة فعل، فالإنسان الكريم يقدر هذه الخطوة ويقابلها بالصفاء والتفاهم. أما من لا يرى في الاعتذار قيمة فلن يغير موقفه حتى لو قدم له بأصدق صورة. وفي الحالتين يبقى الاعتذار فعلا نابعا من أخلاق صاحبه لا من انتظار رد الآخر. ولا يتوقف أثر الاعتذار على العلاقات وحدها، بل يتجاوزها ليصل إلى داخل الإنسان نفسه. فكم من قلب أثقلته أخطاء لم تصلح وكلمات لم تقال في وقتها، فظل أسير شعور الذنب والعناد. وهنا لا يكون الاعتذار خدمة للطرف الآخر بقدر ما يكون راحة للنفس وتحررا من ثقل الصمت ومن عبء التبرير ومن وهم القوة. لأن الراحة النفسية الحقيقية لا تأتي من الإصرار، بل من الصدق مع النفس والقدرة على الاعتراف بالخطأ قبل أن يفوت الأوان. وكثير من الفتور الذي نعيش آثاره اليوم لم يكن نتيجة أخطاء كبيرة، بل بدأ بإهمال عابر للمشاعر وباعتذار مؤجل ظنه صاحبه أمراً عابراً. ومع الزمن كبرت المسافات وتعمق الخلاف حتى أصبح الجفاء عادة. لو قدم الاعتذار في لحظته لانتهى الخلاف قبل أن يتضخم، لأن الاعتذار ليس نهاية الموقف بل بداية وعي جديد وعلاقة أكثر نضجاً وقلب أخف حملاً وأكثر سلاماً.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب

لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد
5: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
6: جنت وغضري
7: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
8: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
9: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
10: مع إطلالة موسم جديد
11: شاعر الراية،
10: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
8: شاعر الراية.
10: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
12: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة. كبار السن في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال.

مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا. استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد، ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءته راشد ضيبري، أهلا بكم. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفي مزاعم الحوثي باستهداف الرياض ويؤكد أنه محاولة لصرف الأنظار عن حجم خسائرها. انطلاق المؤتمر السنوي الخامس لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم. اليوم وزارة الداخلية تطلق مبادرة بلاغ لتعزيز الوعي الأمني. الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر جاسكايد لعلاج مرض التليف الرئوي. أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وجهة لخدمات تجهيز المنازل. صندوق التنمية يطلق جولة لفرعه المتنقل في محافظات المدينة المنورة. جامعة الباحة تعزز حضورها في تصنيف التايمز للجامعات 2027. تعليم جازان تحويل الدراسة عن بعد اليوم إثر الحالة المطرية. الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج بفوزه على قطر بركلات الترجيح. انطلاق سباق الملواح ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي. المملكة الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور بنحو 2 مليار ريال الربع الأول من العام الحالي. ومن الأخبار العربية من العالمية والعربية اليوم، اليونسف تحذر من تدهور متسارع لأوضاع الأطفال في السودان. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي. مصرع شخص وإجلاء أكثر من 90 آخرين جراء سيول في إسبانيا. خبرنا الأخير في هذا الموجز، تقرير دولي يحذر من تغيرات متسارعة تهدد النظم البيئية البحرية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم. ما نبي شاي ولا شاي، نبي قهوة يا بوي.
1: اليوم نبي شاي صح صح.
0: لا لا شاي شاي صح صح. وش ذا ما أكل فول.
1: والله اني صح صح الشاي.
0: صباحكم جميل اينما كنتم واينما حللتم سيارات الطائرات الغوصات والسفن والقطارات يا سادة. صباحكم يوم الاحد.
1: نعم
0: اللي ما يحب اللي يحب كل احد ان شاء الله.
1: اللي يشبه كله
0: منو؟
1: اللي يشبه كل احد.
0: لا والله يشبه واحد اعرفه بس. والله العظيم يا احدات عمري، هذا ما شوف هذه ادب طريقه ترد فيها شخص يا احد عمري. والله ترى حرفيا تحس انه يلخم، تجي تقول له ايش ممكن تقول لك؟ والله هي انت احد عمري، انت احد
1: يعني انت قاعد تنتقم منه بس بطريقه غير مباشره.
0: بادب طريقه، ايش الطف طريقه ممكن تقولها لشخص؟ تقول يا احد عمري اوف، هو يلخم. انا عمره ولا وش هو؟
1: عمره ولا نشبه لاحد ولا
0: وضعي. صباح الخير مدريه.
1: صباح الخير يا فهد، والحمد لله. صباحات جديده وبدايات اسبوع جديده ان شاء الله من شهر اكتوبر. شهر اكتوبر بدا ترى من الخميس.
0: والله
1: اي توك تدري انت
0: هذا خلص شهر
1: شهر كي تحس كله مناسبات، كله ايام عالميه، كله اي. والحر خلاص انكسرت شوكه الحر.
0: خلص شهر عظماء،
1: خلص شهر سبتمبر، خلص بدايه اكتوبر.
0: يلا يلا
1: اكتوبر كله كذا مغامرات، كله قصص، كله اشياء ملهمه. يعني شهر جديد وبدايات جديده، واكيد بدايه اسبوع جديده نبداها معكم اليوم، ونقول لكم صباح الخير يا الرياض، صباح الخير الكل مدن مملكتنا الغاليه من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح المختلف الاكتوبري الخريفي.
0: بو بو بو.
1: ومن هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقرات السعد الشهري وعمر العتيبي وهناء الصباغ، أكيد بإشراف فهد حساني، ومعنا وحش الميكسر إبراهيم الصويان. مفروض طلع رياكشن ولا طلع صدى وانا اقولها؟
0: مفروض تشقلب.
1: ايه وضعك كله صفقوا له
0: دبيتشه.
1: والله عنده دعم ما شاء الله. وأكيد معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي، رح نكون معاكم من الآن وحتى العاشرة صباح.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
8: مرحبا بالوراد.
6: شغف واحد وصوت واحد.
9: بطولة كأس الخليج المفضلة.
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. والان مع حاله الطقس لليوم الذي توقع فيها مركز الوطني للارصاد في تقريره عن حاله الطقس لهذا اليوم بمشيئه الله تعالى، هطول امطار رعديه متوسطه الى غزيره تؤدي الى جريان السيول مصحوبه بزخات من البرد على اجزاء من مناطق جازان وعسير والباحه ومكه المكرمه والمدينه المنوره، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة نجران. ولا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة، كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة ضباب على المنطقة الشرقية تشمل محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العلية، مما تسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية 1 إلى 3 كيلومتر في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مبينا أن هذه الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى 8 صباحا. فيما تشهد محافظة حفر الباطن هطول أمطار يصاحبها هبوب رياح نشطة، مما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، مضيفا أن هذه الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 9 مساءً.

0: ومكملين أكيد معكم. وصلنا لسؤال حلقتنا واليوم الأحد، يعني سؤال حلقتنا راح يتكلم عن العمل، يعني كذا نحاول نطور نفسنا في العمل، نطرح كثير من التساؤلات، ناخذ منكم تجارب، نتبادل هذه التجارب، نناقشها كل شيء حول العمل. اليوم سؤالنا عن حاجة في العمل دائما تجرى ونشوفها احنا قدامنا، اللي هي المدح في بيئة العمل. كيف الناس تتعامل مع هذا المدح، وكيف في ناس تتقبل إذا مديرك مدحك، وبعدين بكرة مدحك، بعد شوية مدحك، بعد شوية مدحك، أحيانا عمل بسيط يمدحك له، أحيانا عمل يستاهل يمدحك، مدح مدح باستمرار. هذا المدح، يعني في أشخاص يحفزهم المدح، في أشخاص لا ما يحبون كثرة المدح. يعني كثرة المدح، هل أنتم مع أو ضد أنه كثرة المدح في العمل؟ هل هي إلى أي حد تصير محفز، وإلى أي حد الموظف يقول خلاص مدحني مديري، خلاص ممكن كذا يشوف نفسه، يبدأ يعطي أوامر الموظف، يبدأ يتكسل، يقول خلاص خلاص المدير، خلاص
1: وضعي في السليم،
0: وضعي في السليم، خلاص
1: خلنا نبزوط
0: نبزوط نبدأ الخطة الثانية.
1: لا لا ذي
0: فاليوم إحنا نبي نسمع منكم، هل فعلا يعني نبي نتناقش حول هذه النقطة اللي هي كثرة المدح أو المدح الموظف، هل كل موظف ينفع معه المدح؟ هل في أشياء أخرى، يعني هل في حدود للمدح؟ أنا كمدير يعني مين الموظف اللي يمشي معه المدح، ومين الموظف اللي ما يبي يغير؟ مديري شافني بهذا المنظر خلاص ما بيغير، بستمر في نفس الأسلوب ويمكن أفضل. وفي موظف يقولك لا خلاص خلاص مدحني انتهينا، أنا أحسن من الموظفين الباقين، أنا أعلمكم، أنا صرت مدير. فيصير يعني يصير المدح يفسد الموظف أكثر مما يدعمه ويعطي النتيجة دي العكسية. هل إذا أصبح المدح مستمر هل ممكن إنه يصير أمر مبالغ فيه؟ يعني أنا مثلا ما أحب أمدح واجد ترى، بس عادي مدحوني ما في مشكلة، بس إنه تمدح على نفس النقطة على نفس النقطة تحس إنه إيش ذا، ما صار مدح، في شيء في الموضوع.
1: أوكي.
0: بتحسدك
1: ما لا، شوف على حسب يعني المدح، أحيانا شوف المدح حلو بين فترة وفترة، لكن كل وفعلا على نفس النقطة، ترى على نفس النقطة تقول ايش قصدك انت،
0: ايوه توقف كذا وش
1: ايش تبي،
0: بيكون العكس.
1: لا شوفي
0: مدح بما يشبه الذم، زي قبل شوية تمدح الأحد
1: يا أحد عمري.
0: يعني في أحيانا مدح بما يشبه، يعني وش الوضع، كل مرة تمدح أكيد أني مقصر، أكيد في شايف شيء أنا ما شفته.
1: اي
0: ولا احيانا ترى بعض المدح ممكن بعض الموظفين يمسكونها، ايه انت مدحك ليه، ويبتدون يشتغلوا لك.
1: اي يا الملتزم،
0: ايه
1: يا المنضبط،
0: ايه. وفي بعض المدراء يستخدمون مع المدح حوافز اخرى، يعني ممكن يحط لك هذا اللوح التحفيزي، وكثير من المعلمات يمكن في المدارس يستخدمونه انه يحفز، وفي كثير من الشركات تحط لك هذه اللوحة انه مين اللي وصل لهذا التارجت، يعني هذه اشياء تحفزك، ولما يوصل يصير في كيكه، في شهاده شكر، في احتفال للموظف،
1: وفرها لا وفرها في جيبك، اقول حطها في اخر الشهر، حطها راتب
0: اخر الشهر، هذا هو التحفيز
1: المحفز الوحيد.
0: لا تمدحني،
1: اي
0: اي بس معطن لا تمدحني،
1: اي تشوف اسمك كذا في قائمه، اوف هذول البونص عندهم 3-4000، او بو بو بو، هذه انت تطالع كذا تقول اسلام حلوين.
0: ايه
1: هنا يتنافس الشخص، يصير في منافسات، يصير في شغل، في تركيز على العمل، انتاجيه اكثر، تحط اسمي في هذا
0: كني كيكة،
1: والله والله وحطني جنب التقويم، والله على اساس اني حدث. يا اخي شغل.
0: فإذا شاركونا على 011-4053، هل فعلا عندك الشعور نفسه؟ يعني هل أنت تحس أن المدح الكثير أنه ما تبي مدح، تبي بونس، ولا تبي، ولا أنت مدير، ولا أنت مدير هل يعني تستخدم المدح أو التحفيز، أو كيف طريقتك في تحفيز

0: الموظف، يعني هل يفسد المدح الموظف؟ شاركنا على 011-40-53. ما معنا
1: بادي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: الله يصبحكم بالخير.
1: الله يصبحك بالخير
2: إن شاء الله على الجميع.
1: آمين وياك إن شاء الله.
2: أخوي فهد وأختي بدرية.
0: يا مرحبا بك.
2: أخباركم جميعا.
1: يا مرحبا.
2: أنا والله موظف، أنا ماني مدير زين، لكني مشرف شعبة.
1: أيوة.
2: والله أنا أشوف أن المدح يعني ينفع مع الأغلب.
1: أيوة.
2: خصوصا الأسلوب اللي هو أسلوب إيش الترفيع يعني.
1: أيوة.
2: أنت إذا إحنا عندنا مدير شوفوا ما يدري عني ابن حلال، لكن الأمانة يستخدم أسلوب التحفيز بشكل كبير.
0: كيف؟
2: ويعطي يستخدم أسلوب المدح يعني ويعطي والله.
0: قدام الجميع.
2: يعني
0: أشياء
1: يعطي. يعطي بس مدح كلام، ما في مدح في البنك.
2: لا لا لا, لا, لا يعطيك يعني محفزات أكيد.
1: حلو.
2: اللي يقدر عليه مثلاً تكليف شيء زي كذا. حلو. ضد العمل.
1: حلو يا سلام.
2: أيوة. فأنا بصراحة أشوف إن أسلوب المدح مع التحفيز والله أسلوب قوي جداً. الموظف يعصر عمره يعطيك أكثر ما عنده.
1: طب المدح لحاله من غير تحفيز من غير محفزات؟
2: والله
1: والله شوف يعني
2: معايا زميل
1: جنونك يا بادي جنونك تقول يوفرها في جيبك يا الله يا بادي.
2: لا صراحة حلو التحفيز المدح حلو برضو يعني ما يمنع من هنا من هنا
1: الكلمة الحلوة. شوف شوف الكلمة الطيبة برضو يعني حلوة تغير وتحفز وتصنع اليوم. بس برضو تخيل تخيل تخيل كذا كلمة حلوة وتكليف، كلمة حلوة وبونص، كلمة حلوة وترقية، كلمة حلوة كذا. لا مو بس كذا، انه تدري ما في بونص ذا الشهر للأسف يا أبو فلان، لكن اسمع إيش رايك خذ لك 3 أيام على الويكند، 6 أيام تسوي اللي تبي، إيش رايك؟
0: وين ذا
2: المدير؟ لو مثلا أعطاك تكليف وجاء شهر شهرين ما أعطاك، ما تقدر تقول شيء لأنه رايته بيضة يعني.
1: أي زين زين زين،
2: الله يبيض وجهه يعني.
1: الله يبيض وجهك يا بادي، أنت والله ما قصرت أسعدتنا على ذا الصباح.
0: يعطيك العافية.
2: الله يسعدك، صباحكم جميل إن شاء الله.
1: هلا سهلة يا مرحبا.
0: والله يا ما قدر حتى يقول فعلا يعني هذا شعور الجميع فعلا.
1: والله يشف يعني
0: فيها تفكير. 011-40-53 ابو تركي يسعد لنا صباحك.
3: صباح الخير عليكم على طاقم البرنامج المستمعين، الله يبارك فيكم.
0: يا صباح النور يا هلا بك.
3: الله يحييكم والله. ايه بالنسبه للمدح،
0: ايه
3: ايه بالنسبه للمدح لرئيسك المباشر والمدير،
0: ايه
3: والله حفز زين على كويس تمام. أيه. يعني حفز الواحد حفز الموظف، وهذا من الحاجات الصالح حسنة زين في إدارة الأعمال. بس اللي أنا حاصلة معايا
0: إيه؟
3: ما مرت على أحد
1: إيش
3: مرت على أحد مرة مديري تمام معي
0: إيه؟
3: ومدح على أشتغل الحمد لله
1: حلو.
3: وبعد الأشهر يجي إيش فترة منه 3 أيام كده والله يزعجني التصرفات وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا معد عملي شغل، فانا اخذت معه والله على طول زي ما تقول الحمد لله يعني. مره كذا تمام مده طويله، ومره كذا
1: طيب
0: ان شاء الله يسمعنا
1: مديرك الحين ولا
3: خليه يسمع والله. طيب والله طيب
1: زين
3: اي والله
1: صباحك سعيد
3: والله تمام والله. البرنامج عرفت اخصال وكذا وطيب والله، ومشيت مع عملي كويس. الفقرات اللي انا ما امدح بها عملي برضه كويس، ما امدح نفسي والله.
1: الله عليك يا ابو تركي وصباحك سعيد يا ابو تركي، يتمنى لك يوم جميل. لا لا اليوم
0: جنون اليوم.
1: اي لا
0: على الجرح السؤال الجرح. 011-40-53 يسعد صباحك يا اوصاف.
4: الو السلام عليكم ورحمه الله.
0: هلا بك والله.
4: صباح الخير استاذ مدري استاذ فهد، كيف العمل معكم؟ يعطيكم العافيه
0: يا هلا بك والله يا اوصاف.
4: انا ما بكثر امدحكم عشان ما تكون سلاميين.
0: يمر العافية والله.
4: لا بالعكس، أنا أمدحكم دائما وأشكركم وأقدم لكم كل الدعوات الصادقة على هذه البرامج الجميلة.
0: الله يحفظك جميلة. الله يحفظك.
4: بالنسبة للموضوع يعني في مدح الموظف، بالعكس يعني مدح الموظف أو الموظفة هذا شيء جميل، إذا كان الموظف على قدر المسؤولية دائما يعني محضر في دوامه، موجود في معاملاته، في كل ما يهم البيئة في هذه الوظيفة، يستاهل أن يمدح أو تستاهل أن تمدح موظفتها.
0: هو المدح كفاية؟ هل تعتقدين أنه مثلا أشخاص ينفع معهم المدح، أشخاص يقول لك لا تمدحني حول لي قد عملي، يعني يبغى المدح فلوس، وفي أشخاص يقول يعني رفعني ترقية رفعني شيء؟
4: على المسؤول نفسه إذا يبغى يمدح إذا يبغى يعطي تحفيزات يعطي تحفيزات، لكن المدح بالنسبة للمدح يمدح المدير أو المديرة تمدح موظفتها، لكن هو أمام الجميع. يمكن في موظفات أو موظفين مقصرين وهذه الإنسانة يعني معجبة عند المديرة وقايمة بواجبها على أكمل وجه، لكن تستدعيها عندها تقول لها أنت ما شاء الله عليك أنا أشوفك مواظبة وأشوف عملك على أكمل وجه وتمدحها وتمنى لك التوفيق، تدعي لها دعوة كذا خلاص. أما قدام الموظفات والموظفين أحسهم يعني شوية يقول ليش هذا يمدح فلان وأنا ما يمدحني وأنا قايم بواجبي وليش كذا وليش لا أنا أقول امدحي أو امدح، لكن خل على جنب تدعي الموظف عندك اللي تشوفه قايم بعملها أو قايمة بعملها امدح عادي،
0: صح
4: تعطيه طاقة شكر وشهادة شكر ما عليه. من ضمن بعض الموظفات أو الموظفين اللي تشوفهم على قدر مسؤولية تعطيهم، هذا شيء جميل يعني أنك تمدح علشان يحفز الموظفين يقوموا بواجباتهم في هذا البيئة، بيئة صح. العمل على أكمل وجه.
0: اي والله يعني والله. في اشخاص يعزز لهم المدح وفي اشخاص لا ما يبغى هذا المدح، يبغى شيء ثاني يعني يبغى يعني في اشخاص تحس هم محتاجين فقط مدح. بلوس في ناس تبي بلوس 011-45-3 مين؟
1: عبد الرحمن.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صباح الشاهي ولا شيء غير الشاهي، ترى اقول لك يا فهد
1: شكلتك يا هوي
5: دقيقه ان الشاهي بالنسبه لنا 3 أيام في يوم.
1: الله كيف يعني
0: يقول لك ما يخليك تركز الشاي؟
1: وشو
5: ثلاثة أيام في يوم يعني يشربه الصبح والظهر والعصر كحد اقصى يعني 3 مرات في اليوم، يعني بالنسبة لنا شيء 3 مرات في اليوم 3 أيام في يوم.
1: لا قل بعد كل فرض عادي.
5: ما مشكلة ليش أنا أشرب حدود 5 مرات
0: ما يمنع.
5: أنا آخر الليل لازم أشرب شاي.
1: الله يجعله بالعافية.
5: أيوة والله.
1: والله يجعله بالعافية. بالعكس الشاي ترى والله يا مسكته ترى أنا أشوف أنا أشهد الشاي ترى مزاج، وبعدين لا كانت القيمة
0: تسحب
1: إيه لا لازم الشفطة ذي بدرية مع المطقة الأخيرة
5: ما يحتاج الشفطة صبت الرغوة بعد الهدوء
1: الله
0: صب
1: صب من الدور الأول.
5: طيب حين نرجع للمحور حديثنا
1: أسلم.
5: طيب ليش ما نغير مصطلح المدح بالتحفيز؟
1: الله
5: يعني نوع من التحفيز ان نحفز الموظف على الابداع، اذا كان مبدع نحفزه على اساس انه يبدع بزياده.
1: شلون
5: يعني نقول نحفزه؟ طبعا التحفيز بقول لكم الاخت بدريه قال قبل شوي شهاده ولوحه شرف وما شرف، هذه كلها على جنب، لكن اذا بتحفز الموظف يعني بتكسبه اكثر وتخلي غيره يشتغل بي يعني بيبدعون اكثر لازم يكون في مكافاه عينيه او ماليه.
0: نعم.
5: يعني انه نعم يعني يا تعطي مثلا والله إجازة في نهاية الشهر يومين
1: حلو،
5: أو تعطيه مكافأة مالية
1: حلو،
5: هذه أفضل محفز، أفضل من شهادة، أفضل من لوحة شرف، أفضل من شهادة شكر، أفضل أفضل أفضل كلها.
1: أنا أتفق جدا يعني أوكي في موظف مثلا الشهر موظف هذه حلوة ما نختلف فيها، بس هو أخذ موظف الشهر طيب وش تعطيه؟ بس خلاص تعليق صورته تحط اسمه؟
5: أي أنا أقول لك وش أقول لك الحين، أقول لك يجب أنك تعطيه مثلا إجازة يومين نهاية الشهر، تعطيه ربوع وخميس مثلا نهاية الشهر، تعطيه إجازة يومين أو سبت وأحد أو سبت واثنين أحد واثنين، أو تعطيه مكافأة مالية مثلا جزء من الراتب.
1: أيوة
0: يشكل
5: يعني عرف أنه يكون فيه تحفيز عيني وملموس، يعني شيء ملموس.
1: يا سلام.
5: خلنا من الشهادات والشكر وكذا، هذه مسلمات منها ولا عندنا مشكلة فيها.
1: يا سلام يا سلام.
5: أنا هذه وجهة نظري الخاصة فيه.
1: يا زينها من وجهة نظر والله يطرحنا.
5: الله يوفقكم
1: وياك إن شاء الله. سلمت يا عبد الرحمن، ولا خلا ولا عدم. يعني يعني صراحة ضبطني ضبطني يا أخوي.
0: بس إنه كل مرة الموظفين بيجلسوا يستنون بداية الشهر عشان التحفيز، يعني كل مرة بيستنون ما راح يشتغلون لما تحفزهم أنت كذا، ما يخربون.
1: إيه لا لا،
0: يعني تحس إنه تفسد طريقة العمل أو أسلوب العمل. كل مرة أنا بجلس عشان أستنى تحفيز، أنا ما أشتغل اللي عندي تحفيز. طيب بشتغل لأني أحب العمل.
1: إيه
0: بشتغل لأني أستلم راتب آخر الشهر.
1: بس ترى يبين، ترى اللي يستاهل التحفيز والتشجيع واللي ما
0: هو لذلك يبين الأشخاص اللي جوك مثلا من شركة وانتقلوا إلى شركة أخرى. الشركة ذيك تتعامل مع التحفيز والبونس، والشركة ذي ما عندها. تحس إنه محبط في الشركة ذي، يبغى أسلوب العمل ذاك. ترى والله أحس إنها تفسد برضو، يتخلي إقبالك على العمل له شروط.
1: أي أكيد.
0: أي
1: أكيد تفسد والله،
0: بس ما في تحفيز، ما في لوحة.
1: لا تحطون لوحة.
0: حط فلوس خرب زيادة.
1: لا والله صدق صدق، يعني لا لأنه ترى فعلا فقد الأشياء. وبعدين ما في أحد ينتقل من مكان فيه تحفيزات ومحفزات وكل شيء لمكان، حتى لو مثلا هالمكان ما في تحفيز وما في مكافآت، بس ممكن راح راتب أعلى،
0: ممكن أترقى،
1: ممكن
0: ترقم وراتبي يرتفع.
1: ما عاد صار يطالع في محفزات. الله يدني
0: ما عاد يطالع بلحت التحفيز دي من نظر
1: بطر الذيبان. يلا
0: 011-40-53 تعالوا شاركونا، هل المدح والتحفيز ممكن انه يفسد الموظف ولا يشجعه انه ينجز، خاصة اذا انتقل من شركة الى شركة. يعني الشركة الاولى كانت تستخدم التحفيز، الشركة الثانية لا، شركة عادية ما تستخدم التحفيز. يعني مو كل مو كل الوظائف فيها التحفيز، في بعض الوظائف ما في، ما يشتغلوا نعطيك راتب اخر الشهر وقضينا، ما في التحفيز والدلع هذا ما في فلوس. 011-40-53 لسات كذا يغص يبغى فلوس. خالد يسعد صباحك.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
6: صباحكم بخير جميعا. انا طبعا انا مدير موارد بشريه في احدى الشركات. طبعا انا لما امدح الموظف اللي عندي امدحه طبعا تحفيز، وليس يعني من باب الجاملة أو كذا، لا أمدحهم باب التحفيز. وبعضها أيضا أي شيء فيه مثلا تحفيزات من الإدارة أنا أرفع اسم الموظف هذا، والله هذا الشخص هذا أدى عمله، أدى متطلبات العمل، أدى ما عليه من جميع الأدوار.
0: توصية إيه؟
6: طبعا لما يجي الموظف والله بس سوى عمل مثلا يعني صعب، مثلا يعني أسوي أنا كشخص وأول اللي قار عندي ما قدرت تسوي العمل هذا، هو الشخص هذا نفسه راح وقدر إنه يخلص الأمور، أنا أمدحه قدام الإدارة وبالعكس وأمنحه المميزات اللي تمنح الموظفين عندنا في الشركة.
1: خالد أنت تشعر أكيد؟
6: نعم اتشار أخوي.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: هو القصة تبتدي عن الاتشار،
1: ترى هذا الاتشار المعنى الحرفي الاتشار، ترى
0: هو المفروض أنه من هنا
1: هو الاتشار محفز ترى
0: مفروض.
6: طب أخوي فالك فدري فيها هناك نقاط طبعا الوعي الموظف الأثناء العمل أثناء تدية المهام اللي ما يطع عليه، يعني فيها تحفيزات طبعا ما يكون الموظف يسوي حاجة بمدحها لك لا يعني أحاول إني أسوس بين الموظفين، يعني ما أخلي يعني هذا موظف عندي أفضل من هذا، لا بالعكس أنا كل عندي بسواسية وأمدح كل شخص شخص عندي سواء اللي أدى دوره أو اللي فيه ما أدى دوره.
1: يا سلام. يا سلام يا سلام. الله يعطيك العافية خالد.
6: الله يعافيك.
1: ما قصرت. يا هلا وسهلا. بس شوف أنا معك في كل شيء، لأن الأخيرة وصلت الأخير أنت وسويت الاتجاه نحو الطريق المنحدرة، لانه انا امدح اللي يشتغل واللي ما يشتغل.
0: انا قاعد افكر في هل لو اخطا الموظف اللي كنا نمدحه طول الشهر، اخطا مره جاء متاخر، راحت عليه نومه، غلطه واحده، هل تصير غلطه الشاطر بألف؟ نشيل كل التحفيز وانه بطل وانه او بيشفع له عمله؟
1: لا اكيد يشفع له. ايش دعوه
0: شعله
1: رهيب. ايوه وشو تبين؟ تخيل الاداره ما رايته منك خيرا قط. اجحد العالة ليه؟
0: يخصمون الراتب، معطينا بولس بعدين يخصمون الراتب.
1: ما تستاهل، اعطي فلان.
0: اطلع فاصل يلا.

0: وسواليفنا اليوم وسؤال حلقتنا اليوم على الجرح يا جماعة، تعالوا قولوا لنا، هل المدح كفاية انه يحفز الموظف؟ هل التحفيز والمدح اللي كل مرة ينتظرونها الموظفين هل ممكن يفسدهم، يعني يصيرون ما يشتغلون لان احد يمدحهم؟ يبغون محفزات، يبغون بونس، يعني هل متى يصير المدح سلاح ضد المدير؟ متى يكون التحفيز سلاح ضد المدير؟ اليوم نبي نسولف معكم حول هذه الأسئلة. شاركونا على 011-45-53. شيك وسطو
1: ضاق صدري.
0: بلوس بلوس
1: بلوس بلوس. الله العظيم
0: سليمان يسعد لنا صباحك.
2: يا أهلا وسهلا، صبحك والله بالخير.
1: صبحك الله برضه ونعيم.
2: الله يحييك وجميعا. رجع فلوس حبيبي.
0: رجع فلوس.
1: والله فلوس حقنا رجع.
0: اي
1: والله
2: الله يسعدكم. حقيقة حقيقة موضوع ترى يعني فعلا على الجرح، وأنا أقول أن العمل مثل البيت، يعني مثل الأب مثل المدير، يعني في أشياء نسويها في البيت. نتذكر رجع لتاريخ من يوم كنت صغير لين كبرت لين تحملت المسؤولية، تلقى أبوك كان يعمل في أشياء. فأنا أقول إن الشكر والاحترام يعطي محفز أقوى وأدوم وأكثر يعني وقت أطول. أما التحفيز المادي هو وقتي ويأثر على الموظف أو على الابن، لأنه خلاص صار كل ما يبي يخلص يبي مكافأة مادية. لكن الشكر والتقدير والاحترام قدام الزملاء وقدام الأخوان ترفع من شأن الموظف أو الابن في نفس الوقت. اليوم أكيد طبعاً أحد اخترت هذا الموضوع، كثير الناس يعني قاعد يفكر بروح فقاعد نسيته الأحد فلا يتذكر بيجيني محفز هالشهر.
1: والله العظيم
0: مشكلة.
2: إيه والله يعني حتى الحين أشوف غاد ما عاد يحس إنه الأحد.
1: ما عاد فيه ما أدري وش هو أصلاً.
2: إيه لا حقيقة حقيقة أنا أشوف إنه الشكر والتقدير أيا كان بنوعه هذا يدوم أطول كثير. حتى لكن المحفزات المادية وقتية وسريعة، فتأثيرها يعني تأثيرها وقتي وسريع ينتهي. وفي شيء مهم يجب أن ندركه ونقدره، يعني اليوم يعني تعلمونا من الآباء وتعلمنا من ديننا الحنيف واللهم لك الحمد، أن الإنسان يعني إذا حط الله بين عيونه واشتغل يعني يبي يؤدي شغله وأمانته صدقني راح يعود على شيء كثير. يعني النية لا يفسد النية، يقول أنا بشتغل عشان يجيني مكافأة، أنا بشتغل عشان أحل الراتب عشان أسوي أشياء كثيرة، هذه تعود عليك بأشياء كثيرة حلوة. يا أخي حتى الصلاة إذا أنت ما صليت وما نويت ما قبلت صلاتك، خي تدخل الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، وأنت أصلا ما تدريش تصلي ظهر عصر مغرب. فالنية هي محلها القلب في كل شيء، يجب أن نستحضر نياتنا وأن يعني نحط الله بين عيوننا والباقي يجي من رب العالمين. يا أخي من ترك الدنيا أقبلت عليه.
1: يا سلام.
2: صحيح. فالحياة والله العظيم إنها حلوة وجميلة إذا إحنا استحليناها وتجملناها، لكن إذا استصعبناها ما بجاني بونص، ما كافأني، ما شوالي، أنت قاعد تشتغل عشان بس يقولك شكرا، عشان يقولك كذا. يا أخي اشتغل وقدم شغلك ولا طلع تقول الله، أنت كافئ نفسك.
0: صح.
2: اليوم أنجز كذا أنجز كذا، بكرة صدقني كلش يجيك نوصل. أما إذا أنت بس قاعد تعتري شكرا وأنت بطل، بعدين وش استفدت؟ مدحه قدام العالم، مدحه قدام الناس، أنت في النهاية تبي تحقق نجاح. ونجاحاتك اللي أنت سويتها حط فيها تقارير ورسلها مدير، الحمد لله فضل الله هالشهر إحنا أنجزنا كذا كذا كذا كذا كذا، مرة ثانية مرة ثالثة. ما حطيت حط سيسي يا أخي اللي أكبر منه بعد ارسل.
1: يا سلام.
2: الأمور اليوم ما في شيء يضيع، وإحنا لاحظنا يا أخي شفنا شباب اليوم يا أخي ما شاء الله تبارك الله، شباب في العشرينات في آخر العشرينات يعني مقبل على الثلاثينات ماسكين اليوم مناصب كبيرة، تحتهم موظفين أكبر منهم بعشرات السنين. ليش؟ رجل كفو وقدم وقاعد ينجز وبصمت. أما البربرة ما لها داعي، الشو اللي ما لها داعي، وأنا قاعد أشتغل عشان أنا أشوف أنه ما في شيء. الله يسعدك.
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
0: يا سلام. دائما مشاركاتك رائعة يا سليمان.
2: الله يبارك.
1: بس موضوع الشكر والمدح هذا ترى بيصير لأنه أصلا أحيانا يعني أنت تتكلم عن مثلا الدائرة الاجتماعية اللي تصير بالعمل كلها مبنية على المجاملات أحيانا، فالمجاملات أخذوا عطى والله يعطيه العافية الشغل زين مرتب أدري، إلا ما هذا ظاهر أمام الناس. لكن برضو في نفس الوقت أنت لما تتكلم مثلا عن التحفيز تقعد مثلا 5 سنوات 6 سنوات زي ما أنت ما تغيرت وأنت مؤدي شغلك وأمانتك وحريص وكل يوم والتزام وأخلاقك طيبة ما في شيء تغير، هذا تقول لي مثلا ما ينفع الواحد انه مثلا يطالب ولا يطفش من المكان ولا اي ست سنوات اللي حوله كلهم تغيروا في الوظائف
0: وانت اللي باقي
1: هو اللي باقي مثل ما هو مع انه مؤدي الامانه وملتزم.
0: شو المطلوب منك يعني؟ هل المطلوب منك انت تتصرف تروح تتكلم ولا المطلوب من مديرك ينتبه؟ مديرك يمكن تغير خلال 5 سنوات ذي.
1: لا لا لا لا لا هو شوفي الاثر يبقى في المكان ما له علاقه بالمدير. هي شراكه يعني هي مشتركه بين المدير والموظف نفسه.
0: اسلوب عمل يمكن.
1: وفي نفس الوقت اذا شفت انه ما تغير مكانك يعني في نقطه وفي مكان معين حاول تغير بالحلال والله راح مكان ثاني. ترى حرفيا التغيير ترى هو الافضل ودائما التغيير حتى اصلا في المنزل سبحان الله يكون مصدر خير ورزق. ترى
0: مو شرط انك تغير نفس وظيفتك، ممكن تغير بس المكان يعني تروح مثلا مكتب ثاني قسم ثاني اداره ثانيه تشوف جدد كأنك توظفت من جديد.
1: فكرة طيب.
0: 011-40-53 محمد يسعدنا صباحك.
3: صباح الخير للجميع.
0: يا هلا بك والله.
3: والله موضوعكم شيق وقيم وصراحة المدح هذا

0: غدا تبغى مرقوق
1: إيه تتحمس
0: تصير تصير الأمور طيبة.
2: يا سلام.
0: وبالنسبة للعمل بالنسبة للعمل أنا أذكر مدرس الرسلي أيام الابتدائي يعني كان عندي شوية في الإملاء يعني ها تأسيسي شوية والله العظيم عنده بس كان يعني ها هذه ممتاز حفزني والله يمكن الاختبار والله العظيم يمكن غلط مرتين بس بالتحفيز وهو معلم والكلام هذا يمكن له أكثر من 32 سنة أنا ما نسيت شوف الشيء هذا ما نسيته في التحفيز مهم في العمل بس بصمت يعني إذا المدير يشكر المميز في مكتب إدهمه ويقول أشكرك ويضع حفل وبعدين يقوم بدروع وتمييز ممتاز يعني هذه شيء يحفز العمل ويعطي نجاح لأي إدارة أو أي شركة والتحفيز مهم في الحياة.
1: صح صح يعطيك العافية يا محمد وشاكرين لك مشاركتك.
0: يا مرحبا
1: بك والله. يعني شوف ترى هو نبهك على شيء مهم أول شيء إن المدح مهم في الحياة
2: جدا
1: في كل الجوانب في كل أدوارك في الحياة.
2: نعم.
1: ثانيا في العمل المدح للموظف اللي يشعر بإحباط قدام الجميع المدح له يشجعه إنه يطلع من شعور الفشل والإحباط هذا اللي هو فيه.
2: نعم.
1: فيطلعه يخليه ينجز أكثر فإذا هو يفيد موظف الموظف اللي أصلاً أوريدي ناجح أنت تمدحه لزيادة التقدير بشرط أنه يكون يعني فيه زي المحفزات بحيث أنك تخليه ينتقل للمرحلة اللي بعدها أنه يعطي بطريقة مختلفة يبدع بطريقة مختلفة هاي تختلف عن طريقة تعاملك مع الموظف المحبط فإذا ما تمدحه كثير عشان ما يشوف نفسه عليك لكن تعطيه تحفيز أنه كذا تنافس بسرعة يعني من يجيب لي هذه المهمة قبل الثانين فيصير فيه نوع من قتل الملل في العمل
2: شو يعني. قضية شوفة النفس هذه يعني الواحد مثلا يمدح لين يشوف نفسه هذا من النفس من الشخص نفسه أعرف أن الشخص أصلا أوريدي ما ينفع مع المدح إذا مدحته أعرف أنه تلاقي من أول مرة أصلا مو بس تارة
1: إيه
2: تارا قال
1: مدير ترى بكره باخذ اجازه على فكره وبتاخر
2: مدير قال اوكي يا اخي انت بلا تسوي الحركه دي والله ممكن يخصمون علي مين سمعت المدير
1: يشوفها نجمه بقره
2: ايش في ايش في بالحلال والله العظيم معنا اتصال اوكي معنا اتصال اوكي معنا محمد الغامدي اهلا وسهلا
3: اهلا وسهلا فيكم اسعد الله صباحك
2: حياك ربي يا مرحبا
3: الو
2: يا اهلا يا اهلا
3: حياكم الله جميعا أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين
2: وصباحك بكل خير يا رب يا اهلا وسهلا
3: بكم الحقيقه الموضوع شيق جدا
2: يا سلام
3: بخصوص المدح بالنسبه للموظف موظف جاء كويس جميل انه كمديره او رئيس قسم انه بيمدح الموظف ما في اشكاليه بس السؤال وش المقابل في المدح الموظف ما يبي المدح اوكي المدح ما في اشكاليه يعطيه معنويات يعطيه حوافز بس وش المقابل للموظف يعني لابد ان يكون شلون يكون يعني
2: ترقية يعني مبلغ اجازات
3: اي مبلغ خارج دوام
2: اجازه غير محسوبه
3: يعني شيء مقابل يكون حتى الموظف تكون عنده طاقه ايجابيه ما يكون عنده طاقه سلبيه
2: يا سلام يا سلام عليك والله يا محمد وفعلا
3: نعم فاهم علي يعني الموظف لما تعطيه طيب مدح وش المقابل طيب انا مدحني قدام الموظفين او مدح نفسي انت ما شاء الله عليك وانت شغلك ممتاز وانت وانت وانت وانت الى متى
2: يا سلام
3: السؤال الى متى خلاص انا مدحت طيب انا جيت انا هنا اشتغل اوكي نفس بس انه اعطني شيء يعني مقابل
2: ايوه
3: ايش يسمونها تشجيعيه حتى يكون الموظف يكون لدى يكون عنده درجة اللي يكون عنده شو اسمه ما شاء الله تبارك الله عنده طاقة
2: صح
3: طاقة أكثر
2: محمد أصلا حتى بعض الأحيان مع كثرة المدح لهذا الشخص ترى وإذا كان ما في محفزات فعلا عينية أو مالية ترى مجرد أحد يمدحه راح يضايق تماما
1: صح
2: راح يقول يا أخي
3: وفي, وفي, وفي البعض على فكرة ما يحب يمدح أنا كصفتي أنا وكصفتي الموظف الآن لما واحد يقول لا تمدحني يعني يقول لك كأنك تبالغ لا تمدحني بكثرة خلاص هذا شغلي وهذا عملي وهذا شغلي تمدحني لا
2: يا سلام الله عليك محمد
3: فيه البعض كذا انه ما يتقبل المدح بزياده صح الله يعطيك العافيه يتقبلها بس لما يقول له مثلا رئيس قسم وشي ما شاء الله قدام اخويا صح

0: انه بيكون عنده معنويات بس ما يبغى في البعض ما يبي.
1: يا سلام يا سلام عليك يا محمد.
0: جاي يعني يقول لما يقول بيعطيك يعطيك العافيه وانت ما قصرت وانت من الكلام هذا يعني انا اشوف بالنسبه لي انا وش قابل في المجلس.
1: اي يا اخوي لا لا لا لا, لا تشبعني كلام ولا تشبعني رسائل, شبعني مكافات, شبعني ترقيات.
0: هو لا ما شوف ما يمنع ما يمنع من ذلك المدح حتى عند الاهل الاقارب الاصدقاء الزملاء يعني بس انا اتكلم عن بيئه العمل, انا اتكلم في بيئه العمل
1: اللي هو التقدير.
0: يعني لما اتكلم مثلا لما انا اطلع مع ناس من اخوياي مثلا او اطلع مع احد مع اصحابه ولا مثلا في كافي لما يطلع اوكي ما عندي مشكله يمدح بس ما في شيء مقابل مثلا احنا كلنا طلعتنا طلعت كافي بس انه مجرد انه في العمل وش انه ليش إن الواحد يروح العمل وهذا يبي حوافز يبي لانه ليش يعني قومته من الصباح ويطلع هذا رزقه
1: هو شوف هذا رزقه وتأدية الامانه
0: انه لما يكون الواحد انه مثلا انا امدح والله فلان موظف والله ما يحتاج طيب اوكي على عيني وراسي على عيني وراسي انت مدحت اوكي ولا لا تمدح قدام انت تمدحني يمكن بيني وبينك لا يعني لا تمدحني امام كلهم يعني وش انا
1: ايميل
0: على قولك يا استاذي انه ما يبي المدح بعضهم ما يبي
1: اي خلاص اي لا تمدحني كثير ولا تكثم المدح وانا ما في حياتي العمليه معكم او المهنيه تغيير. الله يعطيك العافيه محمد وشكرا لك على هالمشاركه وفعلا بعض النقاط ترى الواحد يحتاج يركز فيها شوي يركز فيها نوعا ما يقول طيب طيب ذا المدح وين
2: هذا إذا كان الموظف يعرف إمكانياته يعرف قوته في العمل
1: بالضبط.
2: لا تمدحني يا رقيني يا عطني بلوس
1: غيرني
2: غير نهار ما أنت عطنا فاصل بسرعة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أكيد نرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. ومع بداية وقت الواجبات المدرسية في كثير من البيوت يتغير مزاج الطفل فجأة. يعني طفل قبل دقائق كان يلعب ويضحك، بمجرد أنه يسمع يلا وقت الواجب تبدأ الاعتراضات، مرة يأجل، مرة يرفض يجلس، مرة يتوتر ويعصب، يعني حتى ممكن أنه يبكي. هنا تبدأ حيرة الأب وحيرة الأم، هل فعلا طفلنا يتهرب من أنه يؤدي واجباته؟ هل اعتاد على الكسل والتأجيل، ولا وراء هذا الرفض سبب آخر ممكن أننا ما نرى؟ يعني الطفل أحيانا ما يملك القدرة على أنه يقول أنا ما أفهم الدرس، المهمة هذه صعبة ما أقدر أستوعبها، أنا تعبان، أنا خايف أخطأ أو أغلط في الكتابة، فيعبر عن هذه المشاعر بطريقة أخرى: غضب، بكاء، عناد، هروب من مكان المذاكرة. اليوم نبي نفتح هذا الملف ونبي نتعمق بشكل أوسع مع الدكتورة خلود الصالح المتخصصة في الاضطرابات النمائية والسلوكية للأطفال والبالغين، ونقول لها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا.
0: حياك الله.
1: الله يسعد.
0: اليوم عندنا هذا الموضوع اللي هو موضوع الواجبات، يعني احنا حابين نعرف ليش يعني أغلبية الأطفال يتهربون منه للبكاء، يعني بمجرد ما يبدأ وقت الواجبات، لماذا؟
1: بداية احنا نبغى نعرف ايش هي القراءة النفسية او التربوية في دموع الطفل، بين التربية او بين هل هي فعلا دموع حقيقية او هي دموع خوف. دائما الطفل لما يبكي مو شرط انه يكون عناد او كسل، ممكن يكون رسالة نفسية ما يعرف كيف يعبر عنها الطفل بالكلمات. الطفل عندنا ما عنده ترى مشاعر انفعالية تعبيرية، عنده بكاء، تمام؟ فإحنا ما نريد طفل ينهي الواجب وهو خايف، بل طفل يتعلم وهو يشعر بالأمان. كيف نوصل شعور الأمان إلى هذا الطفل؟ إحنا ما نريد أن ننتصر على دموعه، بل أن نفهم ما الذي جعلها تنزل. ليش أصبح الواجب المدرسي ممكن هي معركة بالذات في حل الواجبات في أغلب المنازل، تعتبر معركة يومية ممكن في بعض البيوت. ليش يبكي الطفل لمجرد أن إحنا نطلب منه يلا ترى الآن وقت الواجب، الآن بدأنا نفتح الكتاب؟ هل هو دلع أم ضعف شخصية، أم أن وراء هذا الدموع شيء إحنا ما نشوفه؟ في صورة، طبعا هي صورة نمطية تتكرر في معظم البيوت، إن الأم لما تجي تجلس وتبدأ تفتح كتابها وتقول له يلا الآن وقت الواجب، يبدأ يمسك الطفل القلم. طبعا ترى هو ما يعارض في البداية الطفل، ما يعارض، هو يبدأ يمسك القلم لو تلاحظي، بعدين اللي يبدأ يتوقف يكتب ويمسح الإجابة، يبدأ يشخبط شخبطة بسيطة، بعدين ينظر إلى أمه أو إلى من يكون معه أثناء حل الواجب، بعد دقائق يبدأ ينهار، تبدأ الدموع. ليش أنه تبدأ تنهار؟ فالواجب ترى بالنسبة للأهل هي مهمة تعليمية، لكن بالنسبة للطفل أو بعض الأطفال ممكن يتحول إلى موقف يهدد شعورهم بالكفاءة والأمان والانتماء. ترى هذا يعود إلى الذاكرة التاريخية، ممكن إلى الذاكرة في المدرسة، المقارنة بين الأطفال. الطفل أساسا مو متعود على أن يكون عنده مهام التزامية من قبل الدراسة. كيف كان يقضي وقته؟ فهو متعود على دائما اللعب، فممكن يكون عنده صعوبة في القراءة أو الكتابة أو الحساب، ممكن يكون عنده خوف من الخطأ، ممكن الأم أثناء حل الواجبات يكون عندها مثلا أداة للعقاب بدل أداة للتحفيز، وهذا موجود في الأغلب. ممكن يكون عنده إرهاق ذهني، أحيانا الطفل ترى يشعر بالإرهاق الذهني الشديد، لذلك على طول يبدأ بالبكاء. مثل ما قلنا ما عنده تعبير أو لغة انفعالية يقدر يعبر عنها الطفل، بالذات في مراحل الدراسية الأولى ما يعرف يعبر عن مشاعره إلا بالبكاء، أو ضعف في مهارات تنظيم الانتباه. ممكن هذا أمر وارد كبير، فلا بد أن إحنا نعرف ما هي الأسباب لبكاء هذا الطفل، ونعرف ما هي الأمور المهمة أو السلوكيات المهمة اللي نتبعها في بكاء هذا الطفل. ممكن قلق مرتبط بالمدرسة أو المعلم أو الاختبارات، مثل ما تعرفي إنه الطفل حتى ممكن يوصل إلى 9 سنوات يوميا الصباح يبكي قبل يروح للمدرسة.
0: صحيح.
1: ليش؟ بسبب القلق المرتبط بالمدرسة أو المعلم أو عدم شعور بالأمان. عادة الطفل عنده السلوك النمطي، البكاء هو الملل أو الشعور بعدم الأمان أو القلق.
0: صحيح. يعني أحيانا يعني دكتورة بعض الأهالي، ويمكن هذه فعلا مشكلة أغلب الأمهات أكثر من الآباء، لأن الأم تنظر إلى المهمة حل الواجبات للطفل هذا أنه كأنها معركة، لأنه في كمان أطفال آخرين لابد أنها تنجز مع ذا وتبدأ في الآخرين، فتصير أنها كأنها معركة لابد أنها تخلصها في الساعة الفلانية وتنهيها. بالنسبة لها هي كمهمة، الطفل ما هو قادر يتحمل هذا الارتباك، خاصة إذا ناظر في وجه الأم وشاف الوجه أنه مرة جدية. فبعض الأهالي لما يبكي الطفل يتساهلون، يبدون هم يأخذون الكتاب ويحلون الواجب عن الطفل، ولا أحيانا ممكن يضغطون عليه ويجبرونه أنه ينهي هذا الواجب. هذول الأسلوبين كيف ممكن يأثر على الطفل، وإيش التصرف الأفضل؟
1: تجاهل البكاء للطفل ممكن أنه يكون أسلوب عنده نمطي دائم. هذه من الأساليب اللي ممكن الطفل يستخدمها كأسلوب هروب، فلا بد من معالجة البكاء. الأمر الآخر، ما نحل الواجب عنه، وهذه يمكن أغلب الأمهات، حتى أحيانا لو تلاحظي بعض الأمهات يحلون الواجب باليد اليسار
0: صح،
1: أو عشان يكون نفس خط الطفل. فهذه من الأمور الخاطئة. إحنا لابد أن نفهم السلوك، ترى إحنا ما نفسر السلوك البكاء على أنه هو سلوك نمطي، لا، هو سلوك غريب على الطفل بالذات في هذه النقطة أو في هذا الوقت تحديدا. ليش يبكي الطفل مع أنه بس إحنا نقول له يلا جيب الكتاب وتعال؟ فلا بد ان احنا نشوف ليش يبكي الطفل من وجهة نظره، مو من وجهة نظر الام، لانه احيانا يفسرونه انه البكاء دلع او البكاء ما في شيء، بس انك ما تبغى تحل الواجب، خلاص انا احله عنك. ترى هذه من الاخطاء، فاحنا ما نفسره على انه البكاء اعتباره سلوكا منفصلا، طيب، بل احنا نبحث عن المقدمات اللي سبقت او النتائج اللي ممكن تلي. يبكي خلاص انا بحله لك، يبكي خلاص بعطيك شيء انت ممنوع عنه نهائي. هذه من الاخطاء. هو لابد انه يكون فيه جدول، تمام، وحل هذا السلوك النمطي. ترى مناقشتها مع المدرسة، نسميها عقد الصداقة مع المدرسة والوالدين، هذه ممكن يحل هذه المشكلة الكبيرة. ممكن يحلها بالمدرسة حيث أنه في المنزل ما يكون عنده التزامات، فيخفف نوبة البكاء، يخفف نوبة المسؤوليات. ممكن أنه يكون في قراءة، ما يكون حل واجبات في المنزل، فعقد الصداقة ترى يخفف من هالأمور كثير. نعم.
0: برضو يعني أحيانا يعني كيف نقدر إحنا نصنع روتين للواجب، بحيث ان نمهد للطفل شوي شوي انه بعد شوي ترانا بنحل الواجب، يعني ما نفاجئه انه تعال الان هات كتابك. فهل ممكن انه هذا الشيء يقلل من التوتر ويخلي الطفل يكون اكثر تقبل واعتماد على نفسه؟ وايش طبيعة هذا الروتين اللي يساعدنا اننا نصنع طريقة تقلل من توتر الطفل؟
1: احيانا بعض الاطفال انه مجرد انهم ما نقول لهم يلا حل الواجب الان، ممكن مجرد سماع عباره افتح كتابك ترى يكون مثير للقلق. ليش؟ لانه دماغ الطفل اساسا او عنده التاريخ مرتبط او عنده تجربه تاريخيه مرتبطه بخبره سابقه، مثلا من الصراخ، الاحباط، الفشل، المقارنة المدمرة، تمام؟ فإحنا ما نربي الطفل على أداء الواجب فقط، بل أن إحنا نبني في داخله ارتباطاً نفسياً بالتعلم. فهذه المساحة أو الارتباط

0: ممكن يكون مساحة للأمان والإنجاز أو مساحة للخوف. الطفل دائما يتعلم بالتحفيز، يتعلم بالمرئي والمسموع، ما يتعلم بالعقاب والأوامر أبدا. نقطتين هذه هي أهم حل للطفل، ما يتعلم بالأوامر ولا يتعلم بالتخويف ولا بالمقارنة المدمرة، بل يتعلم بالمرئي والمسموع والتحفيز بالذات في مراحله الأولى من الدراسة.
1: هي في بالنسبة للمراحل الأولى من الدراسة، يعني كونه يستيقظ الصباح ويروح للمدرسة، يعني في هذه الجزء من تحمل مسؤوليته لنفسه، أنه يذهب للمدرسة بدون والدته، في عملية انفصال عن البيت وعن الوالدة، فهذا ممكن أيضا يسبب له هذا التوتر، وأيضا أنه يرجع للبيت ويحل واجباته بنفسه برضو في تحمل للمسؤولية نفسه. فأحيانا بعض الأمهات يمكن أكثر شيء يصير الطفل يبكي قدامها أنه لو ما حليت هذا الواجب أنا عاقبني المعلم أمس، لو ما حليت هذا الواجب مش حقدر، حيعاقبني بكرة. فيبدأ يحل ويمسح، يبدأ يحل ويمسح، لأن الورقة نفسها من المسح تختفي. فكيف ممكن أنه ضغط المعلمين على الأهل بسبب عدم الحفظ أو عدم حل الواجب، وكذلك استخدام عقاب على نفسية الطفل، كيف ممكن يأثر على عملية تعلمه وأيضا علاقته بالمدرسة والدراسة؟
0: صحيح. بداية ذكرتي نقطة مهمة أستاذتي الكريمة، اللي هو الانفصال عن الأسرة. الطفل دائما ترى عنده ارتباط وثيق بالأسرة في مراحله الأولى.
1: صحيح.
0: فهذه فعلا نسميها إحنا مرحلة الانفصال. مرحلة الانفصال هي بداية القلق عند الطفل في مراحله الأولى من الدراسة. لذلك بعض الأطفال ترى ما يستطيع يشرح أنه متعب أو أن الواجب صعب عليه، أو أنه بعض الأطفال يخشون الخطأ. ليش؟ لأنه في المدرسة مع المعلم في مقارنة، لذلك لابد من عقد الصداقة مع المدرسة ومع الوالدين. لماذا؟ إذا كان الطفل ما يحل الواجب بالمنزل، وممكن أنه يحله مع أستاذه بالمدرسة، أنه يترك لهم مساحة لحل الواجب، يخفف العبء على الطفل ويخفف حتى مرحلة البكاء والقلق والصراخ والتوتر والاستنفار اللي تكون في المنزل، حتى يخفف الجهد على الوالدين في المنزل. فلا بد من حل هذه المسألة بين الوالدين وبين المدرسة. طيب، فالطفل احنا قلنا انه ما يمتلك لغة انفعالية دائما، بل او انه يصف ما يحدث داخله، ممكن يشعر بالقلق بس انه ما يقدر يقول انا ما ابغى ادرس. ليش؟ قدامه عقاب، هو خايف من العقاب. ممكن انه يشعر بالخجل انه ما يعرف يقرا او ما يعرف يكتب، لكن قدامه عقاب فما يقدر يقول انا ما ممكن يعبر عنها، يقول انا اكره المدرسه او اكره هذا الاستاذ، وهو حقيقه يعني انه ما يكره، هو يشعر بالخجل لعدم المعرفة. فلا بد من حل هذه الأمور لتخفيف العبء. أنا أتوقع أنه هذه أسهل وأفضل الوسائل لحل بكاء الطفل في الواجبات المدرسية.
1: دائما في الأسرة يبقى الحوار، الملاحظة، الصبر، وأيضا معرفة قدرات الطفل يمكن واحتياجاته. هذه أهم الأدوات اللي تساعد الأم والأب والأباء والمربين أيضا على تحويل وقت الواجبات من مواجهة يومية ومعارك إلى فرصة للتعلم، وأيضا نعلم طفلنا الاستقلال والثقة بالنفس وتحمله للمسؤولية. احنا نقول لك دكتورة خلود الصالح المتخصصة في الاضطرابات النمائية والسلوكية للأطفال والبالغين، كل الشكر دكتورة على هذه المعلومات والنصائح المهمة في توضيح الطريقة الأفضل اللي يستطيع فيها الأهل قراءة سلوك أبنائهم وأيضا التعامل معهم. كل الشكر لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: يعطيكم العافية وشكرا لكم. أخيرا، دائما التربية النبوية والتعليم النبوي هو أفضل وسيلة لتعليم الأطفال. شكرا لكم على الاستماع.
1: يا هلا بك والله، حياك.

في النهاية مستمعينا الكرام، بعد هذا الحوار الجميل، يمكن أهم ما يحتاجه الأهل هو أنه ما يتعاملون مع كل رفض للواجب على أنه كسل أو عناد. لابد أننا نعلم الطفل الالتزام بتحمل المسؤولية، وإحنا أكيد معانا فاصل قصير وراجعي لكم بالمزيد من الفقرات.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة وفي فقرة دورة على الهواء نتكلم عن التطور المتسارع في عالم الأعمال. طبعا أصبحت إدارة الموارد البشرية عنصر أساسي في نجاح وتطور المؤسسات، خاصة مع توظيف التقنيات الحديثة والأساليب الاستراتيجية. في هذه الفقرة مستمعينا بنستضيف اليوم الأستاذة حياة بنت جمعان الحايطي، مدير الموارد البشرية في شركة وارف لخدمات الأعمال، وبنتكلم عن أحدث أساليب إدارة الموارد البشرية والاستفادة من التقنية في تطوير بيئة العمل. فحياك الله وبياك أستاذة حياة.
1: يا هلا ومرحبا، الله يحييك ويبقيك، صباح الخير.
0: الله يصبحك برضا النعيم، نورتينا وشرفتينا في برنامج صباح المملكة.
1: يا هلا وسهلا.
0: بداية أستاذة حياة، طيب إحنا الآن نذكر مثلا الأحدث أساليب إدارة الموارد البشرية والاستفادة من التقنية، شلون يعني شلون نفهم هذا؟ يعني هل ما زالت الموارد البشرية بنفس السياسة القديمة، بنفس النظام العمل، بنفس الأدوات اللي تستخدمها، أم هناك تغير جديد الآن بحكم التقنية والتطور المتسارع في هذا الوقت؟
1: طيب إذا قلنا أحدث الأساليب هي مفهوم عام، يعني أحدث الأساليب من ناحية إدارة وتشغيل الموارد البشرية. فإذا بنتكلم عن أحدث الأساليب اللي قاعدين نشوفها حاليا، أتمتت العمليات الخاصة بإدارة وتشغيل الموظفين، من ضمنها أنظمة حضور وانصراف الموظفين، أنظمة تحليل البيانات الخاصة بمعدل الدوران، معدل الغياب، معدل الإجازات. هذه كلها تعتبر من الأدوات الحديثة حاليا اللي قاعدين نستخدمها ونعيشها، يعني قاعدين موجودة معنا حاليا.
0: ممتاز.
1: فإذا بنوظفها بالأساليب الحديثة، كيف نستفيد منها كأدوات تقنية موجودة عندنا حاليا، حيث أنها تقلل الجزء التشغيلي على مسؤولي الموارد البشرية يستفيدون من المخرجات الخاصة بالأدوات التقنية ونوظفها بالتطوير.
0: ممتاز ممتاز. طيب عندما تتوفر مثل هذه الأدوات الحديثة وتسهل وتخفف الأمور التشغيلية عن موظفي الموارد البشرية، إيش ممكن مثلا ما أسمع مثل هذا الكلام، إيش ممكن يغير في إدارة الموارد البشرية؟ إيش اللي ممكن يضيف للمنظومة؟
1: بنظري أنه بيضيف على جودة الحياة الوظيفية. يعني كل ما استخدمنا الأدوات وتطوير التقنية بشكل أفضل، هذا بيعطي سواء المنظومة نفسها والموظف نفسه مساحة أكثر من الوقت. يعني الجزء التشغيلي اللي كان يقوم فيه الموظف صارت تأديه التقنية، فبالتالي صار عنده مساحة من الوقت للتطوير، للتخطيط، للتحليل، الاستراتيجيات.

0: جديدة. صار في توسع كيف أسعر رفاهية الموظف في بيئة العمل. هذه تعتبر كلها من أدوار الموارد البشرية. إذا المنشأة انشغلت بالجزء التشغيلي راح تهمل غالبا الجانب الاستراتيجي والتطويري.
1: جميل جميل جدا. أي بمعنى هل ممكن أن التقنية تنوب عن عمل موظف الموارد البشرية يوما ما؟ أي بمعنى تقلل من عدد الموظفين أو ما إلى ذلك، أم ما زال الاحتياج يعني مكثف بالنسبة لموظفين الموارد البشرية؟
0: راح تنوب عن المهام الروتينية، المهام التشغيلية، هذه بنظري 100% راح تنوب عن الموظف. لكن الجانب التحليلي، الجانب المشاعري، الجانب التواصل البشري مطلوب ببيئة العمل. هذه التقنية ما راح تغطي هذا الجانب. يعني مثلا حالة الموظف النفسية اليوم،
1: أيوة،
0: أي نظام ما يقدر يغطي هذا الجانب. الأعذار، يعني مثلا لما نتكلم عن تطبيقات الحضور والانصراف، الموظف رفع طلب إجازة، رفع طلب سيكليف أو وش ما كان العذر، مسؤول الموارد هو اللي راح يستشعر حاجة الموظف. أيوة. إذا قلنا بالأدوات بالنظام 1 2 3 وانتهى الموضوع، سواء تطبق أو لا، لكن مع العنصر البشري مختلف الموضوع.
1: ممتاز. طيب إيش اللي ممكن، إيش التطورات الأكثر الآن يعني الموجودة بسبب التقنية في بيئة العمل اللي قاعد تمارس أو تستخدمها الآن الموارد البشرية؟ ذكرتي مثلا الحضور، الانصراف، قضية التغيب ورفع الإجازات، هل هناك أيضا مثلا أدوات لم نسمع عنها أضيفت حديثا حاليا في نظام الموارد البشرية أو في المنظومات اللي تستخدم أو في بها موارد بشرية؟
0: طيب ممكن الأتمتة العمليات التشغيلية، تحليل البيانات زي ما ذكرت، قياس معدل الدوران، فما تكون المهمة هذه يدوية، الأنظمة قاعدة تقوم فيها. فكمسؤول حنا نستلم المخرجات حتى نقدر نطورها، مو نعمل فيها تشغيليا، لا، هي بتوصلنا النتائج وحنا نعمل على تحسينها. وممكن حتى حاليا الأدوات، في أدوات تساعد حتى على التحسين. يعني مثلا إذا قلنا في قسم معدل الدوران فيه عالي، إيش الأسباب؟ الأدوات أعطتني الأرقام، أوضح لي أنه في معدل دوران عالي، طب كيف أحل الإشكالية هنا؟ أيضا في أدوات، في تقنيات تعطيني الحلول المقترحة، هل الوصف لا يتطابق، هل العدد قليل، أو إيش ما كان السبب، راح نحصر الأسباب. هذه كلها بناء على الأدوات الموجودة حاليا في أدوات العصر هذا.
1: ممتاز. ذكرت أستاذ حياة دوران، كلمة مصطلح دوران صحيح؟
0: صحيح، معدل الدوران الوظيفي.
1: معدل الدوران الوظيفي، ممكن تشرح لنا هذه النقطة لو سمحتي؟
0: معدل الدوران الوظيفي اللي هي نسبة خروج الموظفين من بيئة العمل. يعني دورة الموظف تكون قصيرة، توظف الموظف ممكن ما كمل مدة عقده وخرج، فهذا لنفترض هذا القسم صار فيه نسبة خروج عالية.
1: أيوة.
0: هذا يعتبر معدل دوران، نسبة خروج موظف ودخول موظف جديد.
1: هذه تبين الآن التقنية الحديثة تبين وتظهر لكم هذه الأرقام بشكل واضح؟
0: صحيح، من ناحية من السيستم المعتمد بالمنشأة.
1: ممتاز.
0: كم موظف دخل خلال هذا الشهر، كم موظف استقال، كم موظف طلب إجازة، هذه كلها بيانات تطلع عندنا بالأنظمة.
1: طيب عندما نتكلم على الأنظمة والتقنية الحديثة أستاذة حياة، على نقطة العامل النفسي للموظف، كيف يتم التعامل معه؟ يعني كيف
0: طيب
1: تفضلي.
0: كيف يتم التعامل مع الحالة النفسية للموظف؟
1: الحالة النفسية.
0: طبعا هنا في جزئين، يعني في جزء تشغيلي اللي هي المنشأة نفسها، متطلبات المنشأة، الواجبات الوظيفية، هذه ما نقدر نهملها، لكن من ناحية حتى بالتقنية نقدر نستفيد منها. يعني لنفترض الموظف عنده ظرف طارئ، رصيد إجازاته منتهي، ممكن نفتح لمجال العمل عن بعد. إذا كان عندي أنظمة تقنية تدعم هذا الشيء، فإيش اللي يمنع أن الموظف يعمل من أي مكان؟ إذا كانت مهام محفوظة من ناحية سيستم، إذا كانت توثيق العملية كاملة، فيه نظام تقني يدير هذا المنظومة. فهذه من خيارات المرونة اللي تساعد الموظف وتساعد المنشأة بعد.
1: ممتاز ممتاز جدا ممتاز. لأنه بالعكس

0: عادة لما نسمع مثل هذه المواضيع أستاذ حياة، الإجازات الاضطرارية وما إلى ذلك، ونسمع أيضا الحالة النفسية للموظف، ونسمع أيضا عن قضية والله إن الموظف صار في تذبذب في المستوى. طيب هذه اللي لاحظها سبب تغيب الموظف ولا الإنتاجية، شلون يقدر يحددها السيستم أو النظام في موارد البشرية؟
1: طبعا هنا في مؤشرات تقيس نسبة الأداء.
0: أيوة.
1: كم المهام اللي استلمها، كم نسبة تنفيذ للمهمة، متى سلمها، هذه كلها نقول يصعب تتبعها يدويا.
0: أيوة.
1: أو من ناحية أشخاص، لكن بالأنظمة راح تظهر الأرقام، وفعليا الأرقام بتكون يعني لغة الأرقام مختلفة شوي. إذا قلنا يعني لو بضرب لك مثال، موظف يفترض أنه خلال الشهر يؤدي 10 مهام، وكل مهمة يفترض يديها خلال زمن معين، فبالأنظمة راح تحسب لي كم من 10 أدى الموظف، كم نسبة إنتاجيته.
0: أيوة.
1: هذه بتعطيني قراءة أخرى أنه والله الطاقة الاستيعابية لهذا الموظف 10 مهام، ما نقدر نعطي 12، راح ينعكس عندي بال تقييم الموظف.
0: ممتاز. يعني طب المهام هذه هي تبنى بناء على الحضور والانصراف، ولا تبنى على ايضا انه لا ايضا من قبل الموظف انه ممكن يرفعها على النظام اني انجزت، او مثلا من قبل المدير المباشر لهالقسم مثلا؟
1: ممكن تعيد لي السؤال بشكل اوضح؟
0: الان ذكرتي انه مثلا يتم قياس مستوى الموظف بإنتاجيته، بعدد المهام الموكلة إليه، بنسبة الإنجاز وما إلى ذلك، هل هذه يرفعها الموظف نفسه أم من قبل مدير القسم الخاص بهؤلاء الموظفين؟
1: طبعا تكون هي أصلا مخططة مسبقا حسب الوصف الوظيفي، حسب المسمى تبع الموظف، فمحددة المهام اللي ما يخرج عنها.
0: ممتاز.
1: حسب وصف الوظيفي بالغالب، وهذا الأصح للمنشآت. ممتاز. حتى نبعد عن العشوائية بالإعطاء المهام لأي موظف.
0: جميل جميل جدا. ختاما أستاذة حياة، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
1: بالنسبة لي التطوير بعمليات الموارد البشرية مستمر ولا زال. الأنظمة صحيح أنها تطور وتختصر جزء كبير من العمليات، لكن يبقى العنصر البشري بإدارة الموارد البشرية هو الأقوى، لأنه هو المؤثر. إحنا نتعامل مع بشر.
0: صحيح. وأصلا من اسم الموارد البشرية، فإذا استغني عن هذا الجزء أو الجانب فستفقد حرفيا مهامها الأساسية، وأيضا
1: صحيح.
0: المعنى الحرفي لهذا القسم. كل الشكر لك أستاذة حياة بنت جمال الحايطي، مدير موارد بشرية بشركة وارف لخدمات الأعمال. شكرا أيضا لقبولك
1: دعوة البرنامج.
0: يطول لي عمرك، في أمان الله.
1: يا هلا.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: مبادرة بلاغ الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الممارسات والسلوكيات التي قد تؤثر في أمن المجتمع وسلامته، بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم منظومة الأمن والسلامة.
1: وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية البلاغات الأمنية والتعريف بطرق تقديمها من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911، وتطبيق كلنا أمن، وتفعيل مشاركة أفراد المجتمع في الإبلاغ بما يسهم في الوقاية من المخاطر وسرعة الاستجابة للحالات الأمنية.
0: وتتيح المبادرة للأفراد والجهات في القطاعين العام والخاص المشاركة ابتداء من اليوم 4 أكتوبر من عام 2026 ولمدة 60 يوما، من خلال تقديم أفكار مبتكرة وإنتاج محتوى توعوي وإبداعي يسهم في نشر الثقافة الأمنية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
1: وتشمل مجالات المشاركة إنتاج المقاطع المرئية وتصاميم الإنفوغرافيك والأعمال الإبداعية وإعداد التقارير الإعلامية المرئية والمكتوبة التي تبرز أهمية البلاغات الأمنية ودورها في حماية المجتمع.
0: وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الشركة العربية للتعهدات الفنية لتحفيز المشاركات الإبداعية وإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة تواكب تطور وسائل الإعلام والاتصال الحديثة.

0: واليوم يعني بنتكلم عن موضوع يمكن من تراثنا اللي هو موضوع يعني مختلف تماما ويمكن مؤثر أيضا حتى في طفولتي، لأنه وإحنا صغار كنا نشوفه خاصة في مهرجان الجلدرية وكنا نتساءل عن هذا الموضوع، يعني وسيلة قديمة لاستخراج المياه اللي هي السواني.
1: أيوة.
0: وكانت يعني ترتبط بالزراعة والنخيل والمواشي، وكنا نلاحظها يمكن وإحنا صغار في مهرجان الجلدرية. خلينا نشوف إيش هي هذه السواني. يقول لك تمثل السواني إحدى أبرز المهن التقليدية المرتبطة بالحياة الزراعية في منطقة القصيم، إذ كانت وسيلة رئيسية لاستخراج المياه من الآبار العميقة لري المزارع وسقيا المواشي، وأيضا توفير احتياجات السكان من المياه قبل ظهور المضخات ووسائل الري الحديثة.
1: وتعكس هذه المهنة جانب من طبيعة الحياة التي عاش سكان القصيم قديما، حيث ارتبطت الزراعة بالمياه ارتباط وثيق، واعتمد المزارعون على مهاراتهم وعلى حيواناتهم المدربة وفي مقدمتها الإبل لسحب المياه من الآبار بواسطة منظومة من الأدوات التقليدية، حيث تتحرك الإبل في مسار مخصص يسمى المنحات، وفيما تتولى مجموعة من الأدوات نقل الماء ورفعه وتفريغه في موضع التجميع.
0: وارتبطت بالسواني مجموعة من الأدوات اللي صنعها الحرفيون من خامات البيئة المحلية، من أبرزها الغرب وهو وعاء جلدي يستخدم لرفع المياه من البئر، إضافة إلى الرشا وهو الحبل المستخدم في عملية السحب، كما تضم أيضا منظومة السواني السريح والمحالة والقب والمحور والدراجة والزرانيك إلى جانب اللزة، واللزة هذا يتجمع فيه الماء بعد استخراجه من البئر. وهذه من الأدوات اللي كانت تصنع من أخشاب محلية مثل شجر الإثل، الأمر اللي خلى أو أوجد حرف يدوية متخصصة في تصنيع السقاية والمحالة والبكرة أيضا وغيرها من مستلزمات السواني. الحقيقة من المهن اللي كانت جميلة وكنا نشوفها في التراث، ما أدري إذا أنت شفتها وأنت صغير،
1: وكانت تطلع في التلفزيون بعد.
0: تطلع في التلفزيون لها صوت.
1: إيه.
0: أنا كنت أحسب الصوت يطلع من الإبل اللي تسحب الحبل.
1: كانت
0: الإبل
1: تمشي وتطلع هذيك وتغرف تسوي زي
0: تصب الماية. ممتع جدا.
1: أنا أقول شغل العظيم. شغل والله. كنت أحاول أستوعب التكنيك حقها بس أقول شلون.
0: هي تقوم على فكرة فيزيائية، يعني فيه اللي هي هذه المحالة اللي هي تدور زي العجلة
1: من البكرة،
0: فيها الحاجة اسمها القب، يعني

0: فيها فتحة اسمها الجب. هي الجب هو هذا اللي يدور يتحركه
1: لا لا الحيوانات. عجيبة والله, عجيبة والله.
0: هي فكرة فيزيائية مبدعة.
1: لا لا جدا, يعني حرفيا متذكر والله يا الله الذكريات كانت تذكرها زمان. كانت تجي حتى كانت في بداية لما تفتح القناة وكانت تطلع لقطات
0: إيه.
1: وكان في برضو من ذاكرة التاريخ يطلع في برنامج من ذاكرة التاريخ فطالع كنت أشوف الشارع يقول
0: لها صوت مرعب صوت عالي يخوف. بس إنه كانت من الأشياء الممتعة اللي كنت أحب أتفرج فيها في الجنادرية لما أروح وأنا صغيرة. كانت من الأشياء الحلوة كيف إنها تسحب الموية لما تكب, يا شيء شيء رائع. شوف كيف كانوا يتعبون علشان يسقون الزرع, يعني إذا المزرعة يعني كيلو أو شيء مشكلة عرفت. فأحيانا يجيبون ثلاثة اللي هي الإبل هذه تصير ثلاثة, وأحيانا تصير أربعة, وأحيانا لا تصير خماسية, فعلى حسب مساحة الإبل. وهي صنعة كانت من المهن, فيدفع المزارع للناس اللي تسحب السواني هذه. والإبل لما تخلص لها يعني يأكلونها أكل خاص ولها رعاية خاص, اهتمام خاص. فمن الأشياء اللي كانت جميلة وموروثة ولا زالت إلى الآن. يعني أعتقد في عنيزة فيه في الدوار حق عنيزة برضو حاطين السواني هذه
1: نفسك
0: حاطينها زي النفرقس الله شيء رائع شيء رائع. فإذا هذه من الموروثات الثقافية عندنا في المملكة العربية السعودية الجميلة واللي نعتز أكيد فيها. وإحنا أكيد مكملين معاكم بقية فقرات برنامجنا صباح المملكة, فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
0: صباح المملكة.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالوراد.
3: شغف واحد وصوت واحد
6: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.

ومكملين معكم أكيد مستمعينا الكرام، ومع انطلاقة ساعتنا الإذاعية الثالثة هذه أجمل التحايا بمناسبة يوم الأحد. خلنا نحتفل بعد في يوم الأحد زي ما نحتفل بيوم الخميس، يعني إيش المشكلة؟ عندنا فعالية، الفعالية هي معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، واللي يعد واحد من الفعاليات اللي تجمع بين الموروث السعودي العريق والتجارب الحديثة. يستقطب المهتمين بالصقور وأيضا الصيد والرحلات البرية، إلى جانب

0: فعاليات كثيرة وتجارب متنوعة تقدم للزوار من داخل المملكة وأيضا خارجها. في نسخة هذا العام 2026 واللي ينظمها نادي الصقور السعودي تحت شعار تجربة للجميع، خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وتشارك وزارة الداخلية ضمن أكيد ضمن المعرض وضمن الجهات الحاضرة في المعرض في مشاركة تعكس جانب من جهودها وأيضا خدماتها المقدمة للزوار. من بين هذه القطاعات المشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي اللي تطلع بدور مهم في حماية البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية وأيضا متابعة الالتزام بالأنظمة البيئية، إلى جانب دورها التوعوي في تعريف المجتمع بالممارسات اللي تسهم في المحافظة على مواردنا الطبيعية. اليوم يصرنا أن نسلط الضوء حول هذا الموضوع، وأيضا نرحب بمتحدث القوات الخاصة للأمن البيئي المقدم عبدالله بن محمد المرعول في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ونقول يسعدنا صباحك مقدم.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك والسادة المستمعين،
0: حياك الله. اليوم نبي نتكلم عن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، وإيش الهدف من هذه المشاركة وأبرز الأشياء اللي تقدمها للزوار؟
1: في البداية يعد المعرض، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، هو أحد الوجهات اللي تحرص وزارة الداخلية والقوات الخاصة للأمن البيئي في المشاركة فيها، لعرض أبرز الآليات والتقنيات المستخدمة سواء في قطاعات وزارة الداخلية وأيضا تحديدا في القوات الخاصة للأمن البيئي. لما يشهد المعرض من زيارة هواة الصيد وهواة التنزه البري، يتم أيضا عرض محتوى تفاعلي توعوي يشرك زوار المعرض في هذه التعليمات والاشتراطات المنظمة لهذه المواسم.
0: نبي نتكلم عن القدرات البشرية والميدانية اللي يستعرضها تستعرضها الوزارة خلال هذه المشاركة، خلال مشاركتها في هذا المعرض.
1: نستعرض خلال مشاركتنا لهذا العام أحدث التشكيلات البشرية، وهو الفصيل الجبلي، فصيل مدرب على أحدث المعايير التدريبية لممارسة الأعمال وإنفاذ الأنظمة في بعض المواقع الجبلية وأيضا المناطق الوعرة الصعب الوصول لها، مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات لإتمام أعمالهم بشكل مباشر أثناء البلاغات في المواقع الجبلية وصعوبة الوصول لها من خلال الطائرات بدون طيار كالمنظومة الأمنية المتنقلة، بالإضافة إلى الكاميرات الفرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي.
0: أنت ذكرت لنا بعض التقنيات، لكن إحنا حابين نعرف إيش أبرز أيضا التقنيات اللي مستخدمة في أعمال القوات وكيف أيضا تسهم في دعم مهامها.
1: صحيح، عندنا منظومة تقنية متكاملة من العربات الذكية، أيضا الكاميرات الفرارية الليلية والنهارية، بالإضافة إلى المنظومة الأمنية المتنقلة الطائرات بدون طيار. هدفها هو سرعة الاستجابة، أيضا دعم الدوريات الميدانية بأحدث المعلومات وسرعة الاستجابة لها.
0: طبعا القوات، مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي واللي لها دور مهم أكيد في حماية البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية، وأيضا متابعة الالتزام بالأنظمة البيئية، إلى جانب دورها التوعوي في تعريف المجتمع بالممارسات اللي تسهم في المحافظة على مواردنا الطبيعية. اليوم نبي نعرف منك إيش أهم التعليمات وأبرز التعليمات والتوعية اللي تقدمونها للزوار حول ضوابط الصيد.
1: بالنسبة لضوابط الصيد، يتم عرض محتوى تفاعلي لأهم الاشتراطات المحددة والمنظمة لممارسة هواية الصيد، بالإضافة إلى تحديد الأسلحة المستخدمة والمواقع، بالإضافة إلى عدد الكائنات والتنظيمات الخاصة فيها فيما يخص هواة الصيد، بالإضافة إلى التركيز على بعض المخالفات اللي تكثر في موسم الشتاء، بما أننا مقبلين على موسم تنزه، سواء مخالفات إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي، بالإضافة إلى اشتراطات وتنظيمات التخييم ودخول المحمية.
0: يعني وجود الجهات الأمنية المتخصصة في مثل هذه المعارض يتيح للزائر هذه الفرصة المهمة أنه يحصل على المعلومات من مصدرها، ويتعرف يمكن بصورة مباشرة على الأنظمة، على الخدمات، على الجهود المبذولة في حماية البيئة، وأيضا تعزيز الوعي المجتمعي. كل الشكر لكم على ما تقدمونه من جهود في هذا المعرض وفي جميع المعارض. شكرا لك المقدم عبد الله بن محمد المرعول، متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي. شكرا لك على وجودك معنا وعلى ما قدمت لنا من معلومات، أيضا توضيحات حول هذه المشاركة، مشاركة وزارة الداخلية والقوات الخاصة للأمن البيئي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026. شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح النور.
1: شكرا لك،
0: حياك. إذا حنا نقول يا جماعة الخير، اليوم مشاركة وزارة الداخلية والقوات الخاصة للأمن البيئي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ما يقتصر فقط على التعريف بالخدمات والمهام فحسب، هو يحتمل يروح لأبعد من كذا، يروح الرسالة توعوية مهمة تؤكد أنه الاستمتاع اليوم بهواياتنا وموروثنا لابد أنه يصير جنبا إلى جنب مع المسؤولية والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية. الصيد والرحلات البرية جزء من موروث ارتبط بالإنسان في هذه الأرض منذ زمن بعيد. المحافظة على هذا الموروث اليوم يعني أيضا ممارسة هذه الهوايات بوعي والالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومعرفة أيضا ما هو مسموح ما هو محظور. هذا الشيء يحقق التوازن بين ممارسة الهواية وأيضا حماية ثرواتنا الطبيعية للأجيال القادمة. احنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم في هالصباحات الجميلة المنعشة
1: الأحدية الأكتوبرية الخريفية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حقائق لازم تذكرها.
0: الأحدية
1: يوم الأحد اللي يحبك الأحد.
0: والله تحبين لحالك سر العظيم.
1: حاول أضحك على نفسي.
0: والله العظيم. لا شوف، الأحد هو يعني هو البداية الجميلة لكل أسبوع، فأنت لازم تكون بدايتك جميلة. أي نعم، أحيانا يكون مزاجك متعكر عزيزي المستمع، لكن في شيء يعدل مزاجك وراح نقول لك عليه بعد شوي. مزاجك هذا لازم تعدله، وفي طرق بسيطة، ترى بسيطة ما تأخذ منك وقت، يا الكسول يا الخامل يا الذبلان. سمعنا زين الحين وركز في هالمعلومة اللي بتقولها لك بدرية.
1: أجري. والله صدق ما أمزح، الجري هو اللي يساعدك، هذا واحدة من الأدوات. خلني أقول لك دراسة، يلا خذ لك دراسة. يقول لك كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الجري البطيء جدا، لاحظ البطيء جدا، لمدة 10 دقائق فقط قد يسهم في تحسين المزاج وأيضا تعزيز بعض الوظائف التنفيذية في الدماغ. حتى عندما تكون في شدة التمرين المنخفضة شدته وقريبة من سرعة المشي.
0: أيوة
1: عطني.
0: شفت لما يقولك اجري على مهلك؟
1: اجري
0: تعال بسرعة بس لا تستعجل، هذا

0: وأجرى الدراسة يقول لك بحثه من جامعة تسوكوبا اليابانية
1: يا ربي سترك
0: بهدف معرفة ما إذا كان الجري لفترة قصيرة وبشدة منخفضة جدا يمكن أن يحدث تأثيرا في المزاج ووظائف الدماغ.
1: إيه. وقاس الباحثون الحالة المزاجية للمشاركين كما استخدموا اختبار ستروب لقياس الوظائف التنفيذية المرتبطة بالانتباه وأيضا التحكم في الاستجابة. النتائج أظهرت أنه المشاركين سجلوا بعد الجري البطيء جدا تحسنا في المزاج إلى جانب انخفاض زمن التداخل في اختبار ستروب وهو ما يشير إلى تحسن في الأداء التنفيذي مقارنة بحالة الراحة.
0: بدري جامعة يابانية يقولي ستروبو كذا.
1: إيه ستروبو.
0: وباستخدام تقنية التحليل الطيفي الوظيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة رصد الباحثون زيادة في النشاط بمناطق من القشرة الجبهية اليسرى مرتبطة بالوظائف التنفيذية وتنظيم المزاج. يعني يا عزيزي يعني أجري
1: قشرتك الجبهية اليسار حتشتغل.
0: أي
1: أجري بس بطيء بطيء جدا.
0: اي عرفت الجري اللي في مكان
1: سويها حركة بطيئة كأنه أحد يصورك بالبطيء
0: سلو موشن. شفت الجري سلو موشن ذي؟ لا لا صدق والله الجري اللي هو تحس أنك هو إحساس الجري بس أنك قاعد تنقص مكانك كذا هرولة ما أدري وش
1: جست أفهمها
0: والله. لا تصير
1: والله صدق سلو موشن.
0: لا لا لا لا تصير والله تصير
1: وانت واقف
0: اللي هي الهرولة الخفيفة. شوف لما تمشي على السير مثلا توصل السرعة 6
1: أيوة
0: اللي لن تمشي سريع ولا هو هرولة فتصير كذا فجأة يصير في عملية قفز بسيطة
1: جسمك سريع
0: في وثب يصير في المكان اي خفيف كذا هذه ضبط لك مزاجك. وفعلا ترى حتى اللياقة ضعيفة ترى يقدر يكمل فيها لأنه ما تجهد. ترفع معدل ضربات القلب اي نعم ترفع معدل
1: الرياضه نقدر نسويها على التريتمنت نسويها على الجهاز.
0: ايوه
1: والله
0: بالراحه
1: طخ طخ.
0: وبالعكس التحكم بسرعه على كيفك.
1: اه
0: اي
1: بس برا كيف يصير منظرك ترى البرستيج مهم.
0: لا شفت شوف احسن من مشي سريع
1: شكلي لا هرولة ولا جاريه يعني طيب يعني كيف لا قاعده هرول ولا قاعده اجري.
0: اذا تتكلم على البرستيج انت شفت المشي السريع
1: رايك
0: والله والله كأنك وزة
1: هو ده
0: لكن لا لا الهرولة البطيئة ترى جدا مفيدة أصلا. حتى تلاحظ أن بعضهم يجري جري سريع شفت المرحلة اللي تهدي فيها قبل التوقف فالجري اللي خلاص خلاص هديت أيوة هذه هي المرحلة اللي هي مثلا الهرولة البطيئة وترى مفيدة جدا والله مفيدة أصلا. حتى تحرك مفاصلك وتحرك دورتك الدموية
1: حركة حلوة ورياضة حلوة على العموم يعني لكل فئات المجتمع صغار كبار نساء رجال كبار في السن يعني في النهاية الرياضة مفيدة مفيدة جدا للجميع.
0: وقال لك 10 دقائق يا الكسلان يا الخامل قم تحرك 10 دقائق ترى بس 10 دقائق لو فكرت فيها أنت تقعد 2-3 ساعات على الجوال. إيه شفت والله. الفاصل هذا الزمني اللي على الجوال خذ لك بريك رح هرول لفة بسيطة لا تروح نادي حول البيت يا عمي في الحي يا أخي رح بتدريب كيفك
1: يا عادي خذ الجوال معك
0: والله.
1: يعني أنا أشوف مثلا في الجيم في أشخاص حاطين كذا مشغلين مسلسل ويجرون على الجهاز
0: شوف هو يفضل
1: ينهي الوقت
0: هو هذا صح أنا معك في هذا الشيء بس أنه يفضل يفضل يفضل أنك ما تتابع شيء بالجوال
1: لأنه المفروض أن الرياضة صفاء.
0: لا وعشان والرقبة الرقبة راح يكون فيها تنشن عالي عليها تكون ثابتة على الجوال فكذا خلاص تشنج عضلات الرقبة وأيضا حتى شكل الرقبة كالفقرات راح تتأثر خلاص ريحة شوي. أي نعم إذا خلاص بتمشي على قولتهم ساعة قررت تمشي ساعة
1: ممكن تمشي على شوي شوي زي الهرولة
0: خذ لك ستاند عالي.
1: أوكي.
0: أنا عندي مثلا الزمزمية حقتي الرياضية هذه فيها زي الستاند.
1: أوكي أوكي الغطاء
0: الغطاء حقه فيها ستاند مغناطيسي وأقدر أرفع شوي أرفع يصير زي كذا خلاص
1: فتصير تناظر بشكل مستقيم قدامك
0: رقبتي مرتاحة
1: والله شيء من وين اشتريتها هذه قول لي
0: بأرسل لك والله رهيبة ترى براند سعودي.
1: يا سلام حط الجوال كذا وتفرجهم
0: والله ما أعرفهم لكن يستاهلون.
1: وأجري بطيء جدا وأجري 10 دقائق
0: أجري عبد الرحمن
1: أجري
0: على أقرب فاصل.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله السلام.
0: شغف واحد وصوت واحد
5: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.

0: عندنا آخر وقفة إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا لليوم، وراح نتكلم عن موضوع لا تخلى أي سفرة سعودية منه، اللي هو منتج التمور السعودية. مبسوط شكلك من محبين التمر.
1: مو من محبين؟
0: شكلك من محبين التمر. لا طلع فيه صواني مختلفة بتقدر تسويها بالتمر، يعني تحشي التمر، طبخات بالتمر.
1: إيه؟ عندي سلطات بالتمر كمان.
0: سلطات؟
1: اي والله
0: يا سلام ما قد ذقت.
1: قسم بالله سلطة يسمونها سلطة فيتا بالتمر.
0: الله فيتا؟ جبن وتمر؟ والله خرافي.
1: قسم بالله
0: انت قاعد تجرب اشياء جديدة ما جربتها.
1: والله العظيم تفاجأت.
0: فيتا بالتمر يا ابراهيم.
1: انا الحين انا مشترك بمطعم تمام، فجاب لي مكتوب سلطة فيتا بالتمر، قلت ايش هذا؟ خليني اجرب. صرت مدمن، صرت حتى اعدل مثلا اذا جت في سلطات بالله حط لي تمر بالفيتا.
0: ادمنها يا الله. أيوة لازم نجربها يا ابراهيم.
1: والله تاريخيه
0: لازم نجربها. الله الله الله يا سلام. اي صار في منتجات يعني يستخدم فيها التمر السعودي، يعني في الموائد في الطبخات وفي الطهي. فيقول لك احنا لما نجي نتكلم عن التمر، احنا خاصه التمور السعوديه، احنا ما نتكلم عن منتج زراعي ارتبط بالمائده، احنا نتكلم عن ارث زراعي واقتصاد استطاعت المملكه العربيه السعوديه انها تنقله من الاسواق المحليه الى مختلف اسواق العالم. وعندنا هذه الفقره تتكلم عن التمر على وجه الخصوص. إذ تقول هذه الفقرة حققت المملكة العربية السعودية إنجاز عالمي جديد.
1: نعم.
0: بحصولها على المركز الأول عالميا في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي. وبلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي أكثر من 1.9 مليون اللي هو 1.9 مليار ريال.
1: ويجسد هذا الإنجاز تطور قطاع النخيل والتمور ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
0: وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد الموسى إلى أن الاهتمام والدعم غير

0: محدود الذي يحظى به قطاع النخيل والتمور من قبل القيادة الرشيدة أسهم في الوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة التصدير وتوسيع انتشار أو توسع انتشار التمور السعودية عالميا.
1: وأضاف أن هذا الإنجاز الوطني يعكس تنوع وجودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية ويعزز مكانة المملكة في إنتاج وتصدير التمور وتوسيع حضورها في أسواق التجزئة العالمية، مبينا أن مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية مثلت ركيزة أساسية في تحقيق هذا الإنجاز وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية ليشمل العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.
0: ووضح الموسى أنه عدد الدول المستوردة للتمور السعودية ارتفع إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، مما يؤكد زيادة الطلب عليها لجودتها العالية وتنوع أصنافها ولتلبيتها لاحتياجات وأذواق المستهلكين من مختلف أنحاء العالم. وأشار أيضا إلى أن إجمالي إنتاج التمور في المملكة تجاوز 1.9 مليون طن، مما يؤكد ريادتها في زراعة وإنتاج التمور، كما تحتضن أكثر من 37 مليون نخلة على أرضها في مختلف المناطق.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: إنجاز.

0: عجيب.
1: وش العجيب؟
0: عجيبين بعض الأشخاص.
1: إيه مرة عجيبين.
0: إيه نعم. إيه طيب. إيش كنا نتكلم اليوم الصباح بدرية؟
1: اليوم كنا نتكلم عن بيئة العمل بما أنه إحنا الأحد، وسؤال الأحد كان عن بيئة العمل وكيف أنه المدح هل يفسد الموظف أم يزيد يحفزه. حسيت أنت بعد ما أخذنا هذه الخلاصة من المتصلين، يعني أعطونا بصراحة أعطونا ثلاث أنواع من الموظفين اللي يفيد معهم مدح أو ما يفيد أو أنه ما يحتاج. الموظف اللي محبط وتحس انه منصدم في العمل وما قاعد يؤدي، يعني اداءه قليل، هذا ينفع مع المدح.
0: أي.
1: أي. وفيه الموظف اللي فشوري، يعني يحب يضخم الامور فهذا اذا مدحته حتفسده. وفيه الموظف اللي واثق من نفسه وعارف قدراته وعارف انجازاته وعارف كل شيء وعارف حط هدف في عمله وش يبغى، هذا اذا مدحته بيقول لك غير المدح وش فيه.
0: بيقول لك شكرا. الله يجزاك خير، وهذا بالعكس هذا عمل انا اديه وواجبي وبركاتكم برضو، يعني هذا بعد التوجيهات. لكن ايش
1: ماذا بعد؟
0: ماذا بعد المدح؟
1: اي ويناظرك انت تتورط.
0: اي
1: شعطي
0: ها المدير طالب ايش تبي على مكتبك.
1: وبرضو في بعض المدراء يبالغ في انه يمدح الموظف. يعني هذه المبالغه انه حتى لو صلحت عمل يعني شوي يبالغ لانه ما يبيك الطالب اشياء اخرى.
0: ايوه
1: فيصير ما عنده الا، او هو يمكن ما عنده هذه الصلاحيات فيصير ما عنده الا
0: المدح،
1: اداه المدح.
0: أي. بس شوفي بدرية، ترى المدح ترى ما مفيد في كل الأحوال. بس هي ترى تبع للشخص. إذا الشخص نرجسي عز الله رحت غلطة.
1: نفخته.
0: إيه نفخته وبيشغلك في حياتك وبيغثك وبيقول لك أنا الذي يعني أنا ابن لك رمينة. أنت كيف خلاص بيوصل هذه المرحلة.
1: أنا وبعدي الطوفان.
0: بالضبط. فعلى حسب، في شخص إذا مدحته ما يحب. يحب انه ايش؟ لا لا شكرا لا تمدح، الله يجزاك خير، الله لا عملي انا ادي وعادي، تلاقي المدح ما ياثر عليه تاثير. وفي ناس بعضهم زي ما ذكرتي بدري ترى حتى اللي ما يؤدي شغله ترى هذا نكبه اذا مدحته.
1: ايه؟
0: يقول اه حلو انا ماشي صح، يعني خلاص بيظل على حاله.
1: ايه بيقدم هو.
0: ايه فهي تختلف ترى من شخص لشخص، وما هي قاعده اساسيه المدح سيء او المدح، بالعكس المدح مرغوب، لكن على حسب اعرف متى تمدح الشخص. عموما شكرا لكل اللي شاركوا موضوع اليوم، وشكرا ايضا لضيوفنا الكرام، وشكرا ايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم صويان، من الاعداد انا صباح.

0: وسعد الشهري وعمر عتيبي وإشراف عامل البرنامج فهد حساني كنا معكم من خلف المايك. عبد الفقير لله الذي ما زال يمضي بالحياة في هذا الغامدي المحزن مليان الضرغامة الصنديدة الجلمودة
1: نعم.
0: كجلمودي صاخرين حاطه سيله من علي
1: نعم.
0: بدري يا خالد إلى ذلك
1: نلتقيكم
0: غدا يوم الاثنين. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان
1: الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم من الثاني.

0: حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
7: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
8: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
9: مرحبا من وراء.
7: شغف واحد وصوت واحد
10: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
7: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
12: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم دائما بالمحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، واللي يسعدنا جميعا استقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053. واليوم بنحدثكم عن موضوع خاص بمناسبة اليوم العالمي للقلب. طبعا احنا نتكلم عن سلامة القلب، وعشان كذا اخترنا عنوان سلامة قلبك. فعلا اليوم نبي نتكلم عن سلامة قلبك وكيف تهتم ويعني يعني تعمل على صحة قلبك، لأن الكلام اللي بنقوله اليوم عبارة عن توعية عامة وليست كلام من طبيب قلب. فالتوعية العامة عبارة عن رسائل بسيطة من خلال حقيقة مشاهداتنا في العيادات والأمراض المنتشرة، وكيف نتعلم ونأخذ الدروس من هذه الملاحظات الطبية، وكيف نقي أنفسنا وأسرنا ومن حولنا بطرق بسيطة جدا من مشاكل القلب. لما نتكلم عن القلب نحن نتكلم عن القلب والشرايين طبعا كلها مع بعض، فمشاكل القلب والشرايين مرتبطة مع بعض، والوقاية منها في غاية البساطة. فنرحب باستفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053 إذا كان هناك أي استفسار بالذات عن مشاكل القلب. نرحب فيكم، لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مرحبا بكم مستمعي الكرام. سؤال، أبغى كل واحد منكم يحط يده على قلبه. حط يدك على قلبك. طبعا احنا في إذاعة، احنا في تلفزيون عشان نقدر نشوف، لكني بتخيل انكم حطيتوا يديكم على الجانب الأيسر من الصدر، الجانب الأيسر العلوي من الصدر، خلنا نقول تحت الثدي تقريبا. هذا مكان القلب، هذا حقيقة ما هو مكان القلب. مكان القلب في وسط الصدر، نعم يميل لليسار لكن مكان القلب في وسط الصدر. واليوم خلال هالحلقة بنتكلم عن مواضيع كثيرة تخصه، لكن خلونا نتكلم عن ما هو القلب. القلب عبارة عن عضو عجيب جدا، عضو لا يتعب من أول بداية الحمل حتى يتوفى الله الإنسان. هذا الإنسان مهما كان عمره، وصل 50-60-70-100 أو أكثر، والقلب ينبض بلا توقف وبلا تعب وبلا إرهاق. عضلة القلب لا ترهق. لو كان عندك تمارين، تعمل تمارين لليد، تشيل أثقال أو تعمل أي نشاط أو حتى تمد يدك، بعد فترة بتحس أنك مرهق، ولكن سبحان الله عضلة القلب لا تتعب أبدا. ما جعل الله فيها عنصر أنها تتعب مع أن هذا العضو الصغير. خلونا نأخذ الأخ سليم عشان ما نطول عليه ونعود نكمل هذا الموضوع. السلام عليكم أخي سليم.
4: السلام رسول الله. هلا دكتور عبد العزيز.
3: يا مرحبا بك، حياك الله.
4: أسعدك الله طال عمرك. والله أنا مالي في الصحة ولكن عندي اقتراح، ما أدري إيش رأيك فيه طال عمرك.
3: الله يحييك واقتراحاتك، تفضل.
4: إيه نعم، طبعا السمنة هي أم الأمراض، الضغط والكوليسترول والسكر وجميع الحاجات هذه. ولكن الآن إحنا ليش ما طال عمرك نعمل نوظف التقنية في الكلام هذا، ويعمل لكل مواطن ملف موحد على رقم الهوية أو الملف الوطني أو الصحي الشامل يراقب حالته من مهد حياته حتى إلى ما شاء الله، حتى يتنبأ بالسمنة إذا كان فيه مخاطرها، يكون له زيارة دورية لمستوصف العائلة، مدري الأسرة، طبيب الأسرة، حاجات زي كذا.
3: جميل.
4: هذه تجب عنا شيء كثير. صحيح. من ناحية اقتصاديا وصحيا وحتى في متوسط العمر.
3: صحيح. نعم. شكرا لأخي سليم، الحقيقة أنا بعلق على موضوعك هذا لأهمية فعلا، وشكرا لك أنك طرحت هذا الموضوع. اللي قال الأخ سليم مهم، الحمد لله فيه ملف موحد، وأنا من الناس اللي يعمل على هذه يعني متابعة المرضى، ونسجل جميع بياناتنا، وتطلب منا وزارة الصحة نسجل بيانات الشخص حسب عمره، حتى لو كان بعد عمر معين يقول لازم تسأل عن فحوصات الدهون الثلاثية والكوليسترول والضغط والسكر، وإذا كان عنده مشكلة معينة مثلا في تاريخ مرضي أيضا لابد نسأل هذا المريض أو نتابعه ويتم الفحوصات له بناء على هذا النظام أو الملف الموحد، وهو ملف موحد الحمد لله لكل المستشفيات، وممكن من خلاله نطلع على الحالات سواء في المراكز الصحية والتطبيق اسمها أنات، أو الوزارة الصحة المستشفيات الكاملة تسمى رقيم. فالموجود هذا موجود، وهناك الحمد لله طبيب لكل أسرة، وهناك مراكز رعاية صحية أولية موجودة. والأخ سليم كأنه يقول يا جماعة الخير افحصوا راجعوا اهتموا بصحتكم، لا يمكن احنا نطق الباب على شخص نقول له تعال انت مريض، يعني انت ما اقول انت طبيب نفسك يعني، لكنك انت عارف بنفسك. لكن فعلا كلام الأخ سليم صحيح، ان كثير من الأمراض المزمنة يتم التساهل فيها، وأولها السمنة وهي مرض مزمن وله علاقة بأمراض القلب بشكل كبير، يتساهلون الناس فيه يعتقدون أنه فقط زيادة وزن، والواقع هو باب الأمراض. فنطلع من هذا أننا نحتاج أن نسوي الفحوصات، نراجع حسب يعني عمر الشخص وحسب حالته، ولما يكون في عنده عرض معين لا يتراجع. وبذكر لكم فيما يتعلق اليوم أمراض القلب متى نراجع طبيب القلب. طيب نرجع لموضوع القلب. القلب هذا يا جماعة الخير عضو صغير وزنه تقريبا ربع كيلو أو أكثر شوي، يعني 250 إلى 350، يمكن قلب الرجل أكبر لأن حجم جسمها أكبر، ربما عضلاته أكبر. وعد الناس يقولون هل معناه قلب المرأة أصغر يعني أقل أو أكثر أو أضعف، أو يعني في مسألة المشاعر وكيف إحنا نقول يعني القلب إنه مكان المشاعر، وأنتم تقولون إن القلب عبارة عن بطينين وذينين ومجموعة يعني صمامات ودفع. الحقيقة هذا الموضوع ما حد يفهمه بصراحة، ما حد يفهمه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هل مقصد هذا القلب ولا لا؟ لكن حقيقة طبعا الناس يقولون طيب لما ينتقل القلب أو يتم يعني نقل القلب لشخص آخر متبرع هل يتأثر؟ الموضوع يعني معقد، لكن خلينا نتكلم في الشيء اللي واضح. هذه العضلة الصغيرة والإعجاز الله عز وجل فيها عظيم جدا جدا جدا. يعني أعطيك مثال، احنا قلنا ان حجمها 250-350 جرام، يعني ربع إلى ثلث كيلو. كم خزان الماء عندكم في البيت؟ كم حجمه؟ 2000-3000. وكم الدينمو اللي يعبي هذا الخزان؟ أكيد أنه مثلا واحد حصان. تدرون أن القلب هذا الصغير يضخ يوميا كم تتخيلون؟ يضخ تقريبا 7500 لتر، 7500 لتر. يعني تخيلوا 7 خزانات أو 8 خزانات من 1000 يعبيها القلب الصغير الدينمو الصغير اللي بكهرباء جدا بسيطة، فولت ما يمكن ما يوصل 12 فولت، ومع ذلك يعبي هذه الخزانات كل يوم طول عمرك بدون إرهاق. شفتوا كيف؟ تخيلوا أن يعني الشرايين طويلة جدا، شرايين الإنسان وأوردة، خلنا نقول الأوعية الدموية، الشرايين والأوردة وكذا، والشعيرات الدموية الصغيرة في جسم الإنسان طويلة، يمكن تصل تقريبا خلنا نسهلها 100,000 كيلو، 100,000 كيلو. يعني الأوعية الدموية ممكن تدور على الأرض 2.5 مرات. تخيلوا أن الدم يضخ الدم فيها 24 ساعة. سبحان الله العظيم. هذا القلب الصغير، نعم، الشرايين لما نمدها ونوصلها بعض تراها تدور حول الأرض للشخص الواحد مرتين ونص من خط الاستواء. فنتكلم كيف هذا اللي يضخ يعني في الدقيقة حدود 7 لتر، يعني نتكلم شيء حقيقة يعني عظيم جدا وغريب، إن هذا القلب الصغير ممكن يضخ هذا الدم الكبير. الموضوع طبعا عجيب في تركيبه، الله عز وجل خلق القلب بأذنين تحت وبطينين، البطينين يدفعون الدم، والبطين الأيمن يدفع الدم أو الأذنين الأيمن يدفع الدم للبطين الأيسر، والبطين الأيسر البطين الأيمن عفوا يدفعه للرئتين، ينقيه من ثاني أكسيد الكربون ويعطيه أكسجين، ثم يروح يجي ثاني مرة ثانية للأذين الأيمن، وبعدين البطين الأيسر عفوا الأذين الأيسر ثم البطين الأيسر، وهذا عضلتها أقوى شوي، يضخ الدم لكل أنحاء الجسم بما فيها القلب. يعني شرايين القلب ترى يضخ الدم من القلب، القلب ما يتغذى من دم من داخله. وش اللي يتحكم فيها؟ يتحكم فيها موجات كهربائية بسيطة جدا، كأن فيه جهاز منظم دقيق يضبط بالضبط النبضات بين الأذينين والبطينين الأيمن والأيسر. وهذا اللي يسمونه أحيانا يصير عند الناس مشكلة، يسمونه كهرباء القلب. فهذا الدم طبعا يضخ الدم بالشرايين بالأورطة بضخ عالي، ضغط عالي جدا، ولذلك يعني ينخفض الضغط بالاستمرار مع الشرايين حتى يصل إلى أضعف وأقل نقطة فيها ضغط منخفض. تدرون أقل ضغط موجود في الأوردة وين مكانه؟ كثير من الناس بيقول في أصابع القدم، لا لا لا، تخيلوا الدم يروح لأصابع القدم ويرجع مرة ثانية، فأقل ضغط اللي هو الوريد اللي يصب في القلب مرة ثانية. هذا القلب الصغير اللي يضم هذه يعني التركيبات البسيطة، الصمامات اللي تجعل الدم يمشي في اتجاه واحد، وأيضا في نظام الكهرباء الدقيق اللي ينظم مسألة الانقباض والانبساط اللي تزيد هالنبضات. طبعا نبضات القلب تقريبا خلينا نقول بين 60 إلى 100. هل ممكن تزيد عن 100؟ نعم، أثناء النشاط الرياضي تزيد عن 100، ولذلك ترى ما فيه نبض قلب ثابت. يعني واحد يقول كم نبض قلبي؟ والله 60، ومشيت وتحركت وكذا وشفت نبض القلب طلع 90، أجل مش عندي مشكلة. لا، كلما زاد الرياضة عندك واللياقة يزيد نبضات القلب عشان تغذي الجسم. ولذلك يطلع مسألة الشيء اللي أنا بدي ننتبه له من الأرقام المهمة، اللي هو كيف نعرف ضغط الدم. ضغط الدم أنا أنصح أي أحد تجاوز 40 يصير عنده جهاز في البيت ويتعلم كيف قياس الضغط، وسبق أني تكلمت عنه. ضغط الدم فيه ضغط انبساطي وانقباضي، وخلنا نقول يعني يكون بين 100 إلى 130 الرقم الأعلى، والرقم الأقل يكون بين 60 إلى 100، أو عفوا 60 إلى 85. 60 إلى 85، إذا زاد عن 85 فيه مشكلة، وإذا زاد عن 130 فيه مشكلة. بعض الناس يوصل ضغطه 140 على 90 أو 95 ويقول عادي، لا ما هو عادي. فإحنا تحتاج أنك لما يزيد ضغطك بعد القياس لازم تراجع طبيب الأسرة، لازم تراجع المركز الرعاية الصحية الأولية. ما له داعي تروح لطبيب القلب بداية، راجعوا مركز الرعاية الصحية الأولية. خلونا نأخذ الأخت جوهرة وبعدين نعود إليكم. السلام عليكم أختي جوهرة.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا،
5: الله يوفقكم ويوفقك يا دكتورة على جهودك، يعطيك العافية.
3: الله يحييك ويسلمك.
5: أنا عندي أسئلة أبغى، أنا في شيء ما أدري أنت تعرفه ولا في شيء يأخذون الشباب يقولون اسمه القورو.
3: أي
5: هذا معروف أنتم تعرفونه؟
3: نعرفه نعم.
5: هو مضر ولا ما هو مضر؟
3: لا مضر.
5: مضر؟
3: نعم.
5: شيء للرفي
3: يعني في مواد نيكوتين كذا تضر القلب وتضر الشرايين.
5: طيب انا تعبانه، انا عندي غدد وعندي امراض كثيره، وما في حل اقوم بنفسي ولا لي حل.
3: طيب

0: هل راجعت اختي وجوهر؟ هل راجعتي مركز صحي؟
1: ايوه راجعة المستشفى، عندي يعطوني مواعيد وتحاليل وعندي علاجات وعندي، بس ما استفدت منها، لكن ما اقدر في الحياة اسوي شيء، تعبانة طول الوقت.
0: طيب
1: عندي غدة هذه الدرقية وعندي غدة الكلورية، هذه كلورية.
0: طيب اختي جوهرة،
1: ايوه
0: انا بطلب من اخي المخرج انه يسجل رقمك وبتواصل معك بعد بعد الاذاعة ان شاء الله.
1: اي والله
0: ابشري ابشري،
1: الله يوفقك.
0: ابشري اتصل بك ان شاء الله بعد ما اخلص البرنامج.
1: طيب جزاك الله خير.
0: شكرا الله يحفظك اختي جوهرة. مع السلامة. اختي اوصاف، السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا.
2: مساء الخير لكم جميعا، يعطيك العافيه.
0: الله يمسيك بالخير والسعاده والهنا.
2: سؤالي لك يا دكتور، بالنسبه للي يعاني من ضيق التنفس او الربو بشكل عام يعني،
0: نعم،
2: ويتناول بعض الادويه منها نوع البخاخات تعرفها يعني، بعض الادويه للمساعده يعني علشان يقدر يتنفس. نعم. ما ادري هذه الادويه او البخاخات يعني لها تاثير على القلب فيما بعد.
0: طيب،
2: لأن أحيانا بتزيد نبضات القلب خلال استخدام هذه البخاخات.
0: تمام.
2: كذلك تكسير بعض الفيتامينات، مثلا فيتامين الحديد هذا تكسير الدم، أو يعني بعض الناس يعاني من الحديد، يتناول شيء من الأدوية أيضا. ما أدري هل الفيتامينات هذه إذا ما كانت يعني متواجدة في الجسم بشكل كثير يعني، هل القلب هذا يتأثر؟
0: جيد
2: في هذه الأشياء.
0: أبشري إن شاء الله
2: ويعطيك العافية إن شاء الله.
0: شكراً أختي أوصاف. طبعا جاوب الاختي اوصاف، طبعا اولا اي احد عنده الربو طبعا يمكن يزيد مع تغير درجه الحراره بذات الايام، فلا نترك مراجعه الطبيب ولا نعتمد على عياده شراء البخاخات، يعني بين فتره وفتره لابد من مراجعه الطبيب. البخاخات هذه هل لها تاثير؟ نعم لها تاثير، لكن تاثير مؤقت على ضربات القلب، يعني يصير فيه نوع من الخفقان ورعشه وتعب وبروده في الاطراف. كل الناس اللي يستخدموا هالبخاخات يعرفونها، بالذات خلال يعني فتره قصيره خلال ساعه او ساعتين. ايضا الافراط فيها، الاعتماد عليها، بعض الناس مستمر بشكل دائم. مهم جدا احنا نلتزم برشدات الطبيب لكل الأدوية ولكل البخاخات ولكل الأدوية، لكن نتكلم عن البخاخات الآن. ضروري جدا يعني عدم الاعتماد عليها، لا من تعديل نمط الحياة، مسألة التنفس، تمارين التنفس اللي دائما أدعو لها، تخفيف الوزن لما يكون وزن زايد، الابتعاد عن مسببات تهيج الرئتين أو توج القصبات الهوائية، مثلا معطرات الجو نبتعد عنها، إذا ما عندك حساسية معينة من بعض الحيوانات أو بعض الطيور أو بعض الزهور أيضا إحنا لابد إحنا نبتعد عنها على أساس ما يكون فيه تأثير. طبعا في أنواع من الستيرويدز، هذه بعض البخاخات الموجودة يعني آمنة، ما فيها مشكلة، لكن فعلا لابد من مراجعة الطبيب والتأكد من الجرعة المناسبة وعدم زيادة الجرعة. طيب نرجع لموضوع القلب. احنا تكلمنا هذا القلب العجيب اللي يستطيع انه يدفع القلب يطفاء الدم 7 لترات في اليوم تقريبا، حدود المسافة حوالي 100,000 يعني كيلو، مسافات كبيرة وبكميات كبيرة. هذا القلب اللي ينبض على طول ألا يتأثر بحياتنا؟ بالتأكيد يتأثر، واليوم هو حلقتنا عن هذا الموضوع. هذا القلب المسكين اللي يعمل ليل نهار، نايم صاحي، يخفض ضرباته لما تنام ويزيد ضرباته لما تبذل جهد رياضي أو جهد بدني على أساس يعطي جسمك الأكسجين الكافي من خلال الهيموغلوبين والدم، ألا يستحق منا أن نقول وقف يا جماعة الخير، خلونا نشوف نهتم بقلوبنا؟ إلا نهتم. الاهتمام بالقلب مرتبط بجزئين، الجزء الأهم نبعد عن القلب الأشياء تضره. وش الأشياء اللي تضر القلب؟ التدخين بكل أنواعه، التدخين والسيجارة الإلكترونية والشيشة والديزرت وكل الأشياء اللي فيها النيكوتين، هذه تراها تضر القلب، من أكثر الأشياء اللي تضر القلب. الشيء الثاني السمنة. تخيلوا ربي خالق أن الجسم على وزن 70-80 وبعدين يصل وزنه إلى 130-140، هذا الجسم والمساحة والضغوط والدهون اللي قاعد تضغط على الشرايين والأوردة قاعدة تتعب القلب مسكين، يعني تضغط الدم والشرايين ضيقة، يعني هذه حتى لو قلنا أقوى دينامو ممكن يخرب. أيضا مسألة الدهون، الكوليسترول اللي بروتين والدهون الثلاثية، هذه الثلاث أشياء، الكوليسترول الكلي المفروض ما يزيد عن 200 وما يزيد عن 5.2 ملي مول، والدهون الثلاثية المفروض أنها ما تزيد عن 150، والليبوبروتينات أو هذه البروتينات الدهنية. وهذه إحنا رسالة للمختصين، للممارسين الصحيين، للأطباء، لا ننسى فحص الليبوبروتينات أو الدهون البروتينات الدهنية هذه، سواء كانت عالية الكثافة أو منخفضة الكثافة. وأيضا مسألة الالتهابات، قياس الالتهاب دائما، ولما نقول التهاب بدءا من الزكام والإنفلونزا وللناس اللي متعرضين لها، طعموا الناس اللي عندهم خوف على من الحزام الناري طعموا، لأن تكرار الالتهابات من أخطر الأشياء على الجلطات القلبية والشرايين. يعني تستغرب، معقولة؟ نعم، كل أغلب الأمراض تبدأ بالالتهابات، لما يصير الالتهابات في الطبقات الداخلية من الشرايين والقلب تصير هذه المشكلة. فأيضا احنا نقيسه، يعني في بعض المقاييس اللي يقيسونها الأطباء لفحص مسألة الالتهاب، سي رياكتيف بروتين تسمى. لكن يعني أنا وأنت في حياتنا اليومية يمكننا نحتاج أن نعرف، طيب أنا وش أسوي قبل ما أوصل لهالمرحلة. من ضمن أعداء القلب الخمول، من ضمن أعداء القلب الخمول الجلوس، وأيضا من ضمن أعداء القلب اللي تضره الأكل ثم النوم، الأكل ثم النوم، ومن أعدائه النوم بالنهار وأنك تصحى بالليل. وطبعا النوم دائما احنا نتكلم عنه أضرار تأكيد عليها، لكن تستغرب تقول معقولة بس مجرد طيب بنام 8 ساعات؟ ما تكفي، لابد النوم بالليل، يكون الليل سكن، جعل الله عز وجل الليل سكن. فالقلب يحتاج إلى مثل هذه الأمور، يحتاج إلى أن تعطيه حاجته بالطريقة السليمة، سواء من ناحية التغذية اللي بنتكلم عنها بعد شوي، أو اللياقة البدنية، البعد عن المسببات الكثيرة اللي تزيد الدهون، أو الدهون المشبعة نسميها، والكوليسترول أو السمنة أو الأشياء اللي تضرها ضر. أيضا من ضمن أعداء القلب وأمراض القلب عدم التحكم في السكري، وعدم التحكم في ارتفاع ضغط الدم. بعض الشرايين ممكن تتفجر، يعني بعض الشرايين ممكن تتحمل، لكن في بعض الشرايين ضعيفة جدا، موجودة في المخ ضعيفة جدا، ما هي ترى عضلات يا جماعة الخير. فمن زيادة الضغط والتوتر والقلق ممكن تتفجر هذه الشرايين، وممكن تصير فيها جلطات، وبتكلم عن الجلطات بعد شوي. يعني من ضمن الأشياء لعداء القلب الخطيرة جدا القلق والتوتر والانفعال، الغضب الغضب الغضب، إياكم والغضب، لأنه مدمر للقلب. يعني تأثير، لو تشوفون الفرق بين قلب واحد غضبان وواحد هادئ، فرق كبير جدا حقيقة. فانتبهوا من الغضب. من ضمن الأشياء اللي لابد نعتني فيها صحتك في أول اليوم، أكرر صحتك في أول اليوم، لأن أغلب الجلطات تكون في بداية اليوم. وش السبب؟ طول الليل والجسم مرتاح والقلب مرتاح ونبضاته منخفضة والتنفس يعني أيضا منخفض، لأنه سكون، الحركة قليلة، فما يحتاج نبضات كثير، والرئتين ما تحتاج تعمل كثير، والكلى ما تحتاج تعمل كثير. مع بداية النشاط اليومي، واحد نايم وصح الساعة 8 ويلا هلبس وراح للعمل، هذه النقلة السريعة من مسببات أمراض القلب والجلطات. ولذلك فيه وجدوا أبحاث أن الناس اللي يصحون مبكرين، بغض النظر هل هم يصلون الفجر ولا ما يصلون الفجر، فقط يصحون مبكرين، وجدوا أنهم أقل تعرض لأمراض القلب، لأنه صار في فترة ممكن يصحى فيها الإنسان ثم لو ينام، يعني ما إحنا نقول يصفر شوي ينام بعد الفجر، هذول أصح من الشخص اللي ينام وما يصحى إلا الساعة 8. فلذلك فترة أول النهار من ضمن الأشياء اللي الخطيرة. طيب هل فيه أغذية مفيدة للقلب؟ نعم، القلب يحب الأغذية الطازجة، يحب اللي نسميها مضادات الأكسدة.

يحب السمك الأغذية اللي فيها الأوميجا 3 طبيعية، سواء السمك بكل أنواعه، السلمون أو السردين أو غيرها، وأيضا المكسرات. يحب الخضار، يحب الفواكه، يحب البرتقال والليمون، يحب العسل والزبادي، يحب الأغذية الطازجة يعني، ويكره الأغذية المصنعة. وأخطر الأغذية المصنعة اللي تضر القلب هي اللي احنا نسميها الأغذية شديدة التصنيع، اللي هي ذكرتها أكثر من مرة، زي النقانق والمرتدلة والناجتس والأكلات المطاعم بشكل مستمر والأغذية المعلبة، اللحوم المعلبة بالذات هذه، وطبعا والسكر وكل ما يدخل فيه والدقيق الأبيض. هذه الأغذية هي كرهها القلب، يعني تتعبه وتسبب زيادة الالتهابات وتسبب يعني إرهاق للقلب. هل في خلطات مفيدة لعلاج الجلطات؟ الجواب لا. لا تصدقون اللي يقولون لكم ترى في خلطات. نعم، الليمون والزنجبيل الطازج، البنزهير الليمون الصغير هذا طازج، أيضا الثوم، هذه من الأشياء اللي فعلا تساعد على تنظيف الشرايين، ولكن لا تعالج الجلطات. فعشان نفهم وش الجلطات، الجلطة عبارة عن تكون مركب بين الكوليسترول والكالسيوم في أحدى طبقات الشرايين. يعني بمعنى الجلطة يا جماعة الخير ما تصير في وسط الشريان. يعني بعض الناس يتخيل إنه يقول، يتخيل إن الشريان مثل أنبوب الماء ينسد في الوسط ويحتاج أحد يفتحه. لا، ولذلك يقول كل كثر من الليمون وكثر من هذا الثوم عشان يفتح. لا، الشرايين والجلطات ما هي بهالشكل. الشرايين مكونة من ثلاث طبقات. الجلطة قد تكون بين الطبقة الداخلية والطبقة الوسطى، ولذلك ما حتى لو حطيتها لها من بعض الناس كثر يقول من الخل عشان ينظف الشرايين، يتخيل أن الشرايين كأنها مواصير بيت تحط فيها الأسيد هذا ينظفها. أبدا، هذا الكلام غير صحيح. الجلطات تكون داخل الطبقات بين الطبقات، وما تتكون في يوم وليلة، ترى متكونة من فترة طويلة جدا، بس أنت ما انتبهت لصحتك. فصحة القلب ما هي خلطة تأخذها ولا يصفوا يقول والله كثر من الخل ولا من الثوم والخلطات وتعالج. نعم، أنا أقول هذه لها تأثيرات مفيدة، ولكن مرض القلب والشرايين تراه سنوات طويلة. تخيل في بيتك دائما يصير فيه انسداد في المواصير وفي الشطافات وكذا بوجود الملح، وهذه ما تصير في يوم وليلة. نفس الشيء في الشرايين والأوردة، الجلطات ما تكون في يوم وليلة، تكون في فترة طويلة. وعلى فكرة أنا ما ودي أخوفكم بهالمعلومة، بس عشان بس ننتبه، ترى أنا وأنتم كلنا يصير لنا جلطات كل يوم تقريبا، بس الحمد لله ما ندري عنها. سبب إذا ما اهتمينا بصحتنا تصير الجلطات في شرايين وأوردة صغيرة جدا، في اليدي وفي الأرجل وفي البطن وفي كذا، في الظهر، في أماكن، ولكن لما ينسد واحد سبحان الله يستخدم الجسم شريان أو وريد ثاني كأنها نوع من التحويلة ويغذي المنطقة، فما يصير فيها مشكلة. وأحيانا هالمنطقة الصغيرة تموت، فعلا تموت، انقطع عنها الدم تموت، ولكن الله عز وجل يغير هذه الأنسجة، يعود يعني يصنع خلايا جديدة وتمشي الأمور بدون ما ندري. ولكن لما تصير هالجلطة في إحدى شرايين، الشرايين الصغيرة دائما تصير في الشرايين الصغيرة للقلب، يتوقف القلب. لماذا؟ لأن يعني عضلات القلب وأنسجة القلب لا تتغير، ما هي مثل العضلات الثانية تموت ويتبدل بدالها، لا، هذه إذا ماتت يتوقف القلب أو يصير فيه الذبحة الصدرية احنا نسميها. ولذلك عضلة القلب مختلفة، ولذلك دائما نسمع ذبحة صدرية، جلطة في القلب وجلطة في المخ، ما سمعنا أن في جلطة في اليد وجلطة في الرجل. طبعا هي تحدث، لكن زي ما قلتكم يتم تغذية المنطقة بطرق مختلفة. جلطة المخ، لماذا تصير فيه جلطات المخ؟ لأن المخ أيضا خلاياه لا تتغير، وشرايين الصغيرة جدا وداخله داخل، يعني ما بكل الشرايين يستطيع الطبيب يوصل لها بالقسطرة. ولذلك لما تموت منطقة ما تتغير، خلاص يفقد الإنسان الإحساس في تلك المنطقة. وهذا هو السبب اللي دائما احنا نقول الجلطات لا تأتي فجأة، هي عبارة عن نمط صحي، نمط غير صحي لفترة طويلة. إنسان
عند السوق.

0: يمنى، عند التدخين، عند عدم لياقة، لخبطة في النوم، لخبطة في الأكل، يأكل منها الزيوت ومنها السكريات. طبعا هذه المرض يا جماعة الخير من الله عز وجل، والشفاء من الله عز وجل، ولكن هذه أسباب قوية جدا. أغلب أمراض القلب لها علاقة بنمط الحياة، وبالذات فيما يتعلق مثل ما ذكرت لكم بمسألة السكر، عدم التحكم في السكري، مو مرض السكر، لا، عدم التحكم في السكر لمريض السكر، وعدم التحكم في الضغط لمرضى الضغط. ولهذا دائما نقول لا تتركوا أدويتكم أبدا، سواء مرضى الضغط أو مرضى السكر أو غيرهم، لا تتركون الأدوية أبدا. يعني لا تقول والله انضبط سكري خلاص أبا أوقف، أو انضبط ضغطي أبا أوقف، لأن الموضوع يعني تحسن مبدئيا بسبب الدواء، لكن تترك تبي تعود إلى وضعك السابق، لأن تضيق في الشرايين هذه، أو خلنا نقول تصلب الشرايين لا زال موجود. خلونا نأخذ أبو معاذ. السلام عليكم أخي أبو معاذ.
1: السلام عليكم.
0: السلام، يا مرحبا بك.
1: أنا دكتور.
0: الله يحييك.
1: أنا حللت أمس عن السكر.
0: أي.
1: كان ضغطي 135/65 كويس.
0: ممتاز، نعم.
1: أيوة.
0: الحمد لله.
1: أيوة، وكل والشرايين عندي كل شيء ضابط، وكله الحمد لله.
0: يا سلام. الحمد لله.
1: ضغط الدم 60%، والحمد لله كل شيء تمام. ما عاد الغدد 3/4.
0: إيش إيش؟
1: الغدة الدراغية.
0: اي
1: 3/4.
0: عندنا يا طويل العمر ثلاث تحاليل احنا نسويها الغدة الدرقية، في شيء اسمه TSH T3 وT4، يعني هي مختلفات، عاد ما ادري وش تقصد اي واحد من 3/4. طيب المهم، قال لك الطبيب، قال لك هذه قليلة ضعيفة ولا قوية؟
1: وزني يقول نزل، وزني 79.
0: يعني وزنك مو بشين، لو نزلتها 9 ولا أقل حتى كذا. كم
1: يقول نزل 4 فما دول.
0: خلاص زين، كم طولك؟
1: 173.
0: خلاص أجل، تحتاج على ما قال الدكتور 3-4 كيلو، وبالإضافة لللياقة لأنك تتحرك وتسوي نشاط. يعني كذا
1: أنا أمشي بعد المغرب كل يوم 30 دقيقة.
0: ممتاز ممتاز ممتاز.
1: طيب وشلون الغداء 4/3 كيف؟ ما هي كويسة يعني؟
0: والله أني أنا ما أقول ما هي كويسة ولا كويسة، لأني ما أدري هل المقصود الهرمون المعزز للغدة الدرقية ويسمى TSH، ولا الهرمونات اللي لها علاقة بالثايروكسين اللي هو T3 أو T4.
1: ويقول انتبه، يقول تبعد أنا الحلويات. طيب. وعن الشعير.
0: أجل أبو معاذ، أنا تدري بتصل عليك بعد شوي بعد انتهاء الحلقة وأسأل منك، تكون جهزت هالتحاليل لو سمحت أستاذ محمد تأخذ لنا رقم، فبنتصل بك بعد الحلقة إن شاء الله أبو معاذ. طيب شكرا أبو معاذ، وعشان لا يقول الأخ محمد انتهت الحلقة، خلوني اختصر ما هي رسالتنا للقلب. أولا صحة القلب وصحة الأوعية مع بعض لا بد أن ننتبه لها. قد ما ناكل من الأغذية الطازجة، الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقول، المكسرات، الدهون غير المشبعة مثل الأسماك والمكسرات، بدوار الشمس وبذور دوار الشمس وبذور القرع ممتازة، يعني نتجنب الأغذية عالية التصنيع بالذات اللحوم المصنعة. الحركة بانتظام، تمشي 150 دقيقة في الأسبوع أو تتحرك 150 دقيقة في الأسبوع، مشي أو لياقة أو سباحة أو سيكل، المهم اعمل لياقة منتظمة. طبعا الناس اللي يشيلون حديد ويشيلون كذا تراها قد تكون تضر قلوبهم، المهم معناه أن كل ما زدنا التمرين أحسن. التمارين المنتظمة هي المفيدة للقلب. نبتعد عن التدخين بكل أنواعه، ننام النوم المناسب بالذات في الليل، لابد تفحص أو تعرف أرقامك اللي حددتها وزارة الصحة، الضغط، سكر الدم، الدهون، دهون الدم، ولا أبد أن احنا نتابع مع يعني أيضا الوزن بحيث أن نضمن أن الوزن مناسب. وأنصح بمراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية، معالجة الأمراض الموجودة، حافظ على أدويتك، انتبه لصحة نمط حياتك، اعتن بصحتك النفسية، تجنب التوتر والقلق والغضب يعني بشكل كبير، يعني اجعل حياتك جميلة، غير بالتدريج، وراجع يعني الممارسين الصحيين يساعدونك. وتمنى لكم الصحة والعافية. انتهت حلقة هذا الأسبوع، وكان بودنا حقيقة احنا نتكلم معكم بأشياء كثيرة جدا، لأن نتكلم عن صحة القلب، خلونا ننتبه لقلوبكم ونقول سلامة قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من الإخراج. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
6: مرحبا بالوران.
7: الحمد لله السلام.
3: شغف واحد وصوت واحد
8: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
9: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: خليجي 27.
1: راسية يا رباه، مستحيل يعني، مستحيل يا حبسي.
2: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
3: كنفة.
4: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. النائب العام يمثل المملكة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون بروسيا. وزارة الداخلية تدشن مبادرة بلاغ لتعزيز الوعي الأمني لدى المجتمع. الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر لعلاج مرض التليف الرئوي. انطلاق معرض الشرق الأوسط للدواجن في الرياض بحضور 45 دولة. أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وجهة لخدمات تجهيز المنازل. صندوق التنمية يطلق جولة لفرعه المتنقل في محافظات المدينة المنورة. جامعة تبوك تحصد 6 ميداليات في أولمبياد الأمن المالي الدولي بروسيا. بدء التقديم على برنامج الماجستير المهني في التدريس حتى 10 أكتوبر. انطلاق سباق الملواح ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي. المملكة الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور بنحو 2 مليار ريال للعام الرابع. ومن الأخبار العربية والدولية، اليونيسف تحذر من تدهور متسارع لأوضاع الأطفال في السودان. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت عن خطط امتلاك سلاح نووي. مصرع شخص وإجلاء أكثر من 90 آخرين جراء سيول في إسبانيا. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام طائرة طبية مفقودة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الناخبون في البرازيل يصوتون لاختيار رئيس جديد. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أن على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك. صح. في حلقتنا السابقة حنا نصاب بهذه الآلام.
1: صح.
0: وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط.
0: نقابل مشاكل. فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي. الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا في من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم.
1: طيب، النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألام النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب، وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟
0: نعم.
1: أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
0: نعم.
1: طيب، اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون؟ دائما في حالة استعداد. خلاص.
0: نعم.
1: شفتي؟
0: تأهب.
1: إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب، حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع ما هي ترى يعني شيء بسيط.
0: إيه؟
1: ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس ان مخنوقين،
0: والرعشة احيانا،
1: صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون ان انا دائما جهازي العصبي متحفز دائما، مثل ما يقولون بالعامي، أقدر البلاء قبل وقوعه.
0: نعم، سبحان الله.
1: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات،
0: نعم،
1: يكون عندنا سكر. ما تشوفين أنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟ ليش؟
0: يا الله،
1: هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
0: تفاعل الجسدي، سبحان الله.
1: زعل قام لقى عنده سكر، أو أصيب ضغط. ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
0: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة مبهينة والله.
1: بالضبط، ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأني استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني سر

0: أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم.
0: أنعزل في عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف اللي عاشه.
0: إيه أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب أنا مكتئب. لا الله لا يضيق، لا يذوق أحد. نعم. ألم الاكتئاب
1: لأنه مثل الشبح الصامت
0: بالضبط،
1: يدخل تدريجيا تدريجيا لين عمعت ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
1: نعم.
0: برضو من الحاجات اللي ممكن تسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي اللي نتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما فيه صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان.
0: بالتالي هذا يأثر.

0: ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني أبا إلا بفرض رأيي على الناس. سلوكيات تتغير لها تبعيات كثيرة
1: بلا شك، وأحيانا لجوء الشخص يكون في في في حالات من الضعف النفسي أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
0: على اتزانه النفسي،
1: واتزانه النفسي تجدينه شخص مضطرب،
0: اتزانه النفسي، اتزانه الانفعالي يصير خلاص. يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
1: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب، أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات، يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في في في المستشفيات وفي العيادات، يكون الشخص مثلا توقع ان صدمه، طبعا من رحمه الله انها ما هي ما تدو، هي بتجيك مثل الكبسه، تجيك
0: يوم فرح ويوم حزن، ويوم رخاء ويوم شده.
1: اي في اليوم انا لا والله توقعت اني انا نمت وقمت تجاوزتها، مع اني انا زعلان وغضبان وكابت ويمكن إنها يعني حسب رده فعلي. لما اجي مع الزمن مثل ما قلتي، اذا احنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سالفا سابقا في الحلقه اللي قبل، واللي اتمنى اللي يسمع هالحلقه يحرص انه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسيه، انه انا اذا ما قدرت اتعامل بطريقه سليمه، ما نقول انك ما في حزن او نمنع الحزن او الاقدار، هي مكتوبه علينا، وما في احد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
0: طبعا،
1: ولو في اي مكان، لو احنا الان على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس، انا الان القاهم عاديين، لو تمسكينا
0: جيبيني واحد بالدنيا
1: تلقين عنده هموم ومشاكل ومصائب.
0: شوفي، من يوم الله خلق البشر إلى اليوم، جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا،
1: إيه، فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا، وهي خلق الإنسان في كبد، فهي جزء نتقبل. يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم، أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي، كنا يقول وقف، وأنا أعتبرها يعني
0: إنذارات،
1: إنذار من رب العالمين.
0: بدليل وش مريم؟ أنه كثير من الناس يعاني قولون، بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة، إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء،
1: من ناحية التحاليل،
0: من ناحية التحاليل. لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثار وضغوط الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان، ترى احذر، احذر تسلم، عرفتي؟ احذر تسلم، إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة، يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقولوا أنت سليم. هنا لازم يروح للمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها. لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا،
1: أو
0: لا الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
1: مدري وين
0: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك، لا، هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت، لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة،
1: نعم،
0: ولا أنك أنت تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي،
1: نعم،
0: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها. لأن الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم، تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت

0: نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
1: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج.
0: صح.
1: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي، أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة مثلا، في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة. صح. هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي؟
0: شفتي أي شيء بالدنيا
1: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
0: بالضبط بالضبط. شوفي
1: يعني
0: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
1: وهذا مهم، وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار قاعد يقول
0: يلا نطلع فاصل
1: كلش إلا الفاصل، ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون وسريع
0: ونرجع
1: لسه الحديث بقية ومهم صراحة حنا نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية.

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة، اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير أمراض،
0: الأرق. كثير
1: الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة. حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم،
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ، مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا،
0: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن السكتات القلبية أو بالضبط الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يمتحل، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان يجي اكتئابه بكثرة ضحك، كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني.
0: في فرط نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها
1: بطريقة
0: المبالغ فيها. يعني سبحان الله، وانت تتكلمين تغريد ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
1: طبعا.
0: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا أقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية
1: صحيح،
0: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
1: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة
0: النفسية. على الصحة النفسية
1: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
0: بس إنتاجيتك بعد تزين
1: إيه، وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، أنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، أنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة عار. تدرين أنه أكثر العيادات اللي نحن نحتاج لها هي العيادات اللي أول شيء تروحين أخصائي اجتماعي. ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف أنت تصيرين مرنة مع الحياة ومع ظروفك،
0: ويعيد تموضع صحتك النفسية وطريقتك.
1: إذا شافك أنت لا والله تحتاجين إلى متخصص أكثر، حولك على أخصائي نفسي يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها،
0: خاصة في عصرنا الحالي.
1: بالضبط،
0: أنه ارتفعت نسبة
1: أنه تفعيل العيادات هذه العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
0: مساندة.
1: شفتي بعد الله سبحانه وتعالى، هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب أنك تروح، مهو بعيب.
0: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة، نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
1: شوفي خلينا
0: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
1: خلينا نتكلم بشكل صريح،
0: يعني لازم صريح.
1: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو. المشاكل الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء، لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء، لسه احنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين في إقبال، هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي.
0: نعم.
1: نتمنى أنه يصير في وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي، شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوي لها أنت دائما أنه أبديت،
0: تحديث.
1: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي فيروس، ما عندنا من بالتكنولوجيا كذي فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض أن تكون من أساسيات حياتنا. لازم تغطيها شركات التأمين.
0: نعم.
1: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى. نعم. للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية.
0: يا سلام.
1: ومجتمعية.
0: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء أساسه يعني تجدين الوعي، طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة، أو يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
1: بالضبط.
0: سوء تنظيمك أصلا. بالضبط. أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي
1: عملك
0: هنا.
1: هم من جيرانك،
0: وتضيف مهام أخرى، وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
1: صحيح.
0: ما قلتي
1: صحيح.
0: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين حنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية، مثل شيء جاء عليها غبار
1: ونفضي.
0: ترى أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وين مشاكلي.
1: صح.
0: أيضا هل ترين أن حنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
1: طبعا.
0: هل ترين أن العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة، أو سلوكياتنا الخاطئة، هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
1: طبعا. كل ما كنت صريح مع نفسك، وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك.
0: نعم.
1: أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر، تقول لك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا.
0: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
1: هي أهم شيء في الحياة.
0: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
1: صح.
0: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
1: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية أوكي أنا ثابت انفعاليا، اليوم جتني مشكلة مادية والله عصبت وشلت وحطيت ولا عرفت أتصرف. لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
0: يا سلام، تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، أو ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة، لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى، كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج، متقبل العلاج بكل سلام، ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
1: إيه حلو،
0: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
1: عشان نتشتت
0: تشتت الفكرة.
1: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، احيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا يعني، عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء انه عادي ترى انت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر او طحت في موقف او جاك ظرف صعب جدا، عادي انه اول ردة فعل تكون انت يعني
0: حسب استجابتك
1: كيف طلعت مني.
0: إيه؟
1: حلو، لكن اللي نقصده انه ردة الفعل الأولى طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل، ما رح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك، ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر أو أني أقعد أنا حزنت، تألمت، اتضايقت، أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
0: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات. صح. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
1: أيوة، وحافظ على ثبات انفعالي،
0: لها علم لحالها إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل الخسائر والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا. بالضبط. مثل ما قلت،
1: ولو الأبديت. في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناءه،
0: عد بناءه عادي عادي. يعني عرفت اللي لذلك مقطع يقول عادي، أنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام. تغريد، شكرا.
1: شكرا لك،
0: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا، ومصدرها السعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها، وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى نحن يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد.
1: شكرا بنت
0: إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آل سرام. فمان الله.
2: سعادة جارية.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام، وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في أحد المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادم، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث. وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كلها تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد
3: بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
7: مستمعين الأعزاء، طابت جميع أوقاتكم وأهلا بكم. نلتقيكم مجددا في برنامج الإذاعة تقرأ، وهنا كتاب بعنوان إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، دراسة مقارنة ووفقا لنظام الشركات الجديد. المؤلف هو عادل بن راشد الزهراني، ونرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
8: أهلا وسهلا.
7: نأخذ في البداية نبدأ عن هذا الكتاب متضمنة ما تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح؟
8: هذا الكتاب مكون من تمهيد وثلاثة فصول. في التمهيد تحدث عن تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح، وتحدث عن مشروعية الشركة والحكمة منها، وكذلك أنواع الشركة. في الفصل الأول تكلم عن تعيين المدير، وتندرج تحته عدد من العناوين، منها أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي، وأسلوب تعيين المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في الفقه الإسلامي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في النظام السعودي، وفي ختامه قارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. الفصل الثاني تكلم عن عزل المدير واستقالته، واندرجت تحته عدد من العناوين، منها عزل المدير في الفقه الإسلامي، وعزل المدير في النظام السعودي، واستقالة المدير، استقالة المدير في الفقه الإسلامي، واستقالة المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في هذا الأمر. أما في الفصل الثالث فتحدث عن سلطات المدير، يعني تكلم عن سلطات المدير المنفرد في الفقه الإسلامي، وكذلك سلطاته في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وتحدث عن سلطات المديرين إذا تعددوا في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. أما في الفصل الرابع فتكلم عن مسؤوليات المدير، وتحدث عن مسؤولية المدير المدنية في الفقه الإسلامي وكذلك مسؤوليته في النظام السعودي، وتكلم عن مسؤولية المدير الجنائية في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، وفي ختام كل يعني مبحث يقارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. هذا باختصار ما تحدث عنه الكاتب في هذا البحث القيم.
7: إذا نتعرف على معنى الشركة وما المقصود به، وأيضا الحكمة من وجود شيء اسمه شركة، وهل له أصل في الشريعة الإسلامية؟
8: يعني الشركة لغة يعني مخالطة الشريكين، ويقال اشتركا أي بمعنى تشاركا، وتشارك الرجلان وشارك أحدهما الآخر، وكذلك تأتي بمعنى الاختلاط والامتزاج، وهي دائرة على التعدد، أي شركة في المال، أي جعل الواحد في المال اثنين فهو شريك، والجمع كما معروف شركاء وأشراك كشريف وشرفاء وأشراف، وجمع شريكة شرائك كما يقول المؤلف أو كما نقل الباحث. ولكن عندما نأتي للإصلاح الشرعي في التعريف، يعني أهمها هو اختلاط الأموال واختلاط عمل الشركاء، وكذلك يطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة، لأنه هو سبب الخلط، وهذا هو ما يستخدمه الفقهاء في ذلك، وحتى أنها سميت بالعقد لأنها سببه. واختلفت طبعا تعريفات الفقهاء للشركة، عندما نأتي إلى الحنفية يقال أو يقولون بأنه عقد بين المتشاركين أو بين المتشاركين في الأصل والربح، وعندما نأتي إلى المالكية يقول هو إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي يعني إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله أو مال صاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا. وعندما نأتي مثلا إلى تعريف الشافعية يقول هو ثبوت الحق

0: شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك، أي ثبوت الحق في شيء الاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وعندما نأتي إلى الحنابلة فأورد المؤلف تعريف ابن قدامة يقول هو الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. ويقول المؤلف أو يرجح المؤرف تعريف الحنفية بأنها يعني عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد. فيقول أما التعريف الأخرى فهي تنظر إلى هدف الشركة أو لآثارها أو للنتائج المترتبة عنها. عندما نأتي حتى إلى النظام السعودي على سبيل المثال، عرف الشركة وقال هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. وامتاز تعريف النظام السعودي للشركة هنا بإبراز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية، وكما أسلفت قبل قليل أوضح أن الشركة بأنها عقد لابد أن يشترك فيها شخصان أو أكثر، وكذلك تمييز الشركة عن الجمعية، يعني فغرض الشركة مثلا اقتصادي وغرض الجمعية اجتماعي أدبي تكافلي. وكذلك ذكر التعريف اقتسام ما ينتج عن العمل في الشركة من الأرباح والخسائر.
1: نعم، خطوة تعيين المدير إحدى أهم الخطوات في الشركات، ويعني وجود شركة أو صاحب للشركة أو مجموعة شركاء لا يعني عدم الحاجة له، فما الذي تحدث عنه الكاتب في هذا المجال؟
0: يعني ذكر أن الفقه الإسلامي لا يشترط في مدير الشركة أن يكون شريكا، قد يكون المدير شريكا وقد لا يكون. وقال بأن التكييف الأقرب للمدير أنه وكيل عن الشركاء في إدارة أموالهم حتى ولو كان المدير شريكا، لأن المدير له صلاحيات وقيود خاصة لا يمكن أن يتعداها. فذكر مثلا الوكالة عرفها عند الحنفية وقال بأنها عبارة عن إقامة الإنسان مقام نفسه في تصرف معلوم. وكذلك في تعريف عند المالكية أورده وقال هو نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته. وحتى عرفها الحنابلة وقال يعني بأنها إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة. وقال بأن أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي يخضع لماذا؟ يخضع للعرف، والعرف يعد مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي متى ما لم يحل حراما أو يبطل مباحا. لذلك أجاز الفقهاء في الفقه الإسلامي أن يوكل الشريك غيره في إدارة أمور الشركة، وهذا يعني عادة جرت عليها كثير من التجار في التجارة. ولكن هنا مسألة قد تثور أحيانا، وهو مدى جواز عمل رب العمل أو صاحب العمل أو مالك العمل مع المضارب العامل. وهذا يعود إلى العقد الذي قد يعني يشرط فيه رب المال في العقد. وهناك قولان في هذه المسألة، يعني إذا اشترط رب المال العمل مع المضارب في العقد يقول الفقهاء هذا مفسد المضاربة، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك رواية عند الحنابلة.

0: من جديد نحييكم، ولا زال حديثنا مستمعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. في الهيكل، هيكل الشركات، أحيانا يكون هناك الجمعية العامة أو حتى تسمى الجمعية العمومية ومجلس الرقابة. متى يمكن التدخل بشكل عام ما لم يكن واردا في لوائح الشركة وبشكل منظم أكثر؟ فمتى يحق لهم التدخل والفصل في بعض القرارات؟
1: سؤال جيد. في النظام السعودي تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين، وهذه الجمعية تقوم بدور رقابي مهم. فيعني هناك نصت المادة 72% من نظام الشركات السعودي تقول إذا زاد عدد الشركاء على 20 وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من 3 من الشركاء على الأقل. وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين. وذكرت أيضا المادة يعني للجمعية العامة أن تعيد تعيين أعضاء مجلس الرقابة بعد انتهاء المدة المحددة لعضوية في المجلس أو تعين غيرهم من الشركاء، وكذلك لها الحق في أن تعزل في أي وقت لسبب مقبول. ولكن في جميع الأحوال لا يحق للمديرين يعني الصوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم. وأيضا هذه المادة تنص على أن مجلس الرقابة يجب أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة أو مديرو الشركة، وكذلك في التصرفات التي يشترط لمباشرتها للحصول على إذن سابق من المجلس. وكذلك يجب يعني أن يقدم مجلس الرقابة إلى الجمعية العامة للشركاء في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج مراقبته لأعمال الشركة. وكذلك يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية تسمى بالمسؤولية التقصيرية. لذلك هنا وفق النظام السعودي فإن مجلس الرقابة يجب أن يتكون من 3 شركاء على الأقل، ويحق للمجلس مراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي، وكذلك يعني بل أن يعلق بعض أعمال الشركة على إذن منه، ويجب أن يعرض في نهاية كل سنة مجلس الرقابة تقريرا ماليا إلى الجمعية العامة. فكذلك لمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا تأكد من وقوع مخالفة جسيمة وبالغة الخطورة من إدارة الشركة، وكذلك له يعني يتضح أن المدير غير ملزم مما سبق بما يبديه مجلس الرقابة من آراء في إدارة الشركة. فنص المادة تقول يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء بها. وهذا يعني أنه لا يملك سلطة تجاه المدير، فهو مجلس رقابة فقط، ولا سلطة لديه سوى إبلاغ أو إشعار أو إختار الجمعية العامة. لذلك هناك أي أخطاء تقع من الإدارة أو من المدير يتحملها المدير وليس مجلس الرقابة. هذا باختصار ما أورده النظام السعودي في مدى تدخل الجمعية ومجلس الرقابة في الإدارة.
0: التوظيف والعزل من صلاحيات المدير أو المدير التنفيذي أو المدير العام مثلا، ماذا عن عزل المدير نفسه؟
1: عزل المدير، إذا أتينا المدير في النظام السعودي نوعان، هناك مدير اتفاقي ومدير غير اتفاقي. المدير الاتفاقي هو الذي ينص على تعيينه في عقد تأسيس الشركة، أما غير الاتفاقي هو المدير الذي نص على تعيينه في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة. فعزل المدير يعني في نظام الشركات في النظام السعودي يقول يعني إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء. وتقول المادة بأن كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن. وثم المدير الاتفاقي الشريك كما قلنا يعني لا يجوز عزله إلا بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة باتفاق الشركاء. ولكن المدير الاتفاقي غير الشريك أو المدير غير الاتفاقي يعني المدير المعين بموجب نص

0: خاص في عقد تأسيس الشركة، وهو المدير الآخر المعين بعقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة. يقول النظام هنا: إذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. لذلك نحن الآن أمام أربع حالات كما يقول المؤلف. الحالة الأولى: مدير اتفاقي شريك، لا يجوز عزله عن الشركاء وتنحل الشركة بعزله. وهناك مدير اتفاقي غير شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. وهناك مدير غير اتفاقي شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. والحالة الرابعة هو مدير غير اتفاقي غير شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. هذا باختصار فيما يتعلق بعزل المدير.
1: إذن هي الحالة الأولى التي قد تتأثر بها الشركة، وهو أن يكون توافقيا ومن ضمن الشركاء.
0: نعم.
1: ماذا عن مسؤوليات المدير؟ من يحددها وما هي المسؤوليات المنوطة به؟
0: يعني في الفقه الإسلامي تعريف المسؤولية هي حالة للمرء يكون فيها صالحا للمؤاخذة على أعماله ملزما بتبعاتها المختلفة. والمسؤولية في القانون يعني هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة. وفي هذه الناحية نستطيع أن نقول المسؤولية تنقسم إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية قانونية. المسؤولية الأدبية للمدير هي الحالة التي يوجد فيها الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الأخلاق، فهنا تكون مسؤولية أدبية، يعني عندما يقترف المرء ذنبا أو خطيئة يسأل عنها أمام الله، سواء كان ذلك بعمل أو بامتناع عن عمل. أما المسؤولية القانونية فهي الحالة التي يوجد فيها من يخل بقاعدة من قواعد القانون إخلالا يتمثل في مسلك خارجي يأتيه الشخص ويترتب عليه وقوع ضرر. فهذا إذا سبب الضرر، إذا كان تضررت منه جماعة، فهنا تعتبر مسؤولية جنائية، وجزاؤها أن يوقع عقوبة أو جزاء على المسؤول زجرا له وردعا لأمثاله. وهذا تعود إلى قاعدة معروفة أو إلى مبدأ أنه لا عقاب إلا بنص. لذلك هناك المسؤولية في القانون نوعان: جنائية ومدنية. الجنائية هي المسؤولية التي ترتب عليها ضرر يصيب المجتمع، وهو تحميل شخص معين عبء الجزاء الجنائي. والمسؤولية المدنية هي التي يترتب عليها ضرر يصيب الفرد، وهي تحميل شخص عبء تعويض الضرر. ولذلك تطرق الباحث هنا إلى مسؤولية المدير المدنية ومسؤوليته الجنائية. المدنية على سبيل المثال أنه يجب عليه أن يحافظ على الأموال، وقد يترتب عليه تعويض مالي عن ضرر لغيره مثلا، أو ضرر عن ضياع المصالح وتلف المنافع، أو حتى ثمة خطأ على موظف معين. هذا يدخل كله في دائرة المسؤولية المدنية. أما المسؤولية الجنائية للمدير فعندما تقع مثلا أخطاء فادحة مثل الرشوة على سبيل المثال، أو مثل السرقة، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو هذه كلها تدخل تحت طائرة المسؤولية الجنائية.
1: إذن كان حديثنا مستمعينا ومتابعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. شكرا لطيب متابعتكم، نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
2: الله يحييك. الله
1: يحييك. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: خليجي 27.
4: ارتبطت الانتصارات الكروية لأسود الرافدين بعبقرية المدرب الراحل عمو بابا، الذي هندس 3 ألقاب تاريخية أعوام 1979 و1984 و1988 قبل أن يعيد الجيل الحديث إحياء لقطة الانتصار باللقب الرابع في أرض البصرة خلال خليجي 25 عام 2023.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معاني كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. ومن ذلك ما ورد في سورة طه قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، ثم بعد ذلك بعدها بآيتين أو ثلاث يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
2: الله يا الله.
3: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
5: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل ويقدم العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرص على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإنما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسماء معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية

0: ذات جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوران.
5: الحمد لله السلام.
1: شغف واحد وصوت واحد
6: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
7: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه، وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دائماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير، ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر. كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سفرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير، في هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا ألف صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى.
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول

حلول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار من أثير إذاعة الرياض. نقول صباح الانتصار، صباح الفوز، صباح الإبداع، صباح الإنجاز، صباح يعني الفرح. أمس عشنا ما شاء الله مباراة كبيرة لمنتخبنا السعودي الصقور الخضر، أيضا مع فريق المنتخب

0: القطري اللي ابدع ايضا بعد، كانت مباراه جميله وعجبني تصريحات اللاعبين. اول شيء حياكم الله غاده، شلونك يا غاده؟
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله زميل ابراهيم المعيدي، حيا الله ايضا مخرجنا مهند الويمي، وحيا الله مستمعينا وين ما كانوا يسمعونا، وعلى اوتار هالفرح عايشين وياكم نهارنا الجميل بعد مساءات رياضيه جميله. نقول الف مبروك طبعا لمنتخبنا السعودي، وان شاء الله يا رب كاس البطوله فالنا. إيش الإنجازات الجميلة دي؟
0: الحمد لله. الإنجازات أولا أنا عجبتني حقيقة صراحة تشكيلة في البداية، إيه؟ منتخبنا يعني فيه أسماء جديدة شفناها في المستطيل الأخضر، هذا واحد. اثنين، الجميل أنه التصريحات اللاعبين، النضج الثقافي، الحوار، انطباع الفوز، احترام الخصم، ايضا يعني توديع الخصم بطريقه جميله، بطوله حبيه فيها المحبه يسودها، شفنا مشاعر اللاعبين حقيقه. والله انا استمتعت بصريحه اللاعبين،
1: وحبيت الروح الرياضيه الجميله اللي عايشين فيها اللاعبين، وكانهم يقولون احنا لحمه واحده، احنا وطن خليجي واحد. لما راحوا لحارس المنتخب القطري محمود،
0: ايه؟
1: محمود ابو ايه،
0: ابو ندى، ايه. حلو لما لما لما لاعب ينتصر طبعا من لاعبيه المنتخب، طبعا كابتن محمد العويس، انا هذا الكابتن المميز اللي فعلا
1: هو نجم المباراه
0: والله العظيم ابدع وامتع واسعد حتى ملايين الحضور. انا قاعد اناظر المباراه اللي بدت الساعه 6:55 من مساء امس، وكنت اقول ما شاء الله الناس متواجده من فتره مبكره طبعا في الملعب، واستمرت الى 9:30 الى 10، يعني طالت يعني مده المباراه، أي. مع الاشواط الاضافيه حتى امتدت الى ركلات الترجيح. اقول يا اخي ما شاء الله، الله يجبر بخواطر هالناس صغارا كانوا ام كبار، المتواجدين في المدرج يتابعون المباراه ويشجعون ويهتفون بالصقور الخضر في هذه البطوله المميزه. اقول ما شاء الله، الله يعطيهم العافيه، مثل الوطن خير تمثيل كجمهور لاعبين. انا من حقنا ايضا نعطي يعني نسلط الضوء لو جزء بسيط من برنامجنا لهالمباراه الكبيره، والدعم اللي تحظاه طبعا وزاره الرياضه والكره السعوديه من القياده الرشيده ومتابعه حثيثه حقيقه. فشكرا لكل من حضر وامتع وابدع وشجع وصفق.
1: اي والله، شكرا للجميع، وان شاء الله فالنا الكاس يا رب العالمين. كذا مباريات حماسيه، دائما اذا شفت مباريات ولا قطع وردك يجي في بالي سؤال، والله له تعنصر ولا هو ولا لي دخل، يعني اقول سؤال ولا اسكت؟
0: لا تسأليني، ترى امزح انا معك، يلا قول السؤال.
1: لا كني بكلم نفسي زين.
0: لا والله
1: السؤال هو انه وش الفريق اللي يعتبر منجم للاعبي المنتخب السعودي؟ وش اللي يصدر لاعبين للمنتخب السعودي؟ أي فريق؟ الهلال ولا النصر ولا وش أكثر فريق سعودي قاعد يعطي لعيبة للمنتخب؟
0: لا شوف،
1: لا ناخذ فاصل.
0: يعني تردينا يا غادة؟ طيب الله يسامحك. لا شوف، انا في التشكيله الاخيره اللي شفناها في المباراه الاخيره مع خاصه مباراه او بطوله الخليج، انا اشوف انه لا، الاغلب الانديه صدرت لاعبين صراحه. الاهلي، القادسيه بعد في اكثر من لاعب بالقادسيه،
1: نعم،
0: ابو الشامات محمد، القحطاني، في لاعبين كثر يعني. في عندك الهلال،
1: بس اكثرهم من وين، من اي نادي؟
0: ما اقدر اقول لك يا اخي، ما اقدر اقول هلال.
1: وانا كل شوي يفتح لي المايك يقول لي يقول الهلال، من الهلال صدق؟
0: ما
1: والله
0: ما ادري، والله
1: ترى سؤال، انا ما ادري والله العظيم، ما ادري تشكيله المنتخب. انا ترى ماني رياضيه،
0: صح،
1: في الاونه الاخيره مو رياضيه، اكيد اني بشجع المنتخب السعودي بس ما اتابع، عرفت اللي
0: ابو محمد مهند النسبه الاكبر، يمكن حبيبنا المخرج مهند الويمي النسبه الاكبر، يمكن لو قلنا العويس من بعد لا إله الله الناصر الدوسري، من بعد
1: سالم.
0: في الظهير بعد
1: أي
0: متعب الحربي، محمد كنو، محمد إيه يعني،
1: طب كلها
0: سلطان مندش،
1: كلها
0: يمكن الهلال يعني هو الأكثر يعني تصدير اللاعبين المنتخب.
1: أي نعم صح.

0: صحيح
1: لا لا والله مو بقضية، لا والله أنا أشوف لاعبين كثر يعني صراحة شفناهم، صالح أبو الشامات، محمد أبو الشامات، لعيبة من القادسية، همام الهمامي لاعب يعني كبير يحظى صراحة باهتمام كبير حقيقة، أبدع وأمتع. عندك اللاعب
0: عموما أيا كان مختار علي. فريق اللاعب في الأخير طالما انخرط في صفوف الأخضر فهو يمثل المملكة العربية السعودية بغض النظر عن الفريق اللي هو جاي منه. هذه النقطة اللي بوصلها لكم أصدقائنا ومستمعينا، أنه لازم ما يكون عندنا أي ميول لما يكون الأخضر يلعب، كلهم في نفس الدرجة ونفس المستوى، والحمد لله أن هذه النظرة نظرة الناس من تالي. صح. يعني ما عاد في زي اللي زمان يقولك والله هذا لاعب هلالي ولا هذا لاعب نصراوي ولا ما. الكل
1: بعيد.
0: الآن صار يقول صح. هذا المنتخب لاعب المنتخب السعودي.
1: والله شوف بقولك شغلة، التشكيل الإداري والفني حقيقة شفنا ما شاء الله تبارك الله اهتمام كبير، وأنا أعرف أن اليوم كثير من لاعبين الأندية حريصين أنهم يمثلون منتخبهم حقيقة ويتابع الملايين، وهذا جزء من تعبير وحبك للوطن أنك تشارك في أي مناسبة وطنية إن كانت رياضية ثقافية اجتماعية فنية، هذا جزء من خدمة الوطن أنه أنت تمثل منتخب خير تمثيل في هالبطولات وهالمشاركة، وأنك تقدم أفضل ما عندك، تنتهي البروتوكولات سواء تمثيل النادي أو غيره، لا عند الأخضر أو عند العلم أو الشعار للمملكة العربية السعودية تنتهي كل شيء. هنا لازم أنا أكون بكل حماسي بكل عطائي بكل جهدي واجتهادي أني أقدم ما يخصني من إبداع تميز أي شيء مثلا يمثلني في هالمباراة أو في هالمناسبة أو في هالبطولة أو في هالتشكيل أو في، فحقيقة كلنا شفنا الجمهور شفنا اللاعبين حقيقة أبدعوا وتميزوا، واليوم اللي يمثل وطنه في أي محفل ويقدم افضل ما عنده، هذا هذا هذا هو الدفاع الحقيقي لحبك للوطن، هذا هو هذا هذا حب الوطن، هذا العشق للوطن، هذا هذا هذا هذا اللحمه بينك وبين القياده لوطنك الغالي. اليوم منافسه كبيره بين دول العالم في اي يعني اي اي اي مشاركه ان كانت رياضيه.
0: عندي سؤال ثاني.
1: وش هي بس
0: الحين مو صح عندنا مفتوح المجال للاحتراف الرياضي؟
1: صحيح.
0: واستقطاب لاعبين من جميع دول العالم
1: في الأندية؟
0: في الأندية طبعا.
1: طيب
0: في نسبة معينة أنه يكون نسبة كذا كذا من لاعبي من عدد لاعبي الفريق، ولا المجال مفتوح لو 11 لاعب كلهم أجنبي؟
1: لا الاتحاد السعودي في بروتوكولات تختلف يعني خاصة في يعني العدد يعني يتجاوز 6-7 يعني ما يكون أكثر من 60% من لاعبين النادي، فهمت علي؟ فهذه فرصة أنه اليوم اللاعب السعودي يبدع ويتميز ويمثل وطنه في كل مناسبة، وأنا أشوف ما شاء الله تبارك عند اللاعبين وأيضا اهتمام كبير من القيادة حقيقة اللاعبين السعوديين، فما ظنيت إيه.
0: طب عندي سؤال أخير.
1: إيه وش السؤال؟
0: هختم فيه هذا موضوع الرياضة لأنه خلاص وفرة اللاعبين الأجانب المحترفين بكثرة في الأندية هذا ينعكس إيجابا أو سلبا على اللاعب السعودي، هل يتم تهميش اللاعب السعودي ولا بدوره هذا كونه احتك مع لاعب أجنبي محترف معناته يكتسب خبرة مختلفة؟
1: حلو سؤالك، تدرين عاد في الصميم. انا اشوف انه اول شيء الاحتكاك مع اللاعبين المحترفين من دول اخرى هو جزء انه من ثقافه المجتمع. اليوم
0: ما راح يجي اليوم يقول لك انا اللاعب الفلاني.
1: لا بس اليوم اللاعب السعودي عالمي، اليوم اللاعب السعودي ثقافته على العالم.
0: بس اداريا
1: شوف بعيد اداريا يمكن اللاعبين الاجانب اللي تحظى فيهم اليوم الانديه السعوديه بتواجدهم تختلف ثقافته عن ثقافه اللاعب السعودي، ولكن اليوم في منافسة شرسة حقيقة في الميدان شفناها، ولا كلامك منطقي غادر لما قلتي ثقافة الرياضة ثقافة الإبداع هل ممكن يعني يضيف شغلة للاعب السعودي أو للنادي السعودي؟ لا
0: أيه؟
1: اليوم أنا أتفق معك في فترة سابقة، لكن اليوم في الفترة الحالية لا والله اللاعب السعودي اليوم له وزنه له حضوره له تميزه، اللاعب السعودي صار يشارك، اليوم السعودية ما شاء الله تبارك عندها أكاديميات، عند كثير من اللاعبين مثلوا السعودية في خير من مناسبة أو في بطولة أو في نادي أو حتى في دولة، اليوم علامة فارق اللاعب السعودي.
0: جميل، لأنه في الأخير إحنا نبي نعد منتخب سعودي.
1: صح.
0: لأن اللي حيمثل المنتخب السعودي.
1: صح.
0: سعوديين.
1: صح.
0: فالمفترض أنه كل ما يقدم اليوم في الساحة الرياضية ينعكس إيجابا على اللاعب السعودي اللي حيمثل المنتخب السعودي، لأنه أوكي حتستفيد منهم اللعيبة المحترفين الأجانب في صفوف الأندية والفرق، لكن في الأخير أنت لما تروح محافل دولية تبي تمثل المنتخب السعودي. نكتفي بهذا القدر اليوم من التحليل الرياضي نروح لأولى فقراتنا في عز النهار. مشوارك وين يا جماعة رايحين؟

طيب مشوارك على وين؟ بداية فقرتنا وبرنامجنا شاركونا دائما على السمع قريبين وقلوبنا وقلوبكم معنا 011 40 53 رقم 1 إذاعة الرياض.

0: كلام عن كل شيء اليوم. اليوم الأحد، عرفت اللي تبدأ يعني صلفت كثير في الويكند، أكيد كان في جمعات، كان في مناسبات، ما أدري، بس حس الويكند في أكشن مرة كثير، فيجي يوم الأحد مجمع أشياء كثيرة ودك تحكي عنها.
1: يقول لحد سولف ولا تعلم أحد،
0: لحد سولف ولا تعلم أحد.
1: كيف عاد؟ بس لا، دائما سبحان الله حد جميل بأنه نذكر تفاصيل شفناها وعشناها بالويكند، سواء مباريات المنتخب، سواء طلعات والجيات، سواء الطلع الطلعات وكذا. متى تبدا الروحات والجيات
0: تبدا ان شاء الله باذن تعالى. اي انت لاحظت ان احنا ودعنا الأربعين؟
1: 40 القيض ولا 40؟
0: 40 درجه الحراره، يعني انا جاي بالسياره 37.
1: خلينا نشوف الان كم درجه حراره. صح،
0: اي والله صدق جايك.
1: بس يطلع درجه حراره الاستوديو ولا شباب؟
0: لا لا، بشكل عام يعني في المنطقه اللي انت فيها.
1: درجه حراره الان عندنا المنطقه 37.
0: اي اقول لك، وانا جاي بالسياره كانت 37 في عز الظهيره، يعني الحين 38. بالعاده هذا التوقيت 47 45،
1: يعني
0: نزلنا 10 درجات الى 8 درجات.
1: لا، وان شاء الله باذن الله على يعني خلال الاسبوع القادم النهار حيكون حيبرد شوي، بعد حيوصل الى 34 او 35، والليل حيوصل لل 25.
0: اي بدءا ان شاء الله النزول حيكون معنا من الثلاثاء. الصبح حيكون او درجات الحراره الصغرى تكون 24 والعظمى 35. يا جماعه خلاص تفاعلوا خيرا، نحن على مشارف الشتاء
1: بإذن الله.
0: مو يجي بكرة شتاء تقولون الصيف متى يجي؟ والله العظيم ترى في ناس كذا يشغلونك. لا
1: لا، شتاءنا حلو، شتاءنا حلو صراحة، خريفنا وشتاءنا وجونا بالرياض حلو، حلو جدا، يعني ما مو مزعج.
0: إيه.
1: لا ترى هذا، ترى على فكرة هذه نسبة وتناسب. أعتقد إنه في فترة سابقة كانت أجواء بالرياض باردة. إيه. لكن الفترة الأربع سنوات الأخيرة في هدوء. هذا ليه؟ التوسع العمراني، الحركة أيضا، الكثافة السكانية، فهذا دائما تنعكس دائما بتهدئة الأجواء الباردة، خاصة مع الأبراج، مع ما شاء الله المشاريع. الكل يقول برد الرياض ناشف، لكن لا، تغير الوضع في الفترة الحالية. يمكن في مشارف أو في يعني محافظات الخارج الرياض يكون الجو أبرد بكثير، يعني سواء الدلم ولا الخارج ولا المجمعة ولا استين، فممكن هذه المناطق اللي دائما على المواقع او المشارف الرياض ممكن تكون بارده، لكن الرياض لا، اختلف شوي الجو في الرياض.
0: بس عموما ترى احنا نعيش في فتره ظاهره النينيو، او النينو اسمه،
1: ايش دي النينيو؟
0: هذه ظاهره، يقول لك هي ظاهره مناخيه طبيعيه. شو يصير فيها؟ تنتج عن ارتفاع درجات حراره مياه سطح المحيط الهادئ الاستوائي. شو اللي يصير بعد كذا؟ تصير عندنا تغيرات واسعه في حركه الرياح وانماط الطقس العالميه. بمعنى اخر انه هذه الاجواء يجي فيها دفء، يعني حتى الشتاء ما يكون ذاك الشتاء القوي. وهذه الظاهره تتكرر ما بين كل سنتين الى 7 سنوات.
1: يا سلام. ان الان في النانو.
0: لا انا اتوقع ان احنا في اواخر السنتين منها، والله العالم، يعني أنا ما أفتي، لكن الله العالم، لأنه سنتين أو 3 سنوات اللي راحت
1: جونا حلو،
0: كان جونا شتانا حلو
1: مرة. طيب نذكركم بأرقام التواصل، على وين مشوارك؟ 011-40-5-3 ومعنا أول اتصال. محسن، مساء الخير يا محسن.
2: أهلا، السلام عليكم. مساء
1: وعليكم السلام. صابر متحمل أنا عارف.
2: لا والله مبسوط على فلسفتكم ما شاء الله.
1: فلسفة غادة.
0: إيه اليوم مش بلان، أنا يوم الأحد لن يعيش في كبت، يوم في الويكند ما سولف.
2: والله أمس عليك ومس على غادة وعلى جميع المستمعين.
0: الله يحييك، لو سهلة يا محسن.
2: مبروك الفوز، بارك لي جميع الشعب السعودي، إن شاء الله فالنا الفوز. متعطشين والله للبطولات، يعني 23 سنة بدون بطولة وطنية للمنتخب السعودي، والله شيء كبير.
0: معقولة مرت 23 سنة؟
1: في تصريح
2: تقريباً 2003.
1: أنا طبعا هذه بطولة يسودها المحبة، الألفة بين دول الخليج. دامك تابعت مباراة، يعني تصريح محمد العويس بعد اللقاء يوم قال هارد لك للأشقاء في قطر، والله ودي نقسم الكاسين بيننا وبينهم، يعلم الله ما ودنا يغادرون هالبطولة بسببنا. فهذه المشاعر حلوة نسمعها من لاعبين سعوديين، من أشقاء خليجيين، من هذه الروح، هذه المحبة، وهذا ديدنا احنا كسعوديين، يعني ما في شيء غريب على نجوم المملكه العربيه السعوديه.
2: اكيد.
1: وين تابعت المباراه انت؟
2: نعم. البطوله الخليج بطوله حبيه ووديه، يعني يمكن اسبابها يمكن اكثر من تتعدى او تتعدى مساج انها

0: كوره ورياضه، فان شاء الله نحققها باذن الله. بالنسبه لمحمد، تصريح محمد العويس والله ما هو مستغرب على محمد العويس، لاعب ما شاء الله عليه كاريزما مختلفه عن باقي اللاعبين في صفات القائد. وامس ما شاء الله هو اللي شال الليله، هو قال الجمهور اللي شال الليله، لا والله محمد العويس اللي شال الليله. واتمنى ان شاء الله ناخذها باذن الله.
1: يا حبيب يا حبيب. طيب وين مشوارك، وين رايح وين جاي؟
0: والله يا بدي جالس اسمعكم مبسوط ومستمتع معكم.
1: يا حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي،
2: ان شاء الله دومي محسن مبسوط وتسمعنا. شكرا لك.
1: شكرا.
2: في اتصال مين معنا؟ ابو عبد الله.
1: ابو عبد الله مساء الخير.
3: مساء النور والسعادة والفرح والسرور.
1: الله يسلمك ويعافيك يا هلا والله ومرحبا.
3: انظر الحال والعود الاخضر كيف صار.
1: الله
3: محتويني والتعب مستفدي.
1: مستفزي.
3: مستبدي.
1: مستبدي.
2: انت المستفزي.
1: هذا المستفزي.
2: ابو عبد الله شعلوا مشعر وياك اليوم، ليش مستشعر؟
3: لا والله يعني اسمع حديثكم ومستانس على حديثكم ونقاشكم، بس صراحه انت ما شاء الله عليك تقول اني ما اعرف الرياضه وانت ملمه بالرياضه احسن من الاخ ابراهيم.
2: الله الله. انا يعني انا فقيره يا ابو عبد الله.
3: حدثتي كلمة كبيرة ترى، قلت الأجانب هل هم تأثير على اللاعبين السعوديين مستوياتهم ولا بنقص مستوياتهم؟ يعني السؤال هذا ما يعرف الإنسان ملم بالرياضة ترى على فكرة.
1: السلام.
3: عنده خلفية كبيرة بالرياضة.
1: لا نأمل ذلك. تقول أحيانا ما تابع ما شاء الله عليها. لا لا مبدع.
3: تقول ما هذا اللي فات انتباهي، كيف ما تابع؟ الإنسان يكون هذا تواضع من الأخ.
1: غاده
3: على كل حال مبارك للمنتخب، مبارك للمنتخب ومبارك للشعب، لان هذا فرحه شعب شباب يعني.
2: اكيد
3: لما اشوف والله لما اشوف المدرجات وفرحه هذا الشباب والله نكون سعداء ان يا اولياء الامور يا الشيبان الكبار نكون سعيدين والله بسعاده هالشباب اللي تشوفهم يعبرون عن شعورهم طريقه طيبه يعني ما اقول هسه
2: هذه فرحه وطن يا ابو عبد الله، فرحه وطن كلنا اللي بنفرح. الله يكثر افراحنا يا رب.
3: ولكن انت قلتي كلمه، هذا اللي كل اللاعب يمثل المنتخب نقف معاه يعني بغض النظر عن الوان الانديه وعن شعارات الانديه وعن بعض الله يهديهم بعض الاعلاميين اللي يثيرون التعصب يثيرون هذا الشيء. خلاص النمع الاخضر اينما راح يعني خلاص نترك للشعارات.
2: صدق
3: يا اخي امس قال واحد اعلامي كبير والله يعني صراحه اللي يمكن اذكره ما في مانع دعايه الله وليد فراج، قال يا اخي نضع اللوبي على اجهزتنا شعار المنتخب خلاص نترك الاشياء كلها ونبارك للمنتخب ونبارك للصراحه للخلوق اللي تعرض الحمله يعني شرسه للاخ فهد مفرج والله لا اعرفه ولا شيء، لكن يا اخي لما تشوفه تفتح نفسيه لشكله والله. مبارك له ومبارك للقياده ومبارك لكم ومبارك لنا انفسنا ان شاء الله وعقبالنا ان شاء الله الكاس ان شاء الله.
2: الله يبارك فيك ويا رب، اللهم امين يا رب العالمين نشوف الكاس اخضر. شكرا ابو عبد الله يعطيك الف عافيه. في شيخه معانا.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلين شيخه كيف حالك؟
4: مساكم الله بالخير.
2: مساء الفل. من تكلمينا شيخه؟
4: من الشرقية من الدمام.
2: يا زين الشرقية والله العظيم إن قلبي كذا يسوي أبى أروح الشرقية أبي بحر.
1: إيه بس الأسبوع الماضي علوم مرطوبة.
2: لا لا خلاص زانت أموركم شيخة ولا لسه؟
4: والله يعني نوعا ما صراحة اليوم الجو حار في أغنية يقول ودوني بحر.
2: هذه أنا بغنيها. يلا إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى. قولينا يا شيخة وين مشوارك ورايحة وين جاية؟
4: يا عيوني انت توني طالع من الدوام وتوني وصلت البيت وسكرت السياره للاخ يدق علي يقول لي جاهزه، قلت جاهزه.
2: الله يعطيك العافيه.
4: على ما خلصت مكالمتكم انا دخلت البيت.
2: يعطيك العافيه.
1: معلمه الشيخه ولا
2: اداريه؟
4: مساعد اداري.
1: إيه؟ مساعد اداري بمدرسه. إيه؟ يعني
4: نعم في مدرسه.
1: ما شاء الله.
2: كيف يومكم؟
4: والله يعني نوعا ما شاق، عندنا غياب كثير للمعلمات وحصص الانتظار هذه جدا متعبة وتسبب لي مشاكل كثيرة.
2: معلمات أتوقع يلتحقون بدورات حاليا.
4: لا لا لا لا لا, لا والله الثلاث مرضى
2: بسم الله عليهم.
1: شيخ المساعد الإداري
4: بالمدرسة التكييف عطلان تمام في الفصول وعندنا معلمة فيها ضغط بسم الله عليكم.

0: فمو قادرة تتحمل هذاك الأسبوع قابلت يومين والأسبوع اللي هذا اليوم، فتقول أنا حرفيا ما أقدر ما أقدر أدخل الفصل. المشكلة هي مربية فصل.
1: أي وش السبب؟ وش السبب يا شيخة؟
2: عطفتك
0: عدم صيانة. عدم صيانة صار لنا الآن شهر وأسبوع وحنا نطالب الصيانة تيجي تصلح المكيفة إلى يومك ما جاءوا.
2: غريبة. تدري إن إحنا في الرياض من ثاني يوم يحضرون؟
0: جعلكم سالمين الله.
1: لا بس حتى لو الموضوع يعني الموضوع مو يعني
2: لا صدقيني يمكن تحتاجون ترفعون كذا مرة كذا كذا طلب.
0: البيانات الحرفية الموظفة اللي مسؤولة يوميا ترفع وتطالب، لكن على قولتهم إنه ما في شركة متعهدة، ما في أحد يعني راضي إنه يجي يصلح أو شيء.
1: مكيفاتكم مركزية ولا سبلت ولا وشو؟
0: لا الله يطول بعمرك، سبلت كانت ويندو بعدين انشالت وحطت سبلت، واليوم الأدهى والأمار تقفل الفصل على فصل رابع.
2: يا ساتر.
0: وظلينا والله نص ساعة وإحنا في محاولات.
2: شيخة وشل السوالف دي اللي تخرع.
0: شفتي شلون؟ تعرفون مستوى مدرستنا اللي ما يحتاج.
1: لا بالعكس، بس حلو انه المسؤول يعني معلش هذه بعد رساله يعني يعني مهمه جدا، انه موضوع مو بسهل يعني موضوع التكييف وموضوع الاجواء الحاره تعيش في المملكه. ف انتم من الدمام ولا الخبر يا شيخه؟
0: لا الدمام.
1: ايه لا ان شاء الله انه اوش انت مررتي صوتك طبعا، وحلو انه المسؤول اليوم يسمع انه فعلا نحتاج بس لفته كذا لاحد المدارس في المنطقه الشرقيه انه تعاني من التكييف. فاحنا ما نرضى ذول ابنائنا وفلذات اكبادنا يعني الحر شوي عندكم خاصه الرطوبه يعني.
0: والله وانا ما اكذب عليك حرفيا اليوم اتواصل مع اولياء الامور.
1: طيب.
0: ايش سبب غياب الطالبات؟ والله حرفيا ثلاث امهات تقول يعني كل واحده تتكلم عن بنتها ان انا بنتي تعبانه وتقول يا ماما حار ما اقدر قلبي يعورني.
2: طيب شيخه الامهات ما يرفعون عن طريق تواصل مع اداره التعليم؟
0: قلنا لهم والله العظيم انا بالنسبه لي يوم قالت لي الام شلون طيب يا استاذه البنات فصل حار عليهم وكذا، كنت في خاطري انا لما ادخل وانا كبيره فيني اتحمل، بس مجرد هالدقائق اللي اخذ فيهم غياب الطالبات يمينا تبين تنور انا داخله في تنور حرفيا.
2: يا ساتر ان شاء الله يا رب انه
0: الثاني الفصل السادس طلعته في الساحه برا.
2: تعرفين شو تسوون؟ لا تداومون خلاص الى ان تحل المشكله.
0: احنا قلنا عن بعد
2: او عن بعد فعلا في صلاحيات المدير يقدر انه هو يحولها عن بعد في مثل هذه الظروف.
0: المديره مو راضيه تخاف ان تجي عليها مساءله، تبي تروح ما تجي مساءله
2: اذا كان في نص صريح يقول لك من صلاحيه المدير انه هو يحول الدراسه عن بعد في حالات انقطاع الماء انقطاع الكهرباء. طبعا هذا يعتبر ايضا من اشكاليات الكهرباء انه ما يكون عندكم تكييف صالح.
0: صحيح الله ينور عليك. والله بالفعل وأنا اليوم قلت لها خلينا نطلع الطالبات بدري، قالت لي لا طبعا يا بنت الحلال على الأقل الفصلين هذول ما ينفع، فصل في الساحة والفصل الثاني في المختبر اللي مكيفة خرب، يعني حنا كنا من فصلهم ثاني لأن مكيف مخرب حطيناه في المختبر لأن المختبر مكيفاته كويسة، ومجرد مساكين يوم واحد اليوم الثاني خربوا مكيفات المختبر وصاروا مثل التنور.
1: طيب شوف صوتك وصل يا شيخة.
2: شكرا يا شيخة يعطيك العافية يعني ووصل صوتك.
1: يعطيك العافية. ناخذ ابو عبد الله. مساء الخير ابو عبد الله.
3: هلا مساء النور.
1: حياك الله يا هلا ومرحبا.
3: هلا اخوي ابراهيم.
1: الله يسلمك
3: واسعد الله مساء الجميع والاخواننا وبارك طال عمرك اهلنا وشعبنا المملكة العربية السعودية وتأهل المنتخب والمستحق طبعا، والبطل العويس الله يحفظه الحارس المقدام اللي يعني ما قصر يعتبر يعني أسد المرمى
1: علامة فارقة. صح صدقت.
3: نعم أنا حقيقة أول مشاركة لي أنا شاركت الشيئين، أول شيء جيت طاري البراد والبرد بمني شمالي وحاليا أنا بالرياض عملي فجاي من أقصى الشمال للرياض اليوم نداوم.
2: ما شاء الله.
3: فعلا الحقيقة الأمطار على القريات على حايل على الجوف يعني أمطار خفيفة على الحايل أمس. طبعا لما دخلت الرياض إن شاء الله إن شاء الله الأمطار اليومين القادمة
2: إن شاء الله على وجهك نشوف الأمطار يا أبو عبد الله بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله أنا أمرحت أمس بين قصيم وحايل حقيقة
2: ما شاء الله.
3: الفجر دومت اليوم بالرياض ولما طلعت الآن واستمعت لذاعتكم تحمست شوي قلت نبشر الجميع إن شاء الله.

0: الأمطار هذه
1: ما شاء الله
0: وزخات المطر إن شاء الله بإذن الله نحتفل منتخبنا بكأس الخليج
2: بإذن الله
0: ونبارك للجميع
2: بإذن الله. يا حبيبي أبو عبد الله
0: وسعيد بسماع صوت الأخ إبراهيم والأخ غادة وشاكر
2: يا زينك يا أبو عبد الله
1: تسلم لنا يا أبو عبد الله وحياك في الرياض.
0: يا هلا الله يحييك.
2: توصل السلامة.
0: داوم بالرياض. يا هلا
1: الداوم بالرياض.
0: داومت وطلعت أي. من الدوام أنا طالع من الدوام.
2: أنت طالع من الرياض وين رايح الآن أبو عبد الله؟
0: أنا رايح للبيت أنا أدرس في الجامعة فطلعت مشيت من الشمال الساعة 12 بالليل وأم رحت بين القصيم وكذا وحضرت المحاضرة على الساعة 9 اليوم وطلعت محاضرتي وأنا بالطريق الآن للبيت بس حبيت أني أشارككم وأشارككم الأجواء الحلوة.
2: يا زين
1: الله يعطيك الصحة والعافية ما قصرت يا أبو عبد الله شكرا لك
2: نورتنا يا أبو عبد الله
0: أهلا فيكم
1: يا أهلا وسهلا خلاص نتفائل خير جايتنا غيمة ورا أبو عبد الله.
2: هالجرعات الإيجابية اللي تكلم على الأجواء واللي يتكلم عن الروحة والجية وترى على فكرة هالفقرة هذه الساعة ذي وين مشوارك ترى هي مساحة إنه نسمع منها أصواتكم الحلوة نسمع مشاركاتكم يكلمنا المسؤول يكلمنا المواطن يكلمنا الموظف يكلمنا المسافر يكلمنا الرايح والجاي يكلمنا المستاذن يكلمنا المحب وكلكم إن شاء الله عينينا براس بسم الله عليكم
1: اي ما شاء الله
2: وجودكم والله يضفي للبرنامج حقيقه فلنا نعطيكم هالمساعه نقول فيها وين مشوارك فيصير في احداث هالمشوار
1: ندردش وياكم
2: اي والله
1: نشوف ابو مالك
3: اهلا وسهلا بكم جميعا
1: الله محي دخلت مذيع والله ما شاء الله إيه.
2: ودي يبحر اهلا وسهلا بكم اليوم
1: خذ المايك ابو مالك
2: يلا
3: بنزوركم ان شاء الله يوم من الايام ان شاء الله ونشوف عندي وش عندكم من الاذاعه ان شاء الله واتشرف
1: بكم نورنا
3: اهلا وسهلا بكم فعلا والله ليست مجامله ولا اريد ذلك لا رياء ولا سمعه اشوف تقريبا اداره القناه صراحه يعني بالبرنامج هذا بالظهريه هذه صراحه يقول تعلق في تعلق بل تبجيل في ذلك
2: يا زينك
3: بس بتزورون الحايل يا اخي ابراهيم
2: والله انها الساعه المباركه وش كيف الاجواء عندكم في حايل الفتره هذه
3: الجو تقريبا خفت الحراره نوعا ما تقريبا أيه. لكن لا زال تقريبا في غيوم بس فيها امطار جنوب حائل تقريبا 60 كيلو 100 كيلو تقريبا على حسب ما سمعت لكن حائل تحديدا ما جاها شيء تقريبا
1: طيب. لا في قرى جنوب حائل صح جايهم رش
3: تصبح شبه نار ان شاء الله
1: اي أيوة والله
2: متى ابو مالك
3: هلا
2: متى تقول في هالأيام أو في هاللحظات يمكن الأجواء أو حائل في أفضل حالاتها من باب اللي بيكشت بيروح بيجي بيسير فهمت بيمر على حائل الجميلة
3: أفتر ون مانت
1: ما تبين يا أبو مالك
3: عموما أحييكم يا أخي أنا الآن استوى تقريبا لا أريد تعقيب وأنا ليست من عادة تقريبا أني كنت أعقب على شخص معين تقريبا لست أهلا لذلك ولكن يعني أنا في السيارة استوى طبعا بدون مجاملة ليست مجاملة ولا أمدح نفسي لأن استخدام الجوال أثناء القيادة شيء يا أخي شيء نشوفه من الأجيال شيء خطير جدا جدا بدون مجاملة إن كان لديك مكالمة إن كان لديك اتصال في بذلك لا يعني احتمال مثلا يصير لك مثلا أمور أخرى صدم سيارة وما إلى ذلك استوقف يمينا أو يسارا بذلك لا
2: أبو مالك كلامك منطقي وعين العقل بس خلنا نتكلم بعفوية أكثر تمام أنا أقول وش المشكلة إنك تكلمنا وأنت تسوق
3: لا
2: أبو مالك كلامك منطقي وعين الصواب بس خلنا أقول أنت تقدر تكلمنا وأنت تسوق سيارة بس شلون تكلمنا أنت عندك سماعة أنت تقدر تحط سبيكر تحط الجوال جانبي تقدر تربط الجوال بالمسجل
1: بالبلوتوث
2: المصيبة اللي يمسك الجوال ويسولف ويحول ويرد ويكتب
1: يشوف مقاطع
2: هذه الكارثة سم
3: سم. إبراهيم سم. يا غادة أحيانا والله جيني اتصالات ما أرد علي بدون مجاملة والله ما أرد علي ما هو مجاملة الناس يعني رأي كم عنده بالتيك توك كم عنده بتويتر كم عنده كذا ورس أرواح الآخرين يا أخي أرواح الآخرين وليمسك الخط يمشي 20 بدون مجاملة فيها الطرق يعني محددة بالسرعة محددة بمقدار المشي اللي تمشي عليه بدون مجاملة يعني الناس ما أدري أنا أتمنى إن هالأمور هذه يا إبراهيم ما اسمح لي تعرج في مناهجنا الدراسية التعليمية
2: صح
1: اللي هي ذوقيات
3: أي نعم يعني تعرض يعني تكون له صدى هي موجودة ولكن أفضل وأولى بذلك يعني استخدام الجوال واحد يفتح الجوال مباشرة

0: الراعي كم عنده بدون غير مبالي، حاطن يده على المرتبة، اليد اليسار ماسكة الدركسون ومتمارك يمين،
1: والسيارة تروح يمين يسار،
0: ايه والكابوتشينو بجنبه مدم. يعني صراحة ما ادري، انا اقول استثار بالقيادة قد يكون في ذلك. انا احببت التنويه بذلك يا اختي.
1: الله يعطيك العافية
0: اخي ابراهيم دالك. انا استمع تقريبا، شوف الان وزارة التربية، والله لا اقول ذلك مجاملة، شوف الان وزارة التربية الان والتعليم عموما، ان التربية اصبحت يعني ما سحبت تقريبا مؤخرا، تقريبا قبل سنوات، التعليم في ذلك غير مقصرين والله، في المباني، في التجهيزات المدرسية، في المكيفات وما الى ذلك صراحة. ولكن دائما يقع العب دائما على قائدة المدرسة أو قائد المدرسة بذلك، بأنه ماذا يسوي طلب ماذا إلى إلى إلى إلى إلى الصيانة في إدارة التعليم بذلك. نحن الآن في الوقت هذا، اسمح لي بالكلام هذا معليش، يعني ما في مجال للعب وما إلى ذلك. كل شيء متابع الآن، وفي هناك حوكمة، وفي هناك قصص للتعليم لدينا. بس المدير يرفع التلفون مباشرة على مثلا ويكتب خطاب بذلك يوجه ماذا، تجد أن الأمور ماذا تنساق، ثم بعد ذلك نأتي إلى محاسبة الموظف الذي عرقل هذه المعاناة أو لم يمشيها. التجهيز موجود لله الحمد والمنة، ترى دولتنا لله الحمد والمنة، يكفي أن التعليم مجاني، يكفي هذه الكوكبة التعليمي في ذلك، يكفي أن أبنائنا يشاركون في مثلا ميداليات ذهبية وفضية في على مستوى العالم. ولكن اسمح لي بالكلام هذا، المعلمات لدينا في ذلك يعني المناوبة مباشرة، حبذا وهم يسمعونها وزارة التعليم في ذلك. لو كان مثلا هناك يتشغل هذا ماذا بقطاع ماذا تأهيلي أكثر شركات وما إلى ذلك، المعلمين والمعلمين يتشغل هذه ماذا المدارس بمدرسة سكرتية في ذلك، يمسكون المناوبة عن المعلمة بذلك.
2: لا لا شوف أبو مالك، أنا ما ودي أقاطعك، كلامك جميل، بس ودي ممكن أعلق على كلامك. أول شيء أبو مالك بيض الله وجهك، بس أنا أعطي لك مساحة كبيرة، وكلامك جميل ورائع وصراحة
1: ما قصر والله،
2: اي كلام منطق، بس انا ودي اقول حاجة، تكلم عن نقطة مهمة جدا اللي هو تأهيل وتدريب المناوبات. يا جماعة ترى بعض القطاعات اللي فيها اعداد، سواء قسم ولا ادارة ولا منظومة، عندهم دورات اسبوعية، دورات يعني لازم يكون الادارة لازم يرشح هذا يوم اذا بيحافظ على المنظومة ونشأة المنظومة وتقدم المنظومة ومنافسة المنظومة وارتفاع قيمة المنظومة وأداء المنظومة. يا أخي أنا أطلع كل يوم مثلا، وهذه أنا شفتها في كثير من القطاعات، مثلا الخطوط السعودية ولا كذا، يجيك واحد يقول يلا مثلا كم في الإدارة هنا، مثلا في إدارة الخدمات الأرضية اللي قاعد يعملون مثلا في القطاع هذا، يلا هذا الموظفين واحد واثنين، عندكم دورة الاثنين وثلاثة، خلاص أسبوع الجاي في فلان وفلان من قسم ثاني قسم. الجميع قاعد يتأهل بكدورة، كلهم يعني كل الجميع يأخذ دورة، دورة البروتوكول، دورة الأداء، دورة التعامل مع الناس، دورة الخدمات، دورة الأسلوب، كل شيء. لكن ما يجي شهر شهرين ثلاثة شهور إلا الجميع ماخذين دورات، كل الموظفين المنظومة
1: الكل متقن
2: يعني. إيه ولكن حتى ما تأثر المنظومة وما يتأثر القطاع، ما يطلع الجميع، يطلعوا مثلا خلاص أنت الدوام أسبوع كامل أو خمسة أيام في الأسبوع، خلاص الأحد واثنين سعد ومحمد عندهم دورة، الأربعاء والسبت مثلا غادة وإبراهيم، الأسبوع البعدة بدرية وفلان، خلاص يعني كل يكتشف أنه خذ الدورات خلاص، بحيث أنه ثلاثة يغطون ثلاثة يروحوا الدورة، فهمت علي؟ بعض القطاعات ما عندها الدورات هذه، بس تلقاها متفردة في أنها تأخذ الدورة وتقعد تعيد الدورة نفسها، وهذه مصيبة وكارثة. ترى كلام أبو مالك كلام منطقي، أنا جي الدورة من المسؤول، من حقي أني أقدم جميع الموظفين اللي في نفس القسم في نفس القطاع أنهم يحصلون على الدورة. إذا أنا قاعد أنا أنافس بالقسم ولا أنافس بال
1: يمكن مو كل الموظفين حابين يلتقون بنفس الدورة،
2: ما لا على ما أيوة حلو سؤالك، لنفترض نقول إنه ما يبغون، لا أنا أشاور يا جماعة في دورات من اللي بلتحق فيها، نحتاج خمسة من الأسماء، لكن ترى الدورة هذه تتكرر، ترى بتكرر بعد أسبوع أسبوعين
1: أي فتدرج
2: عشان ما تأثر المنظومة، أدرج نعم. أسماء أرحل أسماء أبدأ، لكن الجميع لابد أصلا. ليش أنا أشاورك؟ ليش أشاورك؟
1: جاء دور المدير المستبد.
2: لا مو مستبد، ليش أنا أشاورك على شغلة أنا أبيك أنت تستفيد، أنت الدورة دي أنت قاعد تخدم قطاعي تخدم قسمي تخدم.
1: ما أبغى.
2: ها؟
1: ما أبغى.
2: ليش ما تبين؟ وهذا مشكلة، بكرة لما تضيع المنظومة ولا يصير في إشكالية
1: أي.
2: كل السبب من تحت رأسك. ما أبي.
1: لا خليني أقول لك صدق والله، اليوم الموظف عذرا منك مهند بس ثواني، الموظف اليوم ترى ما عندنا اللي هو الموظف اللي يعيش في منظومة بيروقراطية، الموظفين الكلاسيكيين هذول

0: في خطر في الحياة. إذا أنت ما أنت موظف تشتغل على تطوير نفسك، تلتحق بدورات، تشوف مواهبك، فين يعني مواقع القوة اللي عندك تقدر تخدمني أنا كصاحب عمل، ولا بقول لك مع السلامة في أقرب فرصة؟
1: طيب كلامك على متمة. طب جزء من القطاع أن يقدم لي دورات تتناسب مع رغبتي، تتناسب مع قطاعي، تتناسب مع قسمي، تتناسب حتى أن أنا جالس أقدم للمنظومة أو للإدارة أو للهيئة أو للمركز أو لأي عمل أنا أنتمي له، أنه هذه جزء من من من حقي، يعني أنك تقدم لي دورة. يعني كل القطاعات تقدم دورات وبعثات وروحات وجيات.
0: تعرف هذا الشيء خلي بعض المنشآت تلجأ إلى بند الاستقطاب، لأن ما عندها الكوادر اللي كفو في أماكن معينة، أو تبي يعني نمط معين من الأداء العملي لا. بطريقة معينة، تجويد معين، فتروح تلجأ إن هي تجيب من برا.
1: إيه بس يا غادة، لازم يعرف اليوم الموظف إنه هذا جزء من حقه، يعني إنه قسمك إدارتك
0: تطورك
1: وتقدم لك دورات وتطرح دورات. لكن في بعض الناس ما يدري، يمكن بعد ما أشعر عن المدير ولا ما أشعر القسم.
0: هذا قسم التواصل الداخلي لازم عاد يخطر ويخبر، والإيميلات
1: سكرتير الإدارة، سكرتير الإدارة
0: إيميلات الحياة سهلة. إيميلات ترسل جميع الموظفين. طيب على طار التوظيف هنروح لترند اليوم. والله شوف يا إبراهيم، بما أنه الأحد لازم يكون موضوعنا مرة خفيف في ترند اليوم.
1: يلا.
0: وعلى طار التوظيف والموظفين، وما نبي نوجع راسنا بالتطوير والدورات والكلام هذا الكثير يعني الكبير، سؤال بسيط جدا. لو وظيفتك على شكلك، وش بتكون وظيفتك؟ انت جزار خالص منها. 011 40 5 3 فاصل، نسمع منكم.
2: شاركونا في عز النهار.

0: يا هلا ومرحبا ومسهلا باللي يسمعنا واللي له الخافق يهلي. يا ابو حمد يا قلبي يا احلى مخرج عندي.
1: خلصت الفقرة الشعرية؟ طب روح الاتصال من معنا سعد.
0: سعد
2: اهلا وسهلا بكم من دانة الخليج
0: يا زينك
2: مدينة الخبر.
0: يا حبيبي مفروض اذكر المستمعين بارقام التواصل وان شاء الله انك حافظه يا سعد.
2: حافظه وخلى على الذا. انا فرحان من البارح يا ابراهيم.
0: اسلم ما شاء الله
2: من المنتخب يا اخي. شلون نبن اسعدنا الله يسعدهم ويسعد ايامهم يا شيخ.
0: شوف
2: وانا اعرف انك انت اقرب واحد للمنتخب.
0: يا ولا حبي من بعدك والله يا سعد. بس ودي اقول حاجه يا سعد ترى
2: يا بعد
0: وانت وكلامك على متمه. تشكيله المنتخب في البدايه قويه لكن الفريق المنتخب القطري الشقيق طبعا كان في افضل حالاته ما ننكر كلهم لاعبين.
2: لا لا لا ابراهيم لعبنا مع الحكم امس يا اخوي ايش فيك انت
0: والحكم بعد صح
2: خصمنا الحكم لنا 3 اهداف يا ابراهيم.
0: صح صح
2: والله
0: صح.
2: ما رقدنا البارح من الغيظ بس الحمد لله انها تختمت بخير.
0: صح بس برضو قطر كان في افضل حالاته بعد بس احنا الفريق قوي بعد فتشكيلتنا في البدايه اللي اختارها المدرب كانت قويه صراحه قوية.
2: يا اخوي ابراهيم اقول لك قاعدين نلعب مع الحكم 3 بلنتيات 3 بلنتيين
0: صح
2: وين احنا فايزين بس ما رضى الحكم.
0: صح
2: انا حبيت اهنيك وكل المستمعين
0: يا زينك
2: وقول لهم الحمد لله على الفوز البارح وعقبال ان شاء الله ما نفوز بكاس الخليج وتحياتي لك وللاخت اللي معاك.
0: باقي طب سؤالنا يا سعد بعد اذنك يعني
2: تفضل يا بقبل
0: اعطيه السؤال غاده.
2: أيوة
0: أقول لو سعر. وظيفتك على شكلك
2: إيه؟
0: خلي الطيران على جنب شوي يعني ركز معي الآن على شكلك أنت الآن تمقل المراية أبو
2: أيوة
0: وش تختار وظيفة تناسب شكلك؟
2: المراسم.
0: الله أنا أشهد والله أنا أشهد
2: أنا أي موظف
0: صح.
2: زيك

0: سابقا يعني احنا علمتنا الخطوط السعوديه كل شيء. تكلمت ليتني ما قلت خطوط السعوديه.
1: صح. لا لا صح صح. تونا اقول الغاد انا
0: السعوديه مقابله الناس مقابله الجماهير الالقاء الكلام
1: الاتيكيت.
0: اصلا يعطونا دورات يعطونا دورات اصلا
1: صح
0: في المقابلات يعطونا مدور في كل شيء. فاحنا على استعداد احنا نشتغل في اي مكان صعب.
1: صح والله صح.
0: وانا اجد نفسي من زمان اني انا اصلا انا من زمان كان ودي اشتغل في هذا بس هي صعبه وظيفه صعبه.
1: لا انت انت انت اسم الله عليك خبره وحضورك مختلف. أيوة. يا سعد وانا اتفق والله على كلامك وهذا العمل اللي خلانا اللي ربانا وعلمنا وقدمنا حتى لكثير من
0: الخطوط السعوديه. صح. في المقدمه ترفعك الى ما فوق السماء
1: يا زينك. شكرا سعد شكرا.
0: على فكره انا في الكورنيش الحين ترى ابراهيم.
1: كيف الجو رطوبه باقي؟
0: والله ما في رطوبه الجو حراره شوي بس والله البحر اليوم سعيد بالفوز اللي بارح.
1: يا سلام يا زين.
0: البحر والكورنيش اقول لك عند المريديان شفت المريديان. إيه
1: عنده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: أي والله اجمل وقت تطلع تمشى فيه ما في لا زحمه ولا شيء.
1: يا سلام
0: وش عن طريق الكورنيش.
1: يا قاعد تطلق رجالاتك ها؟
0: لا لا لا بالسياره تمشى
1: سياره بالسيارة. يا زينك يا زينك
0: ولا بقع البحر والطيور اللي هذه اللي تمر.
1: ايه ما شاء الله ضي.
0: ما اعرفها اسمها يسمونها البجعه ما ادري اسمها
1: اسمها. لا عطنا عطنا مراد فاتنا
2: النورس.
1: النورس
0: النورس بس اني عن الطيارات اسالني عن الطيارات اجاوب لك. سب بس سب. اني عن
2: ما عرفت يا سعد النورس تبي تعرف في الطيران
1: يقول
2: هو إيه. هو لا علاقه
1: كلمني عن كلمني على الطياره وتكلمني عن الطير.
2: ايه خلاص. رغم أنه بدايات الطيران طير أساسيات شلون الإنسان طار تعلم الطيران من الطير.
1: صح
2: بس هم بعد
1: بس سعد لا تعلم الطير من الطيران.
2: هو طيار ولا كابتن ولا شنو؟
1: هو من أكبر موظفين من كبار موظفين للخطوط صراحة
2: ما شاء الله.
1: طيب ناخذ أبو إبراهيم. مساء الخير.
3: مسيك بالرضا والنور.
1: نفس صوت سعد
3: يا الصديق القديم.
1: يا زينك
2: كلهم أصدقائك.
3: مع تحياتي الأخت خادة.
2: إيه حياكم الله. أنا بكرة خلي كل صديقاتي يكلموني.
3: لا لا لا لا لا لا لا صديق قديم وتعاملنا في إحدى القنوات الفضائية ما بدون ذكر اسمها.
1: يا زينك
3: الإعلام يحتمنا لأننا ما نتكلم بالشيء ذا.
1: يا زينك يا أبو إبراهيم يا
2: توب سيكريت. طيب
3: لا ويتغلى علينا وما يرد علينا.
1: لا عيوني وقلبي أنت حبيبي. يا حلوك يا أبو إبراهيم نورتنا. شلونك طال عمرك؟
3: لا بنعمة يا ما الخير. وراكم غيرتوا الموضوع على الأول.
1: الموضوع الأول إحنا كنا في بداية وين مشوارك وين راح وجاي فضفضة يعني.
3: أنا ليش أنت ليش ما تسوي فقرة وين مسافر؟
1: وين مسافر؟ وكل اللي بيتصلون علينا مسافرين.
3: لا ولعلمك اليوم البرنامج كل اللي متكلمين أكثرهم من المنطقة الشرقية.
1: صح.
2: أي أحيانا يصادف إنه بعضهم من الشرقية بعضهم من الوسطى.
3: أنا في إجازة.
1: ما شاء الله.
3: إجازة إيش؟ أنا متقاعد.
1: إيه.
3: أنا شوف مرحلة الدراسة عند الأبناء انتهت. كنا ما نسافر إلا في وقت الإجازة. يلا الإجازة الحين موظفين كلهم.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
3: أخذوا إجازة وطلعنا. أنا أكلمكم الآن من طائف الورد.
1: يا سلام.
3: وبالتحديد من منطقة الردة.
1: الله يا رجوة. كيف الجو؟
2: جيتم أمطار اليوم اللي راحت.
3: هو الحمد لله أمطار خير وبركة. الجو طيب حليل هدوء ما في زي ضجيج الإجازات وما أشبه. يعني كما البارح احتفلنا بفوز المنتخب الله يوفقهم إن شاء الله.
1: آمين.
3: في مسيرتهم وبدون تحديد أي اسم كلهم بذل المجهود.
1: صح.
3: وما قصروا. والمنتخب القطري تكتل دفاعي.
1: صح.
3: تكتل دفاعي معروف يعني واضحة. يعني العويس يمكن ما يبغى لنا نجيب له القهوة من أحد المحلات من الردف وقول له تقهوة.
1: يا حبيبي كيف
3: ابراهيم. شيء جميل شيء جميل شيء جميل شيء جميل.
1: طيب
3: اسلم. واليوم الصباح واليوم الصباح نزلت أنا والعيال أنا وبناتي أخذنا عمرة.
1: ماشي ورجعت الطائف.
3: ورجعت الطائف.
1: كيف أجواء مكة؟ كيف أجواء مكة أبو إبراهيم؟
3: ممتازة طيبة وممتازة بس الشخص متى يختار متى ينزل العمرة.
1: أنت حكم يعني خبرتك يعني ونزلت الحين
3: في... أنا نزلت الساعة 2
1: في الليل.
3: في الليل
1: طب ما متى تنوم
3: وقفت السيارة وحاجة

0: أمور مسهلة من إلين نزلت البنات وأم إبراهيم إلين الحرم المكي.
1: ما شاء الله والحرم
0: وشوي ما من زحمة، ما من زحمة، بس الزحمة تجي بعد صلاة الفجر.
1: إيه؟
0: وقف سيارة

0: بالعزيزية بدون اسم، ذكر اسم.
1: ما افطرت في الحرم؟
0: لا، فين نفطر في الحرم؟ في رمضان احنا.
1: ورجعت الطائف
0: وناخذ هالفطور من شارع العزيزيه، من سوق العزيزيه، من هناك وعلى الطائف.
1: يا سلام.
0: والان يعني والله دخلنا البيت الساعه 9
1: الصبح،
0: حتى النوم تصحى يا هيمي، شوف 9 وفيه رهاق وما رهاق، بس تقوم بحيويه ونشاط.
1: صح،
0: الجو شجعك.
1: صح يا حبيبي، مطول في الطائف ان شاء الله؟
0: لا بكره راجع، خلاص مداومين البنات يعني.
1: الله يوفقك.
0: لا شوف يعني، شوف جيتنا أخت صديقة أحد البنات في العمل. تزوجت. فمن الصداقة، شوف الصداقة، هنا نحضر زواج بنت هذه.
1: ما شاء الله.
0: أخت صديقة.
1: ما شاء الله.
0: ما بالك هنا الصداقة، حتى دور الصداقة.
1: يا سلام إبراهيم. وقلت يلا يعني مرة أجب حاجة.
0: ها؟ أجب حاجة إبراهيم.
1: يلا يوفق. يلا توصل بالسلامة إبراهيم.
0: شوف يعني سلام. شوف. ولا عندي البنات اخذين اجازه يمكن الى يوم الاحد، بس عندنا واحده توها مترقيه قالت يا بابا اسمعي، شوف البنات كيف مدللات، خاصه اخر العنقود، ما انا توي مترقيه وما اقدر اخذ اجازه، ورئيسة قسم وانت عارف
1: حقها ابو ابراهيم. لا حقها
0: يا اسمعي يا غادم، تتغنجي على قبل شوي على ابراهيم قبل تقولي الوسيم، ترى هو وسيم من يومه.
2: انا قلت عنه وسيم؟
1: قاد جزار.
2: معاذ الله،
0: يعني الجذاب، هي الجذابة من الوسامة.
1: تعبونك يا إبراهيم.
2: طيب يا إبراهيم يعطيك العافية.
1: يلا شكرا
0: عزيز وغالي. عزيز وغالي بس رد على الاتصالات.
1: أبشر أبشر أبشر يا عيوني وقلب أنت يا حبيبي.
2: طيب نروح لجدة ومع المعقبة سهام.
1: سهام لازم تعطينا نبذة عن اللي قاعد يصير في جدة.
2: سهام في الشارع؟
1: راحت جدة البلد ولا ما راحت؟
2: منزلة إجزاز سيارة.
3: صح، بس بقول إشارة على طاري مكة.
2: دقة إشارة، تبغى يمين وتروح يسار.
1: سهام.
2: حركات البنات.
1: سهام.
3: لا بروحي.
1: ما حضرت احتفالات الجماهير في جدة البلد؟
3: أي والله العظيم ما حضرت، ما شاء الله جدة عندنا مرة زحمة وتعرفوني أنا.
1: زحمة يا زحمة عشان بطولة الخليج.
3: لكن عشان مكة، موضوع مكة لما قلت كيف أجواء مكة، أنا قبل أمس إحنا تعرفون عشان إحنا من جدة، أكثر أهل جدة يعتمروا ويرجعوا، فهمتوا؟ ما يأخذوا فندق. دي المرة قررت إني أخذ فندق مع أهلي إطلالة على الكعبة.
1: ما شاء الله، على حسابك طبعاً.
3: طبعاً عيب عليك.
1: والله كفو محتاج. والله كفو سهام. يلا عقبال.
3: أنت من أخواتي ما شاء الله، إحنا عددنا أخوات 7
1: ما شاء الله.
3: شلت أمي وشلت 5 من أخواتي وأنا السادسة، والله العظيم يعني إحساس صراحة. أنا اكتشفت أنه فعلا العمرة أهل جدا معروفين يأخذ عمره ويرجعوا، بس والله لما الإطلالة كذا على الكعبة والإحساس مرة حلو، وإني قاعدة خلاص اعتمرت ورجعت الفندق، فطول الوقت الإطلالة على الكعبة كذا وإحساس مرة حلو، بعدين غيم ترى العصر كان مغيم.
2: الله يرزقنا يا ربي هالإحساس.
1: ما شاء الله تبارك.
2: طب سهام، قبل ما نقفل الاتصال خلينا نسألك سؤال ترند اليوم. لو وظيفتك على شكلك شو يعطونك؟
3: لا هو زي ما انا حبيبتي معقبه صدق.
2: عضلات وكذا ولا معقبه ما لها دخل في العضلات؟
1: عضلات وكذا الا
2: صدق
1: عضلات ومو فاضي
3: شوفوا انا يعني انا اشوف نفسي زي ما انا، بس مره في مطورين اللي اشتغل معاهم عمره ما قد شافني، لكن لما شافني في الافتتاح المشروع حقه قال لي هذه كيف تشتغل تحت الشموس، هذه المفروض لها مكتب.
2: اي شفتي سكت. اجل أجل معقبة مها مغشوشة.
3: إيه
2: نوعا ما. شكرا يا سهام يعطيك العافية. ومعنا فاصل قصير ونرجع نكمل معكم مشوارنا في عز النهار.

0: نكمل معكم أصدقائنا في هزنهار مع المزيد من لوهاتكم على 011-40-5-3. حق الله فؤاد.
1: هلا والله غازة.
0: يا هلا وسهلا.
2: هلا وغلا.
1: ظهيرة سعيدة عليكم أنت وبو تركي ومهند وجميع المستمعين.
2: الله يسلمك ويعافيك.
0: الله يحييك.

0: يا هلا وسهلا. صحة.
1: ايه. صحة. موضوعكم اليوم ايش غادة؟
0: والله سؤال خفيف نروح فيه على نفوسنا بما انه يوم الاحد. سؤال يقول لك يا طويل العمر لو وظيفتك على شكلك ايش بيكون؟ هل وش بتكون الوظيفة؟ لو وظيفتك على شكلك ايش بتكون؟
1: وظيفتي على شكلي شلون يعني وظيفتي على شكلي؟
0: يعني الواحد يشوف فؤاد يقول هذا يخمن على طول انت وش تشتغل من شكلك.
1: لا لا لا والله لا يعني والله مرة شفت ناس لابسين بشوت وبنتزق كان زولي رجال أعمال ولا مدراء مناصب فأنا أروح إنه يبيعون خضرة بس لابسين يبيعون خضار
0: يبيعون خضرة بالبشت
1: لا لا لابسين بشت بس جايين يعني وش قالوا والله لا تقولي البنك ومدير بنك ولا تقولي مدير شركة
0: لا أنا أتوقع أنت فؤاد نوخذة
1: أنا شكلي فنان اللي يشوفني يقول فنان
0: أقول لك نوخذة تقولي فنان
1: يعني شكلي يقول لي فنان يعني واحد يقول لي شبه رابع فقير واحد يقول لي شبه البلوشي كل مرة في الخليج يعني
0: أي أنت مكس من هالفنانين العظماء
1: لا لا مو بالعظماء هذي أنا الحمد لله فنان على قد يعني العظماء موجودين
0: يعني نوخذة ما تبي
1: طوال مدحة
0: نوخذة ما تبي
1: أنا يعني نوخذة
0: أي
1: يعني والله ناخذ شوية أنا أصلا يا ذا يا غادة
0: يعني
1: في بدايتي أول ما أول ما اكتشفوا صوت في المدرسة كنت أغني عن كناخذة يعني عن البحر
0: أو يا مال
1: يقول لا يقول يا ذا يا فتاح ويا عليم ويا رزاق
0: ويا كريم
1: يا سدرة مسلم صكوش بيبان وصونك ريح زينات عنبر وريحان كل في سطحة يتلقى البرادي وانا تحت المحال يسحن فادي
0: هذا وانت نوخذة
2: انت وش الابداع يا فؤاد
0: كل السمكات تبي تنحاش والله يا فؤاد كل ما تبقى سمكة في المحيط شكرا يعطيك العافية فؤاد معنا اتصال مين؟ جابر
3: مهلا
2: يا جماعة لا تحرمونا من الأصوات الزينة يا جماعة
0: حيا الله جابر هلا وسهلا
3: السلام عليكم يا أختي غادة كيف حالك؟
0: عليكم السلام هلا وسهلا
3: كيف حالك يا أستاذ إبراهيم؟
2: يا حبيبي وقلبي
3: كيف صحة أخبارك طيب؟
2: الله يسلمك يا حبيبي
3: كيف صحتك؟ إيش السؤال؟
2: السؤال؟
3: إيه
0: لو وظيفتك على شكلك إيش تبي تكون؟
3: وظيفتي على شكلي كيف يعني؟
0: يعني اللي يشوفك يقول هذا يشتغل كذا كذا على شكلك
3: دكتور أشوف نحيف وما شاء الله يعني جسمه كويس
0: يعني دكتور لازم يكون نحيف وجسمه كويس؟
3: أيوة
0: طيب طيب ليه مو فنان؟ ليه مو موديل مثلا؟
3: لا مستحيل
2: طيب جابر
3: أرحب
2: طب وظيفتك الأصل وش هي بس إذا ما في حراج عليك
3: وظيفة خاصة
0: وظيفة خاصة في قطاع خاص يعني في أي قطاع
2: احتسي وعليك الأمان
3: والله مستحيل أقول
2: لا بس إنه بعض الناس سبحان الله واحد تشوف تقول هذا ضابط هذا دكتور هذا طيار هذا مهندس هذا فنان وترى في ناس تعيش الدور على فكرة يعني في ناس لها من شكلها نصيب يعني تلقى زي اللي يقولك لها من اسمها نصيب تلقى يمارس الشغلة دي خلاص هو اعتاد انه لازم يضغط على نفسه لانه شكله كذا سبحان الله عادي يغير
3: صحيح.
2: انا اعرف واحد من الشباب كان تشوف شكله تقول هذا ما شاء الله تبارك الله يعني جيرانه كان ساكن في احد الاحياء بالرياض وجيرانه كلهم يتكلمون انجليش كذا تمام
3: أيوه.
2: الاغلب أيوه. يعني صار يعني من عشرة قوم أصبح منهم يعني صار منهم خلاص من كثر ما يتكلموا عربي وكذا ما درس كم مثلا ودخل أحد القطاعات الأمنية وكذا بعدين ما شاف نفسه هناك وهو في القطاع العسكري كمل جامعة ما شاء الله
3: ما شاء الله عندي في الرياض
2: في الرياض الآن هو مدرس إنجليزي أصلا تشوفه تقول أنت مدرس إنجليزي أصلا فهمت قسم بالله ويتكلم ويساف هو يقول أنا الشعور أحس فيني أنا ناس تقول لي أنت ما شاء الله تتكلم يا أخي وأنت تشتغل يقول أنا في القطاع هنا طب هذا له علاقة في القطاع قال لا والله ما أمارس اللغة والأسلوب بهالقطاع ده لأن أنا تخصصي مختلف
3: طيب
2: فهمت علي
3: طيب بسرك يا أستاذ إبراهيم
2: أسأل

0: يلا
1: نفس السؤال.
0: انا طباخ.
1: طباخ.
0: خلاص
2: ترقى ترقى من الجزار للطباخ.
1: يعني كيف ها؟
0: يلا شكرا جابر، ترى والله لا ازعل عليك. يلا تبي شيء؟ نايف.
3: الو السلام عليكم. هلا اخي ابراهيم،
0: حياك الله. السلام، هلا وسهلا.
3: هلا غادة، مساك الله
2: بالخير. حيا الله نايف، هلا وسهلا.
3: الله يحييك ويسلمك.
2: قول لنا نايف.
3: هلا.
2: شكلك وش يعطي؟ وش اي وظيفة؟
3: والله طبيب.
0: يا خذت ميل هذولي مسكة طبيب.
2: على فكرة انتوا عارفين عارفين
3: نظرات صراحة. انا اشبه لاعب اعتزل بس ما راح اقول
2: لك. لاعب ولا طبيب اخر كلام؟
3: لا هو انا اشبه لاعب اصلا بس.
0: من هو؟ من هو اللاعب؟ ايش نكتب؟ يلا من هو؟
2: اعتزل صالح نعيمة؟
3: لا لا
0: ماجد عبد الله؟
3: لا والله هو زمان زمان ابراهيم ترى
2: اقدم من هذول. فهد الهريفي؟
3: يا شبهوني فيه
0: صراحة. من هو من هو يا نايف؟
3: خلي ابراهيم.
0: طيب قل له الله. انت الان اقول بعض الناس سبحان الله، في ناس
3: خاف تقول مغرور.
0: لا لا مو مغرور، بس انا اقولك سبحان الله ترى في ناس تقول الناس تقول، هو ما يقول بس الناس تقول. هو بدا
3: طبعا صعبه ابراهيم صعبه حكم. انا
2: اي نادي؟ طيب لاعب في اي نادي؟
3: نادي الهلال. نادي الهلال.
2: اصفق تمياط.
3: نعم.
2: كيف انا اجيبها؟
0: ما شاء الله عليك. باين عليك يا نايف.
3: باين.
0: إيه أنا قلت ياسر قحطاني على صوتك طبعا.
3: لا لا لا لا.
2: طبعا تحية كبيرة للاعب القدير أصفق تمياط. طيب قولي نايف.
3: والله كثير يشبهوني فيه صراحة بس عاد
2: كشكل.
3: كشكل نعم بالضبط. طيب بس الوظيفة اللي مناسبة لشكلي طبيب. أنا أشوف أنه طبيب يعني عام، طبيب جراح تقريبا.
2: قلوب الناس بداوية. تدري نايف انه اللاب كوت الابيض هذا البالطو الابيض اللي يلبسونه الدكاترة في الاصل مين كان يلبسه؟
3: من
2: الجزارين.
3: اعوذ بالله. جزارين.
2: جزار.
0: هذه
3: خلاص انا ما ربي طبيب.
2: ولقب دكتور في الاصل تطلق على المعلمين وليس على الاطباء.
3: دكتور على المعلمين. ها
2: على المعلمين كانت طبعاً. وبعد كذا صارت تطلق على الأطباء بقدرة قادر.
3: العموم كلهم دكاترة سواء طب. معلمين ولا أطباء يبغون دكاترة.
0: طيب أنت الآن مدني أنت الآن رحت أي قطاع يعني المدني وين؟ مهندس.
2: مهندس نايف.
3: مهندس.
0: طيب ما فكرت يعني إن شاء الله تشتغل على نفسك شوي لو تشد حيلك شوي؟
2: وين تبي يصير؟
3: وين تبين طيار مثلا؟
0: ما أدري بس
2: يبيك تصير برج.
3: ابراهيم ابراهيم غاد انا لا انسى بارك منتخبنا صراحه الفوز.
0: الله يبارك
3: والله يوفقكم ان شاء الله يوم الثلاثاء وباذن الله. انا متفائل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان نروح نرفع البطوله.
0: كنت بسالك طبعا احنا طبعا عندنا برنامج صداره مع حبيبنا علي اليوسف بس انه يعني جزء من برنامجنا نسمع مشاعر هالناس الحلوه مثلك نايف.
3: اكيد اكيد الله يسلمك حبيبي.
0: استاذ الخليج اسم البرنامج استاذ الخليج. بس ودي اقول حاجه، هل كنت تتوقع ان السعوديه بتقابل بتواجه الامارات؟
3: والله لا، انا كنت متوقع المنتخب العماني لان تاهل المنتخب العماني ابراهيم جاء كذا عجيب غريب وتساووا بالكروت وتساووا بالبطاقات وتساووا بالاهداف.
0: صح
3: جد يمكن يتاهل
0: لا وجمهور الجمهور العماني ما يعطي جو ترى في جده مسوي فعاليات جده التاريخيه اللي فهمت
3: مرة صادق انا اشوفهم والله على القناه
0: وحضر المباراة وياك ثلوث
3: والله ما عندي مشكله
0: صد رد
3: محفوظ
2: عاد ما يحتاج تعرف
0: محفوظ مكفول والله وجهه
2: نايف ايش شبيه صفق تمياط اول ما تشوفه اعرف ان هذا نايف
0: خلاص
3: ما يحتاج
0: بروح نشوف مباراة
2: اي يلا
0: شكرا نايف يعطيك العافيه.
2: شكرا نايف يعطيك العافيه. معنا اتصال خايل. خالد
4: مساء الخير لك اختي غادة.
0: حتبغى يضيع
2: مضيعين بعض. سنور حياك الله.
4: الله حيكم ان شاء الله.
0: انا والله شلونك؟
4: حياك الله اخوي ابراهيم.
0: الله يحييك يسلمك ويعافيك ويخليك العين ترجيك.
4: الله يبيني اياك ان شاء الله وكل اسبوع ان شاء الله.
0: لو كانت وظيفتك على شكلك وش تختار؟
4: والله انا مرشد سياحي اخوي ابراهيم.
0: الله انت حابه ولا انت طريقه اسلوبك ولا انت مطلع ولا انت عايشه لكن انت ما انت
4: انا عايش اخوي ابراهيم لثلاث سنوات. انا عايش المنى هذه.
0: عايش ايش؟
4: عايش الوظيفه هذه.
2: يعني انت انت انت اصلا مرشد سياحي؟
4: نعم نعم.
2: طب كيف شكلك مرشد سياحي؟ المرشد السياحي شلون يكون شكله؟
4: والله يكون لابوق يكون عنده ملم بالأماكن السياحية والأماكن التراثية ويعرف التاريخ هذا كان عام كم من الأمور الجغرافية والمواقع الجغرافية
2: يكون ملم بالمنطقة.
0: خالد الناس اللي تشوفك قريبين منك أصدقائك إخوانك أحبابك ايش يقولون يعني قبل ما تقولهم انا مرشد سياحي وش يقولون عنك انت وين تشتغل؟
4: والله يقولون انت غير المرشد السياحي يعني واجهة اعلامية للمحافظة اللي فيها انت.
0: اوه يعني انت يعني انت انسان اعلامي.
4: اي نعم. فالاكثر طبعا بحكم ان جت الحوارات ولا اللقاءات يعني قريب للاعلام لكن ما شاء الله كشاد سياحي ولا ممتاز يعني. يعني ما امدح نفسي لكن الحمد لله يعني.
2: شلون صرت مرشد سياحي اكاديمي ولا اخذت دورات ولا شلون؟
4: هي تقدر تقول اختي غاده هي دور طبعا دورات على السياحه ما السياحه في الفندقه ما الفندقه علوم السياحه استضافه وكذا يعني سفراء الدول خارج السعوديه اجتماعات مع المرشدين السياحيين. فأنا طبعاً اشتركت معهم من تقريباً من عام 2017.
2: ما شاء الله. وتتطلب لغة ولا بدون؟
4: والله أكيد أكيد فيها لابد فيها من اللغة اختغالت يعني في بعض الحين بعض السياح يجون لك يعني كالأجانب الآسيويين محتاجين إلى اللغات التحدث معهم اللغة الإنجليزية بعض الحين أيضاً اللغة العربية ما في شك.
2: حلو
0: يلا بيض الله وجهك خالد
2: جميل والله مجال عملك شكرا خالد.

شوفوا حنا أعطيناكم مجال تقولون بناء على الهيئة والهندام والشكل والشخصية إيش ممكن الواحد يحكم عليكم من المظهر، إيش ممكن يعطي وظيفة. لكن خلونا مع بعض هذه المرة نعكس الآية تماما، نقول مثلا ارسلوا لنا وصف أو حكونا من خلال وصف بسيط لمهنتكم بدون ما تقولون هي إيش الوظيفة، بس عطنا رموز وحنا أنا والسيد إبراهيم راح نحاول نحنا نخمن وش هي وظيفتك من خلال هالرموز اللي تبي تعطينا إياها. يعني لا تكونوا صريحين، يعني توهونا شوي، بس عطونا معلومات بسيطة نتعرف من خلالها على وظيفتكم. اليوم حنسجل حضور في بصمة موظف من خلال هذه الفكرة على 011 40 5 3.

0: عادة نلعبكم ألعاب كذا وألغاز ومسابقات، لا اليوم لعبتنا مختلفة شوي، راح ندمج فقرتين بفقرة. راح تكون فقرتنا معاكم أصدقائي أنكم تعطونا وصف بسيط لوظيفتكم بدون ما تقولون الوظيفة أو المسمى الوظيفي إيش أو المكان حتى، وحنا نبي نخمن وش تشتغلون بالضبط. يعني مثلا يجي واحد يقول أنا دائما ثوبي مكوي وألبس شنطة، ألبس شنطة، ألبس ساعة ومعي شنطة لابتوب ودائما مستعجل وتلاقوني دائما بس أركض وأكلم بالجوال. نبي نخمن أكيد نقول يا أنا مدير أعمال، رجل أعمال، موظف بنك، زي كذا.
1: ونعطي مثال ثاني، مثلا واحد يقول يلا افتحوا الكتب واليوم موضوعنا عن إيه، عندنا خمع الجامعة.
0: لا تكونوا صريحين كذا، ضيعونا شوي، خلونا نقعد
1: نفكر. إيه عطى عطى كذا يعني صوت انذار، صوت يعني يعني مثلا في الدفاع، يعني عطونا كذا أمثلة بس بطريقة غريبة عجيبة.
0: شلون يعطيك صوت انذار يا إبراهيم؟
1: يعني يقول أنا بصراحة أقعد
0: يونون على الهواء،
1: لا يجيني أنا شيء ينبه كذا أو ينبهني. طبعا ننطلق نلبس نركب سيارة نروح.
0: طب هذه واضحة
1: واضحة. طيب خلينا نقول أنا أعقدها شوي،
0: قول مثلا أنقذ، أساهم في إنقاذ حياة الناس.
1: الله عليك، حلو. طيب أنا أعطيك، أنا قاعد كذا بحاول أني أنا. طيب لو كان لو عاد معتذرا،
0: لو كان بالإمكان.
1: لا لا 0-11-40-5-3-3 بمعنى. ألو عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. طب المتقاعد وش يسوي، وش يقول؟
0: يقول أقحص أقحص ولا أقحص؟
2: أقحص أقحص
1: أقحص. متقاعد شو يسوي شو يقول؟
0: حياك الله عبد الرحمن.
2: يا أهلا، يا مرحبا يا مرحبا
0: يا مرحب. صدق المتقاعد كلمنا نفس الشيء عن وظيفته السابقة بس يعطينا رموز رمزيات.

0: متقاعد
1: اصلا هم متقاعد.
2: انا قاعد اسولف انت بعد الله يهديك يا عبد الرحمن. انا اقول يعني انت الان تعطينا نبذه تلميحيه لوظيفتك بس بطريقه كذا سالفه يعني.
0: والله انا يعني انفع حق علاقات عامه يعني.
2: لا لا لا انتهى موضوعنا انه شكلك وش يناسب.
0: ايه
2: ايه احنا الان في فقره جديده الان في نص ساعه الاخيره. أيوة. انه يقول عطنا تلميحه باسلوبك شرح انه تخلينا نخمن احنا نعرف وش وظيفتك اصلا.
1: يعني انا وابراهيم نبي نبدا نقول عبد الرحمن مثلا يشتغل كذا كذا بناء على رمزيات تعطينا اياها. يعني مثلا تقول انا
2: انا بعتمد متابعتك استحمستنا. مثلا انا الان اجي انا متصل طيب وغاد المذيعة فجي أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا. بتقول مثلا إيه أنت تشتغل معلق رياضي مثلا فهمت. واحد يقول أنا مثلا
1: أسرح مع البل
2: أسرح مع البل تاجر مثلا في البل فهمت. يعني مثلا واحد يقول والله أنا صراحة شغلتي دائما
0: طيب مين مشكلة مين مشكلة. أنا أول شيء نسيت أبارك القيادة الرشيدة بفوز المنتخب البارح والأسرع الرياضية هو الشعب السعودي. ثاني شيء أنا بقولكم أنا يعني من المحتوى اللي نطرحه واضح وش اني أهتم فيه.
1: إيه
0: يعني ولا لا
1: إيه بس هل هو وظيفتك؟
0: والله إلى حد ما يعني شغلة أخذها ثانوية مو شغلة رئيسية لكن ثانوية وهواية.
1: طيب والشغلة الرئيسية عطنا تلميحات عنها.
0: والله أنا العمل اللي يقوم به الآن أعمال مكتبية خاصة بالجمرك بالأعمال الجمركية سلاسل الإمداد المصطلح الجديد لها يعني.
1: إيه تمام أنت كذا أعطيتنا أصلا الوظيفة وش
2: الله أو شرحنا يمكن أو ما أعرف نشرح أبو سعد.
0: هلا والله
1: شكرا لك
2: بلانا منا وفينا.
0: أيه
1: شكرا لك شكرا
2: لا لا أقصد أقصد أقصد إحنا يمكن يعني أنا ما وصلتها. أنا أقول يا جماعة خير أنت وظيفتك لا تقولها
1: نشرحها. إيه لا تقولها يعني مثلا عبد الرحمن
2: لمحنا يعني طيار تقول والله بس أنت عطنا تقول والله أنا أحب يعني أسافر
1: أو شغلي كله في الجو
2: في الجو.
1: عبد الرحمن مثلا مهتم بالمتاحف مثلا يجي يقول
2: لنا او افطر هنا اتعشى مثلا في الديره الفلانيه اتخذ انا ما ندري بس خمنها اقول ايه هذا طيار هذا مضيف مثلا اتغدى صراحه اليوم انا مفطر في الرياض بس والله يعني انا ممكن اتغدى في جده يمكن اتعشى اليوم الثاني.
1: طيب ناخذ ابو عبد العزيز.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: مساكم الله بالخير غالي.
2: مساك الله بالنور والسرور. هلا والله هلا بالغالي.
3: شو
2: اسمه
3: انا
2: انا انا انا
3: لا لا انا عملي يهم كل فرد من عمره 15 لين عمره 60.
2: يا اخي برافو عليك يا اخي انت تعجبني انا طبعا عرفتها بس
1: انت كذا انت كذا تضيعنا ابو عبد العزيز. ايش معنى من عمر 15؟
3: كل فرد في البيت يهم انه يعرف.
1: حبيت
2: يعرفك.
3: اي والله
2: طيب عطى تلميحه ثانيه.
3: انا احرص ثاني اللي ما اعلم عشان كثر اسئله كثيره.
1: حبيت
2: اللي عمره 15 انت اللي تصدر بطاقه الحوال؟
3: لا لا لا
2: طيب
1: انت اللي تروح لهم ولا هم اللي يجونك؟
3: لا لا انا ترى على مدار اليوم مو بفترات انا على مدار اليوم تحتاج.
2: انت تقول 15
3: من عمره
1: 15 الى عمر 60
3: الى عمر 60 او اكبر بعد في ناس يعني المثقف المتعلم اللي لا يقدر اتعامل معه عادي.
1: مكتبه تشتغل في امور مكتبيه؟
3: لا اكيد ترى كل افراد البيت انت وابراهيم كلكم تحتاجون كلكم تحتاجون
2: يا اخي
1: احنا نحتاجك بشكل يومي ولا فتره وفتره.
3: اذا واجهت مشكله
2: عرفت انت الجوال واحد.
1: لا انت شكلك منو
3: قطع الا صحيح قطع الاتصالات والشبكه
1: الانترنت. والله
2: اصلا انا كذا جاي باسلوب مضحك هو حق
1: انت الجوال
2: انت الجوال
1: ما شاء الله عليك ابو عبد العزيز.
3: يعني انا اعمل احد قطع
2: الاتصالات اعمل قطع الاتصالات
3: الاتصالات
2: ايش رايك فيني؟
3: لا لا
2: زيد يا حبيبي شكرا شكرا شكرا
1: شلون يوصفك الوصف اللهيب
2: بس
1: شكرا ابو عبد العزيز
2: بس شتتنا هو شتتنا صراحه انا
1: حدد قال الفئه اللي يقدرون اكثر شيء يستفيدون منه
2: ويحتاجون

0: يقول ما يقدرون كل انت يقول انت تحتاجني غاد كلكم تحتاجوني يقول موظف الاتصالات
1: اي موظف الاتصالات بس اوكي
0: انا ابغى تقول انت البرج انت الشبكه
1: انت الهواء ناخذ اتصال من معنا حسين او ابو حسين
2: حسين حسين معك
1: حي الله حسين
0: الو
2: على وسهلا
0: هلا حسين
2: حياك
1: حسين فهمت اللعبه
0: ما نبي الغاز الله يرضى عليكم
2: اي فاهم اللعبه
1: يلا عطينا وسط تلميحات كذا
0: يلا
2: انا اللي ما يستغنون عني
0: يا عمي
1: الناس
0: القلب انت بحر
1: الكون انت المويه
2: لا انا الجوكر صراحه
0: انت اللي ما يستغنى عنك مين
2: المنشأة اللي انا فيه
1: المنشأة اللي انت فيه
0: لا
1: خليك لهم يا رب
0: اي طب الاتشار
2: لا
0: اي تي
2: لا
1: المدير
2: دائم يكون معي جهاز
0: دائم
1: الاي تي
0: امن السلامة موظف امن السلامة
2: يا سلام عليك
0: ايه
1: امن السلامة ولا اي تي
2: لا الامن السلامة
0: الله يكفو
1: ما شاء الله عليك
0: كفو يقول انا ما يستغنوا عني المنشأة اي منشأة ما تستغني عني
1: سلام عليك يا حسين الله رهيب الصراحة
0: انت مين
1: يعني الحين ابو عبد العزيز انا الذي ناخذ اتصال او انا التي ضيعتنا يا ابراهيم من معنا مي ومي اول مره تشاركنا حياك الله يا مي
3: حياك الله اهلين
0: هلا هلا مي شلونك
1: هلا وسهلا
0: ذبحتني غاده ورب الكرم
3: اهلا وسهلا حياكم الله
0: يا هلا من وين تكلمينا يا مي
3: كلمكم من الرياض
0: من الرياض شلونك
1: طيبه شلون اهل الرياض دائما كذا رايقين
3: اليوم بس
1: بس
0: لا تجون طار الدوام اصبري شوي عشان ما تخربين لعبتنا
3: لا ما عليك
0: من انت؟
3: انا اللي اقفل منشآت المخالفة
1: البلدية
3: اي نعم برافو على طول سكوني
1: اي ما حد يقفل منشآت الا انتم
0: على الدنيا سبالة لا على كيف تقفل
3: المنشآت المخالفة
0: خايفة امزح انا معك مي
3: هلا
0: عملك ميداني
3: بالضبط
0: يا رب
1: يعني انت تنزلين وتشيكين على المنشآت وكذا
3: انا ارصد الملاحظات
0: اي ترصدين ملاحظات للمنشآت طبعا
3: للمراقبين
0: اي هذه لها البلدية لها دور ومكتب العمل له دور صح؟
3: اي نعم كل واحد مختص
1: طيب المواطنين يقدرون انهم ما يكونوا عين ثالثة لكم؟
3: اللي هم
1: المواطن يعني مثلا في يقدم بلاغات على منشآت مخالفة
3: في مدينتي يقدر أي مواطن عنده أي ملاحظة سواء في الطرق في الإنارة في الحدائق يقدر يوصل صوتها لنا وحنا طبعا من سمو الأمير في تكريم لكل مواطن عنده بلاغات سنوية
0: يا سلام
1: الله في فلوس
3: تكريم عاد ما ندري ايش راح يكرم الامير
0: طب مي انت كم لك ما شاء الله بهالوظيفه بسم الله عليك
3: توني جديده ما صار لي 6 شهور
0: متحمسه كم قفلتي الان
1: كم مخالفه خذيتي
3: كم مخالفه حصلت لحد الان تقريبا 945
0: لا اله الا الله
1: 48
3: 948
0: أنا ما ودي أخذ معك في نقاشات وأبرز المخالفات بس أنه يعني المخالف سواء كان محل ولا منشأة ولا
3: أنا صدق تخصصي طرق
0: طرق
3: فالطرق مخالفات الطرق
0: المقاولين ما مقاولين
3: إيه نعم
0: والله أقول الله يكثركم يا مي
3: آمين يا رب العالمين
0: والله لأن أنتوا تعملون على قدم وساق والله العظيم اللي قاعد تسوينه بيض الله وجهك يا مي الله يكثركم
3: تسلم هذا أقل واجب لنا
0: الله يرضى عليك
1: عساكم على القوة والله يا مي يعني طلع شغلك فعلا يعني يرفع لها القبعة شكرا لك
0: اي والله تستاهل كل خير مي الله
1: شوف علي من أنت يا علي
0: أنا ابن ليلى وخالتي مضاوي
1: عليكم السلام حي الله علي هلا وسهلا
2: الله يبيك يا هلا
1: وسهلا قول لنا علي من أنت
2: أنا الشخص اللي يحبني الجمهور والزباين.
0: وشو؟
2: أنا الشخص اللي يحبني الجمهور والزباين.
1: الجمهور
0: والذبايح؟
1: زباين.
2: زباين.
0: زباين.
1: يحبونك؟
4: يحبوني واجد.
1: الجمهور؟ أي جمهور؟ نساء، رجال، الكل؟
4: الزباين هم يعني اللي
0: يعني أنت موظف، أنت موظف في محل أكيد؟
4: لا لا ماني بمحل، ماني بمحل يعني.
0: ها محل طور؟
4: لا هو أنا أشتغل بحيث إني ألبي طلبات الجمهور.
1: أيوة. خدمة عملاء؟
4: لا لا.
0: المتجر؟
4: أبدا.
1: توصيل؟
4: يا أخي صح صح
1: يا أخي صح صح صح صح يا إبراهيم.
4: ترى إبراهيم من اليوم نايم يعني من البداية ما هو عارف يشرح اللعبة.
0: والله أنا والله غادة والله.
4: والله أنت اللي ضيعت غادة. وضيعت المتصل الأول معي.
0: والله بدي عليك شكلي أدي عليك.
4: لا لا شدعوا حنا أخوان.
0: طيب يلا من أنت؟
4: أقول يعني ولا
0: لا لا تقول،
1: لا لا تقول، عطنا معلومة
0: أنا
1: ثانية.
0: أنا الذي هو كذا يسوي كذا يفتح الساعة كذا يسكر كذا، عطنا عطنا تلميحات على الأقل.
4: أنا الاستشاري الأول قبل تنفيذ أي مشروع.
0: أي مهندس معماري؟
4: لا لا أقولك يحبوني الزباين.
0: يحبونك؟
4: ما يحبونهم الزباين.
0: الزباين كل الزباين؟
4: لا يعني في بعضهم يكرهوني شوي.
0: مسوق انت؟
4: طيب انا الشخص اللي اوصل رساله الجمهور للاداره.
0: يا ويلهم.
1: اي يعني انت تشوف مدى رضا العميل.
4: ايوه زي كذا. انا اقيم المشروع هل هو راح ينجح، هل راح نوصل للفئه اللي بنستهدفها او لا.
1: دراسه انت جدوى شيء زي كذا.
0: موظف انت في منصه اكيد؟
4: شركه. ايوه
0: في شركه. اعتماد؟
4: يعتمدون علي الاداره بحيث اني اوصل لهم الفئات المستهدفه للمشروع المعين.
0: انت مدير الاتصال ولا مدير المؤسسي؟
4: واخيرا.
0: ايه
4: ايوه كوميونيكيشن. اتصال استراتيجي.
0: ايه اتصال. ايه واضح.
4: علاقات عامه يعني.
0: برافو عليك برافو عليك.
1: رهيب والله تخصصك يا حسين.
4: والله فل علي.
1: علي سوري
0: ابو حسين.
4: حتى غاده نامت خلاص.
0: يلا الحين هذا هذا حبتي. شكرا علي. شكرا علي هزاع.
1: شكرا علي
5: حبابك.
0: مساء الخير.
5: نور السرور. يا مرحبا.
0: الله يسلم. من انت؟
5: انا
0: ايه؟
5: انا اذا ناموا الناس انا اقوم.
1: انت حارس امن او رجل امن؟ اديك الله يهديك. اديك الله يهديك.
5: خارجيا وداخليا اتكلم.
0: خارجيا او خارجيا وداخليا؟
5: ايه
1: في الامن يعني تشتغل في قطاع الامن
5: صح؟
1: الشرطه؟
5: لا.
0: الدفاع الجوي؟
5: لا.
0: انا اصحى اذا ناموا الناس.
5: نعم.
0: يعني دوامك كائن ليلي يعني؟
5: ايه ليلي.
1: شو يسمونهم يا ربي؟
0: دقيقة. كائن ليلي يشتغل بعد ما ينام الناس.
5: أنتوا هذه ما لكم دخل فيها يعني. أتكلم هذه تجاوزوها. أنتم في الأمن. أنا أنت أقرب منها في رمعتك.
0: طيب عطت تلميحة ثانية. طيب أي أنت العيون الساهرة.
5: أي صحيح.
0: ولا هي الأقرب؟
5: ايه نعم. ايه
0: بيض الله وجهكم يا زينك هزاء. ايه ايه السالفه خلاص واضح. هذا الامن خلاص ما يتد... وين اشتغل عدد تحمسني غاده
1: ان شاء الله عليك هزاء. عساك مع القوه يا رب. إيه؟ طيب في بعد اتصال مهند ولا نروح فاصل؟ ندمان. اي والله انا ندمان على الشوق وندمان على كل شيء في الحياه. ليش؟ كله منك يا ابراهيم اعتذر.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر الأثير. ما زلنا في موضوع عطنا تلميحات بأسلوبك، من أنت وين تشتغل، لكن تقولنا مكان وظيفة ولا اسم وظيفة، حنا نخمن عاد في وقت ولا خلاص. كم باقي على البرنامج؟
1: وانا اللي يقول ما في وقت مع الأسف، كان ودنا ناخذ اتصالات. طيب خلينا نلعب معك اللعبة يا أستاذ إبراهيم.
0: من أنا؟
1: أي من أنت؟
0: أنا؟
1: أي
0: أنا لا أنا.
1: يلا إبراهيم خلص.
0: أنا
1: الوقت.
0: اللي إيه؟ عذبني حبيبي وأنا اللي
1: كنسل كنسل السؤال خلاص، هون ما نبي.
0: يلا
1: بس عموما أصدقائنا، يمكن اليوم تكلمنا معكم بشكل موسع في البرنامج عن موضوع الوظيفة. سألناكم في البداية يا ترى شكلك يوحي بأنك موظف في أي مجال، وأيضا ختمنا وياكم بلعبة كذا كنا نقول أعطونا تلميحات بناء عليها نبنخمن أنتم وش تشتغلون بالضبط. الصراحة كانت لعبة جدا ممتعة.

0: يعني تعرفنا على قطاعات جدا جميلة. يعني قديش مستمعين اليوم من كل مكان يسمعونا وفي كل المجالات والأعمال يعني يتخصصون وبنفس الوقت يتشاركون معنا. فيعني قمة العطاء اليوم أنك تسمع كل هالإنتاجية وكل هالإبداع من يعني شباب وشابات سعوديين. فالله يعطيهم العافية وعسام على القوة دائما، وأمتعونا صراحة بهذه الفقرة. شكرا من القلب لكل اللي شاركنا واللي خصص من وقته من أجل سماع برنامجنا. طبعا حنا وصلنا للختام إبراهيم، لكن ختامنا اليوم يمكن يكون شوي مختلف. ليه؟ قولوا لي ليه؟
1: ليه؟

0: لأن يوم الأحد، يوم الأحد خلوا دائما نهاياتكم سعيدة، نهاياتكم مختلفة، اصنعوا فارق زمني جميل يدوم معكم إلى نهاية الأسبوع. طبعا هذا الشيء حنا وياكم نبي نتعاهد نحن نسوي هذا الشيء بشكل مستمر. ليه؟ عشان يمضي الأسبوع بشكل سريع جدا وبنفس الوقت نستمتع في كل لحظة. وعشان الاستمتاع في كل لحظة يقول لي مهند شو الأغنية اللي تبون تسمعونها ختام مشوارنا اليوم؟ ايش حاب تسمع إبراهيم؟
1: والله أنا في الظهر يعني خاصة أحب أسمع بنورة.
0: أي.
1: محمد عبده دائما، طب محمد عبده في كل الأوقات صراحة جميل وكذا، بس لها أغاني جميلة يترنم فيها ويتسلطن فيها محمد عبده. في شيء في الليل، في شيء في النهار، غنى بالأيام، غنى بالطبيعة، غنى بالسفر، غنى بال
0: أي.
1: إيه
0: أنا عندي سؤال،
1: ليلة خميس، السفر، كل شيء ما شاء الله بنورة يعني.
0: أي.
1: جمرة غضا طالعة،
0: غني عن التعريف. أي. قامة فنية لا يمكن أن تتكرر. من يجي سؤالي، من هو خليفة الفنان محمد عبد؟
1: خاف أقوله تقول وينه؟
0: وينه؟
1: يعني أنا أشوف
0: المختفي هذاك.
1: المختفي
0: ما
1: والله ما أدري، لأن غنى أغنية في بمناسبة اليوم الوطني السعودي
0: واختفى.
1: واختفى، رجع اختفى.
0: أنت أسبابه؟
1: أنا أتمنى أنه فعلا يوم من الأيام نصرح أنه عاد للساحة. تعرفون كلكم طبعا، نمسي على الفنان القدير عباس إبراهيم. وينك يا عباس؟ القنوات يقول وينك، والإعلام يقول وينك، والمهرجانات تقول وينك.
0: عنده أسبابه،
1: لازم ندخله معنا مداخلة نسمع منه. فأنا أعتبره يعني هو من الأسماء الجميلة. طبعا محمد عبده ما في أحد ممكن يشبه لأنه فنان كبير، لكن
0: ولا حتى ولده.
1: ولده غنى في فترات ومناسبات لكن ما زال حضوره غايب عن المهرجانات والحفلات. حلو انه لازم يدعمها ابوه، لازم يتابعه. ابوه مشغول في حفلات، لكن ودنا نشوف ابن جديد يعني من ابناء الفنان العرب محمد عبده.
0: طبعا تحيه له وتحيه لكل عائلته الكريمه. ما فكرت تغني ابراهيم؟
1: الا بس انه خليها في الحلقه الاخيره.
0: بتغني؟
1: اغني.
0: تبي تنسف تاريخنا في برنامج عز النهار؟
1: خلاص
0: نهاية.
1: نهاية إلى هنا وتنت
0: قصتكم المحلوة أبدا. شكرا إذا من القلب لكل من استمع لنا، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يتجدد لقانا فيكم في يوم الغد. ختاما لازم نسمعكم أبو نورة لو ربي في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. وزارة الداخلية تدشن مبادرة بلاغ لتعزيز الوعي الأمني لدى المجتمع. أوبك بلس تبقي إنتاج النفط في نوفمبر المقبل عند المستويات السابقة. إعلان الشركات المؤهلة لتقديم خدمات رعاية أمراض الكلى في المملكة. هيئة التراث تحذر من 8 مخالفات لنظام الآثار والتراث العمراني تستوجب العقوبة. أهلا بكم. دشنت وزارة الداخلية مبادرة بلاغ الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الممارسات والسلوكيات التي قد تؤثر في أمن المجتمع وسلامته، بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم منظومة الأمن والسلامة، وذلك من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 وتطبيق كلنا أمن، بما يسهم في الوقاية من المخاطر وسرعة الاستجابة للحالة الأمنية. أعلنت المملكة وست دول في تحالف أوبك بلس إبقاء مستويات إنتاج النفط للدول السبع في نوفمبر المقبل عند أكثر من 31 مليون برميل يومياً، مجددين التزامهم الكامل باتفاقيات الإنتاج، فيما أعلنت أوبك بلس أن المملكة تستهدف إنتاج ما يزيد على 10,400,000 برميل في نوفمبر المقبل. أطلق ديوان المظالم مسارين لاستطلاع آراء المستفيدين والمهتمين والمختصين عبر المنصة الوطنية تفاعل ابتداء من اليوم، بهدف الاستفادة من آرائهم ومرئياتهم في تطوير المحتوى التوعوي والخدمات القضائية الرقمية، بما يلبي احتياجات المستفيدين ويحسن تجربتهم. أعلنت وزارة الصحة والمركز الوطني للتخصيص أسماء التحالفات والشركات المؤهلة للمشاركة في منافسة مشروع تقديم خدمات رعاية أمراض الكلى المزمنة والغسيل الكلوي الوطني في مختلف مناطق المملكة عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تستهدف تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديمها بكفاءة وجودة عالية.

0: حذرت هيئة التراث من 8 مخالفات لنظام الآثار والتراث العمراني تصل عقوباتها إلى غرامة قدرها 50,000 ريال في إطار تنظيم حيازة الآثار والتعامل معها وحماية المواقع الأثرية ومباني التراث العمراني من الممارسات غير النظامية. يطلق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف اليوم جولة لفرعه المتنقل في عدد من محافظات منطقة المدينة المنورة لتقديم خدماته للأفراد والمنشآت والتعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وذلك على مدى 3 أيام. تأتي الجولة بهدف دعم وتمكين الأفراد والمنشآت وتعزيز استفادتهم من خدمات وبرامج صندوق التنمية. انطلقت اليوم في مدينة الرياض أعمال المؤتمر السنوي الخامس لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بعنوان اللغة العربية والثقافة، التداخلات والأبعاد، والذي يستمر على مدى 2 يوم بمشاركة باحثين ومتخصصين لمناقشة قضايا الهوية واللغة والثقافة إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية. افتتح اليوم في جامعة الملك سعود برنامج أسبوع الفضاء العالمي الذي تنظمه كلية العلوم حتى 8 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بعلوم الفضاء والفلك. تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للدواجن الذي يقام على مدى 2 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 400 شركة ووجهة عارضة من 45 دولة. حققت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي بنحو 2 مليار ريال للعام الرابع على التوالي، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
1: التمور السعودية تنتج في نخيل الأحساء وتربة العلا وهواء القصيم وغيرها من المناطق والمحافظات، فمن هذه الخيرات أثمرت وتنوعت حتى توسعت وانتشرت عالمياً، وبها حققت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي. قيمة صادرات التمور السعودية خلال العام 2025 بلغت 1,938,000,000 ريال، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني. هذا الإنجاز الوطني يعكس تنوع وجودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، ويعزز مكانة المملكة في إنتاج وتصدير التمور وتوزيع حضورها في أسواق التجزئة العالمية. زيادة الطلب على التمور السعودية تكشفها الأرقام، أكثر من 125 دولة مستوردة حول العالم. إنتاج التمور في المملكة تجاوز 1,900,000 طن، كما تحتضن أكثر من 37,000,000 نخلة على أرضها في مختلف المناطق، تنتج أكثر من 300 صنف من التمور.
0: تعد مدينة الجبيل الصناعية واحدة من أكبر الحواضر الصناعية في العالم، حيث بدأ التخطيط لها قبل 5 عقود لتصبح اليوم واجهة صناعية عالمية وتنموية وإحدى الركائز الأساسية للاستثمار في المملكة.
2: على ضفاف الخليج العربي حيث يمتد البحر بمحاذاة صروح الصناعة، تقف الجبيل شاهداً على رحلة سعودية انطلقت بطموح وأثمرت قصة نجاح وامتد أثرها إلى أسواق العالم. مدينة جعلت من موقعها بوابة ومن بنيتها التحتية قوة، ومن الصناعة فرصة لتحتضن اليوم أحد أكبر التجمعات الصناعية في العالم وتغدو إحدى أبرز الوجهات للاستثمارات الكبرى. وبنهاية عام 2025 تجاوز حجم الاستثمارات في الجبيل الصناعية 800 مليار ريال، منها 605

0: 70 ملياراً للقطاع الخاص، أرقام تجسد حجم مدينة لا يتوقف فيها النمو. ولا تقتصر قصة الجبيل على الصناعة وحدها، فبين زرقة الخليج وخضرة المنتزهات تمتد مدينة صممت للحياة أيضاً، بمرافق متكاملة ومساحات خضراء يبلغ نصيب الفرد منها نحو 88 متراً مربعاً. هنا الجبيل صناعة تعبر إلى العالم، واستثمار يصنع الفرص، ومدينة تكبر مع وطن لا تتوقف طموحاته عند حدود.
1: وفي أخبار العربية والدولية، يوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في هذه الأثناء رشاد العليمي خلال خطابا هاما إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وجاء في معرض حديثه قال العليمي أن الحوثيين زجوا بالأطفال من مقاعد الدراسة إلى محارق الموت، وقال أيضا أن الميليشيا الحوثية تواصل اختطاف المدنيين الأبرياء. أيضا جاء في معرض حديث رئيس مجلس القيادة اليمني اليوم أيضا أعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة بقية الأراضي. قال أيضا أن هذه الحرب ليست ضد أهلنا في المحافظات اليمنية. إذن في هذه الأثناء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي يلقي خطابا موجه إلى الشعب اليمني. أيضا ميدانيا، أعلن الجيش اليمني اليوم توجيه ضربات إلى أهداف حيوية تابعة للميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة. وذكرت مصادر إعلامية أن العمليات الجوية استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء واستهداف جبل النهدين ومعسكر الفرقة. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن بلاده مستعدة لخيار المفاوضات مع الولايات المتحدة أو الحرب، وأضاف أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تتحقق شروطنا السبعة التي وضعناها استنادا إلى اتفاق إسلامباد. وزعم قليباف أن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها المماطلة من أجل كسب مزيد من الوقت. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. وزارة الداخلية تدشن مبادرة بلاغ لتعزيز الوعي الأمني لدى المجتمع. أوبك بلس تبقي إنتاج النفط في نوفمبر المقبل عند المستويات السابقة. إعلان الشركات المؤهلة لتقديم خدمات رعاية أمراض الكلى في المملكة. هيئة التراث تحذر من 8 مخالفات لنظام الآثار والتراث العمراني تستوجب العقوبة.

الآن مستمعي الكرام نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. طبعا مؤشر السوق الرئيسية تاسي يعني أنهى جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 15% وأغلق عند 10,393 نقطة بانخفاض ب 48 نقطة، وسجل يعني طبعا أدنى إغلاق منذ يناير الماضي بتداولات يعني بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,700,000,000 ريال. وحقيقة يعني المستثمرون والمتعاملون في السوق يترقبون يعني إعلان الشركات السعودية المدرجة يعني عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري خلال المهلة المحددة نظاما، واللي تنتهي يوم الأربعاء الموافق 11 من نوفمبر المقبل. طبعا اليوم

0: يعني ارتفع مؤشر السوق الرئيسية يعني في جلسة اليوم الأحد في بداية الجلسة أو بأكثر من ساعتين من افتتاح السوق بنحو 140 نقطة فوق يعني 10500 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 1.2 مليار ريال. وكانت التداول أعلنت يعني تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو أيضا والسوق الموازية، وبدأ تطبيق التحديث اعتبارا من اليوم الأحد. يعني والخبر الأبرز اليوم في السوق أنه تداول أعلنت يعني أنه سيتم إعادة تعليق تداول أسهم كل من شركة رواسي البناء للاستثمار وأيضا شركة أمواج الدولية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد الرابع من أكتوبر وحتى يتم الإعلان عن القوائم المالية. وعزى التداول هذا القرار لعدم التزام الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 من يوليو أو يونيو 2026 خلال المدة النظامية. أيضا سهم عزم اليوم يعني نقي عينا على هذا السهم المدرج في السوق السعودية، حقق أعلى سعر منذ 52 أسبوع، وأداء السهم خلال يعني 52 أسبوع مرتفع ب 6%. بالنسبة لي أيضا في الأسهم اللي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوع، أسواق العثيم كان أداء السهم يعني خلال 52 أسبوع منخفض ب 46%، جزاتكو أيضا أداء السهم خلال 52 أسبوع منخفض ب 33%، جزيرة تكافل أيضا منخفض ب 24%. اليوم المؤشر طبعا عاد للارتفاع، صحيح أنه يعني في الافتتاح بعد أكثر من ساعتين كان كسب 140 نقطة، لكن يعني تقلصت مكاسب السوق اليوم إلى 112 نقطة. بالتالي اليوم مؤشر يعني عاد للنطاق الأخضر وأغلق الارتفاع عند 10505 نقاط. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام فيما يتعلق بسعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. هذه تحية يعني طاقم هذه الفترة من التنفيذ مهند الويمي، وقرأها عليكم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض.

تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات، وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور، والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.

ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف وستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد، قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وجوهنا واتبعنا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة وعملا ذاكيا يذكرنا عنه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

احتفى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء باليوم الوطني السعودي عبر برنامج متنوع ضم أكثر من 36 فعالية جمعت التجارب الثقافية والترفيهية والبرامج العائلية وورش العمل التي استحضرت ملامح الهوية السعودية وإثرائها، ومنحت الزوار مساحة للاحتفاء بتاريخ المملكة ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية عبر تصوير يستلهم المملكة بوصفها إرثاً حياً يجمع بين أصالة متجذرة في التاريخ وطموح متجدد نحو المستقبل. وافتتحت العروض الأدائية بالمسيرة العسكرية التي قدمت للزوار تجربة استثنائية في مشهد احتفالي، وتوزعت الفعاليات بالمركز على مجموعة من المساحات والتجارب ضمت باقة من الأنشطة والتجارب وورش العمل، منها ورشة مستلهم من جذورنا التي تجمع الإبداع والتصميم والهوية الثقافية لما تكشفه من جمالية الهوية المعمارية السعودية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ورشة سير نحو القمة وجدار أجيالنا والورشة التفاعلية فن الخط السعودي التي تحتفي بجماليات الخط السعودي.

وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في الابتكار والاستدامة. فازت وزارة الثقافة ب10 جوائز من ستيفي التي تعد من أبرز الجوائز الإقليمية التي تكرم الابتكار، وذلك نظير مجموعة من المشاريع الثقافية التي أنجزتها الوزارة في مجالات الابتكار والاستدامة في القطاع الثقافي. واشتملت هذه الجوائز على جائزتين ذهبيتين لمشروع مسابقة المهارات الثقافية ومشروع دليل الثقافة والفنون في المشهد الحضري، وجائزتين فضيتين لمشروع حاضنة الثقافة ومشروع دعم تنفيذ البرامج والأنشطة ضمن مسار الابتكار المؤسسي الذي يعيد تمكين القطاع غير الربحي الثقافي. ويأتي حصول وزارة الثقافة على هذه الجوائز ضمن منافسة إقليمية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انعكاساً لجهودها في تبني نماذج عمل مبتكرة وتمكين المواهب الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هيئة المكتبات تشارك في احتفالية يوم المخطوط العربي في تونس. شاركت هيئة المكتبات في احتفالية يوم المخطوط العربي التي نظمها معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألقصو في الجمهورية التونسية تحت شعار المخطوط العربي رحلة التحول والتجديد، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمختصين من المؤسسات العلمية والثقافية والتراثية من مختلف أنحاء الوطن العربي. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها لدعم قطاع المكتبات وتعزيز حضور المملكة في المحافل الثقافية والمعرفية العربية وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات المرتبطة بحفظ التراث المعرفي والمخطوطات العربية وإتاحتها للأجيال القادمة. وأسهمت المملكة من خلال مؤسساتها بالمحافظة والتعريف بالتراث المخطوط باقتنائه ثم بالعناية والمحافظة عليه وإتاحته للباحثين والمهتمين، حيث تضم مؤسسات المكتبة والمعلومات في المملكة حوالي 150 ألف مخطوط أصلي تمثل حوالي 27% من المخطوطات الإسلامية والعربية في العالم العربي. فرقنا تستعيد ذاكرة القرية القديمة في جازان. نظمت جمعية ضوء للمسرح والفنون الأدائية ضمن برنامج ستار التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية عرضاً لمسرحية فرقنا في مقام

0: سر بيت الثقافة، مستهمة الحياة الاجتماعية في القرية القديمة بجازان، وأعادت تقديم تفاصيلها وشخصياتها ضمن رؤية تجمع بين الموروث المحلي وأساليب العرض المسرحي المعاصر، حيث قدمت المسرحية الموروث المحلي في جازان من خلال عمل فني معاصر يوظف الكوميديا في استعادة الذاكرة الاجتماعية وقراءة التحولات التي شهدها المجتمع. وأتاح العمل للمواهب المحلية مساحة للمشاركة في التمثيل والإخراج والتصميم وصناعة عناصر العرض، مما يسهم في تطوير التجارب المسرحية واستدامة الإنتاج الثقافي في المنطقة. واعتمد العرض على هوية بصرية استوحت رموز القرية القديمة، ويجسد العرض تنامي حضور الفنون الأدائية في المشهد الثقافي بمنطقة جازان وقدرتها على تحويل الذاكرة الاجتماعية إلى أعمال فنية تعزز ارتباط الأجيال بتراث المنطقة، وتفتح أمام المواهب المحلية مسارات أوسع للإبداع والإنتاج المسرحي. المنظومة الثقافية تشارك في منتدى اليونسكو العالمي. شاركت المنظومة الثقافية في منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي استضافته المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم. واستعرضت وزارة الثقافة خلال مشاركتها في المنتدى الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، بوصفه إطاراً عملياً يهدف إلى تمكين العاملين في مختلف القطاعات الثقافية الفرعية من مواكبة التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتأتي مشاركة المنظومة الثقافية لتؤكد اهتمام وزارة الثقافة بمسار التطورات التقنية ودعم الابتكار الثقافي وتسليط الضوء على المبادرات والمنتجات والخدمات الثقافية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفتح مساحة واسعة لتبادل الخبرات والتجارب مع نخبة من الخبراء والمختصين محلياً ودولياً.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: حكاية بودكاست كتب. بين الكتاب والقارئ مسافة تبدو قصيرة، لكنها تتسع أحياناً لتصبح عالماً كاملاً من الأسئلة والأفكار والتجارب. وحين يدخل الصوت إلى هذه المسافة يصبح للكتاب حياة أخرى، ويغدو الحوار الثقافي طريقاً جديداً لاكتشاف المؤلف والنص وما وراءهما. ومع اتساع حضور البودكاست في المشهد الإعلامي والثقافي لم يعد هذا الوسيط مجرد صيغة حديثة للبث، وإنما أصبح مساحة للحوار الطويل وللإنصات إلى الأفكار بعيداً عن إيقاع المحتوى السريع والمختصر. ومن هذه المساحة جاءت تجربة بودكاست كتب، تجربة تقترب من عالم القراءة والكتابة وتستضيف أصواتاً من المشهد الثقافي والفكري لتفتح معها حوارات تتجاوز التعريف بالكتاب إلى الأفكار التي صنعت والتجارب التي تقف خلفه والأسئلة التي يتركها لدى القارئ. في الإيوان نتوقف اليوم عند هذه التجربة من الداخل، وهل يمكن للبودكاست أن يصنع قارئاً جديداً ويعيد الكتاب إلى قلب الحياة اليومية؟ يسعدنا أن نستضيف الأستاذة منيرة العصيمي الكاتبة والمهتمة بالشأن الثقافي للحديث عن تجربتها في إعداد وتقديم بودكاست كتب. أهلا وسهلا بك أستاذة منيرة.
2: يا أهلا وسهلا بك أستاذة هاني، حياك الله، وأنا سعيدة بالاستضافة في إذاعة الرياض.
0: سيدة منيرة، البودكاست أصبح يعني وسيط حديث لنقل الثقافات إلى جمهور أكبر. بدايتك أو علاقتك مع بودكاست كتب، كيف انتقلتي من الاهتمام بالقراءة والكتابة والشأن الثقافي إلى تجربة إعداد وتقديم البودكاست؟
2: أشكرك على هذه الافتتاحية المهمة. أنا كنت متابعة لقناة سعودي أونلاين، منشئ هذه القناة هو الأستاذ الإعلامي عبد الله العيدي، أو كنت معجبة يعني بهذا الطرح الفكري، فاقترح بودكاست كتب. يعني كنت أراقب المشهد من بعيد، وحينها العام الماضي أعتقد في ديسمبر أو في أكتوبر كنت في زيارة معرض الرياض الدولي للكتاب، يعني أتجول بين أرفف الكتب، بين دور النشر وحضور الورش والجلسات الثقافية، فاقترح علي أن أكون الضيف الثاني لبودكاست كتب. كانت الرؤية لهذا البودكاست في أولها يعني كجزء من المجموعة، مجموعة سعودي أونلاين، فرحبت بالفكرة وخرجت من المعرض وسجلنا الحلقة الثانية. كانت الحلقة الأولى للسيناريست حمود الباشان، ولا توقعت أصداء هذه الحلقة، كانت عن القراءة. فأنا عندما وجه لي الأستاذ عبد الله لماذا نقرأ، قلت له لماذا لا نقرأ، كنت يعني شديدة الاستغراب من السؤال. فالكثير من مشاهدي الحلقة يعني أبدوا إعجابهم بهذا السؤال لماذا لا نقرأ، وانطلقت هذه الحلقة بأصداء جميلة. وثم اقترح علي الأستاذ عبد الله أن أكون مشاركة في البودكاست، فالحمد لله يعني شاركت في البودكاست، كنت مقدمة أو محاورة، واستضفت شخصيات يعني مهمة لها شأنها في القراءة والكتابة والفلسفة والفكر، والحمد لله يعني نحن لازلنا في أول خطوات المشروع، يعني الآن سنكمل السنة الأولى من بودكاست كتب.
0: جميل جميل. لماذا اخترتم يعني كتب تحديدا؟ لماذا يرمز هذا الاسم، أو ما هي الرسالة اللي أردتم إيصالها إلى الجمهور؟
2: هي الرؤية كانت مباشرة، وهي تشجيع على القراءة. فبودكاست أو كلمة كتب، مفردة كتب، مباشرة يعني تشير إلى أهمية الكتاب وأهمية القراءة والتثقف. فكانت الرسالة واضحة، يعني أن تكون الطريق للحث على القراءة لا غير.
0: جميل. اليوم يعني موضوع البودكاست أصبح يعني منتشر بكثرة، وتحديدا البودكاست الحواري. ما الذي أردتم أن يميز بودكاست كتب عن غيره من البرامج الثقافية اللي موجودة الآن على الساحة؟
2: جميل السؤال، وأنا الحمد لله يعني أنا سعيدة بأن هناك ملاحظة أن هذا البودكاست قد يختلف عن غيره من البرامج المرئية، لأن الضيف هو الأساس. يعني عادة البودكاست يكون تشاركي بين المحاور وبين الضيف، يعني بين المضيف وبين الضيف، لكن كانت رسالة البرنامج أن يكون التركيز فقط على الضيف، يعني بحيث أن يأتي ويتكلم عن كل ما يريد في مشروعه القرائي أو الكتابي، بحيث أن المؤلف عندما يأتي بكتابه سيتحدث عن أجزاء هذا الكتاب، مثلا باحث سيتحدث عن مشروعه البحثي، فتكون هذه رسالة يوصلها البرنامج بأن هناك شخصيات هامة في المجتمع السعودي لديها فكرها ولديها ثقافتها، وتحتاج إلى تركيز من المتلقي بحيث أنه يبحث عن إنتاج هذا الكاتب أو هذا المتفلسف وهذا الروائي والقافي. يعني استضفنا روائيين، واستضفنا أيضا من يكتب في القصة القصيرة، ف يعني كانوا سعداء باهتمام البرنامج بهم.
0: جميل. اليوم نتحدث عن القراءة، وقضية القراءة بين الأجيال. يمكن كان في فترة سابقة الكتاب قيمة كبيرة جدا، اقتنائك للكتاب، حرصك على الحصول عليه، المحافظة عليه، قراءته من البداية حتى النهاية في جيل معين، بعد ذلك يعني تغيرنا أو تحولنا قليلا إلى الكتاب الرقمي، وصار أنه يعني نسخة إلكترونية تستطيع من خلالها تقريب صفحات الكتاب دون أن يكون موجودا يعني بين يديك، بل ذهنيا هو متواجد لديك. الآن بودكاست كتب، هل ترين أنه هذا يعني مشروع لقراءة الكتب الجديدة، أو هذه الطريقة الجديدة للإطلاع على الكتب ومعرفتها وقراءتها بطريقة مختلفة؟
2: هو قد يكون مكتبة رقمية، يعني كما هناك مثلا أمين مكتبة ويرشد الزائر إلى الرف الذي يوجد فيه الكتاب، أيضا البودكاست قد يكون هو المرشد للقارئ أو الباحث بأن هناك كتاب يتحدث مثلا عن الصحة النفسية، أو هناك أخصائي اجتماعي يتحدث في موضوع العلاقات أو الأسرة أو النجاح، فيرشد المستمع أو القارئ إلى المجال الذي هو مهتم به.
0: إذن نحن نقدر نقول أنه مقتطفات من الكتب لتشد يعني انتباه القارئ واهتمامه إلى التوجه إلى الكتاب، أليس كذلك؟
2: هي محاولات لتعزيز مفهوم القراءة والبحث يعني والاستزادة من المعرفة والعلم، يعني هي محاولات، ثم القارئ أو المستمع له القرار الأول أو الخيار الأول، هل هو يريد أن يستزيد، يبحر في المعلومة، يعني يحاول أن يوسع من معرفته، يعني القرار الأول للشخص الذي ينصت لهذه المادة.
0: هو جميل يعني كطريقة لترويج الكتب وتسويقها عن طريق منصة موثوقة، لكن هل أيضا ترين أنه هذه الطريقة ممكن ترشد القارئ إلى مثلا أنه يكتفي بهذه النبذة المختصرة التي يسمعها من خلال الكاتب أو من خلال بودكاست، سواء كان في بودكاست كتب أو غيره من البودكاستات المهتمة طبعا بموضوع مناقشة أفكار الكتب أو طرحها، هل هذه طريقة أيضا يعني ممكن أنها يعني خلنا نقول تجر القارئ إلى الاعتماد على المرخصات بعيدا عن اقتناء الكتاب أو قراءته بشكل كامل؟
2: أيوة فهمت تساؤلك. حتى نوضح للمستمع بأن المادة المسموعة بشكل عام، يعني سواء كان بودكاست كتب أو غيره، ولا أدري هل تتفقين معي أم لا، هي مادة ثقافية.
0: صحيح.
2: يعني عادة ما نقول بأن المواد المسموعة أو المرئية في الإعلام هي مواد ثقافية لا تحمل هذا الثقل المعرفي أو الفكري، فهي لا تقدم معلومة متخصصة، هي تقدم مادة ثقافية خفيفة تناسب الحياة السريعة، بينما المادة المتخصصة تعود إلى المنهج أو تعود إلى الكتاب، يعني لا غنى عن الإبحار في قراءة الكتاب. فلا أظن بأن البودكاست يغني عن المادة المعرفية الأخرى.
0: سؤالي لك شخصياً أستاذة منيرة، هل تفضلين الكتاب الورقي أو المحتوى الرقمي؟
2: بحسب الظروف. الكتاب الورقي يحتاج إلى تفرغ، إلى مثلا أجواء مناسبة له، بينما الكتاب الرقمي تحملينه معك في كل مكان.

0: أيضا سؤال آخر، يعني اعتدنا ممكن في السابق يعني قرأت رواية بـ500 صفحة، قرأتها في يوم واحد يعني عادي من كثر ما شدتني الرواية. الآن خلينا نتحدث عن جيل السرعة. الآن إذا المقطع صوتي أو مقطع فيديو أو أي مقطع كان يتجاوز الدقيقة، تجد بأن المشاهد يمل أو يترك يعني مشاهدة المقطع أو يكره أنه يكون طويل. هل المقاطع القصيرة أيضا من البودكاست ممكن تسهم في نشر ثقافة البودكاست، تعريفه على يعني أفكار البودكاست أو بودكاست كتب تحديدا، هل ساعدت في الانتشار أم ساعدت أيضا في الاختصار الشديد؟
1: هذا يدعو للغرابة سيدة تهاني. أنا ألاحظ إذا دخلت مثلا صفحة بودكاست كتب ألاحظ المقاطع القصيرة لاقت الرواج والانتشار والتفاعل من المشاهدين أكثر من الحلقة الأساسية التي تجاوزت الساعة، فهذا يدفعني للفضول لماذا المتصفح يحب المقاطع القصيرة. لكن ممكن حسب الظروف، ممكن تصفح المقاطع القصيرة وهو في انشغاله يعني، فبينما المحتوى الضخم أو الساعات الطويلة قد يستغلها في مثلا قيادة السيارة، في أوقات التمرين في النادي، مثلا المرأة في أعمال المنزلية، فلا تحتاج إلى التعليق والتفاعل، هو يسمع المادة وهو مشغول بمهمة ثانية. بينما المقاطع القصيرة تكون وقت استراحته والجوال في يده، فيعلق يضع علامة إعجاب، هذا في ظني أعتقد ذلك، وهي مفيدة أصلا، ترشد المشاهد إلى أو تدعوه إلى مشاهدة الحلقة بأكملها إن كان مهتما.
0: لكن أحيانا الاختصاص يكون مخل بالمعنى أو بالجملة أو أحيانا حتى بالفكرة، لذلك يعني حتى وإن كان هناك مقاطع قصيرة، ما أدري إذا تتفقين مع أستاذ منيرة، أنه يعني نحرص على صحة الفكرة من خلال هذا المقطع.
1: هذا الاجتزاء تقصدين؟ نعم. يعني أي الاجتزاء ممكن يستخدم بطريقة مضرة. صحيح. خاصة بعض المحتوى يعمد إثارة الجدل. صحيح. في مواقع تواصل اجتماعي، فمثلا نصف دقيقة قد تكون مبتورة وتثير الجدل، فحسب غاية منشئ المحتوى هنا تعود. لكن المنشئ الأصلي مثلا كبودكاست كتب أكيد يركز على الفكرة ويضع اختصار لما دار في هذه الدقيقة في عبارة قصيرة، وتكون مستوفية الشروط يعني واضحة الفكرة.
0: جميل جدا. أستاذ منيرة، سؤالي الأخير لك، بعد كل هذه الحوارات والكتب والتجارب، لو سألناك ماذا يفعل الكتاب بالإنسان، ماذا تقولين؟
1: هو الكتاب عميق، السؤال عميق، قد يكون تكون الإجابة إما تكون إجابة وجودية أو تكون إجابة نفسية، أو قد تكون الإجابة شخصية لتنمية الذات. الكتاب عندما يلاصق الإنسان هنا يشعر بوجوده، يشعر بكينونته، أن لديه هدف، لدي اليوم حصة قرائية مطلوب مني أن أنهيها، بعد إغلاق الكتاب لديه مجموعة أو خزينة من المعلومات والأفكار والقصص يريد أن يشاركها غيره، فهنا ينمي التواصل الإنساني والتواصل الاجتماعي، وأيضا تتشكل ذائقته مع القراءة. أيضا هنا الإنسان يشعر بالرضا، يعني يشعر بالطمأنينة عندما يرى أنه هناك ما يناسبه من الهوايات، أو يستفيد في يومه بممارسة عادة صحية، فالشعور بتقدير الذات مهم للإنسان، إلى جانب المعرفة. عندما تتشكل هذه المعرفة تتوسع المدارك، ينظر الإنسان إلى الحياة وإلى المشكلات وإلى الطموحات منظور مختلف تماما عن السابق، يعني كأنه يصعد درجة إلى حياة أفضل وجودة رفاه يعني مختلف تماما عن السابق.
0: حقيقة أنا كنت سعيدة بهذا الحوار معك أستاذة منيرة، شاكرة لك طبعا تواجدك.

0: معنا اليوم قبولك دعوة البرنامج في برنامج الإيوان، وهذا الحوار الجميل حول بودكاست كتب.
1: من دواعي سروري أستاذة تهاني، أنا سعيدة بمشاركتك هذا الحوار الراقي والعميق، أشكرك حبيبتي.
0: الأستاذة منيرة العصيمي الكاتبة والمهتمة بالشأن الثقافي، شكرا جزيلا لك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. استاد الخليج.
1: الأخضر يخطف بطاقة العبور للنهائي الخليجي على حساب العنابي القطري. العويس يتوهج ويطير بالصقور إلى نهائي خليجي 27 وشباك الأخضر عصية 390 دقيقة. دونيس يلوم أسلوب قطر، والأسباني لوبتيجي يصف الهزيمة أمام الأفضل. أكبر حضور جماهيري في الخليجية يدعم الصقور للوصول لنهائي الكأس. وبعد الانتصار على عمان، الأبيض الإماراتي يلحق بالأخضر إلى النهائي. استاد الخليج. بسم الله، وصلاة وسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم الذي يتصاحب ويتزامن في هذه البطولة الخليجية الغالية على المواطنين الخليجيين بنسختها 27، تقام في أراضينا وفي بلادنا. حيا الله بإخوتنا الخليجيين. استاد الخليج، حياكم الله. أيضا ساعة كاملة تقريبا أمام المشاهد للحديث حول انتصار الصريح لمنتخبنا أمام المنتخب العنابي القطري يوم الأمس بركات ترجيح. انتصار كان واضح المعالم والوجهة والعنوان، وإن تأخر حتى ركات ترجيح لكن انتهت ولله الحمد بما كنا نعمل له ووصلنا له. بالمقابل بالطرف الآخر، مباراة الأبيض العماني، الأبيض الإماراتي والشقيق العماني انتهت بفوز الإمارات من نتيجة 1-0، ويضربون إذن موعد معنا في النهائي الخليجي مشيئة الله الذي سيلعب يوم الثلاثاء القادم عند الساعة 9 على من يحمل الكأس اللي يغيب عن خزائن منتخبنا منذ ما يقارب 23 عام. أسعد في هذا الأثناء أحبتنا المتابعين الكرام وفي هذه الحلقة أن يكون معي في حلقة اليوم المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والآسيوي حمود الصحيري. كابتن حمود، يا مساء الخير.
2: يا مساء الخير أستاذ علي، مساء الخير عليك ومساء الخير على الأخوان المستمعين.
1: حياك الله كابتن حمود. أنا ودي إذا كنت تكلمنا من خلال وسيلة تواصل، سماعة أو بلوتوث أو سبيكر، سماعة الخارجية، أنك تكلمنا لو سمحت من خلال السماعة نفسها، لأنه صوتك كأنه فيه ترددات، نسمعك بس الجودة الصوت ما بعالي مرة، كذلك في كأنه صوت هواء. الله يسعدك كابتن حمود. إذا أنت في وجه المكيف والله عيني وياكم، باقي شويتين إن شاء الله يطلع الشتاء ونرتاح من هم المكيف، وربي يوفق إن شاء الله أخضرنا. إذن في مشواره المتبقي له خطوة واحدة فقط لحمل الكأس. أذكركم أحبتنا بوسائل التواصل معنا في البرنامج، أحبتنا يتابعون خط التواصل في الوسائل الجديدة أعلام الجديد، حياكم الله على التطبيق الخاص بإذاعة التلفزيون سعودي راديو بلس، وأحبتنا يتابعون خط المنصة الإكس، حياكم الله في حساب الرسمي إذاعة الرياض إذن في هذا البث المباشر. وأحبتنا كذلك جد الترحيب فيكم اللي في تواصل تقليدي الموجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة. الله يحييكم. 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. كيف شفت الانتصار امس كابتن حمود؟ تاخذنا كذا بالعناوين بالبدايه قبل ما نستعرض التقرير، تقرير فيه تفاصيل بس كذا عطنا قبل التقرير عناوين، يعني مجرد عناوين بدون خوض بالتفاصيل.
2: حياك الله استاذ علي. الحين الصوت افضل ولا؟
1: اعتقد افضل واصل، وشوف مخرجنا بعد ايش يقول. لان الوزن عنده.
2: نقول اول مفروض

0: يعني الشعب السعودي كافة، مبروك الأفراد المنتخب، مبروك لكل الأجهزة الفنية والإدارية الوصول إلى النهائي اللي احنا من قبل البطولة قلنا لا بديل عن الوصول للنهائي وتحقيق اللقب.
1: اوكي
0: بطولة الخليج فترات طويلة يمكن كانت غائبة عن خزائن المنتخب.
1: نعم
0: كان عندنا السياسة السابقة ان جات في سنوات مضت ان ما نركز كثير على بطولة الخليج، والدليل ان في بعض المشاركات يمكن شاركنا بالمنتخب الاولمبي، حاولنا ان دائما يكون تجهيز. يعني في السابق فعلا كانت مهمة، لكن يمكن من السنوات الأخيرة كان هدفنا اكثر اللي هو البطولة الآسيوية، تصفيات كأس العالم، المشاركة القارية. الآن رجع التركيز أكثر بما أن البطولة موجودة في السعودية، رجع التركيز أكثر. فطالما أن البطولة موجودة في السعودية وأن تركيزنا رجع أكثر، أيضا احنا يمكن لازم نعترف أن في السنوات الأخيرة تراجعنا بشكل بسيط. إن شاء الله أن فترة وتعدي وأن نستفيد منها دروس يعني جيدة للمستقبل. لكن على مستوى البطولة أكيد أن الأخضر قدم مباريات متباينة في بعض.
1: كابتن حمود حنا بنركز على مباراة أمس، يعني شوف اللي راح حنا عيال اليوم وبكرة، حنا في وجه جديد، في مختلف جديد، منتخب جديد، عناوين مختلفة، يعني في لقطات وتفاصيل ودنا نمر عليها ولا تفوت علينا، مثل يعني كذا، بس هذا طارفة، يعني أحد التفاصيل اللي على الطرف، ولا تفاصيل ثانيه عميقه مدونينها ونخوض فيها ان شاء الله. تحيه دونس لفهد المفرج اللي كان المخرج موفق فيها في التقاطتها قبل بدايه تسديد ركات ترجيح. كان في تحيه خاصه بين المدرب وبين فهد المفرج، هذه انا ودي تعطين قراءتك لها اذا وجدت فيها قراءه تستحق التوقف. هذا بالاضافه الى انه الرتم ما نزل منتخبنا في ظل انه عندنا نقص، بالإضافة إلى ليش تأجلت المباراة إلى ركات ترجيح وبقية التفاصيل. إذا سمحت لي كابتن حمود وحبتنا، نبي نستدرك الوقت لأن عارف بيعدي بشكل سريع، خصوصا إذا كنت متواجد معنا في الحلقة، جرعة فنية دسمة موعود فيها المتابع الكريم، والله حييكم بمشيئة الله. بنستغل مزيد من الوقت ونطلع لاستعراض تقرير حلقتنا اليوم حول إذا انتصار منتخبنا الصريح أمام العناب القطري، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: شهد ملعب الإنماء بجدة ليلة كروية استثنائية صاخبة جمعت المنتخب السعودي بنظيره القطري على أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي خليج 27. وانتهت المعركة الكروية المثيرة ببطاقة تأهل ذهبية حجزها الأخضر السعودي إلى المشهد الختامي بعد سيناريو دراماتيكي امتد لعارين ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بثلاثة أهداف لها هدفين عقب تعادل سلبي صامد سيطر على مجريات الوقتين الأصلي والإضافي. وكان الحضور الجماهيري الهائل له دور كبير في الانتصار، فقد تجاوز عدد الحاضرين حاجز 51,000 مشجع، مسجلا رقما قياسيا جديدا كأكبر حضور جماهيري في النسخة الحالية خليج 27، وأول مباراة تكسر هذا الحاجز الجماهيري الضخم متجاوزة الرقم السابق الذي سجل في لقاء السعودية والعراق بدور المجموعات. ورغم الخطورة المتقطعة لبعض الفرص خلال شوطي اللعب الأصلي والإضافي، لم يوفق لاعبو الأخضر في التسجيل في شباك العنابي بالرغم من الضغط الهجومي الذي مارسه الصقور طوال المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ. وفي اختبار الأعصاب الأخيرة تمكن لاعبو المنتخب السعودي بقيادة حارس عارين الصقور العويسة من إظهار رباطة جأش عالية وترجمة الركلات بنجاح لتنتهي المباراة بصافرة الحكم وتحتفل المدرجات. وبهذا الانتصار الثمين يضرب المنتخب السعودي موعدا في المباراة النهائية للبطولة أمام الأبيض الإماراتي، وعيون الأخضر تترقب لقبا غاب عن الخزائن منذ ما يقارب 23 عاما.
1: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصحري. كابتن حمود، لا أخفي أنه أمس بعد مباراة كان بيني وبينك حديث عابر، وقلت لي أنت في ملاحظات، قلت حنا فزنا

0: وصلنا كترجيح، بس قلت في ملاحظات ودي تطلعنا الملاحظات اللي انت مدونها على منتخبنا وعلى ضوء التقرير استعرضناه قبل شوي. بعد ايش حاب تقول؟
1: طيب خلينا نربط الحديث السابق اللي قلت لنا البطولة الخليجية وأهميتها، وطالما هي موجودة في السعودية أكيد أن احنا إن شاء الله موجودين في النهائي، وبإذن الله بإذن الله المنتخب السعودي هو بطل هذه النسخة لأنه هو الأحق والأفضل عناصريا مقارنة بالفرق اللي موجودة.
0: أوكي.
1: يعني من الجولة الأولى، يمكن من الجولة الأولى اتضح أن المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي هم الفريقين الأفضل فنيا، مع كامل الاحترام لكل الفرق المشاركة، لكن ما أظهرت جاهزية كبيرة في هذه الدورة في الفترة الحالية. لا العراق يمر بفترة غير جيدة، أيضا عمان، أيضا البحرين بطل النسخة السابقة. كل المنتخبات ظهرت بصورة يعني مهزوزة أو أقل، يمكن هم المنتخبين الأحق بالتواجد في النهائي، فبإذن الله بإذن الله تكون بطولة سعودية. الكل فرحان والكل يحب أن يكون إيجابي، وأن دائما ندعم لاعبينا. في إيجابيات طبعا، في إيجابيات كثيرة في البطولة هذه، لكن في نفس الوقت حتى والمنتخب يصل للنهائي هناك بعض الملاحظات اللي سجلناها نتمنى أن نتلافاها سواء في النهائي أو في البطولات القادمة، بالذات
0: وش الملاحظات؟
1: الملاحظات أغلبها على دونس. يعني الصراحة دونس ما أعطاني قراءة يعني واضحة للمنتخب، يعني في بعض المباريات نقول دونس وصل لتشكيلة مثالية وهناك تناغم. وهناك أول الملاحظات، خلينا نحكي بشكل عام الآن، إذا كان المنتخب يعني سجل تقريبا وصل في فترات من المباراة إلى 70% من الاستحواذ على الكرة، والمنتخب القطري الحالي بصراحة يعني عناصريا له عناصريا ولا على مستوى الأداء الفني مقارب للمنتخب السعودي، بعيد جدا عن إمكانيات المنتخب السعودي، وكانت أفضلية كبيرة للمنتخب السعودي في الاستحواذ. لكن لما أنت يكون يصل استحواذك أحيانا إلى 65% أو إلى 70% داخل المباراة وما ترجمه، هذه تسجل علامة استفهام. الشيء الثاني،
0: يمكن المهاجمين ما ينهون صح.
1: بوصل لك لها، يعني راح اجمل لك الموضوع كامل.
0: اوكي.
1: لما انت يوصل لك مثلا اجمالي عدد التسديدات، المنتخب السعودي مسدد 23 تسديده في المباراه، 7 على المرمى وما تسجل، هنا برضو لازم نضع علامه استفهام. لما يكون عندك 12 ضربه زاويه في المباراه مقابل ضربتين زاويه المنتخب القطري، وايضا انت ما تسجل في المباراه، هنا لازم نرجع نتساءل، هل يعني انه ممكن يعني بقيت المباراة مفتوحة؟ يعني تخيل انت ما خلصت مباراتك في 0-0 والمباريات خروج المغلوب، من غلطة او من ضربة زاوية لو سجل المنتخب القطري انتهى كل شيء، وكل الارقام هذه انت ما استفدت منها. طيب ليش احنا ما استفدنا من الارقام هذا والكم الكبير من الاستحواذ، من العدد التسديدات، من ضربات الزاوية اللي كانت تنفذ بطريقة واحدة، يعني تقريبا إلا يمكن ركلة أو ركلتين الباقي كانت بطريقة متشابهة. ليش احنا ما استفدنا من الاستحواذ الكبير على المباراة؟ ليش ما استفدنا من عدد التسديدات؟ وليش ما استفدنا من الضربات الثابتة بالذات الركنية اللي أتيحت لنا وخلينا المباراة مفتوحة إلى نهايتها ووصلنا الأشواط الإضافية؟ ليش المنتخب السعودي مثلا ما استفاد من العامل الجماهيري الكبير اللي كان يعني يقدر بأكثر من 50,000 متواجد دعم المنتخب من البداية للنهاية؟ كل هذه الحوافز اللي كانت موجودة في يدك انت ما استغليتها، وخليت المباراة تروح لضربات الترجيح اللي هي النسبة فيها 50-50، يعني أفضليتك انت سلمتها في آخر المباراة ولعبت فيها انك انت تروح 50-50، وممكن ما كنت توفق وانتهى كل شيء، كل الأفضلية والاستحواذ والتسديدات تنتهي في ضربات الترجيح. لأنك تعرف أستاذ علي، إذا أنت رحت المباراة إلى ركلات الترجيح وهذه اللي المنتخب القطري كان يبغاه أو هو كان يخطط له، فالنسبة الفوز أصبحت 50-50، يعني ما في أفضلية. طيب ليش حدث هذا كله؟ يعني ليش هذا حدث الوضع هذا ما استغلنا؟ أنا عندي بعض الملاحظات على التشكيل اللي بدأ بدونس.
0: يعني قبل ما جاوبتني، يعني يمكن المهاجمين ما ينهون، يعني هو وصلك للباب. دونس وصلك للباب، عدد الزوايا انت تقول 12، عدد الشوتات انت تقول 23 تقريبا، عدد

0: و70% تقول استحواذ. ما قصر دونس، بقى اللمسة الأخيرة هنا يساءل فيها المهاجمين. هذا تساؤل مو بشرط قناعتي أنا، بس أنا أبغى إجابتك.
1: بالعكس هذا حوار أصلا لازم نتناقش يعني، هي وجهة نظر مختلفة.
0: فوش رأيك؟ وش رأيك؟ يمكن مهاجم، يمكن ما عندنا أحد عنده اللمسة الأخيرة.
1: أنا رأيي مشكلتنا أمس ما كانت في اللمسة الأخيرة، أمس أصلا ما خلقنا فرص تسجيل محققة. احنا مشكلتنا امس كانت في الوصول الى المرمى. ضربات الزاويه ممكن انت توصل للاطراف وتحصل على ضربه زاويه، الاستحواذ ممكن تكون في وسط الملعب مسيطر وتحدث وتحصل على نسبه كبيره، لكن لو تتذكر وترجع بالذاكره كم فرصه امام المرمى محققه امس ضاعت؟ ما في فرص كبيره او واضحه تماما، وهذا مسؤوليه مدرب. صحيح لو ان مثلا المهاجمين يعني فراس او اللاعبين الاطراف يعني وجدوا فرص في خط الستة وأضاعوها فرص محققة، كان عندنا محاولات خجولة ما ترتقي إلى فرصة كاملة. يعني أنت في فرق بين الفرصة الكاملة إن في عندك فرصة تسجيل أمام المرمى سواء في 18 أو سواء في خط الستة، فرصة تسجيل مكتملة الأركان. أمس ما حصلنا عليها. أمس يمكن لو
0: في في في إلا في في فرص كانت قدام الباب وضاعت من لعيبة. واحدة البركان،
1: فرص البركان كانت للخارج وكانت في مضايقة، لكن ما كانت يعني فرصة في عمل كبير جدا.
0: أنا
1: الفرص اللي كنا نخلقها مثلا،
0: هل شاهدت
1: في مباريات سابقة كنا نتكلم على دور المهاجمين فعلا مباريات يمكن أقوى من قطر، كنا نحصل على فرص يعني حقيقية. مثلا فرصة عبدالله الحمدان اللي تكلمنا عليها سابقا،
0: نعم،
1: كانت فرصة أمام المرمى مثلا،
0: نعم.
1: لكن أمس ما في فرص امام المرمى او فرص بالشكل الكبير او اللي تلوم عليها.
0: طيب يمكن تكتيك قطر هو السبب. انت شفت مباراه فرنسا وايطاليا قبل امس، يوم قبل مباراه امس، قبل امس نفس ترى صوره كربونيه، بس هناك هم في اوروبا وحنا نلعب هذه في الخليج. كانوا ايطاليا، اكيد انك شفت مباراه ايطاليا، كانوا 11 لاعب في الصندوق متراجعين، نفس قطر امس. قطر امس لاعبين لك 11 لاعب في الصندوق امس. فانا انا يعني ما ودنا افهم من كلامك انه في قساوه على دونس في وقت الرجل يعطي حلول. يعني في وقت كان يقول احد المؤتمرات الصحفيه انا اعتمد على لاعب وسط رقم 10 قوي، ففي ظل انه تعب عندي صالح ابو الشمات، هو يعني صالح ابو الشمات، فانا غيرت التكتيك وصرت العب باثنين راس حربه ونجح في تكتيك اثنين راس حربه. فهو رجل عنده حلول. وامس في ظل انه 11 لاعب، أنا أتفق معك راح كانت ترجع 50% بس كل المباراة كانت سيطرة سعودية، يعني ضاعت بسبب تكتيك المدرب نفسه. وخلينا نقول بالمناسبة استعرض الحديث اللي حصل اللي كان في المؤتمر الصحفي، وقال هو نفسه حرفيا دونس قال
1: أنا لازلت أنا ترى ما كملت كلامي، لازلت أنا في وسط الموضوع، لسه باقي في مواضيع كثيرة على دونس، لازلت أنا في الوسط.
0: طيب لازم أوشي الراعي توقيت الكلام، لأنه إحنا عندنا مباراة يوم الثلاثاء،
1: ومن أجل مباراة الثلاثة لازم نتكلم، لأن بصراحة إذا حدث نفس اللي حدث أمس ممكن نخسر المنتخب الإماراتي.
0: طيب
1: احنا لازم نتكلم.
0: أوكي قبل أعطيني
1: يعني قبل بوقت أكبر. فأنا أتكلم يمكن المباراة اللي قبلها كانت مثالية، يعني المباراة اللي قبلها اللي أهلتنا كانت مثالية. لما تكون الأمور مثالية احنا بنقول مثالية، لما الأمور بدون طبعا تجريح بدون ما نقلل
0: اكيد فني، كلام فني اكيد
1: نتكلم فنيا.
0: نعم.
1: امامنا ارقام،
0: نعم،
1: وايضا امامنا معطيات. انت امس بديت بمحمد محزري،
0: نعم،
1: على اليمين. على اليمين ايضا كان عندك امكانيه تبدا بأبو الشمات اللاعب الاساسي. نعرف محزري ما هو اللاعب الهجومي، يعني امس متعب ومحزري الاثنين ما هم في ادوار هجوميه عاليه، هذا واحد. اثنين البدايه يعني نقول بداية مثالية، لكن الحلول هل كانت في حلول كبيرة جدا ووصول؟ نقول يمكن في البداية ما توفقنا، ما قدرنا، يعني المنتخب القطري كان يلعب بشكل منخفض ودفاع يعني متكتل، عندهم خبرة. بس لما نجي نقارن عناصر المنتخب القطري بعناصر المنتخب السعودي هناك فرق، ولازم نقول ان هناك فرق، الفرقات كبيرة جدا. المنتخب القطري الحالي لا يوازي المنتخب السعودي ابدا. انت تتكلم على ظهير ايمن في المنتخب القطري ايوب العلوي عمره 21 سنه قليل الخبره، تتكلم على ثنائي قلبين دفاع اعمار 36 سنه على ميغيل وعلى بوعلام 36 سنه، تتكلم في وسط الملعب ايضا عصام او تتكلم على كريم بوضياف 36 سنه، تتكلم على خط الهجوم حتى المعز وعفيف ما هم في افضل حالاتهم وواصلين لمرحله يعني ما هم اللاعبين اللي كانوا في فورمة عالية. الإمكانيات ما هي مثل بعض، لذلك أصلا يعني مدرب المنتخب القطري لما تيجي أكيد بيركز على الدفاع لأنه هو الفريق الأقل في المباراة. لما تكون أنت الفريق الأقل لازم تلعب دفاع منخفض وبتحاول أنك تسير المباراة بشكل كبير جدا، أنك أنت توصل ركلات الترجيح، لأنه يعرف إمكانيات فريقه. هو ما اختار الدفاع فقط من أجل يعني ان اختار الدفاع من اجل المنتخب السعودي يفرق كثير عن المنتخب القطري. لو كان العناصر موجوده في المنتخب القطري اكيد بيختار انه يطلع للامام ويهاجم، لكنه يعرف امكانيات فريقه، يعرف ان عنده سنترين اعمارهم وصلت الى 36، يعرف ان عنده وسط ملعب كبير جدا في السن، لذلك اختار الاسلم. نجي مثلا لاداره دونيس للمباراه، يعني انا اللي بصراحه الشيء اللي ما يعجبني لازم اتكلم فيه واقول انه فعلا ما يعجبني.
0: اوكي،
1: يعني مثلا للتغييرات، لما نجي للتغييرات دونس اخرج مندش وادخل الحمدان، عبد الله الحمدان مكان مندش، وبقينا نلعب بالأربعة 4-2-3-1، وفجاه التغيير اللي بعده دخول محمد ابو الشامات وسط ايمن واصبح مكان مندش، وأصبح الحمدان تغير مركزه من لاعب طرف بديل مندش إلى لاعب خلف فراس البريكان، وأصبحنا تغير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-4-2 بوجود محمد القحطاني في الجهة اليسرى ومحمد أبو الشماد في الجهة اليمنى والحمدان خلف فراس البريكان وناصر وكنو كانوا في عمق الملعب. فأنت غيرت طريقة اللعب داخل المباراة، تدرج من 4-2-3-1 الى 4-4-2 مقبول، لانك انت استخدمتها في فتره سابقه انك انت تروح من 4-2-3-1 الى 4-4-2 داخل المباراه مقبول.
0: أوكي.
1: لكن التدرج اللي بعد الاغرب انك انت بعدين سويت تغييرات في دخول حسان ومختار، وايضا غيرت في وسط الملعب خروج صالح ابو الشامات ودخول مختار، واصبح مختار وناصر هما اللاعبين الارتكاز، وكانه هو لاعب العشره في آخر المباراة، كأنه ذهب للأمام وأصبح لاعب العشرة. والحمدان اللي في البداية دخل وسط يمين وبعدين الفترة الثانية أصبح خلف المهاجم، الفترة الأخيرة الحمدان راح للوسط اليسار ومحمد القحطاني راح للوسط اليمين، وأنهينا المباراة 4-3-3. أنا كمدرب ما أقبل، أنا ما أقبل أنك أنت جالس تغير كل مرة تغير.
0: يمكن ظروف إغلاق قطر أمس تراك أغلق كتمت الأنفاس، أغلقت عليك كل شيء. فهو بدال يعني أي محسن لك أنه واحد يستسلم ولا واحد يجرب ويجرب ويجرب ويجرب ويجرب ويجرب لين تنفرج؟ لأنه قطر أمس كأني أشوف سبحان الله مباراة فرنسا وإيطاليا مكتومة، نفس الشيء فرنسا كانوا مكتومين ويلعبون مرتدات خطيرة، يعني تعد على صابع يد الوحدة مرتدات سواء قطر ولا حتى قبل إيطاليا، كل واحدة منهم خطيرة.
1: جزئية بسيطة مثلا بداية المباراة كان محزري ومندش هم الجهة اليمنى، ظهير أيمن ووسط أيمن وطرف أيمن. في وسط المباراة أصبح محزري ومحمد أبو الشامات. طيب في آخر المباراة أصبح محمد أبو الشامات رجع للظهير، هو رجع لتأخر للظهير وأمامه محمد القحطاني.
0: أوكي.
1: كيف أنت تقدر تبني تفاهم داخل المباراة بالطريقة هذه لما كل مرة لاعبين مختلفين؟ يعني هذول أنا تكلمت على لاعبين بس الظهير الأيمن والطرف الأيمن، يعني وقس عليها المراكز الثانية، كيف أنت تبغى تبني انسجام وتناسق في التحركات؟ شفنا حتى في آخر المباراة أصبح فيه تناسق في التحركات ما بين محمد القحطاني وأبو الشامات، أصبح فيه وصول من الجهة اليمنى وفيه ونتو يدخل معهم كن. إحنا نحتاج لهذا التدرج، إحنا نسميه إدارة المباراة، إن فيه تدرج منطقي.
0: أوكي.
1: يعني أنت تحضر مباراتك، لو سجلت في البداية، لو الأمور بقيت في التعادل، لو أنت خسرت لا سمح الله، لكن يكون التدرج يعني مقبول، ما يكون أنا مثلا ألعب لاعب وسط يمين.
0: طيب.
1: وبعد ربع ساعة يكون وسط يسار، وبعد ربع ساعة يكون خلف المهاجم، وبعد ربع ساعة، يعني هذه زي اللي يعني نقول إيش، تجربة والخطأ داخل المباراة. إحنا ما نتمنى الوضع هذا يروح، وبالذات حصل اللي أنا كنت خايف منه، تعرف انا كنت خايف لما المباراه راحت ركلات ترجيح،
0: اوكي،
1: لان كل مقومات النجاح اللي في يدك ضاعت، الارض والجمهور والسيطره والافضليه كلها ضاعت، راحت ركلات ترجيح، اصبحت انت الان على كفاءه اللاعبين واعصابهم. الحمد لله مين طلع البطل؟ طلع محمد العويس.
0: نعم،
1: طلع محمد العويس والغى كل الاشياء السلبيه ونقلنا للنهائي. ولازم نعطي محمد العويس حقه، لان فعلا لولا محمد العويس وتألقه ما كنا ندري اليوم كيف راح نتكلم. لذلك احنا ما نقصو، لكن احنا لازم نكون برضو اذكياء. احنا هدفنا البطوله، وايضا هدفنا بطوله اسويه، بس مو بالشكل هذا. اي منتخب يعني يكون واضح المعالم، المعالم لازم تكون واضحه. اللاعب الايمن يخرج يدخل لاعب بنفس الكفاءه، هذا منتخب ما هو نادي. يعني لو تكلم على الفتح او الوحده لما كان يدربهم دونيس، انا اقبل الكلام هذا، اقبل التدوير هذا، بس انا في منتخب بلد مفروض ان في كل مكان في لاعبين وفي كل مكان في ثلاثه.
0: طيب،
1: فما هو مقبول انك تدور لاعب يلعب في ثلاثه مراكز في مباراه المنتخب، انا ما اقبلها بالنسبه لي.
0: طيب، خلونا نذكركم، استطلاع حلقتنا اليوم بعد وصول منتخبنا والمنتخب الاماراتي الى النهائي، مين تتوقعون يشيل الكاس يوم الثلاثاء القادم مشيئه الله؟ 011-40-5-3 تضغط مباشر لاستقبال مشاركاتكم. طبعا العويس له محور خاص بتكلم عنه في حلقتنا اليوم، لأنه جمايل العويس مستمرة، هو قاعد يكتب تاريخ لنفسه وباسم المنتخب السعودي، ويا كبرة من تاريخ انك تسجله بقميص المنتخب السعودي، قميص الوطن، ويختلف عن القميص الأندية. قميص الأندية لها طعم، بس غالبا عند فئة معينة من المجتمع اللي هو المشجعين النادي، لكن قميص المنتخب لا. حنذكر الإنجازات اللي سطرها ماجد عبد الله وصالح النعيمي وشاع النفيسة وكل واحد منهم، أحمد جميع، خالد مسعد، يوسف ثنيان، سامي الجابر، كل أسماء اللي تسطرت باسم المنتخب إلى الحين عالقة في أذهاننا. اللي سواها العويس عالق في ذهننا، ما نسيناه العويس. لكن قبلها الحديث مستمر عن دونيس، وبالمقابل مدرب فريق القطري، مدرب المنتخب القطري قال انه جودة لعبتنا افضل، مع انه انت تتكلم عن مين؟ انت تتكلم عن بطل اسيا في اخر نسختين متتاليتين اللي هو منتخب القطري. بس قبلها دونيس ايش قال؟ نسب اليوناني دونيس مدرب منتخبنا صعوبة الانتصار على قطر إلى الأسلوب الدفاعي للمنافس، مشيرا إلى أحقية الأخضر بالفوز، وتوقع تقديم لاعبينا أداء مميز في المباراة النهائية بمشيئة الله. وقال دونيس: أهنئ اللاعبين على الأداء العالي، وهناك لحمة وشراسة ويقدمون أفضل ما لديهم. مباراة اليوم أنا ودي أتعلق على هذه، هل وجدت عندهم فعلا لحمه والشراسه لعبتنا كلهم، ولا في احد عن احد؟ يعني في احد كان يقول حسان تنبوكتي في طريقه تسديد ركله الجزاء ملاحظات، اعطيني وجهه نظرك. في من يقول حسان تنبوكتي الى الان، يعني في منهم مركز على حسان تنبوكتي لاسباب ما هي بشريره لا، لاسباب فعلا يرون انها فنيه. هل انت تتفق ولا لا تعتقد انه حسان مصاب؟ ترى حسان عنده إصابة عضلية، وكان مبينتها لقطات الناقل في أكثر مناسبة سابقة. إيش رأيك؟ وعن اللعيبة كلهم، هل في شراسة منهم جميعا؟
1: خليني أول شيء أعلق على نقطة أنت ذكرتها مهمة جدا، إن علاقة فهد الفرج بدونيس، وهذه علاقة ممتازة جدا.
0: هذه شو، عشان ما يضيع الكلام بعض، هذه أنا مدونها، خلنا ناخذ المواضيع مع بعض. الله يخليك، عن شراسة اللعيبة
1: بروح لك بس عشان ما أنساها، لأنك أنت سألتني عنها أول وأنا تركتها.
0: يلا،
1: يعني هذه علاقة، هي مدخل لموضوعنا أن الأجواء
0: يلا.
1: الإيجابية،
0: أوكي،
1: دائما الأجواء الإيجابية والراحة اللي موجودة بين أفراد المنتخب
0: تخلق الشراسة. أوكي،
1: عامل كبير بالنسبة للاعبين. نفس الوضع هذا، الكلام اللي أنا تكلمت فيه عن فهد ودونيس ينعكس على اللاعبين. بالعكس، أنا شايف اللاعبين يقاتلوا، الأجواء طيبة داخل المجموعة، الفريق يلعب بروح واحدة، اللاعبين دائما يكونوا متقبلين قرارات المدرب. هذه أشياء بالعكس إيجابية، في التغييرات في بداية المباراة، اللي يبدأ في المباراة، اللي يكون بديل ينزل. بالعكس، أنا أشوف الأجواء إيجابية جدا بين المجموعة، وهذا دليل أنه إحنا ما عندنا السوبر ستار حاليا. يعني في المجموعة المستويات تكلمت فيها سابقا أنها متقاربة، ممكن بعض السفايس مختلفة لكن المستويات متقاربة.
0: أوكي،
1: لذلك ما نشوف، يعني بالعكس نشوف روح إيجابية ووضع ممتاز. بالنسبة لحسان لا بالعكس، حسان احنا انتقدناه في نقطة اللي هي انه بدنيا ما هو جاهز ودائما عنده اصابات، لكن هو حسان اساسا ما هو لاعب متخصص يعني، وضربات الترجيح او ضربات الجزاء داخل المباراة في تخصص للاعبين وفي تدريب اساسا، فاحيانا انت تجبر انك يعني بعد التبديلات وبعد خروج لاعبين كثير وجد نفسه انه هو المسدد. انا ما شاهدت حسان اساسا سابقا يسدد ركلات ترجيح وضربات جزاء، لذلك يمكن ما توفق فيها لانه يمكن ما هو متخصص او ما عنده المام كبير جدا، لان كل لاعب عنده مميزات وعنده يعني نقص في بعض الامور، فانا ما نبغى نقسو عليه. طالما المباراة الحمد لله انتقلنا للنهائي، ممكن لو ما انتقلنا للنهائي ممكن تكون القسوة عليه أكثر بسبب عدم الاهتمام، مو بسبب أنك تضيع ضربة ترجيح، أنك تضيع عادي يعني في لاعبين كثير يضيعوا، لكن بسبب عدم الاهتمام لازم تعطي الكرة حقها. يعني الأمس البلنتي اللي شال العويس مرتين، اللي مرة على الخط ومرة المرة الثانية، أيضا القطريين ممكن يلوموا لاعبهم لأن التنفيذ الأول غير جيد والتنفيذ الثاني أسوأ منه يعني في وسط المرمى، فأحيانا ما يتوفقون بعض اللاعبين، بس القاعدة تقول إن عط الكرة حقها ولعبها بالشكل الصحيح، وإذا ما توفقت هذا شيء آخر، بس المهم إنك أنت تحاول إنك تلعبها بالشكل الصحيح.
0: أوكي. يعني هو ما كان عنده اهتمام ولا ما عنده خبرة؟ أنت جمعت الثنتين ترى.
1: إي ما عنده، لا ما عنده خبرة أصلا، أنا ما عنده سابقة يعني.
0: بس عنده أكيد اهتمام. يعني الخبرة.
1: ما شفته يعني نفذ ركلات ترجيح في السابق. ولذلك تنفيذه تحس انه لاعب يعني جديد عليه
0: جديد. هذا لكن عنده اهتمام، لكن عنده اهتمام، عشان بس ما حد يفهم غلط كلمه ما عنده اهتمام، لا هو عنده اهتمام،
1: لا
0: بس
1: لا اقصد مو اهتمام داخلي، احيانا بعض اللاعبين ما يعطي الاهتمام الكافي للركله نفسها، يعني اكيد هو داخليا مهتم لكن ينفذها بشكل يعني اقل اهتمام، يبان يعني يوحي للناس يعني لما تشاهد انت الركله مره ثانيه،
0: يعني مو مقدر اهميه ركله جزاء فيها مصير.
1: اي تمريره يعني هي كانت
0: حسبة تمريره، حسبة تمريره، اوكي وضحت.
1: اي كانت تمريره سهله جدا. طيب. يعني لكن تقول لا حلو. ما هو متخصص فما له كثير يعني.
0: حلو. الشراسه، انت شفت شراسه من لعيبتنا كلهم؟
1: والله كل اللاعبين كلهم يجتهدوا، يعني هم امس كانوا في وضع صعب، انك انت تسيطر على المباراه وما عندك يعني فرص حقيقيه وما عندك حلول كبيره، فاللاعبين يعني دائما استحواذ على الكرة، نقل الكرة يمين ويسار، بس ما في اللي أنا يعني أخذت أمس إنه ما في شيء يتكرر باستمرار. أنا دائما التكتيك لما أنت تقول عندي تكتيك مثلا ينتهي من الأطراف أو ينتهي من العمق أو جمل مكررة، أنا كنت أبغى أشوف الشيء المكرر هذا، لأن الشيء المكرر هذا لازم تحاول فيه 6 مرات عشان تنجح مرة واحدة، ولا 5 مرات عشان تنجح مرة واحدة، ما تقدر تنجح من المرة الأولى. المرة الأولى تحاول إنك تلعب بالعمق وبعد كذا تحول اللعب للأطراف، زي ما كنا نحاول نسوي الهمام، إن نحاول نجمع اللعب في وسط الملعب ونغير الهمام الهمامي ويخترق، لكن حتى همام كان بعيد. ما تكرر الوضع هذا باستمرار، احنا كنا نحتاج إن نغير اللعب الهمام، زائد إن مساندة من متعب الحربي، زائد إن في حلول من صالح أبو الشامات إن أحيانا يقطع هو للتحرك، لازم في جمل تكون واضحة. أمس ما كانت بالنسبة لي واضحة. ممكن يعني هل دونس تفاجأ ان المنتخب القطري بيدافع؟ يعني اي واحد تسأله قبل المباراة
0: لا
1: انت كيف تلعب بيقول لك المنتخب القطري راح يدافع اما دفاع متأخر او دفاع متوسط، مستحيل المنتخب القطري يهاجم. فانت قبل المباراة لما تحضر اكيد انت بتحضر فريقك على الوضعية هذه، اني انا كيف اهاجم وكيف انهي من الاطراف او العمق وكيف اوقف الهجمات المرتدة، هذا العنوان الرئيسي كان للمباراة. أنت بتركز على 3 نقاط الرئيسية، زائد بتركز على الكرات الثابتة. لما تحصل عندي كرات ثابتة كيف؟ يعني لازلت أنا عندي ملاحظة إن دائما الكرات الثابتة ننفذها بطريقة واحدة، كرة مباشرة دائما مكشوفة، لازم في تنويع، أحيانا نلعب على القائم الأول، أحيانا على الثاني، أحيانا نلعب من لمستين، أحيانا ندخل لاعب ثالث، الرجل الثالث، واحد يلمس واللاعب يتحرك، نسوي فيها جملة، هذه خداع من أجل أن نحرر لاعبين داخل الـ 18. الخداع هذا أو البلوكات اللي تصير داخل الـ 18، أحيانا نسوي بلوك اللاعب عشان لاعب آخر مستهدف، يعني لاعب يتحرك أو لاعبين يسوي بلوك اللاعب معين عشان لاعب يتحرك فاضي ويقدر يلمس الكرة. احنا أمس ما كنا مميزين فيها، ولازم تكون عندنا مصادر قوة، لأن إن شاء الله أن في المباراة النهائية بنواجه خصم أصعب من قطر، وهذا الكلام اللي نقوله لازم ان نحاول نعدل من اخطائنا من اجل مباراه الامارات، من اجل الكاس. ما نتكلم احنا زعلانين عن المنتخب، احنا فرحانين.

0: فرحانين انه واصلين النهائي، بس هذا لازم يتعدل قبل الامارات عشان نفرح الفرحه الكبيره بالكاس باذن الله.
1: توقعت كبرات نهائيه سيناريو على ضوء انت اكيد شفت الامارات عمان ولا ما شفتها؟
0: شفت مباراه عمان وتابعت المنتخب الاماراتي. المنتخب الاماراتي ما هو منتخب سهل، منتخب يختلف تماما عن المنتخب القطري على مستوى التكتيك وعلى مستوى العناصر. منتخب الاماراتي مختلف تماما، يعني حتى جوده اللاعبين، يعني لما تيجي في خط الدفاع بس يعني تقارن لاعب لاعب، ما تقدر تقارن لوكاس المدافع باي لاعب في المنتخب القطري، ما تقدر تقارن ماركوس باي لاعب، ما تقدر تقارن الظهير الايمن علاء الدين زهير باي لاعب في المنتخب القطري. مع احترامي وتقديري يمكن الفتره هذه اقل المنتخب القطري، ويمكن حتى والدليل ان بطولاته يعني الاخيره كان عنده مشاكل فيه، لكن انا اقول المنتخب القطري حاليا بالعناصر اللي سجلها جديده واللي دخلت على قائمه المنتخب تغيير كبير، واغلبهم لاعبين مثلا برازيليين، لاعبين من اصول. فالمنتخب فنيا المنتخب الاماراتي اعلى من المنتخب القطري بكثير.
1: اوكي، نوسع الحديث لكم انتم حبتنا متابعين. توقعتكم اذا مباراه النهائي يوم الثلاثاء القادم بشهر الله الساعه 9، مين بيحمل كاس منتخبنا قريب على ضوء كل المعطيات، ابرز المعطيات واخرها المباراتي نصف النهائي، منتخبنا امام قطر، منتخب الامارات قدام عمان، مين تتوقع بيحمل كاس؟ مع التنويه او التذكير، بالاحرى التذكير، لانه الجميع المفروض انه عارف انه من 2003 كانت اخر نسخه احنا رفعناها في كاس الخليج، 23 عام لم نحمل البطوله الخليجيه. رقمنا اذا 011-40-5-3. استقبل مين؟ وداد. هلا وداد، حياك الله. الو،
2: هلا والله،
1: حياك يا مرحبا، تفضل وداد.
2: بتكلم عن مباراه الامس المنتخب السعودي.
1: اوكي،
2: هو قدم مباراه حلوه المنتخب،
1: حلو،
2: وكان في هجوم، في يعني حتى يعني تشكيله واللاعبين صراحه كان مميز، بس كان صدق يعني واجهنا المنتخب القطري كان مره دفاع، وكان هذا متوقع اصلا انه بيدافع.
1: اوكي،
2: بس احنا نقطتنا وسؤالنا يعني اهم شيء نركز على المباراه الجايه، لان المنتخب الاماراتي اكيد فرق عن المنتخب القطري، واكيد انه يعني ناويين بياخذون كاس، بس ان شاء الله نقول ان
1: هم ناويين وحنا ناويين اكثر. انت تعولين على الله ثم على مين؟ من اللي توقعين الغاليه من
2: توقع؟ في امنياتنا ان شاء الله المنتخب، بس انه بتصير مباراه صعبه.
1: اوكي،
2: واذا يعني ما ركزنا شوي على الدفاع وقويناه، خاصه انه في هجوم الاماراتي وعندهم لاعبين يعني اجانب يعني مجنسين، فهم اقوى صراحه يعني انا اشوفها، بس انه اللاعبين السعوديين خاصه الحين الفتره الاخيره. أوكي، انا اشوف انه تشكيله واللاعبين الجدد صراحه اضافوا للمنتخب، يعني احنا في تطور، انا اشوف المنتخب السعودي من بعد كاس العالم في تطور، هذا شيء حلو ايجابي. احنا من زمان واحنا المنتخب السعودي للاسف يعني كان يعني في نزول شوي وهبوط
1: مستوى. مين انت متخوفه من ويش وداد؟ وش اكثر شيء تسلمين؟ وش اكثر شيء متخوفه على منتخبنا منه قبل مباراه الامارات؟ ولا ما في شيء؟
2: استسلام اللاعبين صراحه، يعني امس صح شفناهم ضاغطين ويهاجمون، بس ما شفنا نتيجه، ما شفنا اي هدف بالنهايه، ما شفنا يعني لاعبين متحمسين، صح انهم كانوا بس يضغطون والنتيجه ما في اي هدف، ما في اي شيء، يعني لولا الله ثم العويس يعني كانت راحت المباراه يعني للأسف يعني.
1: أوكي.
2: إن شاء الله بإذن الله الفوز السعودي بياخذ الكاس.
1: يا رب بمشيئة الله. إضافة ثانية الغالي وداد.
2: شكراً جزيلاً.
1: شكراً لك، تحياتي لك، موفق إن شاء الله أخضرنا. الله يحييك. مزيد المتابعين 011-40-5-3. توقعاتكم سيناريو يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله النهائي، مين الأقرب لرفع الكاس؟ يوسف، حياك الأخ يوسف. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك هلا بغالي يوسف، يا هلا
3: دائما بس معاك. أول شيء نتشرف دائما بمنصتك اللي دائما تجمعنا على حب المنتخب وأداء المنتخب ورفع أداء المنتخب. حقيقة أستاذ يوسف، إحنا اليوم قبل البطولة خلينا نكون صادقين مع بعض، ما كنا متوقعين، نتمنى صحيح لكن ما كنا نتوقع أن نصل إلى النهائي. الآن طالما نوصلنا للنهائي، لا أنا أصبح طموحنا الآن كأس الخليج 27. المباراة حتكون بالنسبة لي أنا 50-50. ليش؟ علما أنه رقميا المنتخب الإماراتي يتفوق كثير على المنتخب السعودي رقميا من حيث اللاعبين والعناصر الموجودين. لكن أنا أعول في المباراة الأخيرة على جمهور المنتخب حقيقة اللي أدى أداء رائع في كل المباريات وخاصة مباراة أمس، واللي تشرفت أن يكون واحد منهم. الشيء الثاني أنا أعول على روح اللاعبين حقيقة اللي افتقدناها من زمان في لاعيبة المنتخب السعودي. توقعي والله أعلم الإمارات حتسجل هدف مبكر في آخر مباراة، حيكون في تعادل للمنتخب السعودي وتتجه إلى ركلات الترجيح، ومنها حيتأهل منتخبنا إلى أن يكون بطل لهذا النسخة.
1: طيب الله كريم، بالنسبة لتوقعك الوصول النهائي، أنت تقول توقعك أنه ما كان منتخبنا يصل، بس في ناس أنا معهم أتوقع، كنت متوقع المنتخبنا بيصل، وأتوقع إن شاء الله إذا سمحتوا شارك معكم أنه حنا بشيل كاس. أنت تقول حضرت مباراة أمس الغالي يوسف صح؟ تنقلنا الأجواء، لأنه العويس بعد المباراة في لقاءات قال شعرت بقشعريرة. تنقلنا الأجواء على أقل تقدير اللي كانوا حواليك أمس، وش كان فيه؟
3: أنا كنت خلف المرمى مباشرة، يعني خلف العويس مباشرة.
1: حلو.
3: أنت
1: جبتوا لقشعريرة. حلو.
3: شعرت إنه العويس داخل البلنتيات وهو واثق من إمكانياته كحارس. العويس الركلة اللي ما انحسبت ورجع وصدها، هذه هنا أثبتت أن العويس عنده ملكة حراسة المرمى في البلنتيات. الأجواء كانت يا أستاذ يوسف خيالية أمس الملعب كله على قلب رجل واحد، الناس كلها كانت تبقى المباراة بأي طريقة كانت. طيب. دخلوا اللاعبين في أجواء الجمهور.
1: أوكي، شكرك يا غالي يوسف.
3: أنا سعيد فيك جدا.
1: أنا سعيد. الله يرضى عليك. شاكر ومقدر تواصلك. الله يرضى عليك. أبرك الساعات. تحياتي لك وشكرا على كلامك الجميل. مزيد متابعين، بنحاول ناخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات، بس اختصر لو سمحتوا. أحمد، حياك الخوي أحمد. ألو.
4: حياك الله، مساء الخير عزيزي.
1: حياك يا مساء الخيرات احمد، تفضل. مبروك.
4: اولا نبارك للمنتخب على وصول المباراه النهائيه.
1: حلو،
4: والحمد لله انه وصلنا، لكن صراحه كان تكتيك سيء من المدرب وتكنيك أسوأ من اللاعبين. لولا الله ثم بساله الكابتن محمد العويس ولا كان النتيجه غير مرضيه. أوكي. لكن ما زال لدينا امل كبير ان شاء الله بان المدرب يصحح الاخطاء الامس، وايضا اللاعبين يكون لديهم جديه اكثر. أمس لاحظت أن بعض، خاصة في ركلات الترجيح، بعض اللاعبين ما تدري كيف يعني يفكر، هذه ركلة الترجيح توصلك النهائي وتطلعك من النهائي.
1: نعم.
4: لازم يكون فيها يعني فيها حرص زيادة. احنا ما ننكر أنهم حريصين وصول المنتخب، لكن أحيانا تفكير اللاعب قد يكون في النهائي يأثر. ما ننكر احنا كلاعبين كرة سابقين نعرف هذا الكلام، لكن
1: حلو،
4: مفروض المدرب انه يختار افضل عناصر لهذه.
1: واضح.
4: شكرا لك حبيبي.
1: شكرا لك حياك
4: الفرصة.
1: يا رب الله يعطيك العافيه، ما قصرت. الله يرضى عليك. توفيق ان شاء الله منتخبنا السعودي يوم الثلاثاء. مزيد متابعين، متصل تاليه حسن. حياك الله اخوي حسن. الو. هلا حسن، تمعنا على الهواء. حسن،
5: السلام عليكم
1: ورحمه الله. حياك، هلا تفضل.
5: الله يسلمكم ويبارك فيكم. اول شيء نبارك للمنتخب السعودي تاهله على المباراه النهائيه.
1: الف مبروك.
5: فنقول ان شاء الله باذن الله ان البطوله تكون من نصيب المنتخب السعودي
1: ان شاء الله.
5: عمرنا 27 ولا قد فرحنا بالبطوله، ما قد شفنا منتخب يشيل البطوله.
1: انت من الجيل الجديد. حقك اجل.
5: فنتمنى ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء تكون البطوله سعوديه باذن الله.
1: لا تفوتها باذن الله، انك تبي تكحل عيونك بالذهب باذن الله.
5: يا رب ان شاء الله باذن الله. تحياتي.
1: شكرا لك. يعني الله يحييك. هلا والله وسهلا اخوي حسن. حسن من الجيل الجديد اللي ما شاف الذهب. حقه على الجميع، على العويس وكل الكباتنه الصقور اللي موجودين، ان يوم الثلاثاء ان شاء الله يورون الجيل الجديد، وهم بعد وهم الله حق شافوها في درجة شباب. اغلبهم كانوا متواجدين في درجة شباب في بطولة آسيا، ويعني حتى نقول اكثر رسمية من البطولة الخليجية، لكن على مستوى المنتخب الاول الجيل حتى الحالي من لعبتنا حقهم انهم ان شاء الله يشوفون الذهب. مانع، حياك الخوي مانع. الو.
6: الو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، تفضل حياك.
6: مساك الله بالخير.
1: مساك اسعد يا هلا يا هلا والله وسهلا. ألف مبروك خوي مانع، الله يسلمك رضا لك، ألف مبروك عليك وعلى الجميع.
6: الله يسلم مساكم، والحقيقة ألف مبروك تأهل منتخبنا إلى المباراة النهائية.
1: حلو.
6: أمام منتخب الإمارات إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم الساعة 9 مساء.
1: إن شاء الله.
6: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الكأس من نصيبه.
1: إن شاء الله.
6: والحقيقة يا أخي الكريم، شفنا في مباراة قطر الماضية.
1: إيه.
6: كان هناك في تكتيك كويس بس مو هو بالدرجة اللي معه.
1: أوكي.
6: وحقيقة في همام الهمام يعني شفنا مختفي تماما في المباراة. والحقيقة الجميع ما قصروا، وخاصة الحارس محمد العويس الذي حقيقة أنقذ المرمى، وكان نصف الفريق حقيقة وما قصر.
1: أوكي.
6: وكذلك عبد الله الحمدان والمدافع عبد الله العمري.
1: حلو.
6: الحقيقة هم ما قصروا حقيقة، فأنا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أن نفرح جميعا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، فتجاوز هذه الأخطاء البسيطة اللي حصلت المرة الماضية، وأنا أعوضها إن شاء الله في يكون يدخل الأخضر إن شاء الله.
1: حلو. أنت مانع
6: أفضل وتكتيك أفضل وإن شاء الله.
1: أنا أعتقد
6: إن شاء الله.
1: حلو.
6: أمامهم.
1: أنا أعتقد الغالي إن أنت سبق إنه ذقت الذهب، أنت شفت الذهب في تتويجات سابقة لمنتخبنا ولا لا؟
6: تقريبا.
1: نعم. لحقت على 84 88 ولا 96؟
6: تقريبا 96.
1: تبي تصغر نفسك كثير.
6: او زمان تقريبا الثمانينات
1: 84
6: صح.
1: طولة عمر ان شاء الله على طاعه ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله تبي تنقل او تجدد الافراح. تذكر
6: أكيد.
1: تذكر مشاعرك، تذكر ذيك البطولة على الاقل تقدر توصفها للي ما شافوا الذهب الجيل الجديد.
6: والله حقيقة نتمنى من الشباب الجيل الجديد أن يفرحوا جميعا وأن يكونوا مساندين للمنتخب، ويكون الملعب إن شاء الله يكون فل طبعا، على أساس أن هذه مباراة ما ترضى تسمع الاثنين.
1: نعم.
6: إن شاء الله. فيكون إن شاء الله بإذن الله الشباب إن شاء الله أنهم يقصرون
1: قادرين
6: مبكر
1: إن شاء الله،
6: ويستفيدون حتى في المرحلة القادمة، خاصة في الرياضة يستفيدون خبرة ويستفيدون يتطلعون إلى ما هو أفضل، خاصة في الأندية اللي ينتمون إليها. وحقيقة زي ما تفضلت يا أخي كريم، المباراة بعض الشباب اللي تدرجوا من درجة الشباب حتى هم الآن ما شاء الله
1: وصلوا الأول.
6: نعم. وصلوا إلى المنتخب الأول.
1: حلو.
6: وحقيقة في بس في لاعب اسمه محمد القحطاني.
1: إيه.
6: هذا حقيقة جيد.
1: حلو.
6: حقيقة إنه اللي يعطونا فرصة أكثر ويكون هناك دعم أكثر، والله يكون له مستقبل كبير حقيقة.
1: يا رب.
6: يعني.
1: شكرا لك غالي.
6: أولا باقي شباب صغير وعنده طموح.
1: كلهم إن شاء الله. وهو إن شاء الله نجم.
6: أتمنى لكلهم جميعا فردا.
1: شكرا.
6: لاعب جاهز إداري وجاهز فني. والجماهير والمسؤولين ان شاء الله نكون نفرح فرحه وطن.
1: تحياتي لك. شكرا. باذن الله وعدنا الثلاثاء. شكرا غالي مانا، تحياتي لك. انا سعدتنا وسعدتنا وشرفتنا. لعذر وقت بناخذ يمكن اخر متصلين ويعذرون البقيه، وان شاء الله عندنا وقت كافي لاستقبال اتصالات ابو سليمان ومن بعدها. ابو سليمان حياك الله.
7: حياك
1: الله.
7: يبارك
1: يا هلا وسهلا. الف مبروك لك والجميع. تفضل.
7: على طاري 84. النسخه هذه تذكرني بعام 84. تقول لي شلون اقول لك؟ عام 84 كان فيه تقريبا 6 انديه تلعب مع المنتخب. من ضمنها النهضه، ومن ضمنها الشعله، ومن ضمنها
1: صحيح.
7: الان برضه 7 انديه تلعب اليوم: الشباب، الاهلي، القادسيه، اتحاد الشباب، النصر.
1: برافو عليك، رابط حلو.
7: ما هذه ما كانت موجوده لعام 84. غير ذلك الحزم كان في 84 على وقت الامير فيصل بن فهد رحمه الله.
1: نعم.
7: شفناه في هذه السنه الانضباط، شفنا كيف المنتخب روحهم مع بعض. انا متفائل جدا. نجي للامارات. الامارات انا احس انه فريق اسهل من قطر. ترى الامارات مجموعه ما لعب الا مع اليمن، ما لعب الا مع البحرين، وشفنا نتائج اليمن والبحرين، وشفنا نتائج المنتخب السعودي. لعب مع أندية كبيرة، وكل الأندية كبيرة وكل منتخبات كبيرة.
1: برافو عليك.
7: لكن نجي مثلا الكويت اللي هو يعتبر الفريق المنتخب الضعيف، ترى لعبنا معه بروح التنافسية. عمان تعادل مع الإمارات، يعني الفرق اللي احنا لعبنا معها أقوى من الفرق اللي لعبت مع الإمارات.
1: أوكي.
7: أنا متفائل بالفوز على الإمارات بنتيجة 3-1 بحول الله. طيب. وشكرا لك الله يبارك.
1: شكرا الغالي لك بعد انت كذلك والف مبروك. وموعدنا ان شاء الله ثلاثاء باذن الله الفرحه تستمر. احنا يعني نستاهل فرح. احنا كعبنا عالي. اللي ذاك الطعم الذهب يدري يتكلم بهذا المستوى من الثقة، فيدري أنه إحنا مقبلين على إن شاء الله خير والعودة، ومن كان له تاريخ سيعود لها إن شاء الله. أبو مهند، حياك الله مهند، مختم إن شاء الله المتصلين معك، الله يرضاك، عذر الوقت فقط، حياك، تفضل أبو مهند.
8: بين الواحد الأحد
1: بمشيئة الله. أنت أبو مهند؟
8: أبو مهند، نعم معك أبو مهند.
1: حياك، يا هلا والله وسهلا، ألف مبروك عليك.
8: الله يبارك للجميع إن شاء الله ويعافيكم. وأتوقع 2-1 بإذن الله، بإذن الواحد الأحد.
1: تعول على الله ثم على مين؟
8: على الله سبحانه وتعالى والمنتخب، لأني أنا كفيف تراني أسمع بس.
1: ما شاء الله عليك. أنا كفيف القلب. الكفيف.
8: ولكن إن شاء الله الحمد لله بإذن الله أن المنتخب إن شاء الله يفوز بإذن الله.
1: يا رب. شكرا لك.
8: نتأمل في الجميع إن شاء الله.
1: يا رب.
8: بإذن الواحد الأحد.
1: وقادرين ان شاء الله نفرح مع بعض، نفرح معك ان شاء الله غالي يوم الثلاثاء.
8: لكم ان شاء الله.
1: الله يسعد قلبك، الله يرضى عليك، اللهم امين، نفرح معك ان شاء الله والجميع يوم الثلاثاء القادم، وتحياتي لك. طيب بالنسبه للعويس كابتن حمود الصير وحبتنا المتابعين، اقرا بس شوي نعطيه الرجل حقه، لانه من مباراه الارجنتين 2022 واضح انه اللاعب مو الحارس مو بعادي، محمد العويس مو بحارس عادي، استمر في التوهج وبحث عن نفسه وراح الفريق العلا، ثم رجع مرة ثانية فريق الهلال، أحد أهم وأبرز وأكبر الأندية على مستوى المنطقة وفريق المنطقة قارة، والعلا كذلك فريق واعد وإلى آخره. قدام الأوروغواي تميز بشكل لافت قدام العالم أجمع، استمرت التوهج حتى مباراة الخسارة قدام إسبان، كان هو تقريبا بقعة الضوء في ظل نزول مستوى كل لعيبتنا. أمس بعد توهج وكان سبب بعد الله في وصولنا لمباراة النهائية. العويس أنا ودي أنت تعطي حقه بوجهة نظر أنت كمدرب. إحنا نعرف مقولة الشهيرة الحارس نصف الفريق كابتن حمود.
0: صحيح، لازم نعطيه الحق الكابتن محمد العويس، أمس يعني له فضل كبير جدا في وجودنا في النهائي، وأكيد هذا دوره، يعني عشان ما نبالغ كثير، دور كل اللاعبين انهم يسعدوا الجماهير الحاضره، يسعدوا البلد ويقدموا كل ما لديهم. لكن العويس امس فعلا كان موفق، توفيق من الله عز وجل، كان مميز. وهو محمد العويس من اهم مميزاته انه قوي على خط المرمى، يعني ممكن من الحراس اللي عندهم شجاعه، عندهم يعني اللي كنا نعيب بس على محمد العويس في الفتره السابقه إنه يعني في اللعب بالقدمين وبناء اللعب يعني كان أقل. لكن هذه البطولة أغلب المنتخبات ما تضغط بشكل عالي على المنتخب السعودي،
1: نعم.
0: لذلك هو عنده أريحية في خروج الكرة، لكن مميزاته الكبيرة استخدمها أمس على خط المرمى سواء في المباراة أو في ركلات الترجيح، وكان أحد نجوم المباراة ويستاهل، ونتمنى النجومية هذه تستمر بإذن الله.
1: بمناسبة حديثك أنه إحنا ما واجهنا ضغوطات مو بمباراة أمس، بل أنه طول المباريات لم نشاهد أي هدف سجل في المرمان في الأوقات الأصلية، فقد بلغ منتخبنا النهائي بصلابة دفاعية، فأربع منافسين حاولوا الوصول لشباك المنتخب، ومرت 390 دقيقة من كرة القدم ولا تزال خانة الأهداف المستقبلة أمام الأخضر تحمل الرقم صفر، أقل من 40 ثانية. إيش حاب تقول؟
0: حاب أقول إن شاء الله بإذن الله أن نفرح يوم الثلاثاء. حاب أقول أن إحنا في بطولات الخليج مفروض، يعني اللي يقول مو متوقعين النهائي، إذا ما رح نتفوق على الكويت والعراق والبحرين وقطر، ما احترامي لهم. إحنا طموحنا أكبر، طموحنا بإذن الله هذه البطولة ما هي إلا بداية.
1: أوكي.
0: وطموحنا الأكبر البطولة الأصعب اللي هي بطولة كأس آسيا بإذن الله.
1: شكرا كابتن حمود، تحياتي لك، أنا سعيد شرفتنا.
0: شكرا استاذ علي، وشكرا لاخوان المستمعين،
1: الله يرضى عليك، والشكر يمتد لكل واحد منكم احبتنا المتابعين. وعدنا ان شاء الله بالفرح كل يوم، احنا بنفرح كل يوم، يعني احنا على قولة المثل نستمتع بالرحله ولا نستمتع فقط بالهدف، احنا بنروح حتى بعد الخليجيه لاسيا، بعد الاسيا يعني بنروح لكاس العالم 2034، قبل كاس العالم وبعد كاس العالم 2034 عندنا مشاريع استثماريه، الانديه راح تتخصخص والى مزيد من الازدهار والتطور. في نهاية حلقتنا لليوم، تقبلوا تحيات محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد حميد، تمسوا على خير.
9: بطولة كأس الخليج المفضلة. استاد الخليج. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: خليجي 27.
11: احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4

0: لقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليج 22 عام 2014 فقد توج منتخب قطر بطلاً للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، وأسبوع جديد ويوم جديد ومساء جديد. سأل الله العلي القدير أن يكون إن شاء الله انطلاقتنا في هذا الأسبوع وجميع أسابيع هوا بلادي وأيام وحلقاته تكون مرضية إن شاء الله ومفيدة ممتعة لكل اللي تابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نكون حنا وياكم في جولة منوعة جميلة ورائعة لمدة 3 ساعات متنقلين فيها بين مناطق المملكة ومدنها الجميلة، ومع مراسلين في فعالياتهم وتغطياتهم اليومية لأهم الفعاليات في مدنهم ومناطقهم. أيضا مجموعة من الفقرات المنوعة في هذه الحلقة، وكما عودناكم دائما نحاول أن نقدم لكم الشيء المناسب المفيد اللي يمتعكم خلال تواجدكم، سواء خارج المنزل، تواجدكم في السيارة، طالعين من الدوام، في أماكن زحام بانتظار أنه الزحمة تعدي، وإن شاء الله تعدي وراحة ويسر وبركة، وتصلون إلى مشواركم وأنتم مرتاحين غانمين سالمين، تعودون إلى بيوتكم، واللي رايح دوامه برضو أن الله يسهل عليه إن شاء الله ويسر أمره. فنقول لكم مساء الخير، أيضا مساء الخير لمخرجنا محمد الحميضي، مساء النور، وأيضا للمشغول دائما ظافر أبو رياض. الأيام ذي صار مشغول، ما أدري شو أنا بهاجم قبل ما تهاجمني، عرفت شفت اللي
1: يا مساء ورد علي، حياك الله، مساء زميلنا محمد الحميضي، وأيضا على الزملاء في الفريق الإعداد نور مطيري وجمال التيبي. لكن يعني أنت لا تقول مشغول، أنا مشغول على أساس البرنامج، جالس أضبط البرنامج، هذا واحد. الثاني في ناس جايين بردانين،
0: عرفت ليش أنا بديت هاجمة قبل ما، لأني عارف
1: لا جايك بكوت ودنيا خير يا علي. قال والله يا أخي برد ابن ابن حلال، باقي إحنا ننتظر الأجواء زين،
0: إحنا في أكتوبر.
1: قال والله إيه والله، قال لا والله أنا جايب كوت وبردان يا ابن حلال، خير إن شاء الله الأمور زينة.
0: والله التكليف
1: تكليف
0: تكليف
1: فكرك التكليف
0: والله التكييف عالي، وهنا طبعا
1: انت عارف ترى السوائل تدفي ترى طبيا، يعني
0: المره اللي فات يعني توي طالع من انفلونزا، فالواحد ما يبغى يطيح مره ثانيه.
1: لا ان شاء الله
0: التكييف عالي فعلا في الاستديوهات وعشان الاجهزه، فالواحد ياخذ احتياطاته فقط ليس الا، يعني الجاكيت بس اذا حسيت ببروده تلبسه فقط،
1: يعني انت بس كذا، يعني بس انه
0: احتياط احتياطي. اي
1: لا معلى بسيط الموضوع،
0: ولا ننسى ترى مخرجينا طيب. بعد في الكنترول عندهم ما شاء الله
1: مخرجينا بال، شوف ترى هذا من تفانيهم انهم ترى معنا في كل

0: اي والله الله يعطيهم العافيه.
1: يعطيهم العافيه صراحه
0: والله يحفظ الجميع. وحنا قلنا انه الفتره هذه فتره فيروسات يعني انتقال فيروسات وامراض, الله يشفي الجميع ان شاء الله. ابتعدوا عن التكييف الزايد, حاولوا انه ما يكون التكييف موجه لكم بشكل مباشر, وايضا حافظوا على صحتكم لانه هذه الفتره فتره انتقالات يعني فيروسات وتغير اجواء, فبالتالي طبيعي انه يكون في امراض مصاحبه.
1: ترى يعني تغير الاجواء فعلا يعني تغير الاجواء ترى علي طبيعي يعني في هالفتره
0: احيانا يعني يكون رحمه
1: اي وال
0: رحمه طبعا بكل احوال,
1: لكن يعني لا المقصد انك انت لما تكون مهتم بصحتك اول شيء وتبتعد عن الاماكن اللي يكون فيها يعني من درجه الحراره مرتفعة مثلا وتدخل في برودة أو العكس, فبالتالي هذا يزيد واحد من المسببات للإنفلونزا.
0: صحيح.
1: لأنه تغير الأجواء هذا, وأحيانا حتى أكل شيء غير صحي يعني ترى هذه أيضا من الأشياء اللي نشوفها بكثرة في الأيام هذه. فأنت تطلع وتأخذ من أماكن مختلفة وجبات سريعة ويتغير عليك الأكل, أحيانا حتى يمكن تقول لي أخي أنا والله أني أكلت من المطعم اللي أنا أعرفه ولا من المكان اللي أنا أعرفه, بس لا تغير عندك الموضوع
0: عشان الأجواء.
1: أي فالأجواء يعني. صحيح. لكن عموما حنا نقول إن شاء الله حلقة ممتعة معكم مستمعين الكرام خلال برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. استمتعوا وياكم ونبدأ رحلتنا مع مخرجنا محمد الحميدي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: هوا بلادي.

0: اخي والله والله العظيم حايل ما اخذ الجو ترى في الاخبار فيها وبلادي ما ادري ترى ما في واسطه ترى
1: تستاهل
0: اي ترى يعني ما في واسطه تقولون عشان لا لا
1: لا متجدده وفي اخبار
0: لا بس اخبار اخبار
1: اخبار ومجالات جديده
0: وفعاليات
1: وتنوع وفعاليات وفعاليات فتستحق والله
0: جو مكشات
1: اي والله والاجواء الايام هذه اجواء
0: ايه
1: وهالحايل يحبون المكشات ترى على فكره نشيطين في المواضيع
0: ايه خاصه لما تروح سلمى جيو بارك
1: الله يا سلام
0: تنوع شوف هذه صراحه يعني الصوره تكفيك معك ذاك القهوه والعلوم الزينه ومستانس مسفل
1: انا سجيت مع ذا الخضره
0: اي والله ومع وجه مسفل مثلك وشرواك حمد الحميضي فتستانس طيب خلينا كذا نشوقنا المستمعين يا اخي قولوا نعطونا الخبر ها
1: يلا عطنا سلمى جيو بارك
0: طيب سلمى جيو بارك طبعا هذا الموقع فيه تكوينات صخريه ومظاهر بركانيه وفعلا يعني الصوره تعبر فبالتالي هي فرصه لاستكشاف التراث الجيولوجي للمنطقه واللي وصلته من خلال تاريخ الاستيطان البشري فيها ضمن موقع أدرج في إبريل 2025 رسميا في شبكة الجيو بارك العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو. الجميل علي أنه على مساحة تجاوز تقريبا 3145 كيلومتر ما شاء الله الارتفاع في بعض المناطق في سلمى جيو بارك 1380 متر فوق سطح البحر.
1: يا سلام يعني بصراحة منطقة غنية بالغطاء النباتي الجميل والرائع وطبعا هذه
0: التكوينات الصخرية صح
1: التكوينات الجميلة والرائعة الصخرية تشكلت عبر مراحل زمنية متعاقبة مش من الآن هذا الدليل على أنه هناك عمق وتاريخ لبلادنا وأماكننا الجميلة وحضارتنا في المملكة العربية السعودية مراحل زمنية متعاقبة شواهد على التحولات الطبيعية اللي أسهمت في تكوين تضاريس المنطقة وأخرجتها لنا بهذا الشكل الجميل والرائع اللي يستمتع فيه الزائر في النظر والاستمتاع بهذه الخضرة والمياه. طبعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة حائل أوضح من خلال مديره العام بأن سلمى جيو بارك يتميز بتنوع مظاهره الجيولوجية اللي تشمل التكوينات البركانية والفوهات والمخاريط البركانية مبينا أنها تمثل سجلا طبيعيا يوثق جانبا من تاريخ الأرض وتطورها عبر العصور.
0: يا سلام والله صراحة عامل جذب سياحي مهم جدا فشيء مهم جدا حنا اليوم أنه نركز على مثل هذا الجانب السياحي ولذلك الدكتور البركي في وصفه ذكر أيضا الموروث الإنساني بأنه من أبرز سمات الموقع لأنه في شواهد على قدم الوجود البشري وصل إلى هذا المكان وهذا كان عبر عصور متعاقبة إلى جانب أنه ما وثق من خلال التكوينات الجيولوجية الموجودة في الموقع من مراحل تطور البيئة الطبيعية لكن إدراج سلمى جيو بارك ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية
1: يا سلام.
0: هو مهم لماذا هو مهم
1: لماذا
0: لأنه في تعريف بالتكوينات على المستوى الدولي
1: يا سلام
0: وبما تمتلك حائل من مقومات سياحية جيولوجية وثقافية
1: يا سلام.
0: وإلى جانب تعزيز وعي بقيمة تراث الطبيعة والإنسان في حائل وأهمية المحافظة على هذه المواقع طبعا أنا صراحة الموقع لفت انتباهي أنا وعلي من خلال الصور الموجودة في هذا الخبر جدا ممتع ويستحق الزيارة
1: منطقة جبلية بركانية مع وادي مع أمطار مع خضرة وأشجار
0: نخيل
1: يا سلام إيش تبغى أكثر من كذا يعني ما شاء الله الله اللهم يا يعني
0: زد وبارك
1: زد وبارك ويحفظ بلادنا إن شاء الله الأماكن الجميلة وإما رحت سواء كنت من الجنوب تروح إلى الشمال تجد الأماكن الجميلة أنت من الشمال رحت الجنوب فهي بلادك وتجد الأماكن الرائعة والجميلة اللي تفتح النفس بس المطلوب منا كمواطنين وكزوار لمثل هذه الأماكن الجميلة المحافظة عليها
0: صحيح.
1: والاعتناء بها والاهتمام بها لأنها تراث عالمي أصبح صحيح. الآن وشاهد على تاريخ بلادنا دائما وابدا
0: الله يحفظ هالوطن ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ومن حائل طائرتنا متوجهة إلى عسير ومع زميلنا سعيد مشهور سعيد مساء الخير
1: مساء الخير يا سعيد
2: مساء الخير يا علي مساء الخير أبو حسن المخرج العزيز مساء الخير مستمعين الكرام في هذه

0: الأجواء الجميلة الرائعة الأكثر من رائعة حقيقة.
1: يا حبيبنا سعيد، سعيد اليوم ماخذنا في جولة ممتعة، إلى وين ماخذنا اليوم في أبها؟
0: والله إلى موقع أول مرة يخرج للإعلام، وحقيقة يمكن هناك قصور إعلامي، ولكن إحنا نعتب على أهالي المنطقة. منطقة كيسان، كيسان في رجال ألمع. هذه المنطقة الزراعية الجميلة الخضراء الدافئة وقت البرد،
1: الله،
0: اللي تتمتع بكثير من المنتجات الزراعية والمنتجات المحلية، ونلقي الضوء عليها يا شباب.
1: أبد نترك لك المهك يا سيد.
0: الله يحييك يا ضيف العزيز، وعرفني عنك.
2: علي عايض عشيري من رجال ألمع في كيسان. من رجال ألمع؟ نعم.
0: كم تبعد من رجال ألمع كيسان؟ تقريبا كم كيلو؟
2: والله تقريبا من الشعبين اللي هي العاصمة الإدارية لمحافظة رجال ألمع. أيوة. تقريبا حوالي 5 كيلو.
0: أيوة قريبا
2: جنوبا. نعم باتجاه الجنوب.
0: حدثني عن كيسان. أنا صراحة تفاجأت قبل اللقاء لما تقول لي فيها منتجات وأجواء، وحقيقة يعني نفتخر بأن يكون في وطننا، وخصوصا في منطقة عسير، هذه المواقع الجميلة سياحية وزراعية وجميلة يعني. فحدثني عن كيسان، إيش تزرعون فيها وإيش المنتجات المحلية يا أبو فيصل؟
2: الله يحييك. يا والله الحقيقة عندنا مزارع، وأنا أزرع في عندنا الآن محصول البن، وعندنا يا طويل العمر المانجا، وعندنا الموز، وعندنا الخضار بأنواع الخضار
0: الورقيات.
2: أي والله. ففي المنطقة كسان هذه يعني أودية، زي وادي رحب.
0: أيوة.
2: وادي لبان، وادي سقامة، هذه في كلها مزارع. مزارع نعم.
0: منطقة وعرة ولكنها خضراء وزراعية.
2: أي نعم. وهي لا الحقيقة ما هي وعرة، هي في السهول، تعتبر سهول
0: سهلة.
2: نعم ما هي في الجبال. أيوة. هي سهول. أي والله
0: ما شاء الله تبارك الله. قلت لي إن المانجا نجحت نجاح باهر في كيسان. قرية أو مدينة أو قرية إيش نسميها؟
2: قرية. قرية نعم.
0: ولكن متمدنة.
2: نعم متمدنة أحمد الله ونشكره. أي والله.
0: متى جربت زراعة المانجا فيها؟ قبل كم من السنوات؟
2: يمكن لنا الآن حوالي 7 سنوات، لأن يبغى لها وقت طويل. المانجا حتى
0: تنتج بعد كم سنة أو سنتين من زراعتها؟
2: يمكن حوالي 3 سنوات وأنتجت والحمد لله.
0: وفير الإنتاج، وفير أو يكفي البيت واللي حواليه؟
2: يكفي البيت واللي حواليه
0: حسب الأشجار طبعاً وكثرة.
2: أي نعم أي نعم.
0: الموز هي الشجرة الوحدة تنبت الموز يعني، وتزال الشجرة ولا تنبت كل سنة نفس الشجرة؟
2: لا تنبت وتزال وتطلع لها بنات يسمونها البنات.
0: أيوة مثل النخلة.
2: مثل النخلة، وأنا أطلع البنات حق هذه ونزرعها في مكان ثاني وتطلع تنبت الشجرة هذه.
0: طبعا أكيد الموية وفيرة، عشان كذا إنتاج المانجا الموز هذه تحتاج إلى مياه يعني كثيرة لانتقائتها.
2: نعم المياه متوفرة في آبار استوائية، حفرنا آبار، الآبار الاستوائية موجودة، وآبار عربية على الآبار القديمة.
0: أيوة نعم.
2: وبرضو في عندنا خزانات على الأمطار، وفي عندنا برضو استثمار الآن، في عندنا شركة أرامكو.
0: أيوة.
2: هي المنطقة قامت في الجبال بعمل السطحات الزراعية.
0: أي
2: نعم.
0: وزرعوا من هذه المواقع للزراعة والمياه.
2: والله لحد الآن هي ما جت، لكن في المستقبل إن شاء الله ما تدخل في المشاريع.
0: الآن إيش المزروع في مزرعتك يا أبو فيصل حاليا؟
2: والله مزروع المانجا والموز والبن.
0: بن يعني تشتري بن ولا هو يكفي البيت؟
2: لا شتلات. لا والله ما أكفي. لا والله ما أكفي.
0: قليل
2: شتلات قليلة. أي نعم أي نعم شتلات قليلة.
0: الورقيات حاليا
2: والله تكفي البيت نحمد الله. أي والله.
0: إذا لازم هدايا الظافر وعلي زملائي في الاستوديو، لأنه بيقولوا أنت تروح وتأخذ وأنا والله ما أخذ شيء، هم ما نبغى نهدي لهم شيء يا أبو فيصل ونسكتهم، مش رأيك؟
2: لا ما في أي مشكلة، زورونا والله يحييك.
1: الله الله يكرمه، والله هذا من طيب نفسه وطيب أصله الطيب. أيوة والله.
2: الله يحييك.
1: عندك
2: وإن شاء الله تجدوا ما يشرح.
1: وهذا أنت عندك سعيد الحين، عندك سعيد موجود خلاص ما يحتاج.
3: ينوب
1: ينوب عنا جميعا.
0: ما شاء الله منغنغ في الهدايا وأنا والله ما عندي.
1: لا أبد، أنت ترى يعني حضورك هذا بحد ذاته لهالمكان هذا أكبر هدية.
0: سفير الإذاعة.
1: سفير الإذاعة، وأنت خير سفير يعني يا سعيد حبيبنا.
0: والله يا أبو فيصل على هذه المعلومات القيمة وهذا المنطقة الجميلة كيسان، وإن شاء الله نزورها على أرض الواقع، وأيضا نعمل تقارير متعددة في مواقع مختلفة
1: بإذن الله. بإذن الله سعيد، شكرا لك يا حبيبنا وشكرا لضيفك الكريم، ويعطيك العافية على هذا الجهد من خلال هذه التغطيات في عسير وضواحي عسير. يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم.
1: يا هلا بك. يا هلا وسهلا. يا أخي سعيد جميل جدا في حضوره، تحس ان روحه المرحه مع الضيوف يعني يعطيك دافع
3: قريب
1: انك
3: قريب. إيه صحيح
1: وقريب من الضيوف، فروح الجميله حتى الضيف ينساب معه ويقول يعني حضوركم ابي تحضرون ابي هديكم. انت بالنيابه عنا جميعا سعيد. نعم. موجود
3: يوفي وكفي
1: ان شاء الله. واحلى هديه هي حديث هذا الاب اللي موجود او هذا الوالد اللي موجود مع الاخ سعيد، يعطيه العافيه. ان شاء الله تكون لقاءات ايضا ممتعه في ضواحي مملكتنا الغاليه. فاصل غنائي مع مخرجنا وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 PM.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: هو بلادي

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في انطلاقتنا في ساعتنا الأولى في هذه الحلقة، ونرحب بالجميع ونقول الله يمسيكم بالخير، وإن شاء الله ساعتين قادمة مع هذه الساعة يعني ثلاث ساعات المجموع تكون ممتعة إن شاء الله لكل من يتابعنا عبر هوا بلادي إن شاء الله، وفي تنقلاتنا وفي جولات أيضا مراسليننا وحصاد المراسلين من مناطق المملكة. كنا في أبها ونروح الآن إلى منطقة مكة المكرمة مع زميلتنا سامية الشريف. مساء الخير يا سامية.
1: مساء السرور والسعادة والرضا زميلي علي وزملاء الاستديو وجميع المتابعين في هوا بلادي.
0: الله يحييك، وأكيد اليوم جولتك جولة مميزة فيها فكر جديد لطالبات وشباب أو شابات مقبلات على أفكار جميلة ورائعة لهذه البلاد، مشاريع سياحية، ف نتمنى إن شاء الله نستمتع معك في هذه الجولة يا سامية.
1: إن شاء الله علي. فعلا مثل ما ذكرت اليوم إحنا بصراحة نقدر نقول إنه إحنا ممكن نحتفي بنموذج أو مشرف لطالبات الكلية التقنية بمكة المكرمة، اللي حسيت من خلال لقائي بهن إنه يعني استغلوا مهاراتهم الفنية والتقنية ليقدموا مشروع سياحي مبتكر يمكن السائح يعني من استكشاف مناطق المملكة بطريقة عصرية وغير تقليدية. ما راح أحرق على المستمعين الفكرة، راح أتعرف على الطالبات وراح أخليهم يعني يعرفوا بفكرتهم للبطاقة الذكية اللي تحمل هوية كل منطقة. في البداية من اليمين، السلام عليكم.
2: أهلا وعليكم السلام، متعرف عليك عدل، معك الطالب ريان فهد السفياني.
1: ريان ما شاء الله، معانا مين كمان زميلتك؟
3: الطالبة دانا مسحب الفهراني.
1: طيب خليني أبدأ مع ريام. ريام، أنت وزميلاتك اليوم قدمتوا فكرة ومشروع جدا جميل وما شاء الله نقدر نقول معاصر ورقمي. إيش قصة البطاقة السياحية ومتى بدأت معاكم الفكرة؟
2: أولا يسعدنا ويشرفنا استضافتكم لنا في إذاعة الرياض ووجودك أستاذة سامية، وبخصوص ما هي قصة البطاقة السياحية ومتى بدأت معنا فكرة الفكرة. بدأت الفكرة لما لاحظنا أن السائح غالبا يضيع بين كثرة المعلومات الإنترنت أو يصعب عليه حمل الكتيبات الورقية. من هنا انطلقت فكرة البطاقة السائح الذكي لدعم مفهوم السياحة الواعية، وهي السياحة اللي تخلي الزائر يستمتع بالمدينة اللي هو موجود فيها بفهم ثقافتها وحفظ تراثها. فحبينا نصمم البطاقة لتكون بمثابة مرشد سياحي رقمي مصغر في جيب كل سائح، من حيث أن يوصل المعلومات بسرعة وبشكل ممتع أكثر.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب خليني أشوف دانا. دانا، كيف يتم عكس هوية كل مدينة ومنطقة على تفاصيل بطاقة صغيرة بهذا الشكل؟ وأعطينا مثال لنوعية المعلومات اللي ممكن تتضمنها هذه البطاقة.
3: تمام، نعكس اللي هو هوية كل منطقة عندنا بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي بصريا، يعني باختيار الألوان ورموز تعبر عن عمران وطبيعة المنطقة، اللي هو مثل الطين والعمائر النجدية للدرعية والنخيل للأحساء والصخور للعلا. والطريقة الثانية اللي هي مضمونا بتقديم محتوى مخصص يبرز طابع كل وجهة، مثال على محتوى البطاقة تفتح للسائح صفحة تفاعلية تطلع فيها نبذة سريعة ومختصرة عن تاريخ الحي، مثل عندنا جدة التاريخية اللي هو البلد، وخريطة لأهم المعالم وتوصيات لأبرز المقاهي والأماكن الشعبية، وكذلك إرشادات بسيطة للسائح الواعي للحفاظ على المكان واحترام طابعه التراثي.
1: ممتاز. ويكون في تحديث للمعلومات والأنشطة والفعاليات.
3: اي نعم، يكون في أبديت كل موسم عن الفعاليات الموجودة لهذه المنطقة واللي تكون راجعة وتخص البطاقة نفسها.
1: ممتاز. طيب ريام، ما هي يعني الأدوات والبرمجيات اللي استخدمتموها في الصفحات التفاعلية اللي ذكرتها
2: يعني؟ اعتمدنا على أدوات رقمية خفيفة تضمن سهولة الاستخدام، مثل برنامج كانفا صممنا فيه الهوية البصرية، نسقنا فيه صور والبطاقات الجغرافية.
1: ممتاز.
2: وعندنا الصفحات الرقمية نسقنا فيها العرض والصور والمعلومات بشكل تفاعلي ومريح للعين.
1: ما شاء الله عليكم. طيب عفوا دانا، أكيد هناك شركاء نجاح تنفيذ مثل يعني هذه البطاقة، بطاقة السائح الذكي، وأكيد هناك في تحديات واجهتكم.
3: طيب الفضل الأول لله، ثم اللي هي رئيسة قسمنا أستاذة ملاك الصاعدي، واللي كذلك درسنا أحد المقررات كان الموضوع بداية اللي هو الغرفة التجارية في مكة، وقدم فيها فعالية اليوم العالمي للسياحة. طلبت مننا مشروع، وكان هذا المشروع اللي حين قدمناه، وواجهنا منها يعني خالص الدعم من البداية إلى نهاية الموضوع كامل. فأستاذة ملاك فؤاد، أنا من هذا المنبر يعني أشكرها جدا، وكذلك زميلاتنا في الكلية اللي هم ليان خالد عفيري، جنى الودعاني، جنى سعيد الزهراني، وأسيل فهد العتيبي، وريان فهد السفياني، ودانا متعب الزهراني.
4: ما شاء الله عليكم، يعطيكم ألف عافية. وفي تحدي واجهكم؟
3: أي نعم، بخصوص التحديات اللي واجهتنا في المشروع كانت في إيجاد التوازن، اللي هو كيف نلخص تاريخ عظيم ومحتوى غني لكل منطقة أو لكل مدينة في نقاط سريعة وممتعة للسائح بدون ما يفقد المحتوى قيمته.
4: ممتاز.
3: تعرفين كذلك أستاذة سامي، يعني لكل منطقة عادات وتقاليد وهوية مستقلة مفعمة بتراث وتاريخ كامل، فكنا نحاول أن احنا نلخص هذه الأمور في نقاط سريعة ومختصرة لكل سائح.
4: ممتاز. أبختم معك ريام.

0: كيف يمكن تطوير المشروع ليصبح نقدر نقول منتج سياحي مستدام؟ بالتوسيع والشراكات بحيث نوفر البطاقات في الفنادق أو المطارات ومراكز الاستقبال كهدية ترحيبية للزوار، وفيها برضو تعدد اللغات، يعني إضافة لغات عالمية مختلفة لخدمة السياح الأجانب، والتقنية الذكية اللي هو الـ NFC اللي بمعنى الحد من الاستهلاك الورقي، مع إضافة مرشد سياحي ذكي يجيب يعني على استفسارات السائح بشكل مباشر.
1: ممتاز.
0: ومعلش بس يعني أنه يعني يكون أفضل كل فترة فيه بديت جديد الفعاليات من خلال المواسم، ويكون مجدد تلقائي عن طريق تطبيق تابع للبطاقة. يعني
1: رائع رائع، أنا فخورة فيكم ريام ودانا وزميلاتكم ما شاء الله، والسادة المشرفة على مشروعكم علي، يعني شيء جميل بصراحة، يعني لما يكون في بطاقة زي البطاقة البنكية وباركود تستفيد من هذا الباركود، بحيث أنه زي ما ذكروا الأخوات أنه يكون في أبرز وأهم الفعاليات والوجهات اللي ممكن السائح بكل بساطة يحصل على بس هذه البطاقة ويستفيد من الخدمات السياحية اللي موجودة في المنطقة اللي هو متوجه لها. علي؟ علي أنت معي؟ تبغوني أكمل معاكم وننتظر علي؟
2: حياك الله سامية، اهلا. يعطيك العافيه على هاللقاء الجميل مع هالطاقم الجميل، طالبات كليه التقنيه اللي يعني عندهم افكار جميله عن هذا المشروع السياحي، رائع جدا. انا عجبني والله المرشد السياحي الذكي هذا بالفعل، يعني وعدم استخدام الورق، التعامل التقني، هذا هو المجال القادم بقوه في الأيام القادمة، فما بالك في الإرشاد السياحي. يعني هذه الأفكار يشكرون عليها ويشكرون على من دعمهم في هذه الفكرة.
0: فعلا
2: وإن شاء الله يشوف هذا المشروع إن شاء الله موجود بمشيئة الله ويستخدم على الصعيد المحلي والعالمي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، بارك الله
2: فيك، يعطيهم ألف عافية. شكرا لك يا سامي، يعطيك العافية، شكرا لضيوفك.

طبعا احنا متواصلين معكم ان شاء الله بانتظار ساعتنا الثانيه في هوا بلادي، وما زال لدينا الكثير والكثير من حصاد المراسلين والفقرات المنوعه في هذه الحلقه، لكن نروح الى فاصل ونرجع ان شاء الله نواصل هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. ومن استكشافاتنا وكل ما يدور أيضا في مملكتنا الغالية وإنجازاتها، المملكة حققت إنجاز عالمي جديد بحصولها على المركز الأول عالميا في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي. هذا إنجاز متفرد في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا من حيث القيمة. كل هذه المعلومات هي بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي، إذ بلغت قيمة صادراتها خلال العام السابق 1938 طبعا مليون، أيضا مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور، دوره أيضا في مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي، دعم الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. لذلك حول هذا الموضوع يسر أن يكون معي في على الهواء مباشرة في هذا الموضوع تحديدا المستثمر في مجال التمور الأستاذ يوسف الرشيد. حياك الله أستاذ يوسف.
1: حياك الله يا أخوي، وأنا أسعد، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أن يكون ضيف خفيف للمستمعين.
0: لا ما شاء الله، أنت من الناس اللي نقدرهم ونجلهم، وضيف خفيف علينا جميعا ونورتنا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، ما شاء الله أكثر من 1,938,000,000، هذا حجم الصادرات في عام 2025. فكيف ترى مجال الاستثمار في التمور، ويعني خاصة في هذا المنجز السعودي؟
1: أول شيء أبارك للوطن، حكومة وشعب بهالمنجز، وهالمنجز هذا ما جاء من فراغ، جاء من تكاتف ولاة الأمر معنا بكافة المجالات، إن قلت زراعة، إن قلت تجارة، إن قلت كل يعطي حقه للأمانة بهالمجالات. لكن هذا رسالة، أنا أعتبره رسالة ثقة منتجنا كسعوديين حنا، وفرصة رفع سقف الطموح. يعني أنا طموحي صار أكبر الآن، وإن جاب كل المنتجات العالمية، يعني مثل التمر حاضر بيتي وبيتك وعلى موادنا ونفرح به، والآن صار له مكانة عالمية، يعني للمرة الرابعة على التوالي وانت تنتج وتصير الأول على مستوى العالم. هذا يعطيك حافز انك تشتغل على التمر أكثر وتقدمه وتحافظ على وشلون نحافظ على جودته، وشلون نوصل العميل بالطريقة اللي تناسبه، وشو الفرص المتعددة فيه. الجميل ان كل واحد يبحث عن الفرصة الأقرب له، وشلون يوصله لكافة مناطق العالم.
0: يا سلام عليك،
1: كمنتج سعودي يضاهي كافة المنتجات
0: العالمية. يا سلام أستاذ يوسف، وعمرك يطول إن شاء الله. يعني حديثك أنت طرحت أكثر من سؤال ما شاء الله عليك، لكن اليوم أنا كيف أسوق لهذا المنتج؟ كيف أنا أيضا أختار عملية التسويق المناسبة لي كمستثمر سعودي في مجال التمور؟
1: شوف، أنا كمنتج سعودي، أنا شلون أصدره لبرا، وشلون أحافظ على جودته،
0: وكيف أسوق أيضا؟ هذا السؤال، يعني كيف أسوق؟ هل هو عمليات استخدام التقنيات الحديثة والمواقع الإلكترونية؟ هل هو أيضا بعملية التسويق الخارجي من خلال أيضا مناديب الشركات، المستثمرين، أيضا علاقات مع الشركات الأخرى؟
1: جمعت يا حبيب قلبي، الله يسعدك،
0: جمعت
1: جودة المحصول وجودة التصنيع والتسويق بحول الله، أن راحت نواصل هالصدارة ونواصل الحضور الدائم للمنتج السعودي على مواد العالم كله. يعني أمانة كتسويق، أنا حضرت قبل فترة ورشة عمل للصادرات السعودية، أمانة مشكورين جدا، يعني حطوا لك فريق عمل يتابع معك وش الإشكالية اللي عندك، وشلون حنا نبي نوصل المنتج حقك لبرا السعودية. تعال سووا لنا دورات، الآن حنا عندنا زيارة للصين وعندنا زيارة لأمريكا، وشلون نوصل هالمنتجات، المنتجات مهم، شلون تسويقها، شلون طريقة تسويقها، شلون طريقة إنتاجها، وشلون نواصل حنا هالمنتج السعودي بحيث أنه يواصل صدارته على مستوى العالم كله.
0: يا رب. اليوم عندنا صعوبات كمستثمرين يعني في مجال التمور، في صعوبات تواجهكم؟
1: والله شوف، أمانة صعوبات ما في مجال يقولك ما في، لكن الصعوبات مع إصرارك الإنسان ومع خبرك ومع الوقت هذا تتلاشى أي مجال فيه صعوبة. لكن أنا صعوبتي كمستثمر جودة، يعني أنا أحطها بثلاث أشياء، جودة مشترى وإدارة سيولة وبناء يعني قناة مع الجميع. لكن اذا جيت انا اتكلم اقول انا اشتري بثقه واكمل معرفتي بالسوق واعرف شلون السوق وش احتياجاتي بالسوق، بحول الله كل هالصعوبات هذه اللي كأنا كبائع، لكن كمستثمر لا، بحول الواحد الاحد. انا قلت لك الاخوان بمركز النخيل الوطني والاخوان بالصادرات السعوديه اجتمعوا معنا اكثر من مره بحيث اننا احنا يلبون كل احتياجاتنا، يربطوننا بالمنتج ويربطوننا كيف نصدر وكيف ندير وكيف انت نفس شو اسمه انشد الليله نفس هذول المواقع الالكترونيه شلون تديرها وشلون انا بجيب لك ناس تشتري من برا وشلون التلف السلبيات. شغل جبار، لكن انت تحكي عن مستثمرين كبار، الشغل ماشي، لكن الان الفتره القادمه قاعدين نشتغل على الصف الثاني من المستثمرين، وبحول الله إن, إن, إن, إن, إن كل هذه العوائق اللي البسيطة هذه بحول الله بالتلافها بحول الله
0: بإذن الله تعالى. أخاف أنافسكم أنا أستاذ يوسف.
1: لا بالعكس كل مشروعك مبروك
0: يا حبيبي، من الله يطول بعمرك يا رب. اليوم الاستفادة من الفائض الموجود في عمليات التصدير، هل ممكن أيضا أستثمر كأيضا صناعات تحويلية لمنتجات التمور والتصدير أيضا للخارج؟ يعني هل ممكن يكون هذا جزء أيضا من عملية التسويق كمستثمر؟
1: أن تقصد التمور اللي هي
0: صناعة الفائض من التمور، لأنه ممكن تدخل في عمليات الصناعات التحويلية من خلال منتجات التمور.
1: التمور السليمة إذا استوفت طلبات التصنيع يعني تستخدم معجون والدبس وحشوات ومخبوزات، وإذا صارت مناسبة مواصفات العرض العروض اللي يطلبونها الناس. وفي أشياء ثانية لا، في مثل أشياء ما تتصدر في تستخدمونها باشياء ثانيه مثل يعني مثل غير صالحه للاكل، هاي تستخدم ل يعني الاشياء الله يكرمك الحيوانات وكذا، في استخدامات له ثانيه، لكن المعقول والسليم منه لا، استخداماته النوى المخلفات منه هذه اللي قلت لك انا لها مسارات يستفيدون منها باشياء ثانيه. لا، لكن هو الاساس له التمر السليمة تتصنع ويأخذ منها المعجون ويأخذ منها الدبس ويأخذ منها الحشوات، كل هذول لا في استفادة منها الحمد لله.
0: هل الإيجابية وهالمنجز السعودي ممكن يكون أيضا دافع للشباب لبناء مشاريع ناجحة يعني من خلال المستقبل إن شاء الله؟
1: والله أنا أقول للشباب رسالة، ابحثوا عن الإضافة الحقيقية لكم، واختبروا الفكرة قبل ما تتوسع وقبل ما تدخل أي مجال. وشلون أنا قبل ما أدخل المجال هذا أعرف وش دخلي وش دخولي له قبل خروجي منه، أنا أعرف وشلون التسوق وشلون التعبية وشلون أدخل أتابع. أنا يعني كذا مرة أنا أقول للإخوان اللي بيدخلون المجال ده، إذا جيت تدخل المجال أعرف قبل، أنت مو بشرط إن أول ما تجي تشتري له تابع ونظر السوق، نظر الناس وش تطلب، نظر التكاليف وتخزينه مشتراه، أنا إذا جيت أبيعه إذا جيت أقدمه كمنتج لي وش الأشياء هذا، هل هو
0: وتعطيني دافع أيضا للقادم من خلال دراسة المشروع بشكل كامل. أنا والله أشكرك أستاذ يوسف، والله الحوار معك لا يمل، ودي يكون الوقت معك، ودي الوقت يكون معك متسع كثير حتى نتكلم في أكثر موضوع، لكن إن شاء الله نعيدك بالقادم بإذن الله تعالى.
1: الله يسعدكم، حياكم الله، شكرا على استضافتي.
0: شكرا لك أستاذ يوسف الرشيد، وأنت المستثمر في مجال التمر، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا، حياك الله. مستمرين معكم أكيد في هوا بلادي، لا زال لدينا الكثير، فاصل وراجع لكم.

السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم سمعيا الكرام وقدموا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي. خادم الحرمين الشريفين وجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. تحت رعاية الملك الرياض تستضيف النسخة السادسة من مؤتمر التعدين الدولي في يناير المقبل. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية لاستعادة أراضي الدولة. أوبيك بلس تبقي إنتاج النفط في نوفمبر المقبل عند المستويات السابقة، والمملكة تستهدف إنتاج ما يزيد على 10,400,000 برميل يوميا الشهر القادم. وزارة الطاقة تعلن نتائج منافسة الحصول على ترخيص شبكة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية بالخرج. وزارة البلديات والإسكان تحدث اشتراطات محلات المثلجات لتنظيم النشاط وضبط متطلبات السلامة الغذائية. مكة تشهد ثانية تعامد للقمر على الكعبة غدا. الهلال الأحمر بمنطقة جازان يرفع جاهزيته ب40 فرقة إسعافية للتعامل مع الحالة المطرية. وأخيرا في هذا الموجز، روسيا تعلن تكثيف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
4: مرحبا بالوران.
5: الحمد لله السلام حالنا.
2: شغف واحد وصوت واحد.
6: بطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
9: خليجي 27.
10: ارتبطت الانتصارات الكروية لأسود الرافدين بعبقرية المدرب الراحل عمو بابا، الذي هندس 3 ألقاب تاريخية أعوام 1979 و1984 و1988 قبل أن يعيد الجيل الحديث إحياء لقطة الانتصار باللقب الرابع في أرض البصرة خلال خليجي 25 عام 2023.

تنفى. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية، فالتجارب التي خاضوها في

0: في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: الجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

من محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل.
2: التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين، وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء.
1: تأمل. خليجي 27.
3: دونت شواطئ مسقط قصة المجد العماني الأول عام 2009 عبر بوابة خليجي 19 في بطولة استثنائية لم يكتفي فيها المنتخب العماني بانتزاع الكأس، بل شهد جدارا دفاعيا خارقا بقيادة علي الحبسي الذي حافظ على نظافة شباكه طوال المنافسات.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: والله انا عارف انك خبصت الشغل بس هي مضبوطه مضبوطه الامور زينه الامور
1: شغل نظيف
0: إيه لا ابد ابد انت والله انك كفو صدق يعني صدق
1: كفوك الطيب والله يا
0: ابو انك خبير في التقنيه ما شاء الله عليك
1: لا ما يحتاج بس انت
0: بس شد حزامك شد
1: بس في التقنيه ما شاء الله
0: طيب حبيبنا خلينا نروح العلا انا صراحه في العلا في خبر
1: حلو
0: جميل العلا بدأت فعاليات الثقافية علي تأخذ طابع خاص ولذلك هي أصبحت إحدى الوجهات المعتمدة من خلال وزارة السياحة وزارة الثقافة الفعاليات السياحية الفعاليات الثقافية أيا كانت هذه الفعاليات وأصبح اليوم انضمام شركات مسوقة جديدة لوجهات السياحة في العلا يعني يعطي تطوير لقنوات التعاون مع قطاع السفر والسياحة وهذا بدوره يسهم في توفير الخدمات والدعم للزائر من مختلف مراحل رحلتهم إلى وجهتهم إلى العلا
1: يا سلام.
0: ولذلك هذه الشركات
1: هي سبع طبعا
0: سبع جديدة
1: يا سلام.
0: فتعطي علي نطاق واسع جميل جدا للدخول الأسواق الدولية وتسويق العلا بشكل كبير جدا خاصة من خلال دول الخليج العربي إلى الدول العربية إلى الولايات المتحدة والأوروبا
1: والشرق الأوسط وطبعا يمتد نشاط هذه الشركات إلى أسواق رئيسية تشمل دول أوروبا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والهند وروسيا ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية إضافة إلى السوق الصينية السوق المهمة اللي تمثل إحدى الأسواق الدولية المصدرة للزوار فضلا عن نشاط بعضها في قطاع الأعمال بين الشركات وتنظيم رحلات المجموعات والرحلات الفردية البرنامج هذا طبعا يعد هذا برنامج الشركاء إدارة الوجهة المعتمدين في العلا هو إطار لاعتماد شركاء قطاع السفر ويضم مجموعة من المعايير المتعلقة بالجودة والاعتمادية لدى شركاء السفر حول العالم وتنظم الشركات السبع الجديدة إلى 12 شركة وتنضم إلى 12 شركة معتمدة ضمن الشبكة الحالية ليرتفع إجمالي عدد الشركاء إلى 19 شريك
0: يا شاء الله تبارك الرحمن والله شركات مهمة جدا بالنسبة للعلا ولبقية مناطق المملكة إن شاء الله سياحية خاصة العلا وجهة فعلا اليوم وجهة للجانب السياحي والثقافي يا أخي العلا شوف الصور والله من خلال أيضا قرية العلا التاريخية إلى مرايا قاعة مرايا في العلا إلى الأجواء الخيالية أيضا في صحراء العلا وجانب التصوير الضوئي ومحبي التصوير والهوايات إلى جانب المناطيد اللي كنا نتكلم عن المناطيد الأسبوع الماضي والفعاليات نخطط عليها ونقول بنشارك وكذا بس كيف عاد يعني قلنا بناخذ محمد معنا بس محمد قال والله أنا ما أعرف ايش الوضع الامان والسيفتي ايوه السيفتي
1: شوف هذه الوجهه يا برياض
0: ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن
1: هذه ما شاء الله العلا غنيه
0: شوف غنيه جدا يا اخي اليوم السياحه الريفيه في العلا المناطيد ودك تروح بالمناطيد الهوائيه يعني تجربة سياحية تجربة وإن وياك واحد حنا الثلاثة يعني لو إن
1: وهي تجربة آمنة ترى يعني لا تخاف
0: الأمور زينة إن شاء الله بس أنت كابتننا يعني في الموضوع فشكر للقائمين والمهتمين على وجهات العلا السياحية

0: الله.
1: أكيد طبعاً للتمور مكان كبير في ثقافتنا السعودية، وأيضاً الكثير من المحافظات والمناطق في المملكة تقدم مثل هذه المعارض ومثل هذه الوجهات الجميلة المتخصصة في التمور، مهرجانات، مزادات، لذلك تلقى الإقبال كبير دائماً على مثل هذه المهرجانات. طبعاً عنيزة أحد هذه الأماكن اللي موسم عنيزة الدولي للتمور يختتم فعالياته بتكريم الجهات والفرق المشاركة في هذا الموسم اللي هو موسم التمور. وطبعا هو موسم معروف، موسم عنيزة الدولي للتمور أصبح دولي، وقيم تحت شعار نقوة عنيزة تقديرا لجهودهم وإسهامهم في إنجاح الموسم.
0: السلام. والأهم تعرف يعني علي، يعني القصيم في المجال الزراعي ومجال التمور
1: ما شاء الله
0: وجهة مهمة، وجهة زراعية مهمة من وجهات المملكة الزراعية.
1: صحيح.
0: ولذلك عنيزة، محافظة عنيزة، ومن خلال أيضا اختتامها لفعاليات مهرجان التمور، يعني يعطيك دلالة على عملية التنظيم الموجودة. أيضا

0: مهمة جدا عنيزة والقصيم تحديدا في المجال الزراعي، لكن عنيزة يعد يعني موسم عنيزة تحديدا الدولي للتمور هو أحد المواسم الزراعية والاقتصادية في منطقة القصيم، وهو يسهم أيضا في دعم قطاع النخيل والتمور وخدمة المزارعين المنتجين المسوقين، وفي جانب من تعزيز الحراك الاقتصادي المرتبط بالتمور ومنتجاتها. يمكن قبل شوي كان معنا الأستاذ يوسف رشيد في مداخلة هاتفية ذكر يقول أنا اليوم كمستثمر ومسوق للتمور أنا عندي أنواع كثيرة وأصناف كثيرة من التمور، فأصبحت عملية التصدير وعملية أن تكون المملكة حققت أو من خلال تحقيق المملكة لهذا الإنجاز في عملية تصدير التمور علي أصبحت وجهة رائدة صحيح. جدا المناطق الزراعية في المملكة. التمور السعودية لما تروح في الخارج تجدها بجودة
1: صحيح.
0: وتجد أنه الكل يقول من وين، قال من السعودية، فياخذ ليش؟ لأنه عارف أن المملكة زراعيا من خلال القصيم الأحساء المناطق حائل، فكل هذه تعتبر مناطق ذات جودة في عملية الزراعة وخاصة في التمور.
1: صحيح، وطبعا يعني هي اللي مميزة بهذه التمور، لذلك احنا دائما نشوف تمر المدينة، العجوة، أنواع مختلفة من التمور السكري، الأنواع الكثيرة. دائما سبحان الله اللي يجون سياح المملكة يحرصون على أنهم يعني يعودون باختيار نوعية من أنواع التمور صحيح. كهدايا لأهلهم خارج المملكة، أو حتى إذا كنت أنت مسافر سعودي على طول يسألونك التمر، جبت تمر سعودي، يعني سبحان الله خلاص في ثقافة مرتبطة بأنه المملكة العربية السعودية مع النخلة ومع التمر، فبالتالي أنت قاعد تقدم حتى التمر هذا بشكل هدية تكون مرغوبة وتكون يعني حتى هدية مقدرة.
0: أنا أذكر أحد يعني جيراننا سابقا وهو من أحد الدول العربية الشقيقة، فنتواصل إلى وقتك الآن، العام الماضي أرسلت له يعني باكج من التمور، وكان يقول أبغى تمور وما أدري وإيش، وأرسلت له، لما وصلت يعني كان الفرح جدا يملى عينه، حتى هو يصور فيديو يقول أنت هديتني شيء أنا ما أدري كيف هديك، كيف رد هل أنا ما بيكتعب، بس يقول لأنه فعلا افتقدت الجودة في التمور فعلا السعودية. من بالك يعني لما أنت تهدي، ترى اليوم التمور يعني لما تهدي لأحد تعتبر من باب الكرم والطيب
1: وهدية مقدرة، وهدية مقدرة كبيرة.
0: يعني كانوا شيبان زمان والأولين كانوا يهدون الهيل، ليش؟ لأنه من أجود أو من أغلى ما يقدم للضيافة صحيح. فما بالك بالتمور، هذا شيء. وخيرات القصيم وافرة، يعني
1: خيرات المملكة عموما،
0: خيرات المملكة فعلا
1: في كل منطقة تتميز ب نوع من أنواع التمور أو نوع من أنواع الفواكه والخضروات، ولذلك الحمد لله يعني أنا دائما نسعى إلى وصول المملكة في جميع المجالات الزراعية التجارية الاقتصادية إلى مصاف الدول العالمية، والحمد لله الزراعة والتنوع الزراعي الموجود في المملكة أخرج لنا مستثمرين في صحيح. الميدان المحلي والميدان العربي والعالمي، فبارك الله في هذه النعم وأدامها إن شاء الله على بلادنا.
0: اللهم أمين،
1: ونقول غنية بلادنا بالخير والبركة، والله يديم علينا.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. يعني أحس إن وجهتنا جاية لجهة القصيم. أي يعني إن
1: لا نبعدها.
0: لا ما علا موصولة والأمور زينة، بس إن الأمانة عأساس كذا نشد المستمعين، ترى جولتنا القادمة وطائرتنا بتحط في القصيم، راجعي لكم يعني ثواني بسيطة وراجعي لكم.

0: يعني هذه الثواني اللي انت معطيناه هي صارت دقائق ما هو بثواني.
1: ما شاء الله إيه كان في خلل ممكن تم
0: لا شكله يمكن كان الطائرة ما لقي مطار في القصيم.
1: لا احنا رايحين القصيم احنا جاهزين.
0: إيه بس لا احنا رايحين عنيزة رايحين وين وما كان يعني بس
1: قصدك
0: الوجهة يحدد الوجهة إيه.
1: والله عاد شوف سامي الشبرمي هو قدامنا بيعلم سامي خلاص وين فيه الآن في القصيم.
0: أصلا اللي قال لو حدد له الوجه سامي مو
1: يعني ماشي محمد. طيب حياك الله يا سامي مساء الخير.
2: مساء النور والسرور علي. مساء النور والسرور ضافة.
0: هلا وغلا
2: كل من يستمعنا عبر الأثير.
0: حياك الله. ايش رأيك بالله يا أخي محمد يا أخي قال ثواني بس ثواني بسيطة وطلعنا بخمس دقائق قال إلا لين ما لقى الوجهة بس.
2: يا حبيبي عاد احنا قريبين من المطار بعد.
0: اجل خلاص غلط عليكم.
2: رابط الرحلة محمد.
0: سامي حبيبنا من اين تتواجد الان حبيبنا في جولتنا في القصيم؟
2: اليوم ظافر علي يتواجد انا في مركز الشحية هنا في منطقة القصيم وبالتحديد من حديقة الشحية واللي تحتضن مهرجان ثمرات القصيم الثامن. طبعا الشحية مركز مهم تنشط فيه الزراعة وتنتشر فيه المزارع. اليوم نحتفي بثمار الشحية ولعل أبرزها يمكن الرمان في هذا المهرجان اللي انطلق الخميس الماضي يستمر لعشر أيام بإذن الله يحتضن العديد من الفعاليات المصاحبة المختلفة والمتنوعة. بناخذكم أكثر وأكثر.
0: تفضل.
2: مع الأستاذ فهد أصقيه رئيس مركز الشحية ونقول حياك الله ومساك الله بالخير.
3: يا أهلا وسهلا حياك الله. تحية لك الأخواني في إذاعة الرياض ويا أهلا وسهلا في الصحة الإعلامي والمتابعين الكرام.
2: الله يحييك أستاذ فهد. أستاذ فهد اليوم أو الخميس الماضي انطلق مهرجان الشحية، يعود لنا مهرجان الشحية الثامن بنسخته الثامنة بعدد مثل ما ذكرت من الفعاليات المصاحبة. خلنا نتحدث في البداية عن ثمرات القصيم أو مهرجان ثمرة القصيم اللي تحتضن الشحية، وش يقدم هذا المهرجان من ثمرات؟
3: حياكم الله يا أهلا وسهلا. والله المهرجان الحمد لله هذا من المهرجانات متميزة على مستوى المنطقة وحتى خارج المنطقة الحمد لله. يقدم المهرجان فرص تسويقية للمزارعين بحكم المنطقة تعتبر زراعية الحمد لله، تنتشر فيها أنواع المزروعات من فواكه وغيرها وتمور، وأهم شيء المنتج اللي هو منتج الرمان الحمد لله بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى مثل الليمون والتين وغيرها من المنتجات الأخرى. والمهرجان أيضا يخدم في مجال فرص العمل، في مجال الأسر المنتجة، في المجال الترفيهي، له عدة مجالات وله عدة ما شاء الله طرق أخرى.
2: جميل. بالنسبة يمكن المهرجان وثمرات القصيم يمكن ما بالنسبة للرمان، الرمان يمكن هو اللي يغطي المهرجان بنسبة أكبر، يمكن نقدر نقول أن الرمان يمكن يحتضن يمكن مساحة 70% أو 80% من المهرجان.
3: نعم الرمان هو العنصر الأساسي، نجح بالشحية ما شاء الله نجاح كبير جدا، وكان في البداية الاسم والمسمى المهرجان الرمان، تغير وتطور بحكم يعني تجهيز سيدي من المنطقة الله يجزاه خير هو من تبنى هذا المهرجان وهو موضع بذرته لتنوية الزراعة والمزارعين وتشجيعهم، فتغير مسماه الآن إلى ثمرات القصيم ليشمل الرمان وغيرها. فالحمد لله يشمل الرمان وكمنتج أساسي بالإضافة لمنتجات أخرى متنوعة
2: كثيرة. مزارع الرمان في
3: نعم الحمد لله متميز على مستوى منطقة القصيم ومنطقة الوسطى، الرمان متميز مرة، يمكن 70% من المنتجات هنا والمعرضات من الرمان بالإضافة إلى أنواع أخرى متعددة ترى
2: ما شاء الله. طيب لو تحدثنا عن عدد المزارع المشاركة معكم، شوف ما شاء الله كبير، عدد كبير من المزارعين مشاركين معكم.
3: نعم عدد المشاركين يعني ما يمثل ولا 10% من المزارعين الموجودين في المركز والضواحي اللي حوله قريبة، فعدد المزارعين هنا يمكن أكثر من 120 محل، كل هذه متخصصة بالمنتجات الزراعية. الرمان يمثل تقريبا 70%، في عندنا منتجات الليمون ومنتجات التين ومنتجات أخرى كثيرة جدا. أيضا يتميز المهرجان بأنه هناك عندنا يعني نوع آخر وهو الصناعات التحويلية الموجودة عندنا. نعم عندنا صناعات تحويلية عديدة جدا في مجال مثلا المربى ومنتجات المخللات وغيرها، كلها من المنتجات اللي هنا. حتى المهرجان هذا يغطي مناطق المملكة الحمد لله، عندنا مزارعين من جيزان، عندنا مزارعين من حايل، عندنا مزارعين من جهة شقرة، كلهم الحمد لله يعرضون منتجاتهم في هذا المكان.
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا ما شاء الله أشوف مشاركة كبيرة للأسر المنتجة.
3: جدا جدا هذا من المميزات الحمد لله، نسبة كبيرة من الأسر المنتجة وفق توجيهات السيد أمير المنطقة الله يحفظه بفتح فرص العمل تطوير العمل. يعني نسبة السواد عندنا هنا إن لم تكن 100% فهي 99%، كلهم الحمد لله من أبناء هذا البلد وكلهم الحمد لله يعملون وفق هذا التوجه الكريم من قيادة رشيدة لتطوير ودعم هذه الأسر، أصبحت مصادر رزق مصادر دخل عندنا عدد كبير جدا هنا من الأسر ما شاء الله
2: ما شاء الله. اليوم يمكن نقول اليوم الرابع، المهرجان انطلق الخميس الماضي، اليوم تقريبا اليوم الرابع، كيف تشوف الحضور كيف تشوف التفاعل من قبل أهالي القصيم بشكل عام؟
3: ما شاء الله ما شاء الله حضور يعني جيد جيد جيد فوق المتوقع بالشركة الحمد لله، وحتى عندنا من خارج القصيم يعني عندنا
2: الويكند أعتقد يعني
3: نعم الله الله لو شيت الجمعة هنا شفت كيف سبحان الله كثافة، أغلب الحمد لله جيران من المنطقة الأخرى، منطقة حائل، منطقة الرياض، منطقة أخرى، كلهم الحمد لله يجون هنا ويصير فرصة مجال، لأن المهرجان هذا فضل الله يعتبر مهرجان في عدة مهرجانات، فهو ترفيهي سياحي اقتصادي تنموي كلها الحمد لله موجودة عندنا بالشركة، وهذا الحمد لله وفق توجيهات قيادة رشيدة الحمد لله على القيادة بقيادة الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده وحرص ومتابعة من سمو إلى منطقة الله يجزاه خير على التنمية، فالإنسان هنا عنصر أساسي في التنمية عندنا.
2: موفقين يعطيك العافية شكرا لك.
3: جزاك الله خير وشكرا لك وشكرا أخوانك في الاستوديو وللمتابعين في كل مكان، وفرصة طيبة وجزاكم الله خير. شكرا شكرا.
2: حياك ربي. شكرا أستاذ فهد الصقيه رئيس مركز الشحية الشحية واللي مثل ما ذكرنا تحتضن مهرجان ثمرات القصيم
0: ما شاء الله
2: بنسخته الثامنة.
0: والله يا سامي أنت في يعني موقع مهم جدا من مواقع خيرات القصيم، وبالتالي مبارك للقصيم مثل هذه المنجزات دائما، وإن شاء الله بقية مناطق المملكة تكون وجهة أيضا مثالية في مجال الزراعة والاقتصاد والاستثمار، فنواحي متعددة في وطننا الغالي يا سامي.
2: بإذن الله. واللي يعني يجدر بالذكر يعني ظافر علي يعني بالنسبة للمنظمين في المهرجان هنا اختيارهم التوقيت المناسب يعني في هذه الأيام يعني الأجواء جدا عليلة هنا في منطقة القصيم خصوصا في المسافة، لذلك الأجواء جدا مناسبة يعني وخلت يعني التفاعل مع المهرجان بشكل أكبر وأكبر، خصوصا مثل ما ذكرنا أن مركز الشحية تحيط بها المزارع ما شاء الله تبارك الله من كل جانب
4: ما شاء الله. يعطيك العافية يا سامي، شكرا لك ولضيفك الكريم وعلى هالموضوع الرائع والجميل اللي عودتنا دائما تقدمه لنا دائما من منطقة القصيم، مواضيع شيقة ومثيرة
0: ممتعة.
4: يعطيك الف عافية يا سامي.
2: يا هلا وسهلا حياكم الله. هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.

0: هو مشروع فنان ناجح مشروع فنان ناجح. إيه بس انت تتفق معي
1: مشروع فنان ناجح بس كانه مستحي شوي
0: صح؟ اي لا لا مالك ابد احنا نسوي له كل شيء. لا هو عنده فنون مختلفة عنده فنون مختلفة ترى لا يغرك
1: دندنة ما شاء الله
0: والله دندنة. والله صدق انك تستمع يعني انا ودي ان نسمعكم صوته بالسنة بس معنا بعد
1: هو سمعنا سمعنا الحين ويضحك سبحان الله
0: ويعرف من المقصد له
1: سبحان الله. طيب نروح الفاصل
0: فاصل وراجع لكم
1: قصير ولا طويل
0: لا خمس دقائق

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.

0: مستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: هو بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم مستمرين في ساعتنا الثانية في هذه الحلقة بانتظار إن شاء الله الدخول إلى الساعة الثالثة، وإن شاء الله نكون يعني قدمنا لكم شيء مرضي في الساعات الماضية، وما زلنا إن شاء الله لدينا الكثير من الفقرات والأخبار. نروح إلى مجموعة من الأخبار في هوا بلادي لهذا اليوم الأحد. حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات محلات المثلجات الآيس كريم بهدف تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات سلامة الأغذية وتوضيح الاشتراطات البلدية والفنية أمام المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تضمنت متطلبات تفصيلية لسلامة الأغذية في مراحل استلام المنتجات وتخزينها وتحضيرها وتقديمها، تشمل ضبط درجات الحرارة، الإفصاح عن مسببات الحساسية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة للحفاظ على سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين. يعني حنا نشوف طبعا يعني شكرا لهذه الجهود من وزارة البلديات والإسكان، فحنا قاعدين نشوف أنه خاصة في فترات الصيف تشوف سيارات الآيس كريم الجوالة في الأحياء، وفي أحيانا تكون متواجدة في أماكن يعني ثابتة في أحد المماشي أو الحدائق العامة. فلا نعتقد أنه هذه السيارات سيارات الآيس كريم ما عليها رقابة أو ما في متابعة لها، لا بالعكس، وهذه إجراءات رائعة وجميلة للهدف الحفاظ على صحة المواطن، وأيضا يعني تقديم منتج له صحي وآمن. ولو أنه في هذه الأيام يعني ممكن الأشياء المثلجة مع الأجواء انخفاض درجات الحرارة وبداية شوي من البرودة ممكن تكون مسببة إلى بعض الأمراض، والله يحفظ الجميع. لكن في ناس ما شاء الله، يعني قبل كم يوم كنا نسمع أحد زملائنا يقول عن القهوة، كنا نتكلم في اليوم العالمي للقهوة، أنه ما يشرب القهوة إلا باردة، ما يحب القهوة الحارة مهما كان، صيف شتاء أجواء باردة أجواء حارة أجواء. فسبحان الله يعني تختلف الأذواق وقدرة الأشخاص على تحمل مثل هذه الممارسات، أنه أشرب بارد على طول حتى لو في الشتاء وفي

ناس يقول لك لا والله انه ما اقدر انا اشرب بارد في الشتاء، فالجأ الى المشروبات الحاره. عموما شكرا لوزاره البلديات والاسكان وهذه الاشتراطات لمحلات المثلجات الايس كريم للحفاظ على صحه المواطن.

وطبعا نروح إلى وزارة الداخلية، أطلقت اليوم مبادرة بلاغ الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الممارسات والسلوكيات التي قد تؤثر في أمن المجتمع وسلامته، وذلك يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم منظومة الأمن والسلامة. المبادرة هذه تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية البلاغات الأمنية والتعريف بطرق تقديمها من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 وتطبيق كلنا أمن وتفعيل مشاركة أفراد المجتمع في الإبلاغ بما يسهم في الوقاية من المخاطر وسرعة الاستجابة للحالات الأمنية. ومقولة رجل المواطن رجل الأمن الأول، يعني هذه مقولة تطبق بشكلها السليم، يعني احنا لا ننتظر انه والله وزارة الداخلية هي من تقوم بهذه الأشياء. لا، لاحظت ملاحظات غريبة مريبة، حاول انك انت تساهم في تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الإبلاغ وتعتاد على مساعدة الجهات الأمنية. الأمور بالعكس، يعني هي تجعلك في مكان يعني مطمئن لك ولمن حولك، وهذا المفروض اللي احنا نمارسه دائما وابدا، ان نشارك الجهات الأمنية في مساعدتها في الإبلاغ عن الأشياء المريبة، الأشياء اللي غير يعني غير طبيعية نشوفها. فرجال الأمن ما يتأخرون يعني بشكل كبير، دائما متواجدين، وضعوا لك أكثر من خيار للإبلاغ، سواء الرقم الموحد اللي 911 أو تطبيق كلنا أمن. أهم شيء أنه نفعل مشاركة أفراد المجتمع في الإبلاغ ونسهم في الوقاية من المخاطر وسرعة الاستجابة للحالات الأمنية، والله يحفظ الجميع.

المركز الوطني للأرصاد أعلن أن التوقعات المناخية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026 تشير إلى فرص لهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال أكتوبر ومعظم مناطقها خلال نوفمبر، الله يجيب الخير إن شاء الله، فيما تكون حول المعدل على أغلب المناطق خلال ديسمبر بالتزامن مع ارتفاع متوقع في متوسط درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي خلال الأشهر الثلاث. طبعا يعني مثل ما ذكر الخبر أنه توقعات مناخية خلال فترة من أكتوبر إن شاء الله إلى ديسمبر، يعني من شهر 10 إلى شهر 12، في فرص لهطول الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال أكتوبر ومعظم مناطق، يعني إن شاء الله أن الله يجيب الخير إن شاء الله والأمطار قادمة بمشيئة الله لمناطق المملكة ويجعلها أمطار خير وبركة على جميع مدن ومناطق المملكة، وأن يعني تعم بنفعها أرجاء البلاد إن شاء الله وتكون خير لهذه البلاد.

حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي إن شاء الله، عندنا مجموعة من الأخبار والفقرات المنوعة إن شاء الله في هوا بلادي، ولكن إن شاء الله مع ساعتنا الثالثة إن شاء الله سننطلق معكم في الفقرات المتبقية في هوا بلادي. الحين نروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل فقرات هوا بلادي.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أهلاً بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات على أرض المملكة

0: الفن على إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي الى جبال عسير. الله البن السعودي القهوة والعلوم الزينة.
1: كنا نتكلم عن الرمان وتكلم عن التمور،
0: خلنا الان دور القهوة. القهوة السعودية والله تحس ان القهوة حاضرة في كل مكان، وكل شخص له ذوق في البن. يعني في ناس يحبها محموسة شوي غامقة، وفي ناس يحبها على يعني حمسة متوسطة نوعا ما، والبعض يقول لك لا أخف شوي، يعني أخف يعني ما هي غامقة لا بالحيل ولا هي اللي متوسطة، بس إنها يبان بس كلها في كل الأمور كلها مزاج، كلها مزاج.
1: صحيح، أذواق، هي أذواق.
0: وليش إحنا نقول إنه البن السعودي؟ اليوم أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة سياحية رائدة جدا في مجال تسويق البن، وأصبحت أيضا من خلال منطقة عسير ومنطقة الباحة وجازان تحديدا بأنواع البن السعودي. فيفا تصدرت عمليات الاهتمام بهذا البن وهذه القهوة السعودية المتأصلة جذورها في هذه البلاد المباركة، وأصبحت رائدة في هذا المجال. عمليات البيع و المنتج السعودي يعني داخليا أسعار البن مرتفعة قليلا، لكن يعد هذا مقياس رائع جدا لجودة المنتج السعودي والبن السعودي.
1: صحيح.
0: ولذلك فيفا شكلت اهتمام بزراعة هذا المنتج السعودي، وأصبح اليوم علي الرافد الاقتصادي المهم للمملكة العربية السعودية من منتجات البن، سواء كان من فيفا إلى أبها إلى منطقة الباحة، وصارت هناك مزارع مفتوحة لعمليات البن، فشكلت وهج مهم جدا لهذا الجانب. علي،
1: أكيد طبعا
0: أصبحت مملكتنا رائدة في كثير من المجالات.
1: طبعا احنا المنطقة عندنا تضم ما شاء الله 243 ألف شجرة بن مثمرة، ومثل ما قلنا طبعا في أنواع من البن، وأصبحت السعودية الآن تصدر.
0: صحيح.
1: هذا القهوة السعودية، ولها يعني لها محبين سواء داخل المملكة وخارج المملكة.
0: احنا قبل شوي كنا نقول نبي قهوة، صح؟
1: اي والله. لا هي شوف، هي ثقافة يعني، خلاص اصبح الواحد اذا ما قعد راسه
0: ليش
1: طعم القهوة،
0: تحس انه مزاج ولا خلاص اعتياد؟
1: اعتياد بصراحة
0: اكثر منها اعتياد. مزاج
1: والله، هي تجمع بين الشيئين يعني، مزاج احيانا ما يقودك الى القهوة الا هو المزاج يعني. فسبحان الله لها طعم، لذلك تشوف كبار السن
0: لازم القهوة، لازم العصرية،
1: قهوة لازم في الصباح في المغرب يكون في يعني قهوة. لكن هي بصراحة تتعلق بتفاصيل
0: موروث، هاي ثقافة، هاي هوية. يعني أنا يعني أرقاما يعني نجد المملكة يعني متصدرة في هذا الجانب. يعني عندك مثلا على مستوى منطقة عسير أو مستوى منطقة الباحة، ففيفا بالتحديد يعني عندك حوالي تقريبا يعني في الخبر هذا اللي أمامنا 1400 مزرعة، صحيح؟ وأكثر من 634 ألف شجرة كانت خلال عام 2000 من 2022 إلى 2025. يعني إحنا قريبين يعني، ما نبعدين. لكن

0: تخيل ان عندك 7000 هكتار
1: صحيح مساحات
0: مساحات
1: فعلا. وفي برامج ومبادرات
0: ترى الوزارة تعطي برامج
1: صحيح.
0: أنا والله تحس ان مشروع ممكن في مكسب؟
1: مو في مكسب، هو مشروع صراحة قوي
0: ضخم،
1: فما بالك لما انت تبيع الشتلة او تبيع المحصول او انك يعني تسوي هالمحصول وتبيعه.
0: يعني عملية قصدك الانتاج والتصوية والك
1: فتجد يعني بصراحة في إقبال، وذلك سبحان الله يعني حتى نوع من أنواع الهدايا لما تقول بن السعودي.
0: أنا ودي حد تصدق وصار في بالي ليش ما يكون عندنا مزارع شاي إنتاج الشاي؟
1: ممكن
0: والله، أنا أعتقد أن أجواءنا تناسب يعني ممكن. أمانة فيها في
1: أماكن مرتفعة
0: أنا يعني أنا أشوف يعني ناجحة في شرق آسيا مثلا أكثر، وفي غرب آسيا بعد يعني في مزارع، لكنه لين أقول ليش ما يكون عندنا يعني مستثمرين في مجال إنه زراعة الشاي، يصير المنتج سعودي بحت صنع في السعودية.
1: يا سلام قهوة شاهي.
0: إيه قهوة شاهي.
1: شوف ما في شيء غريب.
0: مع إن الشاي ترى إن زراعته يعني إنتاجه سهل. أنا أعتقد إنه إنتاجه صح ممكن يستهلك كمية مياه ممكن. والله لازم إن المعدين يعطونا الخبير الزراعي. والله أنا لازم لأن الموضوع شيق وجميل.
1: شوف أنا أقول لك الحمد لله يعني وصلنا إلى أشياء يعني ممكن زراعتها في المملكة العربية السعودية وتهجينها وتطويرها.
0: بس أنت تتوافق مع أن الشاي ممكن زراعته؟
1: ممكن ليش لا؟
0: هو أو يحتاج الأجواء الباردة والحارة هذا يعني.
1: اللي نعرف أنه مرتفعات.
0: إيه. خلاص. يعني مناسب عندنا عسير الباحة.
1: سريلانكا وفي في الأشياء هذه الدول. والهند تقريبا.
0: الكويت أنا شفت أحد المهتمين في هذا المجال قال لك أنا زرعت عندي في الكويت ونجحت، بس أعتقد أنه نوع معين من الشاي مو هو اللي موجود مثلا في سريلانكا أو في
1: النوعيات
0: يعني. أي أو في الصين لا، يعني هو نوع معين، لكنه يقول طبعا يوجد في دولة أخرى ذكرها، يقول كنت أخاف أنه عملية الإنتاج أنها تكون سيئة في الكويت المزارع، فالآن أصبح يعني قوي جدا. فأبد يعني هذه من المنتجات المهمة اللي إن شاء الله
1: طيارتنا تركب فيها.

0: فأنا أتوقع أنه الموضوع شيء كذا يعني بديهي، لكن بما أن نتكلم عن القهوة، زميلنا جماح دغريري ما شاء الله قال أنا يعني هل الموضوع شيق وجميل وممتع، وأنا جبت لكم موضوع عن القهوة
1: ومعلومات
0: وافرة، فخلنا نسمع جماح في هالجولة ونرجع لكم مستمعين الكرام.

0: شكرا للزملاء في الاستوديو ومستمعينا الكرام، وحييكم من هنا من منطقة جازان. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الدقائق عن نوع جديد من أنواع السياحة اللي ظهر على مستوى المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة جازان، سياحة القهوة. هذا المصطلح الجديد اللي أصبح موجود على الساحة واشتهرت فيه عاصمة البن السعودي محافظة الدائر بني مالك. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي المتخصص في سياحة القهوة الأستاذ حسين بن هادي المالكي. حياك الله أستاذ حسين، وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك وبارك فيك. أول شيء أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، وشكر جزيل للأستاذ جماح.
0: الله يحييك.
1: طبعا أنا يعني وصلتني معلومات أن الأستاذ جماح مش من عشاق القهوة
0: يعني،
1: لكن اليوم إن شاء الله نقنع على الأستاذ جماح بالقهوة
0: والمستمعين
1: والمستمعين الكرام.
0: مصطلح جديد يعني مصطلح سياحة القهوة، وشو هذا المصطلح الجديد وكيف يعني أصبح متداول عندنا في الدائر بني مالك في منطقة جازان؟
1: طبعا يعني الجميع يعرف أن جازان فيها منتج فريد من نوعه على مستوى المملكة. جازان هي الأكثر زراعة للقهوة، محافظة الدائر تقريبا تمثل ممكن 60% أو أكثر من زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية.
0: زراعة البن.
1: نعم. فلذلك اليوم بدأنا نستقطب الناس المهتمين بالقهوة كأصحاب يعني مشاريع في مجال القهوة، كحماصين، كمقاهي، كتجار قهوة. بدأنا نستقطبهم كسياحة في مجال زيارة المزارع في محافظة الدائر. فسمينا برنامج زيارة سياحة القهوة في السعودية.
0: بس كثير الناس تشتكي من موضوع ارتفاع الأسعار.
1: هنا اليوم سوينا برنامج السياحي هذا علشان الناس تستوعب ليش القهوة غالية.
0: طيب.
1: فلذلك اليوم لازم نسوي شيء سياحي. يعني ممكن نقول إن اليوم تأخذ سياحة، تأخذ معرفة، وأحنا نستفيد في نفس الوقت.
0: نعم. إنه
1: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لأسعار البن للأسعار العادلة، لكن الناس تقول لا لسه نبغى نرفع الأسعار.
0: نعم.
1: فقلنا لا، خلونا نسوي سياحة، نرفع ثقافة المجتمع. كيف القهوة متعبة جدا اليوم. السياحة وصلت رسالة إنه الوصول للمزرعة مش سهل، إن الحصاد يدوي حبة حبة مش سهل. اليوم إنك تجلس تعالج القهوة وتجلس تشوف القهوة يوميا إلى مدة 20 يوم ما بعد الحصاد، بعدها تدخل مرحلة تناسق، ممكن تجلس تحتفظ بالقهوة شهر شهرين حتى يصير عملية التناسق، بعدها عملية التقشير، عملية إنك تحمص، تشوف الشيء يعني طريقة التحميص اللي تناسب القهوة، بعدين طريقة الإعداد اللي تكون مميزة.
0: يعني السلسلة هذه المعاناة.
1: أيوة. فالسلسلة هذه كلها السائح يشوفها. فتخيل السائح اليوم علشان ينتج لك كوب قهوة، أنا اليوم كمزارع أخذ تقريبا 30 يوم علشان تشرب فنجان القهوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل علشان يفهم
0: المدة هذه.
1: أيوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل عشان يفهم إني أنا أجلس 30 يوم عشان أن تشرب فنجان قهوة. ففعلا السائح أخذ معرفة، أخذ شيء جديد، أخذ تجربة جديدة، وصار هو السفير لنا خارج منطقة زراعة البن.
0: بس هو يقول ممكن يعني أنا عندي خيارات أخرى في البن، يعني ممكن هذا سعره إذا وصل 250 الكيلو يعني قد يجد أسعار 100-150، فيقول عندي بدائل. ما الذي يميز بن السعودي؟
1: احنا اليوم عندنا شيء مختلف عن العالم.
0: كيف؟
1: يعني احنا اليوم يعني احنا لو نظرنا إلى كل الفواكه الموجودة على مستوى العالم، كل دولة لها مميزات في النكهة.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟ احنا اليوم البن الموجود عندنا غير موجود النكهة على مستوى العالم. فالناس المتخصصين والناس اللي يبحثون عن الشيء المميز تلقاهم يبحثون عن المنتج السعودي.
0: كم نكهة عندنا للبن؟
1: والله نكهات كثيرة بناء على عوامل كثيرة، لكن عندنا أشياء مميزة غير موجودة في المحاصيل الثانية. فلذلك اليوم نقول المنتج السعودي فريد من نوعه، الأجمل في السوق الآن منافس عالميا.
0: طيب نعزم المستمعين الكرام أبدا في الاستوديو.
1: بالعكس نتشرف والله.
0: الله يعطيك العافية والله. أنا سعيد بتواجدك معنا اليوم والله على أثير إذاعة الرياض. ولو ما طلعت من هذا اللقاء كله إلا معلومة كل ما صغرت الحبة كل ما كانت الجودة أعلى، فهذه يعني فائدة كبيرة للمستمعين الكرام.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يعطيك العافية الأستاذ حسين بن هادي المالكي المتخصص في سياحة القهوة في الدائر بني مالك. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود إلى الزملاء في الاستوديو محملا برائحة الفل والكادي ورائحة القهوة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: ومن الجانب السياحي علي اللي أخذنا في يعني فيفا وجبال فيفا والدائر محافظة الدائر بني مالك وأجواء البن السعودي، نأخذ أيضا جانب سياحي مختلف تماما، وين من الجبال وأجواء المزارع إلى أجواء البحر. إي والله الجزر وجزيرة شبار، خلنا نروح جزيرة شبار هناك نأخذ لنا قارب وطيرتنا تحط فيه
1: نعطيهم شوية عن جزيرة شبار هذه. إن شاء الله ضيفنا فيصل يام يعطينا تفاصيل أكثر، لكن هي في قلب البحر الأحمر، فيها حيث تلتقي زرقة المياه الفيروزية بأفاق السماء الممتدة. تبرز هذه الجزيرة الجميلة شبارة كواحدة من أكثر الوجهات السياحية طموحا وسحرا في العالم. ليست مجرد منتجع فاخر، بل هي ثورة معمارية وبيئية تعيد صياغة علاقة الإنسان بالطبيعة.
0: الله الله،
1: سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ فيصل اليامي المرشد السياحي لإعطانا تفاصيل أكثر عن هذه الجزيرة والأماكن السياحية في بلادنا الحبيبة. مساء الخير أستاذ فيصل.
2: الله يمسيكم بالخير جميع المستمعين إذاعتنا، إذاعة المملكة، إذاعة الرياض، إذاعة المواطن والمقيم.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: معكم في أحد الوجهات السياحية في بلد السعودية.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. خلني كذا على قولتهم أستاذ فيصل، خذنا على على على هواء البحر وجمال البحر. خلنا نعيش خلنا نعيش الأجواء الحلوة أنا وعلي. ها، وين بتاخذنا في شبارة؟ إيش الأشياء اللي فعلا يعني تعيد بالوجهة السياحية الجذابة لهذا الموقع؟
2: أول شيء أمسي عليكم ومسي على المستمعين والأخوان والأخوات، ومسي على أخوي الغالي وضيوفكم الكرام. دائما نتكلم ونتغنى في وجهاتنا السياحية المتنوعة في تضاريسها وفي محتواها. البارح أنا كنت متواجد في البحر الأحمر، وهي من المنتجعات أو الجزر السياحية العالمية. وجهاتنا السياحية في مملكتنا الغالية هي نافذة للعالم.
1: صحيح.
2: نسعد بتفاصيل التفاصيل مع كل زائر في مملكتنا الغالية، وتحديدا في الوجهة المميزة وهي لؤلؤة من لآلئ البحر الأحمر. في البحر الأحمر جزيرة شبارة.
0: يا سلام،
1: جميل جميل، يعني ما شاء الله جزيرة رائعة تنصح فيها أستاذ فيصل يعني تفاصيلها الرائعة والجميلة والمريح للأعصاب والذهن. يعني اللي يبغى يبدأ يبتعد عن صخب المدينة يتوجه على طول إلى هذه الجزيرة للاستمتاع فيها. ففيها أشياء كثيرة، يعني منها الابتكارات الهندسية اللي تضمن للضيوف أعلى درجات العزلة والخصوصية، ومع المحافظة على المناظر البانورامية للبحر المفتوح. يعني كلمنا عن هذا الموضوع أستاذ فيصل.
2: بكل أمانة، مهما تكلمنا، جزيرة شبارة تعتبر من الوجهات السياحية، وهي ما هي مجرد منتجع فاخر، بل هي ثورة معمارية وتعيد صيغة علاقة الإنسان مع الطبيعة. فلما يكون الإنسان مع الطبيعة يكون هناك انسجام وتلاحم.
1: صحيح.
2: فاخر بصورة من خلال الشيء اللي يركز عليه ويركزون عليه المسؤولين عن برامج السياحة في مملكتنا، ألا وهو التناسق مع الطبيعة والاستدامة. هذا ما يميز تجربة السياحة في مملكتنا الغالية.
0: يا سلام، والله هذه من يعني عارف أستاذ فيصل، لما يكون عندك وجهات متعددة ووجهات سياحية مختلفة، ودائما ما نقول أنه عندنا ما شاء الله كم كبير جدا من المواقع السياحية ومنها شبارة، لكن الجميل أنه التصميم المختلف تماما في شبارة يعني في خصوصية رائعة جدا، وهناك استدامة أيضا في الجزيرة من ناحية أيضا المنتجعات الموجودة فيها. لكن كيف الوصول إلى شبارة؟ من خلال الـ الـ الـ أيضا الوجهات يعني كوجهة، هل الوصول بالمطار، هل أيضا هناك مثلا قوارب معينة؟ يحدثنا عن هذا الجانب حتى المستمع الكريم يكون على اطلاع أيضا.
2: شكرا على سؤالك المميز، ودائما تألق من المدعين دائما
0: ما نجل من بعدك أستاذ فيصل، أنت ما يحتاج.
2: وجهات فيه من المطارات، من مطارات المملكة أو من مطارات الخارجية وصولهم إلى الرياض أو جدة، والتوجه من المطار إلى مطار البحر الأحمر الدولي، جميع المنتجعات السياحية سواء الجبلية أو الصخرية أو الرملية أو الجزر، في الجزر اللي في البحر الأحمر، هذه فيه عن طريق الطيران الوصول. المسافة أبعد مسافة تكون من المطار إلى أحد الوجهات في البحر الأحمر ما يقارب 40 دقيقة، هذه أطول مدة في استقبال في بروتوكول رسمي، ومن ثم بالأبوات السريعة إلى مسافة 45 دقيقة، واللي حاب الأبوات يكون رحلة بالطيران ويشوف جمال الجزر البحر الأحمر والنزول على المياه الفيروزية والمياه المتنوعة، فتشوف الرمال البيضاء، تشوف المياه الفيروزية، تشوف انكسارها على إشراقة الصباح أو لحظات الغروب. فجميع السياح عندنا يحرصون تواجدهم سواء في الشروق أو في الغروب.
0: سلام.
2: وأمس أنا كنت مع جروب زوار للجزيرة في البحر الأحمر، والله بالحرف الواحد قالت يا فيصل أنا ماني عايشة، أسافر برا والخير عندي في بلادي، ليش ما يكون توجهي؟ فمن الآن وصاعدا لي وأبنائي وأحفادي توجهنا لبلادنا. فأنا أقولها بكل فخر، السياحة في بلادي أمان لي والأولاد.
1: صحيح.
2: هذا اللي نحرص عليه كمرشدين سياحيين، وهدفنا واحد ألا وهو إبراز الجانب المشرق في مملكتنا الحبيبة كما علمنا ربنا عليه ولاة الأمر. ورؤية السيد محمد بن سلمان، هذه الرؤية التي عنوانها الاستدامة.
1: حلو، تستحق والله، تستاهل بلادنا.
2: أنا أقولها بكل فخر، والسياح اللي معنا سواء من المواطن المقيم الأجانب، محمد بن سلمان وين، محمد بن سلمان وين مودينا أمير الشباب إلى الأفق، هكذا
1: نتعلم،
2: دائما ننتقي لنرتقي.
1: جميل أخوي فيصل، خلينا يعني نوصف هذه الجزيرة بجزء يعني رائع وجميل. هل فيها تجارب للغوص، أنشطة مائية عشان اللي يروح أو يصل إلى هذه الجزيرة يجد مثلا مطاعم متنوعة فيها تجارب غوص، أنشطة مائية، يعني تكون تجربة مختلفة للسائح في هذه الجزيرة، جزيرة شبارة؟
2: من استقبالك، شكرا على سؤالك، من استقبالك من المطار إلى فندقة البي أو إلى النادي البحري الخاص بالقوارب السريعة،

0: ربيع الطيران البحري يستقبلونك، ويكون هناك برنامج حافل في استقبالك، ومن ثم توجه إلى جزيرة شبارة وتستمتع بتفاصيل التفاصيل. هناك لؤلؤة بكل أمانة لن تنطفي، وبواقع تجربة مع السياح. الأجمل هناك السياحة الزراعية في الجزر.
1: يا سلام.
0: التناغم مع المواد المصنعة في البحر الأحمر تكون تغذية بصرية وليس تشويه بصري.
1: يا سلام.
0: فبكل أمانة إن هناك تناغم مع الطبيعة، وما بالك لما ينزلون الزوار بمختصين وشعارهم السلامة أولا في على الشواطئ.
2: السلام. هذا يعطي ترى جانب سياحي كبير جدا أستاذ فيصل، وما شاء الله يعني شيء أقول يعطي مجال سياحي كبير جدا للمهتمين بالهوايات والرياضات البحرية، وهذا أيضا يعطي انطباع عن ما تملكه المملكة من مقومات سياحية سواء كان بحرية أو حتى على يعني المواقع الريفية والمزارع الريفية والمناطق السياحية الأخرى في المملكة، فهي وجهات متعددة ما شاء الله تبارك الرحمن. الوقت يدهمنا أستاذ فيصل، لكن شكرا لك وأنت دائم معنا يعني في البرنامج، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أكثر أيضا لنأخذ موقع آخر من المواقع الجميلة في بلادي. أستاذ فيصل
0: كلمة أخيرة.
2: يقول
0: آخرا الشعب المرجانية أو هواة الغوص على مستوى العالم يجدونها في البحر الأحمر.
2: الله وكيد هذه
0: المملكة العربية السعودية، فدائما رسالة المرشد السياحي يكون سفير في بلاده ويكون قدوة لزوار
2: صحيح.
0: المكان.
2: الله يعطيك العافية.
0: في بلادي ما هي في الشجر ولا في الحجر، وإنما
3: في البشر
0: ابن البلد.
3: صحيح.
0: سواء من الموظفين الموظفات، هذا اللي أنا لمسته مع ضيوفي على مستوى الآن. أنا كلمتوني وحنا في مناسبة رسمية، والله شيء يثلج الصدر، لكن أتمنى منكم إذاعة الرياض تزورونا
2: بإذن الله
0: أحد الوجهات في البحر الأحمر أو في العلا أو في أحد
2: الوجهات. أبد أبد
0: ويكون بثكم مباشر مع الطبيعة.
2: أبد أبد إن شاء الله بإذن الله قريبا
3: بإذن الله.
2: شكرا لك أستاذ فيصل.
0: السماء والنجوم.
2: شكرا لك يا فيصل.
3: الله يعطيك
2: حبيبنا الله يعطيك العافية حبيبنا. شكرا لك يا هلا وسهلا.
0: شكرا على واجب وبارك الله فيكم.
2: شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية. فيصل يامي المرشد السياحي، كنت معنا في هوا بلادي.

0: التصميم الهندسي مميز في شبارة. يعني والله صراحة جولة سياحية ممتعة بأمانة. يعني تخيل الممرات الموجودة، الغرف الموجودة، التصميم الهيكلي. أنا وريتك الصورة، إيش رأيك بالله؟
1: جميلة،
0: ممتعة صح؟
1: رائعة جدا بصراحة،
0: وجهة مختلفة تمام. تخيل أنك أنت ما شاء الله في نص البحر وكل هالأجواء حولك،
1: والمياه فيروزية ترى.
0: والله فعلا والله المياه مختلفة تماما، بس يعني عاد أن الحجز يعني أكيد
1: صافية الزرقاء الفيروزي هذه سبحان الله مريحة للعين،
0: وخاصة أنك أنت من الـ يعني الوصول للشبارة بالقوارب طبعا،
1: قوارب سريعة
0: هي قوارب سياحية تقريبا، لكن الأجمل أنك تستمتع بهذا الجو المختلف. وجهة من الوجهات اللي في المملكة العربية السعودية، يمكن ذكر أستاذ فيصل على موضوع الشعاب المرجانية، فعلا البحر الأحمر واحدة من أروع المناطق في تنوع الشعاب المرجانية،
1: صحيح،
0: ووجهة مختلفة تماما لمحبي الغوص. ولذلك تجد أنه محبي الرياضات البحرية والفعاليات البحرية خاصة في فصل الصيف أو حتى في يعني على المستوى على مدار العام، يعني هناك محبين لهالرياضة
1: البحرية
0: ولذلك اللي يحب الغوص يستمتع بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر. ويمكن الخليج العربي فيه تنوع أيضا، لكن البحر الأحمر هو من أغنى المناطق في الشعاب المرجانية وجميلة.
1: سبحان الله، يعني فعلا مثل هذه الجزيرة، جزيرة شبارة، أنا أول مرة أسمع فيها، لكن والله لما شفتها

0: وسمعت المعلومات اللي عنها لا بد سيارتها بصراحة. يعني لا تقول لي أنك تروح جزيرة معزولة، لا، أنا حسب ما قرأت الآن مجموعة من المطاعم المتواجدة هناك العالمية والآسيوية والعربية، وغير أنه أجواء المكان ساحرة، أجواء جميلة ورائعة، وتجارب غوص وتجارب استكشافية. فيعني حنا فعلا مقصرين مع وطننا، لو نعطي يوم يومين في أي مكان لزيارة هذا
1: هي
0: الوطن.
1: على مساحة تمتد على 16 كيلومتر.
0: يا سلام.
1: إيه، والأجمل فيها علي أنه التصميم الموجود فيها، التنوع، يعني الأجواء في محيط الجزيرة، الفعاليات، كما ذكرت المطاعم الموجودة،
0: صحيح،
1: التنقل منها وإليها، كل هذه مقومات رائعة جدا في شبار. الأهم مو بس أنه عندنا، ترى عندنا مناطق أخرى في مملكتنا الغالية، فرسان واحدة من المناطق الجميلة سياحيا، وتجد أن هناك جزر أيضا قريبة منها ممتعة جدا. لما تروح لشمال المملكة أيضا في جهة تبوك أيضا عندك نيوم، نيوم واحدة من الوجهات الرائعة جدا.
0: صحيح.
1: فلذلك هذا التنوع الفريد للمملكة يعني يعطيك مساحة أنك أنت تقول يا أخي وجهتي كذا، لا يمكن يجيب لك واحد موقع ثاني يقول لا الموقع الثاني ترى أجمل.
0: صحيح.
1: فهي نعمة الله يديمها إن شاء الله ويحفظها البلد. والبرامج السياحية تختلف من مكان لآخر، الفعاليات أيضا، الأجواء ممكن تناسب في موقع ولا تناسب في موقع آخر، فهي كلها مقومات. صحيح. تحتاج أنك أنت تركز على أن تختار الوجهة المناسبة، وتختار أيضا الفعالية اللي تناسبك وعائلتك. لكن على تحديد على موضوع شبارة، أنه يعني الحجز المبكر، لأنه أكيد في يكون في ازدحام أحيانا،
0: ولها مواسم أعتقد.
1: أيوة، وهي ممكن يكون يعني ممكن يقول لك واحد يا أخي السعر شوي يعني نوعا ما مرتفع، لكن ترى الخدمات اللي تقدم لك فيها فارق
0: هي
1: الموضوع.
0: هي تجربة، وانت بتدفع والله لو مسافر برا خارج المملكة بتدفع،
1: تدفع اكثر منها
0: في جزر وفي تنقلات وفي فما يمنع انه يعني نخوض هذه التجربة في
1: يعني انت واحد من اللي بتخوض التجارب
0: بإذن الله ان شاء الله. اذا
1: خلاص بس انك اذا رحت ان شاء الله تصورنا
0: بإذن الله. لازم ان شاء الله.
1: مستقعد لها
0: دام الطيار موجود معنا.
1: لا والله الطيار يعني الهبوط فين؟ في البحر الأحمر. إيه، في البحر الأحمر.
0: لا مو في البحر،
1: لا
0: في الجزيرة. الله،
1: مطار البحر الأحمر.
0: إيه، مطار البحر.
1: عموما مستمعي الكرام، معكم مستمرين، فاصل وراجع لكم.
2: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
4: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً بالخليج.
6: مرحبا بالوران.
7: الحمد لله، السلام حالنا.
4: شغف واحد وصوت واحد.
8: بطولة كأس الخليج المفضلة.
4: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
9: وعي.
10: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
6: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل
2: التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معاً بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءاً من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
1: تأمل. خليجي 27. احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4 مناسبات سابقة، ففي خليجي 2 عام 1972 حافظ المنتخب الكويتي على لقبه للمرة الثانية تواليا، وفي خليجي 9 عام 1988 كان منتخب العراق بطل الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، وفي خليجي 15 عام 2002 نجح المنتخب السعودي في حصد اللقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليجي 22 عام 2014 فقد توج منتخب قطر بطلا للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: طبعا ما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة من هوا بلادي بمشيئة الله. عندنا مجموعة متفرقة من الأخبار ومن أيضا الزيارات أو الجولات الخاصة بمراسلينا، وطبعا مجموعة من الأخبار. المرور لا يشترط الفحص الدوري قبل إسقاط المركبة التالفة. نفت الإدارة العامة للمرور، هذه من الأخبار الجديدة والتي يعني يسأل عنها الكثير. نفت الإدارة العامة للمرور اشتراط إجراء الفحص الدوري قبل إسقاط المركبات التالفة، ووضحت أنه مالك المركبة يمكن تسليمها إلى أقرب مركز تشليح معتمد لإتمام إجراءات الإسقاط. وجاء توضيح المرور ردا على استفسار بشأن الإجراء المتبع لإسقاط المركبات التالفة التي لم يعد ملاكها يستفيدون منها وبقيت متوقفة لسنوات، وما إذا كان يتعين إخضاعها للفحص الدوري قبل إسقاطها. أنا أعتقد أنه مثل هذا القرار قرار رائع وجميل حتى نتخلص من هذه المناظر اللي بعضها تكون مناظر يعني مشوهة للذوق العام، وأمام المنازل وفي الأحياء وفي الشوارع بعض السيارات. نعم نقول إذا كان والله السيارة عزيزة عليك وغالية وتملك ذكريات جميلة يعني حاول أنك تحافظ عليها، لكنك تهجرها وترميها في الطريق العام أو أمام المنزل بشكل ربما يعني بصراحة حتى العين لما تشوف مثل هذه السيارات اللي متوقفة لفترة، ويعني سيارة تحتاج إلى تنظيف إلى ترتيب إلى إعادة يعني إصلاح من جديد، فمن الأفضل أنه إزالتها وتنظيف المكان يعني حتى نشوف أشياء جميلة في شوارعنا وأمام منازلنا. طيب العافية إدارة المرور، وما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى جولة لزميلتنا نورا المالكي اللي متواجدة في منطقة الرياض وعندها موضوع جميل ورائع. حياك الله يا نورا ومساء الخير.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير زميلنا علي وأيضا مستمعينا الكرام. كما ذكرت علي، احنا متواجدين في احدى المناسبات اليوم التي تقام في مدينة الرياض. جدا فخورين بالشباب الموجودين اليوم، وأيضا هذا القطاع الجميل الذي يعني يقدم التأهيل والتوظيف لي يعني ذوي الإعاقة، هذه الفئة الجميلة. فجدا جميل، أنا مبسوطة اليوم معاهم، يعني أنا قبل سنتين كنت معهم والآن ما شاء الله أصبحوا اللي ما شاء الله كانوا متدربين لديهم من ذوي الإعاقة سواء شباب أو بنات، اليوم صاروا يرعون هذا الحفل اليوم يعني تقريبا يعملون في هذه المؤسسة الغير ربحية الجميلة، مؤسسة السعي. فأنا متواجد اليوم في الحفل، حفل تدشين الهوية الجديدة لهذه المؤسسة، مؤسسة سعي. لكن أترك يعني الحديث والحوار اليوم مع الأستاذة العنود القحطاني، مديرة الاتصال المؤسسي بهذه المؤسسة، مؤسسة سعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة العنود معنا، حياك الله.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، يا مرحبا ومسهلا.
1: بداية يعني هذه الهوية الجديدة اليوم لمؤسسة سعي، ماذا تمثل أستاذة العنود، وأيضا الرسالة اللي حرصتم اليوم على إيصالها من خلال هذا التغيير؟
2: الله يعطيكم العافية، أولا شاكرة ومقدرة لكم الاستضافة هذه الجميلة. طبعا الهوية الجديدة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة سعي. طبعا سعي بدأت كفكرة أو خلينا نقول مبادرة تطوعية في عام 2013، ثم أصبحت مؤسسة سعي الوقفية الغير ربحية، واليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة كشركة غير ربحية تعكس تطور المؤسسة واتساع طموحنا. يعني لما نبدأ أن احنا نقول بدأنا كفكرة، بعد ذلك اشتغلنا على هذه الفكرة إلى أن أصبحت مؤسسة وقفية غير ربحية، واليوم احنا نقول هي شركة سعي الغير ربحية. طبعا ذكرتي رسالتنا أو ماذا تعكس الرسالة. رسالتنا لم تتغير وإنما تطورت، أو خلينا نقول طورت أدوارنا واتسع طموحنا لنصنع أثر أكثر استدامة واتساعا للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: حلو. طيب بالنسبة لهذه الهوية الجديدة، يعني يعني بما أنه هوية جديدة، كيف أنه قدرت تطور في هذه المؤسسة في تأهيل وتمكين الأشخاص يعني ذوي الإعاقة ودمجهم أيضا في سوق العمل اليوم؟
2: طيب خلينا بشكل أساسي، رحلة سعي لم تكن فقط تقديم خدمات يعني بشكل منعزل، بل هي صناعة أثر مستدام. نبحث يعني خلينا نقول نعمل جاهدين لإيجاد الفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدخالهم إلى سوق العمل. بشكل مختصر احنا دائما نقول احنا برسالتنا بأهدافنا بأهم مرتكزاتنا احنا حلقة الوصل ما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وسوق العمل بشكل أساسي. من خلال هذه المرحلة استطعنا الوصول إلى تقريبا أكثر من 53 ألف مستفيد. اشتغلنا على توفير فرص وظيفية عدة، ممكن وصلنا إلى عدد الفرص الوظيفية لأكثر من 9000 فرصة وظيفية. طبعا هذه الأرقام بالنسبة لنا ما هي مجرد أرقام، وإنما قصص لأشخاص تم تمكينهم ومنحهم فرصة حقيقية للمشاركة في سوق العمل والمجتمع بشكل كامل.
3: فعلا أنا شفت هالنماذج اليوم، يعني نماذج حية لهالشباب، ويعني البنات ما شاء الله من مستفيدين المؤسسة، ما شاء الله أصبحوا الآن يعني نجوم نقدر نقول في هذه المؤسسة. أستاذ العنود، يعني ودي أعرف كمان منك أبرز المبادرات والبرامج التي تقدمها طبعا مؤسسة سعي في مجال التدريب والتوظيف.
2: طيب خلينا نشوف هذا السؤال من عدة جوانب. من أهم أو البرامج أو الخدمات، خلينا نسميها بشكل دقيق أكثر، أهم البرامج اللي إحنا نقدمها والخدمات، إحنا نقدم أول شيء التأهيل المهني. نبغى نقول للشركات إحنا قبل ما يعني نربطكم بالشخص ذوي الإعاقة، إحنا نتأكد بجاهزيته بشكل كامل أنه جاهز للدخول لسوق العمل. أيضا خدمات دعم نفسي، خدمات دعم اجتماعي، خدمات دعم قانوني للتأكد من الفرص الوظيفية. طبعا جميع ما يميز سعي، جميع هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني من غير أي مقابل من الأشخاص ذوي الإعاقة. وطبعا نقدم منظومة متكاملة من تدريب، تأهيل مهني، توظيف، الدعم قبل وبعد الالتحاق بسوق العمل. أيضا عندنا خدمة المتابعة للشخص ذوي الإعاقة على رأس العمل، ونعمل من خلال شركاتنا. اليوم ممكن صادف في الحفل شركائنا من القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الغير ربحي، يعني مع مختلف القطاعات على مواءمة قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة اليوم بشكل كامل. والأثر اللي نعتز به هو أن نتحول هذه الخدمات إلى فرص. دائما احنا نقول من الفرصة إلى التمكين، ومن التمكين إلى الأثر المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة.
3: جميل أستاذ العنود. أخيرا أستاذ العنود، معك تطلعات المؤسسة أو مؤسسة سعي للمرحلة المقبلة بإذن الله في المستقبل، وكيف أيضا تسعون إلى توسيع فرص العمل والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة؟
2: طبعا اليوم مثل ما احنا موضحين أنه هو تحول من مؤسسة إلى شركة، في المرحلة القادمة بإذن الله سنركز بشكل أكبر على تجربة المستفيد، بناء شراكات نوعية واستراتيجية، الاستفادة من التحول الرقمي والتقنية لتطوير خدماتنا، رفع كفاءتها. نحن لا نريد أن يعني نكتفي بتقديم الخدمات، بل نحرص أن تكون تجربة المستفيد أكثر جودة وأكثر استدامة بإذن الله.
3: جميل، وجهود صراحة تشكرون عليها الأستاذة العنود. يعني كان بودنا الوقت أطول، يعني نتحاور أكثر ونتعرف أكثر على هذه المؤسسة وجهودها في التأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة اليوم في مدينة الرياض. الأستاذة العنود القحطاني، مديرة الاتصال المؤسسي في مؤسسة سعي، شكرا لك، يعطيك العافية. يا رب
2: العافية، شكرا لكم،
3: ومعليش أخذناك اليوم من حفلك. الله يعطيك العافية، شكرا لك. أعود لك زميلنا علي، وأيضا الشكر أيضا لمستمعينا.
4: شكرا لك
0: نورة، يعطيك العافية نورة، شكرا لك،
4: يعطيك العافية. ولازال يعني لدينا الكثير إن شاء الله في هوا بلادي في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. أنت تناظرني وتناظر محمد.
0: لا تناظرني بعين كذا،
4: تعرف اللي ناظرك كذا يعني يقول اخلص علينا. أمم من الأشياء الجميلة إنه والله إحنا ترى البرنامج هذا بيروح الجميلة، بيروح طاقم العمل والزملاء الأعزاء. شكرا لك زميلي علي شيري، يعطيك العافية. شكر موصول لزميلنا محمد الحميضي، قائد وكابتن هوا بلادي، يعطيك العافية مخرجنا. شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، نلتقيكم في الغد إن شاء الله ورحلة وطنية أخرى من هوا بلادي. في أمان الله،
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين ينشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أنها على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني من مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد، بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك. صح. في حلقتنا السابقة حنا نصاب بهذه الآلام.
1: صح.
0: وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط.
0: نقابل مشاكل. فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي. الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي

0: وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا في من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
1: نعم. طيب.
0: النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟
1: نعم.
0: أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
1: نعم.
0: طيب اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون دائما في حالة استعداد. خلاص.
1: نعم.
0: شفتي؟ تأهب. إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع ما هي ترى يعني شيء بسيط.
1: إيه؟
0: ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس ان مخنوقين،
1: ورعشة احيانا.
0: ايه صح، ارتجاف ورعشة، هذه هي نوبات الهلع. هذه تكون ان انا دائما جهازي العصبي متحفز، دائما قد مثل ما يقولون بالعامي أقدر البلاء قبل وقوعه.
1: نعم، سبحان الله.
0: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات.
1: نعم.
0: يكون عندنا سكر. ما تشوفين إنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
1: إيه؟
0: ليش؟
1: يا الله.
0: إيه، هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
1: تفاعل أثار جسدي. إيه؟ سبحان الله.
0: زعل قام لقى عنده سكر أو أصيب
1: ضغط.
0: إيه، ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
1: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة ميبهينة والله.
0: بالضبط. ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأنه استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم.
0: أنعزل عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب، ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف إلا اللي عاشه.
0: إيه، أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب، أنا مكتئب.
1: أيوة.
0: لا، الله لا يذوق أحد. نعم. ألم الاكتئاب
1: لأنه مثل الشبح الصامت.
0: بالضبط.
1: يدخل تدريجيا لين عمعت ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله. برضو من الحاجات اللي ممكن يسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما في صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان والعصب.
0: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاكى، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رأيي على الناس. سلوكيات تتغير لها تبعيات كثيرة
1: بلا شك. وأحيانا لجوء الشخص يكون في حالات من الضعف النفسي أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
0: على اتزانه النفسي،
1: واتزانه النفسي تجدينه شخص مضطرب،
0: اتزانه النفسي، اتزانه الانفعالي، يصير خلاص يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
1: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب، أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات، يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في المستشفيات وفي العيادات، يكون الشخص مثلا توقع أن صدمة طبعا من رحمة الله أنها ما تدو، هي بتجيك مثل الكبسة، تجيك
0: يوم فرح ويوم حزن، أي ويوم رخى ويوم شدة،
1: أي في اليوم أنا لا والله توقعت أني أنا نمت وقمت تجاوزتها، مع أني أنا زعلان وغضبان وكابت ويمكن إنها يعني حسب ردة فعلي. لما أجي مع الزمن مثل ما قلتي، إذا إحنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقة اللي قبل، واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية، أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة، ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار، هي مكتوبة علينا، وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
0: طبعا،
1: ولو في أي مكان، لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس، أنا الآن ألقاهم عاديين، لو تمسكينا
0: جيبيني واحد بالدنيا
1: تلقين عنده هموم ومشاكل ومصائب.
0: شوفي، من يوم الله خلق البشر إلى اليوم، جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا،
1: إيه، فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا، وهي خلق الإنسان في كبد، فهي جزء نتقبل، يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم، أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي، كنا يقول وقف، وأنا أعتبرها يعني
0: إنذارات،
1: إنذار من رب العالمين.
0: بدليل وش مريم؟ أنه كثير من الناس يعاني قولون، بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة، إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء،
1: من ناحية التحاليل،
0: من ناحية التحاليل. لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثاره وضغوطه، ضغوطها الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان، ترى احذر، احذر تسلم، عرفتي؟ احذر تسلم، إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة، يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح لمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها. لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
1: بالله، هذه مهمة. أو لا
0: الناس اللي ماخذ لك دورة في شو اسمه
1: مدري وين
0: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك، لا، هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص. إذا ما قدرت لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة،
1: نعم،
0: ولا أنك أنت تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي،
1: نعم،
0: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها. لأن الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم، تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
1: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج.
0: صح.
1: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي، أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة مثلا، في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة. صح. هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي؟
0: شفتي أي شيء بالدنيا
1: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
0: بالضبط. شوفي،
1: يعني
0: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
1: وهذا مهم، وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار قاعد يقول
0: يلا نطلع فاصل
1: كلش إلا الفاصل، ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون وسريع
0: ونرجع
1: لسه الحديث بقية ومهم صراحة، نحن نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية.

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة، اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير أمراض،
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة. حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم،
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ، مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا،
0: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن
1: تدرين
0: السكتات القلبية أو بالضبط الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يبني تتحلل، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان تجي يجيك

0: اكتئابه بكثرة ضحك كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني.
1: في فرط نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها
0: المبالغ
1: بطريقة
0: فيها.
1: المبالغ فيها يعني سبحان الله. وانت تتكلمين تغريد ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لأنه من واقعنا
0: طبعا.
1: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا أقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة. وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية،
0: صحيح،
1: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
0: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة
1: النفسية. على الصحة النفسية،
0: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
1: بقول بس إنتاجيتك بعد تزيد،
0: إيه، وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
1: وشي؟
0: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، إنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، إنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة عار. تدرين أنه أكثر العيادات اللي نحن نحتاج لها هي العيادات اللي أول شيء تروحين أخصائي اجتماعي،
1: نعم،
0: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف أنت تصيرين مرنة مع الحياة ومع ظروفك،
1: ويعيد موضع صحتك النفسية وطريقتك.
0: إذا شافك أنت لا والله تحتاجين إلى متخصص أكثر، حولك على أخصائي نفسي يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها،
1: خاصة في عصرنا الحالي.
0: بالضبط،
1: أنه ارتفعت نسبة،
0: أنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية،
1: نعم،
0: بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
1: مساندة.
0: شفتي بعد، نعم، الله سبحانه وتعالى. هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب أنك تروح، مهو بعيب.
1: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة، نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
0: شوفي، خلينا
1: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
0: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
1: لازم صريح.
0: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو، المشاكل، صح، الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء. لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين، بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء، لسه إحنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين في إقبال، نعم، هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي،
1: نعم.
0: نتمنى أنه يصير في وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي، شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوي لها أنت دائما أنه أبديت،
1: تحديث.
0: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي فيروس، ما عندنا من بالتكنولوجيا كثير فيروسات، ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض أن تكون من أساسيات حياتنا. لازم تغطيها شركات التأمين،
1: نعم،
0: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى،
1: نعم،
0: للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية،
1: يا سلام،
0: ومجتمعية.
1: بالضبط. وأحيانا في أشخاص، نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وانه

0: سبحان الله دائما كل شيء الأساسه يعني تجدين الوعي طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة
1: بالضبط،
0: سوء تنظيمك أصلا بالضبط. أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي
1: عملك
0: هنا.
1: هم من جيرانك
0: عمك مهام أخرى وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
1: صحيح.
0: ما قلتي
1: صحيح.
0: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين إحنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية مثل شيء جاء عليها غبار
1: وانفضي.
0: ترى أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وش وين مشاكلي
1: صح.
0: أيضا هل ترين إن إحنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا
1: طبعا؟
0: هل ترين أن العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة أو سلوكياتنا الخاطئة هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
1: طبعا، كل ما كنت صريح مع نفسك وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك.
0: نعم.
1: أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر تقولك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا،
0: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
1: هي أهم شيء في الحياة.
0: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي
1: صح.
0: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
1: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي، مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا أنا اليوم عندي مشكلة أسرية أوكي أنا ثابت انفعاليا، اليوم جتني مشكلة مادية والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف، لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
0: يا سلام، تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج أسلوب حياتهم يؤخذ ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح أو ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى، كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج متقبل العلاج بكل سلام، ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني ياخذ بناتي

0: مشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
1: إيه حلو.
0: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
1: عشان نتشتت
0: تبي تشتت الفكرة.
1: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا. يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء أنه عادي ترى أنت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر أو طحت في موقف أو جاك ظرف صعب جدا، عادي أنه أول ردة فعل تكون أنت يعني
0: حسب استجابتك
1: كيف طلعت مني.
0: إيه؟
1: حلو. لكن اللي نقصده أنه ردة الفعل الأولى، طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل ما رح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك. ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر أو أني أقعد أنا حزنت، تألمت، اتضايقت، أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر وأفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
0: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات. صح. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
1: أيوة، حافظ على ثباتي الانفعالي،
0: لها علم لحالها إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل الخسائر والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا. بالضبط. مثل ما قلت،
1: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناؤه،
0: عد بناؤه عادي عادي. يعني عرفت اللي لذلك مقطع يقول عادي، أنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام. تغريد، شكرا.
1: شكرا لك،
0: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا، ومصدر هالسعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها، وهالمواضيع اللي حنا دائما نتداولها سويا. نتمنى نحنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد.
1: شكرا بنت
0: إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آسر رام. فمان له
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. بتوجيهات القيادة، المملكة تقدم أكثر من 224 مليون ريال دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية. اليمن يعلن بدء العمليات العسكرية لإسقاط الحوثي ويتعهد بحماية المدنيين. وزارة الداخلية تدشن مبادرة بلاغ بهدف تعزيز الوعي الأمني. كانت تلكم العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة الخليجية

0: الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي خلال خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، أعلن بدء العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل البلاد، مضيفا أن مؤسسات الدولة ستكون في حالة استنفار كامل لاستعادة الدولة.
1: انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: ووجه العليمي في خطابه رسالة شكر إلى المملكة، معربا عن عظيم الامتنان لقيادتها وشعبها، مؤكدا أن بلاده ستظل تنظر إلى المملكة باعتبارها شريكا أصيلا في المصير والأمن.
1: في هذه اللحظة الوطنية لا يسعنا إلا أن نعبر عن عظيم امتناننا للأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا الذين وقفوا إلى جانب اليمن في أحلك الظروف، وأسهم دعمهم الأخوي الشامل في صمود مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة شعبنا، كما ظلت المملكة وطنا ثانيا لملايين اليمنيين الذين وجدوا فيها أبوابا مفتوحة للعمل والحياة والأمان. إن الشعب اليمني سيحفظ هذه المواقف في ذاكرته الوطنية إلى الأبد، كما حفظ عبر تاريخه كل من وقف إلى جانبه في أوقات الشدة، وسيظل ينظر إلى المملكة باعتبارها شريكا أصيلا في المصير والأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.
0: وبعد خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسة اليمني، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد زيلي اليوم بدء تنفيذ العمليات العسكرية لإسقاط الحوثي، داعيا المغرر بهم إلى إسقاط السلاح، ومؤكدا في الوقت نفسه الالتزام بحماية أرواح المدنيين.
2: فإنها ومن موقع القوة والمسؤولية وإنفاذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجه دعوة صادقة إلى جميع المغرر بهم والمقاتلين في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية بضرورة إلقاء السلاح فورا والعودة العاجلة إلى بيوتهم سالمين آمنين، حقنا لدمائهم ونأيا بأنفسهم عن محرقة خاسرة لا تخدم إلا أجندات تخريبية، مؤكدين أن الوطن التسع لجميع أبنائه العائدين إلى جادة الصواب. إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي.
0: أعلنت المملكة وست دول في تحالف أوبك بلس الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع اليوم لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وتطوراتها، وأكدت الدول المشاركة التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون مع مواصلة عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في الأول من نوفمبر المقبل، فيما أعلنت أوبك بلس أن المملكة تستهدف إنتاج ما يزيد على 10,400,000 برميل في نوفمبر المقبل. دشنت وزارة الداخلية اليوم مبادرة بلاغ الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الممارسات وسلوكيات ما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم منظومة الأمن والسلامة. المزيد في التقرير التالي.
3: في خطوة رائدة تعزز الشراكة المجتمعية وترفع مستوى الوعي الأمني، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة بلاغ لترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الحالات والبلاغات الأمنية. وتستهدف المبادرة تفعيل دور الأفراد والقطاعين العام والخاص وحثهم على الإسهام الفاعل إلكترونياً عبر تطبيق كلنا أمن، وتفتح الوزارة آفاق المنافسة بين المشاركين عبر مسارات متعددة تشمل فيديوهات إبداعية، تصاميم

0: إنفوغرافيك تقارير إعلامية مرئية ومكتوبة. هذا الحراك التوعوي يهدف إلى التعريف ضد المخاطر المختلفة وتعزيز السلامة العامة وتوضيح طرق تقديم البلاغات الرسمية، كما تسعى المبادرة إلى تعميق جسور الثقة المتبادلة بين المجتمع والجهات الأمنية مع تحفيز المبدعين وتكريم أفضل الأعمال المشاركة. مبادرة بلاغ مسؤولية واعية وأمن مستدام يصنعه الجميع.
1: تنطلق غدا أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 5 و6 من أكتوبر في الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير بمشار من 3 مشارك وما يزيد على 100 متحدث من مختلف دول.

إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي الخامس والسادس من أكتوبر في الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير بمشار من 3 مشارك وما يزيد على 100 متحدث من مختلف دول.

0: جانب الذكاء الاصطناعي وتحولات الرقمية. أمين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله الوشمي تحدث عن أهمية المؤتمر وكيفية تعزيز حضور اللغة العربية في البيئة الرقمية.
1: يمكن أن نشير إلى المسار الرقمي والتقني والذكاء الاصطناعي وما يتصل به، أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية قد عمل على مسارات عديدة، من ضمن ذلك أعمال كثيفة تتصل بالذكاء الاصطناعي، حيث لدينا إدارة كاملة ولدينا قطاع مختص بالحوسبة اللغوية ولدينا مركز الذكاء العربية بمعامله الخمسة، وننظر إلى الفضاء الرقمي والفضاء الذكاء الاصطناعي أنه خيار مهم وليس خيار بديل لأعمال أخرى، هو خيار رئيس لأعمالنا. ولذلك نحن نقول دائما أن اللغات التي بقيت إلى اليوم هي التي تحولت إلى الخط والكتابة، هو من اللغات التي ستبقى للأجيال القادمة، فهي التي تراهن على الذكاء والحوسبة والتقنية. نؤمن بهذا الخيار المهم، وقدمنا في مؤتمرنا عدة جلسات ناقشت مسار ربط اللغة العربية والثقافة بالذكاء الاصطناعي، وبرامج المجمع الكثيفة المتنوعة سواء مدونة أصوات أو سوار أو مدونة فلك أو الجدارية الصوتية أو مسار المعاجم أو أيضا بلسم، إضافة إلى منصة الألعاب اللغوية، كلها تواكب هذا الخيار الرقمي في أن اللغة العربية يجب أن تراهن على الرقمنة وأن تدخل إليها بقوة وأن تربط العلوم والمعرفة والثقافة والتعلم والتعليم بهذا المسار.
0: وصل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أداءه التشغيلي بمناولة نحو 2500 حاوية قياسية في سبتمبر الماضي عبر خط البحر الأحمر السريع، ويعكس هذا الأداء القدرة على التعامل بكفاءة مع حركة الحاويات المتزايدة، ما يدعم استدامة حركة الصادرات وكفاءة سلاسل الإمداد. أطلق ديوان المظالم مسارين لاستطلاع آراء المستفيدين والمهتمين والمختصين عبر منصة تفاعل، ويعنى المسار الأول ضمن الاستشارات العامة حول الموضوعات التوعوية ذات الأولوية للمستفيدين ووسائل تقديمها، فيما يركز المسار الثاني ضمن التطوير المشترك على استقطاب الأفكار التطويرية لمساعدة تحرير الدعوة في منصة معين الرقمية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بغرفة المحركات دون وقوع أي إصابات في الطاقم. الخبر الأخير في هذه النشرة، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، ردا على مقابلة أجرها الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية ستصعد هجماتها على المنشآت العسكرية ومواقع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية المرتبطة بها في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. بتوجيهات القيادة، المملكة تقدم أكثر من 224 مليون ريال دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية. اليمن يعلن بدء العمليات العسكرية لإسقاط الحوثي ويتعهد بحماية المدنيين. وأخيرا في العناوين، وزارة الداخلية تدشن مبادرة بلاغ بهدف تعزيز الوعي الأمني. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً

متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: خلاص معناها كأنه كل شيء انتهى. فهل إذا وقع الواحد مخالصة هل معنى هذا أنه حقوقه انتهت أم لا؟ هذا اللي بنناقشه معكم دكتور. وخلنا في البداية نتعرف من خلالكم على المقصود بالمخالصة في التعاملات، وأيضا الفرق بينها وبين الصلح وأيضا الإبراء والإقرار باستلام المبلغ.
1: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. مثل ما قلت سيد خالد، لما احنا نتكلم عن المخالصة

لو كتب أبرأت المدين من كامل الدين دون مقابل، هنا وش بتصير؟ واحد صاحب المشروع بمستحقات، زين هم عاد يقولون لا خلنا نتفق على 75,000 ولا أقل ولا أكثر، زين بمجرد

0: التي شمالها وحسم النزاع فيها دون غيرها. يعني كلمة جميع الحقوق لا يلزم أن تمتد تلقائيا إلى كل علاقة سابقة، لكن والله موظف مع في وظيفته ويقول استلمت كل حقوقي زين، لا احنا متفقين في خلاف على قبل شوي التسجيل الصوتي معك اي، لكن طيب احنا عندنا شركة ثانية، لا يختلف الموضوع. فالموضوع الذي صيغت من أجله المخالصة والمطالبات اللي كانت مطروحة زين، والفترة والمبالغ هي اللي ترتب. ليش؟ لأنه المواد النظام المعاملات المدنية تقرر انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها الطرف في الصلح وعدم جواز الرجوع فيها. لذلك لا يصح الاستهانة بأي عبارة من عبارات التنازل ولا التوقيع على صياغة عامة قبل معرفة نطاقها. هذا النطاق مهم جدا. يعني لو شخص وقع مخالصة على أجرة أشهر محدودة في عقد إيجار مثلا، إذا ظهر لاحقا خلاف مستقل عن تلفيات في العقار فليس داخلا في المخالصة التي شملت. فقبل ما تقرأ أو توقع على شيء تأكد إن جميع الأشياء المتفق عليها مكتوبة.
1: جميل. طب إذا الموقع اكتشف دكتور بعد المخالصة اكتشف وجود مستحقات ما كانت معلومة له عند يعني توقيعه، هل يمكنه أنه يطالب بها؟
0: طيب شوف، عندنا احنا يعني نقدر نقول على طبيعة، يعني توقف الموضوع على طبيعة الحق. طيب هل هو فعلا موجود بالمخالصة؟ فالأصل أن الصلح لا يتجاوز الحقوق التي شملها وحسمها زين، كما أن التنازل مثل ما قلنا يفسر تفسيرا ضيقا. بالمقابل بعض المواد وسوت تجيز الصلح عن حق مجهول إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان يتعذر العلم بالحق خلال مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره. لذلك ما نقدر نقول كل حق لم يكن الشخص يعرفه مستثنا دائما، ولا نقول أن العبارة تسقطه دائما تمام. لكن خلنا نضرب لنا مثال عشان بس يتضح الموضوع. شخص تصالح مع المقاول على عيوب ظاهرة في البناء، ثم بعد مدة اكتشف ان في مشكلة خفية تمديدات داخل الجدران. ما نقدر نقول ان الحكم هنا ان الاتفاقية اسقطت كل شيء، لا، ننظر الى صياغة الصلح. هل تناول العيوب الخفية؟ وهل كانت الجهالة مما يتعذر كشفه قريبا وما يثبت سبب الضرر وتاريخه؟ فهنا تختلف هذه الأمور وينظر لها في حينها.
1: جميل. طيب إذا شخص وقع أنه استلم مستحقاته ثم ما حول له المبلغ، كيف يثبت أنه ما استلم وكيف يكون تأثير هذا في المخالصة؟
0: يا سلام، أنت سألت سؤال جميل جدا. وكثير من الناس اللي تنتهي أعمالهم مع الشركات وخاصة الموظفين أو بعض الناس اللي يخلص يوقعوا شو يقول أوقع باستلام المبلغ زين. التوقيع على عبارة استلمت المبلغ قد يكون دليلا مهما ضد الموقع، لذلك لا يستهان فيه زين. لذلك في نظام الإثبات لما تكلمنا عن نظام الإثبات يعد المحرر العادي بتوقيع الشخص حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو ختم أو توقيع زين، وقال لا هذولي لا والله ما بخطي زين. ثانيا أنه نظام الإثبات يعطي المراسلات الموقعة الثابتة الحجية التامة عليها. لكن هل كل توقيع ينهي النزاع؟ لا أكيد، المحكمة تنظر مثلا نص الورقة، كشوف الحسابات، إصالات التحويل، إذا كان فعلا كان فيه إقرار حقيقي ولا لا. لذلك لو موظف مثلا وقع استلمت كامل مستحقاتي قبل أن تحول الشركة مبلغه ثم لا يتم التحويل، التوقيع هنا بيخلق عبء على الشركة إنه شلون سلمتوه المبالغ هذه زين. وهذا هو المفترض.
1: نعم. طيب دكتور ماجد، كيف يمكن ربط نفاذ المخالصة باستلام المبلغ فعليا؟ وأيضا وش الفرق بين الشرط هذا وبين الإقرار بالاستلام؟
0: طيب شوف، هل عشان الواحد يرتب هالمواضيع

0: زين لابد أن نفرق بين يعني صياغة التسوية هو الإبراء الذمة النهائي. يمكن يعني تقدر أنت التسوية لا يعني لا تنتج أثر الإبراء أو إسقاط المطالبة إلا بعد سداد المبالغ كاملة، تمام؟ وهذه نصوص النظام كاملة، يعني لا تبرأ ذمة الطرف المدين ولا يسقط حق الطرف الدائن في المطالبة بالمبلغ محل التسوية إلا بعد إيداع كامل مبلغ التسوية فعليا في الحساب المحدد. وفي حال عدم السداد يبقى للطرف الدائن حقه في المطالبة. طيب حنا مش نقول للناس إذا جاء زين نقول أول شيء ترى المخالصة ذي ذات أثر جدي ولا توجد نتيجة واحدة تطابق مع كل الحالات، فالعبارات وسبب التحرير والأدلة زين تختلف باختلافها، فرق بين خلاف عمالي بين فرق بين خلاف غيره. لكن حنا نقول لك لا تكتب استلمت جميع مستحقاتي، زين تكتب انه يتم التوقيع مع العلم انه تم وعدي بتحويل مستحقاتي. طيب ليش نفرق؟ نفرق بين امرين. جت الشركه وقالت وقع على انهاء لي مستحقاتك، والله انا ناظرت مستحقاتي راتب شهر اجازاتي كذا اوقع انا نعم ان هذه المستحقات لي. تحويلها اذا تم تحويلها وجاني الايصال ارسل لهم مثلا والله وصلت وعندهم هم ايصال التحويل، تمام؟ لكن اني انا اقر انه لا استلمت كافه مستحقاتي ولا اطالب ولا كذا كذا كذا نقول لك وقف. لا نعم هذه حقوقي لكني مثلا تم الاتفاق على تحويلها بالتاريخ الفلاني.
1: جميل. طيب إذا الطرفين اتفقوا على أنهم يسددون مبلغ التسوية على أقساط ثم يعني أحد الطرفين أخل بالسداد، دكتور كيف يحدد حق الطرف الآخر في المطالبة؟
0: شوف الأقساط وآثار التسوية وفيها زين المفترض أنها تحدد في الاتفاق قيمة كل قسط وتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد ما الذي يترتب عليه عند الإخلال. زين لماذا؟ لأن نظام المحاماة المدنية وضع أنها تجهز الشروط التي يرتضيها الطرفان وتوجب تنفيذ العقد على وفق ما اشتمل عليه. وإذا أخل أحد الطرفين بالتزامه في عقد ملزم زين تجيز للطرف الثاني بعد إعذاره أو إخطاره أو تنبيهه طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إلى كامله مقتضى. أما سقوط ميزة التقسيط واستحقاق كامل رصيد فورا فهي ليست تلقائيا في كل تسوية، لابد أن تكون ينبغي النص عليها بوضوح ثم ينظر في صحة الشرط وكيفية تطبيقه على الوقائع. يعني خلينا نضرب مثال بسيط. اتفق اثنين على انه يسدد مبلغ 60,000 على 6 أقساط، تمام؟ اذا تاخر المدين على القسط مثلا الثالث يرجع الدائن الى نص الاتفاق يتاكد هل اعطاه انه لو تاخر اطالبك بكامل الاقساط ولا لا، زين هل عليه يرسل اشعار او لا. زين كل ما صارت الامور محدده كل ما صار التنفيذ افضل واضيق. لذلك لما تجي أي أحد يقرأ مثلا أي اتفاق لابد أنك تقرأ جميع الأشياء. ممكن بعض الناس يقوم الآن يتقصد من بعض الشركات حتى لو هي الأونلاين، تمام؟ ما يقرأ أنه حاطين لك شرط كذا صغير ما تشوفه، أنه في حال أنك أنت أخرت مثلا أنت أخذن قسط على 30 شهر أو على 24 شهر سنتين، انك اذا تاخرت شهر او شهرين متتاليات يحب لهم يسحبون مثلا السياره او يسحبون البضاعه او يوقفون التعامل وكذلك يطالبونك ببقيه الامور. فهذه لابد ان الواحد يفهمها. اما لما تتفق انت مع انسان معين بهذا الشيء من الممكن انه ترجع إلى محامي أو مستشار قانوني ويرتب لك هذه الأمور.
1: جميل. طيب هل يمكن إثبات المخالصة برسائل إلكترونية أو محادثات في

0: منصات التواصل وما شابه ذلك، وش اللي يؤثر في حجية هذه الأدلة؟
1: شوف، المراسلات الرقمية دليلا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف صراحة على مدى نسبتها إلى صاحبها، سلامتها، صلتها بالنزاع. زين، فعندنا احنا مثلا رسائل واتساب او البريد الالكتروني كلها عرفت على انها دليل رقمي. زين، ثم ان الدليل الرقمي له حكم الاثبات بالكتابه، كانكم متفقين وموضحين. زين، ومواد النظام الاثبات ان الدليل الرقمي يكون حجه على اطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك، الا في حالات معينه. يعني لما تقدم، يتم تقديم الدليل الرقمي بهيئاته الأصلية بوسيلة رقمية، زين، تطلع عليه المحكمة. زين، لذلك إذا أرسل واحد قال حولت لك 10,000 من أصل المبلغ والباقي على دفعتين، زين، هذه الرسالة، وهي رسالة سواء SMS أو بالواتساب أو في أي تطبيق تواصل، زين، وخذ لقط الشاشة. زين، فهنا عندك يتم الاعتبار فيها. لو قام الواحد وقال لا، هذه ما أطعم فيها بالتزوير، سيتم إحالتها، ولما يتم الإحالة لا، بيكون الموضوع مختلف تماما.
0: جميل. طيب دكتور، إذا الشخص أقر بصحة توقيعه لكنه نازع في محتوى المخالصة، وأنه ادعى أنه عدل بعد التوقيع، وش المسائل اللي ينظر فيها لإثبات ما يقول؟
1: طيب، هنا عندنا نفرق بين الاعتراض على صحة التوقيع والاعتراض على محتوى المحرر وحصول التغيير فيه. زين؟
0: نعم.
1: مواد نظام الإثبات تقول أن المحرر العادي يعد صادرا مما وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة الخط أو التوقيع أو الختمة أو البصمة المنسوبة له. أما إذا كان الاعتراض على أن الورقة تغير مضمونها بعد التوقيع، فالمسألة تحتاج إلى تحديد موضع التغيير وطلب التحقق منه، لا بالاكتفاء أنك تقول لا يا شيخ ترى مهيب صحيحة. المحكمة هنا لها حق بموجب النظار تقدير أثر العيوب المادية في المحرر، ولها أن تسأل من صدر عنها أو من حرره. وإذا كان الإدعاء تزوير، تشترط تقول تبين موضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة. أما مجرد إنكار التوقيع على محرر فتثبت آليته. وهنا في نقطة مهمة، بعض الناس إذا جابوا له توقيع، إذا جابوا له ورقة هو مدعي عليها، لكن ممكن مضاف عليها، ممكن بعد يقول شو يقول؟ يقول شيخ ترى دي ميم صحيحة. زين؟
0: نعم.
1: لا، وقف، قل هذا التوقيع مثلا، نعم هذا التوقيع صحيح، لكني زين أنازع في أنه تم الإضافة كذا أو تم تزويرها كذا أو أريد إحالتها إلى الجهة المختصة كذا. كذا وش بيصير؟ بيصير عندك شيء مهم جدا، ان القاضي زين ما يخليك لما تنكر حاجه انت كامله ثم تقول تناقشها، ممكن تنظر لك نظره اخرى. تمام. لكن الشيء المناسب ايش هو؟ الشيء المناسب انك تقوم بتبيين الحقيقه وتبيين غير الحقيقه.
0: جميل. طيب أيضا دكتور، لو ادعى أحد الطرفين أنه وقع المخالصة هذه بالإكراه، وش الشروط والوقائع اللي تبحث علشان يحدد من خلالها أثر ادعائه؟
1: شوف، لما يتكلم حنا عن اللي هو الإكراه،
0: نعم.
1: تمام. ليس كل ضغط أو استعجال يعد إكراها بالمعنى النظامي. نظام المعاملات المدنية جاء وقال الإكراه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية ومعنوية تخيفه فتحمله على التصرف. زين، فالإكراه لابد أن يكون هذا اللهم صل على محمد، الإكراه يتحقق إذا كان تهديد بخطر جسيم محدق يلحق بالشخص أو عرضه أو ماله أو بغيره، وكان الموقع ما أبرم العقل لولا هذا الإكراه. زين؟ وكذلك لابد يكون عندنا مراعاة للسن والشخص والحالة الاجتماعية والظروف الصحية. طيب لو جانا واحد رجال كبير وقال والله أنا جاني واحد وقال لي إذا ما وقعت ترى أبسوي وبفعل، نشوف هل كلامه من الممكن يدخل عقل ولا لا. تمام؟ لأنه للمكره طلب إبطال العقد، لكن إثبات الإكراه مهم، مثل رسائل التهديد أو شهادة من حضر أو بلاغ معاصر للواقع أو ظروف واضحة صاحبة التوقيع. ليش؟ لأن دعوة الإبطال بسبب الإكراه لا تسمع كذلك ترى من ناحية أخرى بعد سنة من تاريخ زواله. هذه نقطة ثانية، يعني عند النظام قال الإكراه ممكن يصير، بس طيب أنت أكرهت ومرت سنة وأنت ما تكلمت، وش اللي يخليني أنا أقبل منك هالحين وأنت راحت سنة كاملة وأنت ما فيه؟ فيجب التنبه في هذه المسائل، أنه ترى الإكراه لابد من التأكد الكامل بوقوع الضرر.
0: وإذا يعني أصاب شخص من الأشخاص يفترض ما يتأخر مثل ما تفضلت، يجلس سنة بعدين يتكلم يعني.
1: بلا شك، لأنه مدة مثل هذه المواضيع. زين خلاص، ما مفترض أنه وقع عليك الإكراه مباشرة، تقوم بالبلاغ للجهة الأمنية على هذا الإكراه لوحده، وتقوم بمحاولة إبطال ما تم توقيعك عليه بشق آخر.
0: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا ادعى الموقع أنه المخالصة استندت إلى معلومات جوهرية مضللة أو أيضا إلى إخفاء حقيقة مؤثرة، متى يمكن أنه يؤثر هذا في صحتها؟
1: طيب إذا توافرت شروط التغرير، لأن الاعتداد بالتوقيع لا يلغي ضرورة سلامة الرضا الذي صدر عنه، وقد يكون الخداع مثلا بتقديم معلومة غير صحيحة، وقد يكون بإخفاء حقيقة مؤثرة عمدا. زين، لذلك للمغرر به في نظام المعاملات المدنية طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرضى بالعقد. زين، والتغرير يشمل مثلا الخداع بالطرق الاحتيالية، السكوت المتعمد لإخفاء أمر كان سيمنع الطرف الآخر من إبرام العقد لو عرفه، أو صدر الخداع من شخص غيره، طلب الإبطال بعلم المتعاقد الآخر بالتغرير وبكونه ممن يفترض علمه به. يعني لو قال لك هذا كامل حسابك، زين، وقدم نقص متعمد وانت نازلت بناء عليه، هنا نبحث وشلون كيف تكون رضاك بالتسوية وإيش المعلومات اللي سواها. لذلك في فرق كبير بين التغرير أن يتعمد الطرف الآخر الخداع في أمر جوهري، أو أنه غلط تكون لديك صورة غير واضحة، مثل بتكتب رقم مثلا 19 صار 29 أو غيره. زين؟ كذلك في شيء مهم جدا في مسألة أن تكون عارف بالحق ثم ترى لاحقا أن التسوية لم تكن مناسبة لك، هذا وحده لم يكن يعني كافي للإبطال. واحد والله تحسف يوم طلع قالوا له اسمع، أن شفنت لك تطلبنا 100,000، إحنا ما عندنا إلا 80,000 وخلصنا وتكفى، وذا وافق قال يلا 80. يعني اليوم طلع عمري هون. زين هون، قال لا والله، لا والله هذا مكانهم زين وكذا وكذا، بهون لا ما يمديك. زين، فلا بد المخالصة تلزم صاحبها متى استوفت شروطها، لكن التوقيع لا يحصن المخادع لا يحصن الخداع من المساءلة.
0: جميل. طيب دكتور ماجد، وش أثر توقيع العامل على مخالصة وإبراء في أثناء سريان علاقة العمل، وش أثر أيضا توقيعها بعد انتهاء العلاقة؟
1: يا سلام، هنا يعني سؤال جوهري جدا. الفرق نظام العمل وضع حماية خاصة للعامل أثناء استمرار العلاقة. زين، وذكر النظام أنه يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب نظام العمل هذا أثناء سريان عقد العمل. زين واستثنت ما يكون أكثر فائدة للعامل، كما قررت بطلان الشروط المخالفة للنظام. ولذلك لا يكفي أنك تقول والله العامل وقع برضاه، لا، إذا كان التوقيع أثناء سريان العقد وعلى نحو تشمله الحماية، لا، العامل لا يزال على رأس العمل، ما يصح نسقط حقوقه النظامية لمجرد أنه وقع أي شيء تسميه أنت مخالفة. لماذا؟ لأنه عندنا شيء لازم نميز فيه بين إثبات الوفاء وإسقاط الحق. زين، إذا استلم العامل راتبه فعلا وقع استلام، فهذا إثبات لوقعة السداد. أما إذا وقع أنه تنازل عن أجور مستحقة لم تدفع، فهنا نبحث حكم الإبراء. عنوان الورقة وحده لا يحدد حقيقتها مثل ما قلنا. زين، فهذه الأمور تأصيلات لابد أن الإنسان ينتبه لها. المخالصة العمالية، زين، دائما نرجع نسأل متى وقعت وما الحقوق التي تناولتها وهل حصل استلام أم تنازل. هذول أهم ثلاثة أسئلة دائما تطرح في المخالصات العمالية. متى وقعت؟ إذا وقعت أثناء العقد قلنا أنها تبطل غالبا إلا إذا كانت في مصلحة. وما الحقوق التي تناولتها؟ هل الحقوق له ولا غيرها؟ وهل حصل فعلا استلام أو أنه تنازل عنها؟
0: جميل. طيب إذا أحد الورثة وقع مخالصة تتعلق بحقوق التركة، وش أثرها في حقه وحقوق أيضا بقية الورثة؟
1: طيب، مجرد كونه أكبرهم ولا أفهمهم ولا أزينهم لا يمنح حق سلطة إسقاط حقوق الآخرين. زين، نراجع هل وقع عن نفسه ولا أم بصفته وكيل عن بقية، وما حدود التفويض. لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير، وتكمل مواد النظام بجواز أن يكسب الغير حقا متى؟ إذا كان لديه إنابة. زين، كونك تدير معاملات تركة أخوانك، كونك الكبير، كونك أنت ذا، لا يعني أنك تمتلك حق حقوقهم. يعني ولازم نفرق بين صورتين. الأولى مخالصة يظلمها أحد الورثة بين بعد الوفاة، زين، تراجع صفته، حدود ما يملكه وما فوض فيه، زين، وقد يكون تصرفه متعلق بنصيبه لوحده، وقد يحتاج الفصل في أثر إلى معرفة طبيعة الحق والتفاصيل. طيب، الثانية صلح صحيح أبرمه المورث في حياته. زين، هذه تختلف، فالورثة يتلقون الحقوق التي آلت إليهم. والله الآن مورثهم اتفق على صلح، يستمر هذا الصلح. زين، فلابد أنه نفهم في مسائل خاصة الورثة، أنه بعض الناس يجي يقول خلاص هذا صديق أبوي، هذا قريب لأبوي، خلاص تنازلنا عنه. لا، أنت ما تتنازل إلا بحقك. زين، أو إذا وضعت لك وكالة فيها حق الصلح، لأن عن هذا الأمر ولو ثبت أنك أنت تنازلت، معطينك وكالة على الصلح، قمت تنازلت عن صلح هم رضوه أصلا، يحق لهم يرجعون لك ويحاسبونك كوكيل. فالقرابة تمنحك صفة وارث، أما سلطة التنازل عن حقوق الآخرين تحتاج إلى سند نظامي. نصيحتنا دائما للناس، يا أخي تبي تتنازل، اجمع أخوانك وخواتك واكتب ترى أنا بتنازل عن فلان ب500 ريال، عن هذاك ب10 مليون. كل ما كتبت كان أفضل لك لليوم ولو بعد 20 سنة.
0: جميل. طيب دكتور، وش الصلاحية اللي يحتاج لها الوكيل أو ممثل الشخص الاعتباري علشان يوقع الصلح أو الإبراء أو التنازل؟
1: شوف، أي أحد يملك وكالة فيها حق الصلح والإبراء والتنازل أو والإقرار، زين، تشمله، تمام. طيب، في الشركات اللي هي في الشركات لابد أن يكون المدير أو مانح الوكالة، زين، لديه صلاحيات تسمى صلاحيات المدير. الآن أي واحد عنده شركة فيها مدير، المدير هذا في إذا جاء في النظام الأساسي للشركة يكتب الصلاحيات، هذه الصلاحيات تكون موجودة، ويكتب جميع الصلاحيات اللي له، وثم يسأل هل هو منفرد أو لازم مجلس الإدارة، وهل هو منفرد أو يستطيع التوكيل. فأي شيء لما توجد وجود صلاحية الصلح أو التنازل المناسبة للتصرف زين، وكذلك هل لابد من توقيع منفرد أو إقرارا بتوكيله أو تمثيله هذه الشركة.
0: طيب الضوابط النظامية للتصالح أو التنازل عن حق يخص شخص قاصر أو ناقص الأهلية دكتور؟
1: طيب الولاية على المال مسؤولية لحفظ تحقيق مصلحة صاحبه، لذلك لا يعامل الولي أو الوصي كما يعامل الشخص الذي تبرع بماله، فيجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر زين. ونظام المعاملات المدنية كذلك أؤكد على أهلية المتصالح وحماية خاصة عند إسقاط الحقوق دون مقابل، وعند الصلح الصغير المميز المأذون له إذا كان له حق. لذلك لابد أن نتأكد أن الولي مؤتمن على مال القاصر، وكل مخالصة يبرمها عنه يجب أن توزن بمصلحة القاصر. هذا في الأمور العامة، لكن إذا دخلنا في الأمور الخاصة زي مثل التنازل عن بيت، التنازل عن حق، التنازل عن قضية، هذه غالبا لابد أنه يرفع فيها إذن بالتصرف لكي يكون هذا التصرف صحيح ومقبول شرعا ونظاما.
0: جميل. إذا المدينين أو الضامنين لدين واحد تعددوا، وش أثر إبراء أحدهم في حق الدائن تجاه الباقين؟
1: تمام، هذا سؤال يتكرر كثير. الجواب هنا يتوقف على صفة الشخص الذي أبرئ وعلى محل الإبراء. هل الرجل أسقط الدين نفسه أم أعفى أحد المدينين المتضامنين أم برأ الكفيل؟ يمكن تذكر في حلقة أو حلقة قبل حلقتين تكلمنا عن البديع الغارم والكفيل وكذا وكذا. لما يقوم الرجل يقول أنا أبرأت المدين، هذا المدين قلت خلاص أنا تنازلت عن فلوسي كاملة، مباشرة إذا برئ المدين يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. هذا من ناحية. لكن لو قال لا أنا أتنازل عن فلان الفلاني الضامن، لكن بقية المتضامنين ما فيه ولا أتنازل عن الدين، لا ما تصلح. فعبارة مثلا أبرأت فلان قد تكون نوعا ما محصورة في حق معين، لكن لو قلت أبرأت الدائن مثلا عندنا والله واحد هو صاحب الدين والثاني متدين منه، ففي كفلاء، فلما إن أبرأ واحد من الكفلاء ما يبرأ المتدين. فهذه لابد أن نفهمها من أكثر من جهة، خاصة من جهة التأصيل الشرعي أو التأصيل النظامي، أن الإبراء على ذات المسألة فما فوقها، أما الإبراء لشخص معين فلا يعتبر غيره.
0: جميل. سؤال الأخير باختصار دكتور، إذا المتضرر وقع مخالصة بعد واقعة تنشأ عنها مطالبة خاصة وأيضا احتمال حق عام، وش أثرها على الحقين؟
1: شوف، قد تنتهي المطالبة الخاصة بالمشمولة بالتنازل، لكن لا يلزم أن تنتهي دعوى الحق العام، ولا يمنع عفو المجني عليها أو وارثه من استمرار في دعوى الحق العام. وهذه مهمة جدا. بعض الناس يقولك تروح الشرطة وتصل النيابة يقولك خلاص تنازل عشان يقفلون القضية، لا، هو بيتنازل عن حقه الخاص، لكن حق العام وغيره هذا من الأشياء التي لا يوجد فيها تنازل، وسيتم النظر لها وفق الأنظمة والتعليمات.
0: جميل. يعطيك العافية دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله، يا هلا ومرحبا.
0: وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. نلقاكم على خير في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

0: الشاشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، مساء الورد، مساء الحب، مساء الياسمين على كل اللي يسمعونا، وبالتحديد في تعاليل وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 في برنامجنا، نطرح مواضيع ونتكلم فيها ونستقبل اتصالاتكم وناخذ آراءكم ونحكي قصص وسوالف وطبعا مواقف طريفة وذكريات جميلة من خلال مواضيعنا كل يوم.
0: من جديد حياكم الله إلى تعالين، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011 40 533 وحتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج

0: الأمور النفسية، بيتنفس، يغير جو، يروح الطبيعة البرية، يكشت جلسة ودية مع مجموعة من الأقارب وحتى مع العائلة. بعضهم لا يقول مو بشرط أن نطلع مثلا يعني أصدقاء، ممكن نطلع مع العائلة ناخذ غدانا من البيت جاهز، أقرب طلعة برية، روضة قريبة عندنا، غدير ما جلسنا كشتة جل رجعنا البيت. تغيير جو، تغيير جو، بس أنا برفه النفس، بطلعها من الضغوطات اليومية اللي عندي. وفي بعضهم لا، في مجهزين ما شاء الله عنده هواية في الكشتات، هذه أساسية ورئيسية، نفس القروب ونفس الجمعة ونفس الطلعة، لا والسيارة مجهزة بالصندوق الخلفي هذا، شنطة من حديد، يعني كل العزبة جاهزة، كلها جاهزة، تقول مشينا قالت وكأ الله، والمكان جاهز، كل شيء مرتبين. هواه، هذه هوايته وشغفه، ودائما يكشت ويحدد لك المكان المناسب والوقت المناسب. هذا واصل مرحلة ما شاء الله من الاحتراف في هالمجال. وبعضهم لا، عنده التخييم، هذا يبدو لي انه يا وقت الإجازة ولا متقاعدين، يجتمعون مشان نخيم، يجلسون بالشهر شهرين، خيام ومطبخ وعزبة ومواد غذائية وأكل ومبيت وجلسات وطاولة وورقة وكورة ودوري أحياء منافسات والغاز والعاب شعبية، جلسة سمر ليلية بامتياز بامتياز. بس هاي تكون على وقت الإجازات أو تكون يعني فيها متقاعدين ما عندهم عمل حتى يستمرون يعني في هذه الطلعة والأجواء الليلية. يعني صار في حراك قوي قوي جدا تجاه الكشتات والطلعات، بدليل وجود كذلك المحلات اليوم، المحلات اللي تحاول أنها تجذب عدد أكبر من هواة الكشتات، يقدمون كل مسلسلات الرحلات، الرحلات البرية والطلعات، كل ما تحتاجه في مكان واحد. بل حتى يا أخي الآن حتى مواد الطبخ جاهزة، البصل مقطع، الطماطم مقطع، والملح يعطيك بكمية قليلة، والأكلات بكمية قليلة، والزيت يعطيك كمية قليلة، تأخذها على السريع وتروح. شوف هذا دليل أن في رواج كبير اليوم الكشتات والطلعات اليوم من قبل كثير من الناس، يعني من المحترفين ومن العائلة ومن الأصدقاء.
1: عشان كذا اليوم نبي نتكلم عن الكشتات. الكشتات يعني في ناس تحب الكشتة تكون منظمة قبل ما يطلعون يجهزون ويسوون ويفعلون، طبعا احنا نتكلم بشكل عام سواء على مستوى الأفراد ولا على مستوى العوائل. وفي أشخاص يقول لك لا والله يلا طلعنا بسم الله طلعنا، يعني على الطريق وش يلاقون يمشون ويكملون. في ناس يقول لك لا، في ناس يقول يعني بعض الفئة الأولى اللي هو مثلا مجهز وكل يوم بعد يوم يلاقي له قطعة شيء جديد تنفعه في الرحلة ياخذها ويطلع بها معه، يشتريها ويخليها معه. أوقات في الطلعات تطلعون تقولون أوه هذه القطعة وينها من زمان عنا والله ريحتنا. وفي أشخاص يعني يحبون يعني أنه الشغلة تيجي بكذا على الله وبالله، يعني أنه طلعنا يلا بسم الله مشينا طلعنا لقطنا الأشياء، حتى بعض الأغراض تأخذونها من الطريق. نبيكم تحكونا يعني وش أكثر أكثر شيء تستمتعون فيه، الجلسة، الطبخ، الهدوء، أو جمعة الأهل والأصدقاء؟ هل أنت من فريق التجهيز بالتفاصيل أو كرسي وفرشة وحطب وتكفي؟ وعادة وأنا أتوقع هي الآن يعني متى تبدأ تجهيز أغراض الموسم، من بدري أو قبل الطلعة بساعات؟ هذا اللي نبي نسمعه. وعندنا محاور ثانية بنتكلم فيها على 011 40 5 3.
0: حياكم الله، فريق العمل يسعد بكم كثيرا، من الإعداد حصة المغليثة، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: تعاليل. يا هلا يا هلا، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد بعد أول فاصل من ليلتنا، واللي انطلقنا من الساعة 10 ومستمرين معكم إلى الساعة 12. اليوم الكشتات والمكشات وأهل الطلعات والرحلات، وعاد الجو الحين يا طلال بدأ يزين. خلاص رايحين احنا لفصول الشتاء، وال يعني تعرف أهل البر وأهل الطلعات ما شاء الله عليهم شادين حالهم،
1: ويعني خريف بعدها تدخل على الشتاء ومع فصل الربيع، هذه كلها أجواء مناسبة جدا للطلعات والكشتات. والحقيقة يعني على الطاري أنه حتى النساء اليوم ما شاء الله صار لهم حضور قوي في الكشتات، إما تطلع مع العائلة ولا تطلع مع أصدقاتها، وحتى في المحلات اليوم جهزت لهم أشكال وألوان، الألوان تكون زاهية، ألوان نسائية أكثر وأقرب، بالإضافة إلى بعض المخيمات المجهزة سلفا، يعني أنها تجي فقط بقهوتها ولا الشاي اللي عندها وتكشي تجلس مع الصيقات ولا مع العائلة. 011-40-53 تهاني.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: وعليكم
1: الله.
0: وعليكم السلام.
2: مساء الخير، كيفكم؟
1: مساء النور، حياك الله يا تهاني.
2: الله يبقيك يا رب. ألف مبروك تأهل المنتخب.
1: شلون؟
2: أقول مبروك تأهل المنتخب.
1: خلاص بكرة النهائي، بكرة إن شاء الله نبارك أنفسنا بالكاس
2: إن شاء الله يا رب. الله يسمعكم.
1: الله يحفظك. تفضلي يا تهاني.
2: الموضوع عن الكشتات صح؟
1: نعم صحيح.
2: والله صح، احنا وقت البرد ما نطلع كثير.
1: انتم تطلعون ولا ما تطلعون؟
2: والله وقت البرد ما نطلع كثير، نقول يو برد ما فينا حق.
1: ايه، متى اخر مره كشتوا؟
2: والله ما قبل يمكن شهر كذا، شهرين، والله ما ادري، ما عندي.
1: قبل شهر شهرين. وين؟ في الصيف يعني؟
2: ايوه يعني نخرج خرجات كذا مرات في الصيف، يعني نطلع مشان يكون في.
1: انت من وين؟ من وين تهاني؟
2: من مكه.
1: من مكه. وين طلعتوا في قبل شهرين في الصيف؟ وين كشتوا فيه؟
2: في منطقه قريبه من الطائف.
0: تطلعون الطائف
1: انتم؟ اتوقعت رحتوا على الكورنيش جلستوا.
2: لا لا،
1: اي ولا مالكم على الكورنيش؟
2: لا احنا نروح اكثر شيء ثاني.
1: اكثر شيء ايش تهاني؟
2: ايوه اسمعني، رحت الطايف.
1: الطايف ما شاء الله، الله يحفظك يا تهاني. والنهائي بعد بكره، مو بكره، بعد بكره الثلاثاء
0: يوم 6.
1: يلا الله يحفظك يا تهاني، شكرا لك على اتصالك.
2: شكرا لك وشكرا للمخرج.
1: اهلا وسهلا، في امان الله.
0: والله الكشتات يا طويل العمر في عالم تجي كذا فجأة، وفي ناس يعني يجهزون سياراتهم وخلاص وعنده موتر اصلا للشتاء، دبل ودنيا ومجهزة، والصندوق حقه البيكب مجهزة، رايح للمحلات اللي تجهز حقين الرحلات، تحس انه مطبخ وغرفة نوم وحق النوم وحق الأكل وحق الشرب وحق العزبة، عزبة كاملة. بس ما شاء الله تبارك الله تلاقيها ايش، سيارة متحركة حقت كشتات. وفي لا والله اللي عنده في الشنطة فرشة وشوية حطب وعلى الطريق ياخذوا لهم اغراض ويمشون ويروحون ويدبرون انفسهم. وفي ناس لا تحب انه تطبخ، في ناس تقول لا والله ابي كل شيء جاهز، كل شيء في. بعدين انت من النوع يا طلال تحب تروح محلات الرحلات ذولا وتشوف ايش عندهم وايش ما عندهم من افكار جديده؟
1: لا والله ماني من هواتنا الكشتات، لكني اطلع احيانا مع الزملاء اذا كانوا صامين والاصدقاء وجوهم مناسب وعندي فرصه اني اطلع طلعت. لكن على كل حال جمال الكشتات كلها في الأنس، في الألفة، في الود والمحبة، اللي هي المجموعة اللي معك. هل هي مناسبة للطلعات؟ بينهم ود، انسجام، بينهم ضحك، بينهم ترفيه، ترويع عن النفس، هذا هو الفكرة الرئيسية في الكشتة. بعضهم للأسف حقيقة اتكالي، اتكالي جدا في الطلعات، يجي أحيانا حط لي هذا، كثر طماط، انتبه لا تحط صلصة، لا قطع لي سلطة، ما يخدم ولا يساعد.

0: مجموعة فقط، هو اللي يتكل على فلان وسوي فلان، وأحيانا يطلع القدر ولا لا زد موية شوي زد موية وحط غير. طيب يا أخي هم معقول يعني ما صارت جلسة يعني كأنك تأمر وهم جايين يخدمون، كلنا طلعة واحدة كنا نخدم بعض ونسولف ونغير جو ونتقهوى ونصلح قهوتنا والشاهي، وبعضهم يجيب الذبيحة ونذبح نعيش لنا تفاصيل الرحلة بعيدة عن الرسميات بعيدة تماما. هذه فكرتها أصلا، احنا طلعنا من المدينة الآن جينا للطلعة البرية تكون جلسة ودية البساطة أحمدي ضحك والسواليف حتى نستفيد بعد من هالجلسة ونطلع ونرجع لبيوتنا وإنا مرتاحين بنفسنا يعني ما في شيء من الضغوطات. 011-40-53 أبو ليان. أبو رياض.
1: أبو رياض هلا وسهلا.
2: أبو رياض السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: وعليكم
0: الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أبو رياض.
2: أبو ريال هذا
0: ما قلت ريال قلت
1: أبو ليان.
0: أبو ليان.
1: ليان ولا
0: بس رياض.
2: إيه. أقول لك يا أستاذ طلال وأستاذ ترى المرة لا جلس من سمى ليان خلاص أبشر.
0: الله يحفظك طول عمرك الله يحييك أبو رياض. سم
2: الله يعطيك العافية هذا من طيبك يا حبيبي الله يعطيك العافية أستاذ طلال أستاذ خالد
0: الله يحييك أبو رياض.
1: أهلا وسهلا.
2: بالنسبة للكشتات طال عمرك ها هي طيبة إذا كان 5 أنفار و6 أنفار وروحهم طيبة يعني
0: يعني أنت تقول هذا 5 هذا مناسب العدد ما يزيد
2: 5 هو يعني
0: وكم ليلة
2: 4 أنفار على بنبلوس أنا بلبس بالطبع
0: وكم ليلة يا أبو رياض 5 أنفار كم ليلة
2: يعني 7 10 أيام
0: 10 أيام آه
2: عشان تعرف الواحد
0: بقى شوي. نعم معنا
2: أنا من الناس اللي أحب يسوي قهوة يقول لك القهوة هي 3 فناجين فنجال
0: كيف
2: وفنجال الكيف وفنجال الشيخ هذه الفناجين القهوة طبعا
0: وتسويها كلها
2: أنا أسويها كلها طبعا ممكن أشرب القهوة قالوا خلاص أبو رياض سوى قهوة ما يحتاج
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله. متى آخر مرة كشيت يا أبو رياض؟
2: والله يمكن قبل أسبوعين كذا
0: قبل إيش؟ أسبوعين
2: قبل 10 أيام أو أسبوع.
0: وين في الطائف؟
2: هنا في الطائف في الطائف.
0: ما شاء الله.
1: الأجواء زينة.
0: إيه نعم.
2: لا الأجواء في الطائف ما أحتاج يعني نعزمكم أنت والأستاذ خالد والأستاذ محمد.
1: وين كشت؟
2: كشت جهة السيل بين ورا السيل الكبير هناك.
0: ما شاء الله. إيه ما شاء الله منطقة مناسبة هناك.
2: منطقة مفتوحة.
0: صحيح. إيه نعم.
2: يعني كويس يعني.
0: صحيح.
1: وأنت اللي تطبخ ولا فيه من يكفيك؟
2: والله شفت أستاذ خالد أنا بالنسبة لي. بغيت نطبخ الكبسة يا سلام تمام
1: ايه
2: بغيت نسوي القهوة يا سلام
1: يا سلام
2: الشاهي سودان نسوي على مستوى ترى
1: ما شاء الله.
0: انتم معكم العزبة يا ابو رياض جاهزة في السيارة؟
2: السيارة في محطوط في الاسطوانة والحطب وكل شيء في السيارة حقتي
0: كل شيء جاهز
2: عندي في السيارة جاهز
0: يعني لو جينا الطائف نقول ابو رياض مشينا تقول يلا توكل على الله
2: لا ابد
0: ما يحتاج نجيب شيء ولا شيء
2: ابد ابد
0: ولا ملح ولا
2: جاهز
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: والاستاذ محمد معكم والاستاذ علي يجيبه معك والله
0: والله نتشرف كلنا يا ابو رياض الله يحفظك طول عمرك
1: هلا
2: الله يعطيك العافيه
0: حياك ربي يا ابو رياض شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه مع تحياتنا لك في امان الله.

0: حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في تعاليل ونتكلم اليوم عن الكشتات. في دائما أحلى جملة تنقال، وإذا كان العالم كذا رايقة وش رايكم نطلع؟ عاد شوف يا طلال، تبدأ الاقتراحات، واحد يرسل الموقع والثاني يتابع الجو والثالث يسأل من يجيب الحطب والرابع أهم شيء عنده يعرف وش العشاء، وقبل ما نتفق على المكان نكتشف ان فيه واحد مجهز اغراضه من زمان وينتظر منا بس نحدد يوم الطلعه
1: اللي هي الكشته.
0: ايه 011 40 53. خالد،
2: هلا وغلا.
0: هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مساكم الله بالخير والرضا والعافيه.
0: مساك الله بالورد.
2: سهلا. الله يسلمكم ويعافيكم. شلونك استاذ خالد؟ عساك طيب.
0: حياك الله يا مرحبا.
2: والله انا يعني انا افتخر بك لانك سمي.
0: اي عاد السمين عاد كذا في شويه عنصريه.
2: الله يطول عمرك استاذ خالد.
0: الله يحفظك.
2: تصدق استاذ خالد انت اشهر من النار على علم من ايام قناه الرياضيه.
0: الله يحفظك.
2: الهلال ومر النصر.
0: ايه زمان
2: ما يحتاج. اي والله انا تابعك استاذ
0: خالد هذا. وانت اسمع طلال دحين بيقول انا كنت اشوفك انا في ثانيه باء، عارف؟ ها خالد،
2: كنت تابعك طال عمرك ما قبل المباراة.
0: وأنت باقي صغير وقتها.
2: لا والله
0: عاد يعني زين زين، الله يرفع معنوياتك بالحلال.
2: لا بس على ما قال أشهر من النار.
0: في بعضهم يجيك يقول تصدق أني كنت أشوفك وأنا من أيام الابتدائي، عرفت ذا اللي ما ودك تسمعه.
2: الله
0: أسلم أسلم. اليوم موضوعنا على الكشتات يا خالد.
2: اي نعم، خليني بسال شلونك يا استاذ طلال.
1: اهلا يا خالد، حياك الله.
2: عساك طيب.
1: الله طيب جعلك طيب. يا مرحبا يا خالد.
2: دوب يا اخوي انا بسالك سؤال.
1: سم
2: الحين عبد الله النفيس اللي المدرس المعلم حق خالد عبد الرحمن هو يقرب لك؟
1: اي نعم. ايه
2: والله والسبتين عام.
1: ما عليك زود، ما عليك زود يا خالد، الله يحييك. الحين تظاهر انت الظاهر كانك داقن على جوالنا ولا لا؟ ما كانك على الاذاعه
2: من زود حبي فيك.
1: الله يطول عمرك يا خالد، سعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركة معنا.
2: الله يسلمك.
1: الله يرفع قدرك. سم اي اسلم.
2: الكشتة والله زين، الواحد لا طلع للبر يا اخي.
0: انت راعي مكاشيت.
2: اي مو مره يعني، بس الكش البر يقول البر يقلب الضيقة سرور، وانا اللي جيتها يمر الوقت محسب لها حساب.
0: يا سلام.
2: اي والله هذه حق الفنان خالد عبد الرحمن الله يطول في عمره.
1: ابو نايف.
2: اي والله ابو نايف، على ابو نايف اللي ما
1: يعرف. عد عد عد الجمله اللي قلتها.
2: البر يشرح كل صدر ويقلب ضيقه سرور، وانا الى جيته يمر الوقت محسب لها حساب.
1: الله
2: يا محله طويل الخبوت وسجت الخاطر شهور، ولا معك غير النشام اللي يعدون الجناح.
0: هذه في اي اغنيه؟
2: هذه حقت الرديه حقت ناصر الشاعر ناصر القحطاني.
0: هي
2: اينا.
0: طيب انت من النوع اللي لما تطلع البر تطبخ ولا ايش
2: يا رجال؟ طبخت قلبت الملح سكر.
0: اجل مثلي ما شاء الله، حتى سبحان الله متشابهين حتى في الطباع. انا احسن واحد اتذوق بس، فهمت؟
2: والله
0: في الكشتة
2: انا بطلب طلب. طلب
1: سم
2: الله عدوك.
1: ترى اللي كلمه قبل شوي خالد.
0: عادي شبكه.
1: اي سم
2: سم الله عدوك. شوف يا يعني ودنا تختارنا من اغاني خالد عبد الرحمن، يعني اي اغنيه انت تفضلها؟ يعني اي اغنيه سواء يا عذاب ولا يا لا يمتني ولا دقات قلب. اي
1: أغنية تقول اختار وتخيرني.
2: اللي ودك سطر، اللي ودك
1: سم.
2: اي شيء لو يعني اي شيء لخالد عبد الرحمن راضين به دام انه منكم.
1: الله يطول عمرك يرفع قدرك يا خالد، تحياتنا لك. شكرا لك على الاتصال.
2: وشاكر المخرج بعد لن تام
0: محمد الفلاج.
1: سهل محمد.
2: والاستاذ خالد الحيدان بعد الله يطول عمرك.
0: ابد هو راح وبيرجع بعد شوي الله يحفظك.
2: من هو؟
0: خالد الحيدان.
2: لا والله يا اخوي انت ما ادري، احس انك مشخصنها من والله. ما ادري ايش الاستقالات يا اخي. الله يعينك على
1: طيب يا خالد الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
1: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليله عن الكشتات البرية والطلعات في أجواء الشتاء، والآن يبدو لي بدأ الاستعداد لها، لكن في بعضهم ما شاء الله مرتب لها ومجهز لها من أيام من أيام تجهيزات، وبعضهم عنده مخيم خاص فيه، خاص يطلع كل ويكند وحين يرجع لهلا، يعني كان مثلا في الرياض والمخيم في القصيم.

0: يطلع مثلا الويكند ويرجع لهم مع بداية الأسبوع حتى يرجع لدوامه. لكن في التخييم هذا يستمر عليه يعني 10 أيام أو يستمر عليه شهر شهرين، في فعاليات وفي ألغاز ولعب شعبية وجمعة مرتبة مع مجموعة من الناس، بس هذه المجموعة يعني متكاتفين متناغمين منسجمين مع بعض من سنوات، لكن جاءت الفرصة أنهم يطلعون الكشتة ويطلعون سنويا.
1: الآن أعرف من الزملاء الآن يعني عندهم سنويا يقطون على في مخيم ويجهزون من الآن، عرفت؟ وعندهم خيامهم وكل شيء، بعد يعني خلاص انتهى الشتاء وانتهت الأمور يلمونها ويحطونها في المستودع. والآن أسمعهم قبل كم يوم هم يتكلمون يبون يطلعونها ويجهزون المكان والدنيا، وهم يمكن حول 8 أشخاص دائما ما شاء الله عليهم، يمكن أكثر من 8 أو 9 سنين وهم سنويا يكشتون، يطلعون ويكشتون ومخيمهم موجود ودائما رايحين جايين عنده، حتى لو في ناس من أصحابهم ولا ناس يمونون عليهم يوجهونهم على الأماكن هذه. طبعا احنا نتكلم بالرياض، ممكن في أماكن برضو تزين فيها الكشتات. أبي أشوف أهل الغربية وين يروحون يكشتون في الشتاء، عرفت؟ أبي أشوف
0: أهل الشتاء ولا لا؟
1: لا في الشتاء برد، فهمت؟
0: إيه
1: برد اللي يكون ما أدري يكون أوقات أمطار ولا شيء، بس إنه المكاشيت يا حالتها في البر هذا، والظاهر حتى الآن في طريق المدينة أو شيء زي كذا. وفي الرياض برضو علمونا وين تكشتون وين أحسن أماكن، ممكن حتى تساعدون المتصلين يتوجهون هالسنة وين، وخاصة اللي عندهم خبرة وخلفية في موسم الأمطار
0: ومتى التخييم. سبحان الله يعني في مملكتنا والله أصبح هواية محلية بامتياز، حتى المقيمين أو العرب اليوم واللي يجينا مثلا في المملكة لما يشوف فكرة الكشتات الآن مع السعوديين وده يجربها، فإذا عرف سعودي ممكن نطلع كشتة يطلع كشتة، بل هم الآن صاروا يكشتون، العرب الآن موجودين على أرضنا صاروا يكشتون، يطلع مع الأسرة ومع العائلة ويطلعوا مع الأصدقاء في جلسة برية ودية ويجتمعون ويطبخون ويسوون القهوة والشاي في جلسة أنس ومحبة مودة. لذلك أصبحت اليوم هوايتنا يعني ثقافة انتقلت العرب اليوم، لأن قدمناها بصورة جيدة، بصورة يعني سلوكية حضارية، قدمنا فيها حفاظنا على البيئة كذلك، يعني ما هم الناس اللي يترك المخلفات، لا نحافظ على المكان يعني أكثر مما كان. لذلك قدمنا صورة حضارية لكل الناس المقيمين على هذه الأرض الطيبة المباركة، وهي لا شك يعني كما أشرنا أصبحوا الناس اليوم فيها احتراف، وصار موضوع استثمار في كثير من المحلات التجارية اللي تقدم مستلزمات الرحلات البرية. فاصل ثم إلى موضوعنا.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد مع الاغنية. كنا نبي نكشت قبل شوي، عارف
1: هاي ما شاء الله عليه، يعني الفنان القدير خالد الرحمن ما شاء الله استاذ ما شاء الله في المقناص.
0: عاد 011-40-53 اللي يحب يتواصل معنا، علمونا وش طريقتكم في الكشتات، تجهزون اموركم. يعني في بصراحه في يعني نبي نتكلم معاكم عن كيف تجهيزاتكم للطلعه للرحله، ايش اهم الاشياء اللي تتواجد، من هو دائما الحفلة حقكم اللي دائما توصونه وينسى وتجبرونه يرجع. نبي نحكي مواقف طريفة صارت لكم دائما في المكشات وفي الأشياء دي، ومنه وش تحرصون عليه في الطلعات.
1: شاركونا عن طريق الاتصال 011-40-53 عن الكشتات والطلعات، وتفضلها مع الأسرة، تفضلها مع العائلة، تفضلها مع الأصدقاء. بعضهم ترى يحب يكشت الحالة، ما أدري كيف، لكن أقول له دائما أكشت الحالي، وهذا حصل حقيقة أكثر من مرة، يعني في برامج عدة لما يتصل علينا مستمع يقول والله طالع الحالي، ليه والله أكشت الحالي، كيف عزبتي معي وجاهز وطلعت وأبي أروق الحالي. يعني لما أروق الحالي هذه يعني فيها مفاهيم متعددة، المفهوم الأول أني أحتاج إلى انعزال، الموضوع الثاني يمكن أخلو بيني وبين نفسي لمناقشة فكرة في بالي، الأمر الثالث يمكن فقط أنها يحب يطلع من الضغوطات النفسية اللي عنده، فهذه فرصة حقيقة أنك تطلع طلعة برية تغير جو وتبتعد عن الضغوطات النفسية. لكن أكثر شيء تفضل الكشتة تكون مع الأهل، مع الأصدقاء، تفضلها تكون أيضا جاهزة العزبة عندك، ولا تستمتع بزيارة محلات الرحلات وتبحث عن طريق المواقع وتشوف شيء جديد في هذا الموضوع. بعضهم قدم والله تصاميم، مو بتصاميم، ابتكارات، اختراعات، تشوفها تقول هذا كيف وصلوا لها. في بعضهم يحب الآن يستكشف هذا الموضوع، أو حتى في المعارض اللي تقام فيه على هذا الشأن يروح يستفيد منها ويطلع عليها، وش القطع الموجودة، وش الناقصة عندي، وش اللي يحتاجه، ويتواصل مع فلان واحتاج مع هذا، وعنده التواصل بالإلكتروني، تواصل رقمي، يعني حتى يطلع بس إنه بفكرة إيجابية، وتواصل مع كثير من الناس اللي حوله. الكشتات، السيارات تكون جاهزة، جاهزة السيارات، كل هذا موجود، كل هذا موجود. يعني في الجيوب اليوم صارت مجهزة الكشتات البرية، كل مستلزمات التخييم، مطبخ صغير وغرفة نوم وغرفة للجلوس وتلفزيون وثلاجة وميكرويف والشاور استحمام عزكم الله، كل شيء جاهز مرتب التخييم. فقط يقول يلا تعال الله يحييك، احنا جاهزين والله يحييك معنا. بعضهم ترى يجيب السرير أطفال، يقول هذه الخيمة خاصة الأطفال، إذا في أطفال تعال، ومكيفات داخلية، تجهيزات كبيرة اليوم في مفهومنا للتخييم. يعني صارت هواية يعني تفننون فيها، حتى تفننون في طريقة التفصيل، تفصيل الشنطة الخارجية اللي تجي من حديد يفصلون فيها تفصيل، فيها دراج خاصة، فيها أدوات الطابخ، هنا المستلزمات الرحلات، هنا الفرش، هنا السجاد، هنا البيالات، هنا الفناجيل، فيها تقسيمات مرتبة حلوة، تشوف تقول هذا كيف وصلوا لها أصلا، يعني كيف وصلوا هالإبداع. هذا دليلنا في قبول، في احترافية لهذا الشأن، في هواية مكتسبة اليوم توارثها الأجيال جيل بعد جيل. يعني الأب الآن لما يكشت لازم الأسرة تطلع معه، العائلة، الأطفال، هذا الطفل بكرة يكبر وخلاص يرتب أموره، بيمشي على نهج الوالد، بيمشي معه، يطلع في كشته، وما تتواصل حتى تكون يعني الفكره بينه وبين الاهل والاسره.
0: والتجهيزات برضو وصلت الى التجهيزات الكهربائيه، يعني تلاقي ما شاء الله عليه في السياره دي شاحن موجود، براد موجود، بطانيه موجود، ادمي موجود، عرفت النظام،
1: ماطور الكهرباء احيانا اللي يشتغل بالبنزين هذا موجود،
0: صار
1: حتى الاناره والاضاءه كلها
0: الان صار فياش كهرباء، وتلاقي حط بطاريه زياده، حط شغلات زياده، يعني مولدات زياده، يعني ما شاء الله عليه. يعني في بعضهم ما شاء الله، وفي بعضهم الصلاه على النبي يمر، عارفين المحلات دي اللي على الطريق وانت رايح تبي تكشت، تلقط لك فرشه، تلقط لك صحن، تلقط لك مدري وشو، تروح هناك تلاقي ناس ينص الاغراض وتمشي حياتك طبعا. وفي الاهم من هذا الشيء دائما يا جماعه، وطبعا ما نذكر يعني نذكر، ولكنكم ما شاء الله عليكم في ناس كثير بداوا يتعاملون مع هذه الامور، انه دائما الاماكن لما نروح لها دائما نتركها زي ما جيناها، يعني تكون نظيفه وتكون مرتبه، يعني الله يعزكم يكرمكم دائما ما تكون الزبائن وشيء نلمها قبل ما نرجع ونرميها بالاماكن المخصصه لها.
1: الحقيقة يعني هذه التفاصيل موجودة ولله الحمد، يعني في الكشتات وفي طلعاتنا، وبعضهم يعني وش طريقته مثلا في إذا صاروا طالعين مجموعة يوزع المهام، انت عندك الذبيحه، انت عندك القهوه، انت عندك الشاهي، عندك ادوات الطبخ تجيبها، انت تحضر ادوات التخييم كلها، كل واحد عنده مهمه خاصه فيه، ما حد يتدخل على الثاني ولا حد يخرب على الثاني ولا حد يقول سو كذا قطع كذا حط، لا نوكلناك لان عارفين كيف راح تسوي الموضوع هذا كله، بس وفي واحد انا مخصصين حق السوالف انت جبنا السوالف وش الجديد وش السالفه وش كذا، لكن ما يجيب له شيء يعني بطريقه او باخرى.
0: لا وفي بعض اللي يطبخون يتضايق اذا احد بدا يتدخل معه ولا اي شيء ولا يقول تعال اسوي ولا، ففي قاعده دائما في المكشات يا جماعه، يعني في المكشات دائما خلوكم خلاص فلان متكفل بالطبخ وبالاشياء خلوه، لانه في الاخير عشان ما يجي اذا طبخ زين نمدحه واذا طبخ شين نذمه على اساس، عرفت؟ هو انت تاكل وانت ساكت يا محمد، اذا جاء في الليل وابطينا فهمت طف النور وابلع ما لقيت وسم بسم الله وتوكل على الله. لا واللي يذبحونك العالم اللي يجونك يطلعون الكشتات، بعض السوالف تصير عندهم يا الله ترند، يشتغل لك في سالفة ايش بسم الله الرحمن الرحيم، سواليف جن وشياطين ومدري وشو جاك واحد وطلع ما تزير السواليف هذه الا لما يكونوا كاشتين برا. لكن في ناس ما شاء الله عليهم من الضمين، لا عندهم فعاليات عندهم شغلات، تلاقي عندهم واحد ممكن يدق عود، ممكن واحد
1: هذا يدق عود، وين رحت انت؟
0: من هو
1: تقول في واحد يدق عود؟ هذا يدق عود ما تسمع؟
0: اجل خلاص خلنا نسمع العود.

0: من جديد حياكم الله إلى تالي، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 في موضوعنا لهذه الليلة عن الكشتات والطلعات والأنس والوناسة والمجموعة والضحك. وهذه الحقيقة الناس صاروا يعتمدون حتى على الجهاز الإرسال الرقمي اليوم، يستخدمونه في التواصل بينهم وبين المجموعة الكاشتين حتى ما يضيعوا المكان إذا صار ما في رسالة وكذا، يعني على مستوى التخييم
1: الأجهزة اللاسلكية. قصدك
0: اللاسلكية؟ نعم.
1: هذا حول أرسل وشغلي كذا وعلى أي موجة ويشتغلون ما شاء الله عليهم. لا لو في يتفننون، في ناس ما شاء الله عليهم يعني يجهزون سياراتهم اللي هي 4x4 اللي هي فيها دبل وفيها يعني في أشخاص أعرفهم تماما عندهم سيارات يقول هذه بس للكشتات يعني للشتاء، يشغلها يجهزها ويصينها قبل الشتاء، يعني هذه أيامهم. وفي ناس لا والله أنا بيعرف اللي قاعدين يطلعون وش الكشتات حقتكم، وش أظرف أو يعني موقف ما تنساه صار لك في كشتة. أكيد أنا متأكد أنه كثير من الشباب اللي يسمعونا يعني عارفين أنه في قصص عندهم كثير، وفيه يعني كانوا طايحين في مواقف كثير، واللي طبعا غير طاحات التغريز غير طاحات والدخلة، عرفت يحطونها على عرفت الدخلة دخلت المخيم، حطي لك الله يعزكم كفر ولا يعطوا لك برميل ولا تعال من هناك إذا لقيت كذا، ويوصف لك عد ما يقتلك إلا ذاك اللي يقول شفت الشمس على حجاجك الأيمن أي دوخ.
0: يرسل الحين جوجل ماب خلاص يكفي.
1: المشكلة جوجل ماب بيدخلك مع دخلات، عرفت؟ خاصة إذا جاك واحد ما له علاقة في البر. أنا عندي حاجتين مع الشباب دائما، أسوق السيارة وأجلس بس أذوق، غيرها ما عاد فيه، غير إنساني ما مني من لا ولا أشيل أغراض ولا أرتب أغراض ولا أي شيء. أحسن واحد أتكي وأقعد أذوق الأكل وتونس ونضحك وننبسط، وإذا في سواقة ولا شخذ لك ولد إيه وأنا أشخص عليهم يا ولد بالله تعال بالله تكفر. لو لما ينزلوا الأغراض كني أنزل معهم، فهمت؟ إيه وعد اسمع ودق العصبة لا ينبسطون بالحلال. 011-40-5-3 علي
2: مرحبا. هلا والله.
1: هلا وسهلا، صوتك كنت كذا راعي مكشات.
2: إيوة مكشات بالدسم.
1: هياك الله، من تكلمنا علي؟
2: من جدة.
1: أهلا وسهلا، ديدسون ومكشات.
2: أيوه.
0: السيارة مجهزة يا علي؟ مجهزة بكشتات الصندوق الخلفي؟
2: والله مجهزة من زمان، حطينا براميل ورا في الأخير حق
0: المويه. ما شاء الله. بس
2: هذا قديم الكلام،
0: بس مويه خلاص.
2: دحين صرنا ناخذ في جوارين، يعني بدل لأن هذيك تصير مصدي من زمان. ايه فهمت كيف؟ وبرضه تنفعنا هذيك لما تغرز السيارة، يعني فيها مويه يعني تعرف ما تنزل الكفرات تحت.
0: اي نعم.
1: حلو.
0: الحين علي انت من هواة الكشتات ولا مرة انصادف تكلموا وقالوا طلعني طلعت معهم؟
2: والله حسب المزاج.
0: متى اخر مرة كشت؟
2: اخر مرة كشت العام الماضي.
0: اوه يعني مزاجك ماشي للحين لها سنة.
2: لا شوف انا اقول لك شيء، يعني الاجواء الصيف ترى ما تسمح
0: لنا. كيف انت تقول لي سنه؟ لي سنه
2: ايوه
0: وينك لي سنه؟ يعني مزاجك الى الان ما ضبط.
2: لا انشغلت
1: والله. علي وين تكشتون في جده؟
2: ها
1: وين اماكن الكشتات عندكم
2: في جده؟ والله جده بصراحه ما في الا البحر، غير البحر ما في
1: شيء. لا لا اكيد تروحون جهه طريق رابغ ولا شيء. الحين ما شاء الله السنوات الماضيه جاء ربيع.
2: شوف أقول لك شيء، يعني لما تطلع يبغالك تخرج خارج جدة، جدة يعني أقل شيء 60 كيلو.
0: طيب هذا الكشتات وين تكشت فيها؟ أجل تكشت في المدينة الكامل نفسها، لازم نطلع برا.
2: طيب الكامل، خليص، الجموم، وادي فاطمة.
1: طيب الطائف. لا الطائف وقت أنت عندكم جوكم في الشتاء زينة صح ولا لا؟
2: صح الشتاء حلو.
1: تطلع على طريق المدينة وتروح تعدي
2: ذهبان ثول.
1: تعديها تروح هناك يا حبيبي.
2: لا صادق والله.
1: لما تخيم كم تجلس يوم ولا بس من الصباح الى الليل وترجع؟
0: وعسى يطلع من جدة الحين.
2: يومين في مخيمات الاجار برضه على طريق هاد الشام، في مخيمات الاجار. وحقيقه الشتاء جميل وكل فصل له جماله ولا جمالياته.
1: مثل جمالك انت؟
2: ها؟
1: مثل جمالك؟
2: اجمل مني. مش ما ادري اقول لك انا اجمل له حقيقه انا محتار.
1: طيب منت دائما ما قصر لك موقف وانت في الكشته كذا نسيت اغراض ضيعت اشياء ضعت؟
2: والله ضيعت المفاتيح مره.
1: ايوه
2: حقه البيت رجعت البيت ما في الا مفاتيح كل مفاتيح معي. بعدين طال عمرك رجعنا عند ورش الحداده غير تغيير كلفتنا هذيك حتى بحثت انا دورت رجعت دورت.
0: طيب المهم على الكشتات الحين يا علي انت عادة تطلع مع العائله ولا مع الاصدقاء؟
2: مع العائله ومع الاصدقاء.
0: افضل شيء افضل شيء ترتاح كذا
2: افضل شيء عشان تاخذ والله كلها حلوه بس مع الاصدقاء يكون فيها ريحيه.
0: اي نعم صحيح يعني ما عندك مسؤوليه الا فقط المهام. أيوة اللي
2: لا
0: عندك
2: لا مو مساله ما عندك مسؤوليه يعني انت حتكون في مع العائله مع
0: ايوه انت لما تطلع مع العائله انت مسؤول عنهم لكن لما تطلع مع الاصدقاء لا مسؤول عن نفسك. هذه الفكره. لا طيب شلون؟ لا والله
2: توزع ممكن توزع المهام ويكون عندك مسؤوليه.
1: ايش دورك؟
0: اي مسؤوليتك انت يعني انت مسؤول انت مسؤول عن الاخرين.
1: ايش دورك في الطلعات دائما؟
2: والله دوري احيانا طال عمرك اجيب المويه اجيب الاغراض
1: يعني اجيب الاغراض
2: واحيانا اقطع بصل معاهم.
1: حلو.
2: زي كذا
0: تتدخل يا علي تقول حطوا كذا لا كثروا طماط انت بلا تحط صلصه؟
2: لا لا
0: في
2: في
0: ما تتدخل
2: في في في, في ناس مختصين بالشيء هذا. ايه. في الشيف حق الطلعه.
1: اوه شيف
2: يعني. ايوه
1: اوه
2: بالنسبه للعائله فعاد الاهل يعني
0: هي الاهل. لكن طيب لو في واحد عندكم ينكد عليكم الجلسه هذه ويخربها عليكم يعني نكدي وتدخلاته كثيره
2: كرت احمر على طول.
1: أوف. ما يتعبك ما يتعبك الا الواحد اللي يجيك يقول لك يا اخي لو رحنا المكان هذاك مو احسن؟
2: والله شوف
0: كارت احمر لحظه انت كارت احمر منك انت تطلع من الجروب ولا هو اللي يطلع؟
2: لا لا شوف صلى على رسول الله يا اخي زي هذا هذا انسان انسان سلبي.
0: انا عارف ايوه. طيب انتم شو موقفكم الحين وطلع معكم الحين
2: الموقف الموقف على طول هو لا طبعا ما يدخل في زي هذا في في المجموعه يعني. ايه. ولو دخل مره المره الثانيه على طول ما حد يكلم.
0: ايه يعني تمشونها يعني بس لين المره الجايه.
2: يا سلام عليك ولا حد يعطيه وجه ولا حد يكلمه ولا حد خلاص هو يعرف من نفسه انه خلاص اصبح ما غير مرغوب فيه.
0: كم المده المناسبه تشوفها للتخييم الكشته؟
2: والله يعتمد حسب المكان حسب الصحبة. أحيانا مو كل المجموعة يكون كلهم صالحين للتمديد الكشتة. أحيانا لحق ليلة وأحيانا ليلتين ثلاث فحسب حسب في أمور.
0: أنت طيب برأيك يعني كم من الأيام اللي تشوفها مناسبة وخلاص هذه الأيام حدها ونرجع كم؟
2: ثلاث أيام.
0: أيه. هذه مناسبة جدا يعني ويكند مع الخميس
2: بالضبط.
0: خميس جمعة والسبت.
2: انت كم تشوف
0: انا على حسب والله اذا كان عندي اجازه اذا كانت ربيع اذا كانت ما شاء الله اجواء حلوه وعندي مجموعه ممكن مددها مددنا والله.
2: يعني انت تحب البر؟
0: انت شكلك
1: تحب البر والمزيون.
0: انت شكلك ودك تنضم معنا.
2: كنت بكملها بس كنت بكملها بس قلت يا ولد الرجال ممكن ما
1: لا لا شوف يا علي انت من النوع اللي تصحى بدري ولا؟
2: والله شوف يا حبيبي اعتمد احيانا.
0: انت كل جواباتك اعتمد ما فهمناك الحين. يعني انت تمشي على مزاج الناس.
1: اذا دف كثير في التغريزات فهمت بيتعب وينام بدري ويصحى بدري اذا ما
2: حبيب قلبي تبغى تنبسط نام على 11 12 وتصحى الساعه 8.
0: انا اقول والله على حسب يعتمد.
2: ايوه
1: يعتمد. الله يرحم والديك يا علي وشكرا لتواصلك معنا ويحفظك الرحمن.
2: واشكركم على هذا البرنامج الرائع اللي فيه فعلا يعني
1: انت الرائع انت الرائع واروع من الرائع. يلا
2: يا حبيبي انت الله
1: هلا بس عبي بنزين الحين هلا
2: الان طالع كشته يلا
1: هلا يا 011 40 5 3 ابو تميم يلا حيا
3: يا هلا ومرحبا.

0: ايوه
1: ايه جد، وفيه واحد لا والله يعني واللي تبونه انا والله اني عادي
0: قل قل،
1: واللي
0: كب عشاك الليلة، كب عشاك يلا.
1: بدك بالعشاء. كنا وقتها احنا صغار يعني، الكلام ده قديم يوم كان
0: وكم عمرك كم؟
1: والله يمكن 16
0: حلو طيب.
1: اي كان وقتها ناخذ يوخذ التيس يمكن 250 ريال.
0: اوه
1: الكلام ده ايه، كان فينا ناس يطلعون مدرسين جروب بيناتهم يطلعون كل نهاية أسبوع في المكان هذا، في لخف بين الضلوع وفي برميل مندي وكذا، ويروحون هذا اللي متكفلين بالطبخ يطلعون بدري هم عشان يتعشون بدري ويمشون
0: ايه يجهزون ويرتبون
1: يجون قبل صلاة العشاء، غطوني
0: طيب.
1: زينه هنا ثم نزله في البرميل وغطوه راح تديره، ما هي بعيدة يعني حوالي 7 كيلو
0: حلو
1: عن المكان، يروحون وعلى ما قال. ثم أنا إذا أتحر أنه ذا يبدون يجتمعون، حنا نجي من وراء الضلع أنا وشباب يا في من خلف يعني نوقف سيارتنا نطلع على الضلع. أنت حرة
0: متى يروح؟
1: لا متى يجهز ما نقدر ناخذ ني
0: هي انت تنتظرون انه يروح خلاص يروحون
1: اي اذا راحوا احنا نجلس فوق الظل حاسبين حسابنا يعني ايش نجيب معنا، نجيب معنا اللي هم مبيد الحشر الله يعزكم
0: ايوه
1: اي كل واحد معه علبه، ما كان في ولاعات كان كبريت
0: عشان تولعون
1: ايوه، ونتوزع على الضلع واحد تحت واحد في النص واحد ما ادري شو، المهم مسافة بيناتنا كذا. هني يبدا عاد يوم انهم جو بدايتهم جو يمكن ثلاثة وخابرين هم يخافون يعني فيهم اطاري الجن وما الجن ذكرت السواليف ايوه، قام واحد ولع النار يبخ بالذا ويشعل النور نار
0: ايه في يشوفون من بعيد انه في نار يطلع من الضلع
1: اي والله، اذا طفى هذا اللي ابعد نقطه الثاني نفس الحكايه
0: كمان
1: اللي في الوسط يعني ما معقول مره هنا ومره هناك مره هنا الدعوه مسكون يقومون يركون السيارة ويمشون، احنا ننزل وناخذ
0: عشاكم وكررتوا اكثر من مره ولا بس المره ذي؟
1: لا والله مره واحده صراحه،
0: اصلا الظاهر شكله ما عاد رجعوا للمكان.
1: لا والله ما عاد اجد لان خابرينهم احنا، يقول لك اهل كل اهل القريه يعرف اخيه، احنا عارفين انهم ما فيهم خوف يعني يخافون. وسوينا حركه قلنا يسمون هذه اللي شاف النور من بعيد النار يسمونها ذي الشيفه،
0: إيه
1: اللي يطلع زي الجمر كذا هذا نوع من الجن
0: ولا هزم ثاني بس والله مو بحاضرني برضه
1: ايوه هذا كنا نسويها. السالفه الثانيه هذه اللي على كلامك تقول لا احد يقرب شيء ما يبي احد يلمس اي حاجه
0: ايه هذا اللي يطبخ ذا
1: ايوه تقهو وكل وحتى التغسيل اتغسل
0: مخدوم
1: مخدوم. حنا أربعة، أنا اثنين نعرفهم الثالث والله ما أول مرة نجلس معه صراحة. جاء رفيقي أنا طبيعي إني كنت أرافق ناس أكبر مني يعني مو في ما أنا في أسنانهم. جاء رفيقي قال يا فلان نبي نروح، أنا معزوم على الغداء نبي نروح أبيك خاوي. المهم طلعت معه ورحنا وجلسنا، ولا اللي يشتغل ويطبخ رجال ملتحي وهب ريح وكل شيء زينه. انا استحيت صراحه انا اصغرهم، انا قلت بقى اقوم
0: تبي تشارك
1: انا ايه لو اخدم اصب القهوه ولا اصب الشاي والامور هذه. قال لا لا لا لا ابد خليك انت تسرح لا تسوي شيء ابد كذا. تروح الايام مع رفيقي هذا ونروح للرياض، رفيقي عنده عماله مع عماله واضطرينا احنا نروح للجوازات في الرياض. وإذا تسمحون لي أذكر اسم الشخص هذا، هو طبعا تقاعد الله يذكره بالخير. يوم دخلنا مبنى الجواز والله يوم دخلت ولا تفاجئ وش أنا هذا الرجال ما صدقت، ولا كان وقتها عقيد الله يذكره بالخير أبو عبد الرحمن الزامي أوجه له تحية إن كان يسمع البرنامج.

0: واجلس وأذان وياه. قلت أنت اللي قالي والله بيض الله وجهك اللي مثلك واللي فيها الرتبة في ناس اللي يشوف في نفسه صراحة، لكن هذا والله تشوفه على الطبيعة إنسان قمة التواضع
1: ما شاء الله.
0: هذا اللي هذا من الأشياء اللي أذكرها أنا ولا
1: انسى. يلا يلا شد حيلك ايش تقرب، يلا شد حيلك على الكشتات.
0: الله يطول عمرك
1: موفق يا ابو تميم، الله لا يهينك.
0: شكرا لك.
1: اهلا وسهلا. 0011 40 53. بعد هذا الفاصل نبي نسمع سواليفكم وطلعاتكم ومواقفكم والافكار اللي صارت معكم، وش ميزه الطلعات، وش اللي الاشياء تضايقكم، وش حالاتها، وش اللي متى تضبط الكشته عندكم مع الاصحاب مع الاهل، وين تروحون، وش أغرب موقف مواقف طريفة صارت معكم، إيش أكثر شيء دائما تحرصون عليه في طلعاتكم. 011 40 53. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حياكم الله من جديد، اهلا بكم الى تعليل. حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليله عن الكشتات والطلعات الجميله الرائعه اللي يحب يشاركنا عن طريق الاتصال 011 40 533، وحتى عن طريق منصه اكس شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل. اهلا بكم الى موضوع لهذه الليله عن الكشتات. اليوم العديد من العوائل صاروا يفضلون يطلعون هذه الكشتات، يعني بدعم منهم نطلع وخلنا نغير جو، فيضطر الاب انه يطلعهم حتى يغيرون النفسية شوي ويبتعدون عن الضغوطات النفسية وضغوطات العمل والمهنية، يتوجهون ترى حتى أقرب يعني مكان، مو بشرط يطلعون بعيد على المدينة، أقرب غدير ماء ولا روضة قريبة عندهم يجلسون وعلى هالبساط في الأرض ويتناولون هالأكل ولا الغداء والقهوة والشاهي، حنا نجيب معهم البيت. المهم أن الطلعة فقط تغير النفسية ويجتمعون على الود وعلى البسمة والضحك وبعدين يرجعون. هذه فكرة رئيسية يعني في موضوعنا، لكن في بعض وصل مرحلة الاحتراف، عنده مخيم جاهز وعنده خيام للمبيت والأطفال والألعاب والمطبخ والمواد الغذائية والنار والأحيانا الماطور اللي مش على البنزين، كل هذه مجهزة. هذه مرحلة من الاحتراف، يعني يجلس فيه لثلاثة شهور على مدى الشتاء الطويل يعني، وجاهزين يعني في الأكل في الطبخ وفي الألغاز والألعاب الشعبية وفي السمر والليل والقمرة، مستمتعين في هالأجواء. شوف الشتان الحقيقة بين الفكرة البسيطة اللي ممكن تطلع مع العائلة في أقرب مكان وبين التخييم الطويل. التخييم الطويل اللي تجلس

0: على مدى 3 شهور. 011-40-5-3-3 عبد اللطيف.
1: يا هلا والله يا ابو عبد الله،
0: شلونك يا عبد اللطيف؟ عساك طيب.
1: والله بخير، طاب يومك ان شاء الله.
0: الله يحييك يا مرحبا. من وين تكلمنا؟
1: والله اكلمك من الوسطى.
0: من وين من الوسطى؟
1: من الرياض.
0: ونعم ونعم، الله يحييك يا عبد اللطيف. حياك الله، اهلا وسهلا. سمي عبد اللطيف.
1: عن الكاستات.
0: اي نعم.
1: انا والله اليوم كاشت في ريال نجد الصراحه.
0: وين؟
1: في ريال نجد.
0: اي اليوم الان
1: لا يعني كذا مسيان العصريه.
0: انت كشتك متى تبدا؟
1: والله ان شاء الله لا دخل الشتاء.
0: لا دخل الشتاء. طيب بيض الله وجهك يا عبد اللطيف، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين عن طريق الاتصال 011-40-5-3-3 في موضوع الكشتات. يعني كثير من الناس اليوم يشيلون في سياراتهم أدوات الطبخ والذبيحة والعزبة كلها كاملة جاهزة في السيارة، جاهزة متى ما وصل بس المكان نزل كل شيء، وما يحتاج. أول كان يقول يا أبو فلان معك النار، يا أبو فلان معك الصحون، أنت معك فناجيل، ما عاد فيه. الآن العزبة جاهزة ومرتبة، وتباع أحيانا مرتبة بشنطتها، لها قيمة معينة، تباع جاهزينها لك. يعني صار فيه سهولة في هذا الموضوع، لأن فيه قبول، فيه إقبال على هذا النشاط. وحتى الحركة التجارية اليوم ما شاء الله منتشرة في محلات اللي تقدم مستلزمات الرحلات البرية، ترى موجودة على الطرق، يعني منتشر بكثرة، توفر كل ما تحتاجه على الطرق الحقيقة اللي متجهة إلى الروضة أو متجهة إلى أي مكان، يعني في غدير ماء أو داخل المدينة وداخل الحي موجود. حتى الأكلات اليوم صار البصل مقطع وجاهز، الكشنة جاهزة مرتبة، تأخذها معك وهي خاصة، الخضروات، الفواكه مقطعة، كل شيء مرتب اليوم. كل هذه الأفكار يعني مهيئة أنك أنت تحمس تطلع وتغير جو في الكشتات.
2: 011-40-5-3-3 أبو عبد المجيد.
3: هلا والله ابو عبد الله،
0: حياك ربي. يا مرحبا.
3: كيف الحال؟ شلونك؟
0: هلا ابو عبد المجيد. طيب. الله الله الله الله الله، عاد هذا ملعبك، هذا ملعبك الكشتات. شلونك؟ عساك طيب.
3: عاد روحي والله. كيف الحال؟
0: يا مرحبا، حياك ربي.
3: لمستقبل المكالمات ولمخرجنا الرائع ولاعتنا الحبيبه، وحنا عيالها يعني.
0: ما في شك. نعم، ما فيكم شك يا ابو عبد المجيد.
3: والله حنا انا شديتني في الموضوع كم مره، قد قلت ان بنطلع شو بس ماشي.
0: انا قلت
3: متأكد؟ انا قلت
0: اي انت اللي قلت. انا قلت يمكن انا يمكن
3: قصور مني والله.
0: لا ما في قصور، الله يطول عمرك، الله يحفظك. مجيد
3: موضوعك موضوع رائع.
0: اي علمنا انت ما شاء الله، هذا ملعبك الحين الكشتات. متى طلعت ولا توك ما بعد طلعت ولا جهزت؟
3: والله اني اطلع حتى بالصيف اطلع، تدري ولا لا؟ لازم. هاي
0: متى اخر مره طلعت؟
3: والله البارح.
0: لحالك؟
3: لا والله مع بعض مرات لوحدي، لكن البارح لا والله مع مجموعه.
0: مرتبينها من قبل ولا جت
3: يعني؟ عيال اخواني.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله. مرتبينها من قبل ولا فجاه كذا قلت نطلع وطلعتوا؟
3: لا والله ترتيبات خفيفه، احنا نطلع حول الرياض.
0: اي
3: ندور لنا نفود زين.
0: تدورون يعني ما عندكم شيء ثابت؟
3: لا شوف عندنا استراحات، لكن احنا نغير.
0: ما استراحات، انا ابي طلع كشته بريه.
3: ايه كشتة، احنا نكشت دايم
0: في مكان محدد.
3: والله تبي احدد لك؟ احدد.
0: لا انتم المكان تطلعونه ثابت، يعني كل ما طلعت تروحون لهالمكان ولا كل طلعة تغيرون المكان؟
3: لا نغير
0: كل طلعة تغيرون. إيه من اللي يحدد عادة المكان؟
3: والله شوف تبي الصدق، انا او اللي معي يعني اللي بعدي اللي دايم على ما قال اللي جاهزين امورهم، اللي سياراتهم جاهزة.
0: وانت سيارتكم جاهزة؟
3: اي انا
0: العزبة عند مين؟
3: اي السيارة الحمد لله الجيب.
0: اي العزبة عند مين الحين؟ العزبة عندك ولا عند اخوانك؟
3: لا عندي انا والله.
0: عندك العزبة جاهزة؟
3: اي انا عندي وعندهم عزب، اذا بغينا اللي يكون الدور عليه يطلع.
0: طيب من الحين الناس يجهزون خلاص، الشتاء ما عاد بقى شيء.
3: والله ان جاهزين، والله ان يعني قبل امس رايح الله اخذ لي حطب وفحم المستورد والله. هذه مده يمكن شهرين
0: ما شاء الله
3: يدخل. هذه
0: اطول مده بعد المجيء جلست فيها برا في الكشته. اطول مده كم؟
3: والله جلسنا يمكن 25 يوم
0: ما شاء الله. متى ذي عام كم؟
3: في الشتاء اللي راح ذا.
0: الشتاء اللي راح 25 يوم وين فيه؟
3: ايه؟
0: القصيم؟
3: من الرياض لين وصلنا عرعر و...
0: ما شاء الله
3: على الحجارة على لينا على تربع.
0: شلون تغيرون مكان؟ ما عندكم مخيم جاهز؟
3: لا ما احنا مخيمات هذه المبيت.
0: ايه تاخذون هذه تجلسون كم ليلة وتغيرون تنقلون.
3: ايه يعني اليوم
0: ما شاء الله
3: هنا بكرة إذا حصل
0: ما شاء الله تبارك الله
3: في جهة حائل وذا ما يحتاج لك مخيمة.
0: أي صحيح
3: بعض الشاحل حلوة معك خدر ومعك موضوعكم صراحة شيء
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: شوف طلعت البر حتى لو ما أنت مجهز يعني عذبة خفيفة ودي أهم شيء إنك تغير جو.
0: صحيح
3: من الضوضاء
0: كلام جميل. طيب أكثر شيء يزعجك يخرب الطلعة هذا وش هو؟
3: والله تبي صدق ولا لا؟
0: اي شو متصلت بعينه يعني
3: شوف اللي اللي يتعبك ويقهرك اللي يجي في محل والله يكرمك والسامعين يوفخه
0: اي اللي يترك المخلفات يعني ما يحافظ على المكان
3: يدمر المكان وهو اجمل مكان يدمره. والله العظيم نحن بعض المرات نقعد
0: طيب
3: نشتغل
0: هذه ممكن انتم يعني تقومون مكانه وتنظفون المكان يعني وتوجهونه لكن ابي شيء في الطلعه في الطلعه نفسها
3: نروح من وقتنا
0: اي
3: نجي ننظف هالمكان.
0: انت قصدك الناس اللي قبلك ما يشيلون مخلفاتهم؟ اي نعم
3: الحمد لله معروفين يعني
0: اي
3: يعني
0: صح صح
3: اللي معي يعرفون طريقتنا ما
0: صح
3: ما
0: كلامك جميل شي. طيب انا ابي لا جروبكم انتم اذا طلعتوا اكثر شيء نكد عليكم يخرب عليكم طلع كله يضيق صدرك من ايش؟
3: والله اللي يجيك يتلقف ولا ما يعرف يشتغل ولا ذا ويقعد يقول ولا يقعد
0: ما يعرف يشتغل
3: يتكي على المركب ويقول سودا سودا
0: اخاف انه اخاف انه هذا ابو عبد المجيد.
3: لا عاد ان شاء الله يجيك الايام ويعذب.
0: انت وش مهارتك؟
3: انا هذا ما اخليه يروح معي ترى.
0: طيب مهارتك انت وش في الكشتات؟
3: والله اني ما ودي امدح نفسي
0: لا تمدح
3: وش بفضل الله من يوم ما حد يشتغل معي اصلا معروف انا
0: ما جاء علمتني الحين وش مهارتك في ايش في الطبخ في
3: الطبخ والقهوه والحمد لله وتزيين المكان والتصوير
0: ما شاء الله تصور
3: ايه
0: عندك حساب تنزله في حساباتك الشخصيه؟
3: ايه انزله ابد ادخل على النجم الساطع وتشوف
0: النجم هذا هذا لقبك الحين
3: ايه النجم ثلاثات سنين
0: اي ما شاء الله فعلا لقبك مناسب الكشتات
3: الله اربع قدر
0: بيض الله وجهك ابو عبد المجيد
3: يا ابو عبد
0: الله يحفظ
3: انت استاذنا في
0: فصلي انا اتعلم منكم طال عمرك انا اتعلم منكم الله يحفظك يا ابو عبد المجيد اسعدتنا بهالاتصال وهالمشاركه الطيبه
3: تعلمنا منك الاخلاق
0: ما عليكم زود تلميذكم انا تلميذكم الله يرفع قدرك
3: لكن قول وفعل
0: الله يطول باقي ان شاء الله نذوق اكلك الله يحفظك ابو عبد المجيد الله يجزاك خير تحياتنا لك في امان الله شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه مع ابو عبد المجيد وشكر الحقيقي كل الاحبه الكرام اللي شاركونا ونستقبل ايضا المزيد من المشاركات عن طريق الاتصال 011 40 53 حياكم الله.

انت ما تفرح افرح لك ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان ودك ترسيني على كحلك لمت عمري وخاويتك على هدابك ولا غبت اضيق ومتى ما تفرح افرح لك

0: شكرا.
1: تعاليل.
2: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في تعاليل على 011-40-53. من معنا
3: عبد العزيز.
2: عبد العزيز،
4: هلا هلا، مساكم الله بالخير.
2: الله بالنور، هلا وسهلا.
4: شيء طيب البرنامج، يعني يجيب الذكريات الحقيقة والبر.
3: الله يحييك،
2: يا هلا وسهلا عبد العزيز.
4: يا مرحبا. الحقيقة أنا عجبني الشخص المشارك، أظنه تميم، اللي قال محافظ على النظافة.
2: كذلك عبد المجيد.
3: عبد المجيد. أبو عبد المجيد. أبو عبد المجيد. أبو عبد المجيد. نعم.
4: وشيء طيب الحقيقة المحافظة على البيئة، وأيضا عدم قطع الأشجار.
3: صحيح. ليت
4: الإنسان إذا طلع برضو يحاول في مكان معين ينمي شجرة يعني ويغذاها. لكن على البر، أنا من الجيلين يعني القديم كانت الطلعات للبر كثيرة، ولكن في الأخير وضعت لي مخيم ثابت.
2: حلو.
4: والمخيم الحقيقة في فعاليات كثيرة سواء عائليا أو اجتماعيا.
3: وين هذا يا أبو عبد العزيز؟
4: والله في منطقة سدير.
3: سدير. أنت حاط المخيم هذا لك خاص لك ولا لا؟
4: خاص لي. و
3: ما شاء الله
4: نجتمع فيه جميع الأصدقاء
3: يعني. أي لكن غير قابل للإيجار، ما هو للاستثمار.
4: لا لا.
3: أي خاص فيك بس، ملتقى شتوي أنت والأصدقاء.
4: نعم.
3: متقاعدين.
4: قائم الآن. أي متقاعد.
3: أي ما شاء الله، تتخيمون عليه 3 شهور هذا.
4: نعم.
3: ما شاء الله.
4: هو قائم طول السنة يعني ما فيه.
3: أي.
4: لكن البر وجلوس البر في شيئين، الشيء الأول اجتماعي وسواليف وقصيد وذكريات، الشيء الثاني يجب على الإنسان التأمل لما يكون الحالة. طبعا هم يروحون ويخلوني الحالة عاد
3: تبدأ الهواجيس.
4: أجلس أتأمل.
3: أنت والليل والقمرة.
4: والقمرة
3: ما طلعت بقصيد؟
4: لا والله ما أنا بقول شيء كذا يعني.
3: وش قلت؟ وش هذا؟
4: غير مركب. غير
3: نبي هنا نبي العفو، هذا البسيط.
2: الخواطر. الخواطر. نبي الخواطر.
4: لكن أنا أبغى أقول الإنسان يستفيد.
3: أي نعم.
4: يعني في التأمل يعرف النجوم، علم النجوم. يعرف محاكاة الطيور أو الحيوانات البرية. يعني تصور انه الانسان اذا كان لحاله وجاب معه اكل لهم، يعني تشوف بعض الثعالب وبعض الحيوانات تقترب منك وتشوف. انا مره جالس وعند الغرفه حقي الا بعقرب صفراء
2: يا لطيف،
4: واللي مقابلت هناك في الطريق حق السيارات تراب طبعا تمشي سودة. فأنا تعجبت منهم كيف التقوا، يعني كان فيه إشارات بيناتهم. فرحت أقرأ عن الموضوع، فعلا هو يرسل إشارة، طبعا هذا ذكر وهذه أنثى العقرب الثانية، على أساس يعني معروف للطيور وكذا مراحل التزاوج وال هنا تتأمل في
3: الحين الحلاوة من وديتنا، خلنا نرجع من المخيم.
4: الحين
3: الآن
4: الحمد لله
3: الآن مخيمك عبد العزيز، يعني كم في من خيمة؟
4: والله في حوالي 6 خيام.
3: 6 خيام
4: و4 بركسات كبار
3: ما شاء الله، يعني شيء للمطبخ وشيء للمجلس.
4: المطبخ مستقل للرجال والنساء.
3: اي ما شاء الله.
4: وش طلبك؟ دورات المياه مستقلة
3: ما شاء الله. ما شاء الله كل شيء موجود، والمواد الغذائية والنار والماطور وما شيء متكامل، والإضاءة،
4: ومستفيد من الطاقة الشمسية في نارة بعض المواقع.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: الكهرباء موجود.
3: اي
4: الله يحييكم.
3: اذا الله يبقيك. الحين ربعكم الان اللي تطلع معهم هم ثابتين ولا الباب مفتوح كل من جاء دخل؟ الله يحييه.
4: لا والله
3: الكشتات. الكشتات انا اقصد.
4: لا لا لا كلهم اصدقاء واقارب.
3: يعني ما كلهم ما شاء الله راعين كاشيت.
4: مراعي مكاش.
3: ما شاء الله تبارك الله، جاهزين في أي وقت يجونك.
4: الله الله،
3: ما شاء الله دائماً تبارك دائماً الله.
4: وش بتسأل عنه؟
3: أبسأل عن جدولكم فعالياتكم الحين، لما أنكم متى تجون أصلاً؟ تجون عقب الفجر ولا من الليل ترتبون؟
4: والله أنا أجلس بالأسبوع.
3: لا بالأسبوع إذا جيت والأي وش فعالياتكم؟ شو تسوون خلال الأسبوع؟
4: يحضرون طال عمرك، أحيانا الناس على الفطور وأحيانا الناس على الغداء.
3: إيه
4: ومشي.
3: ممتاز، أفطرنا عقبها
4: في فعاليات مشي.
3: إيه
4: واللي يلعب بعد كورة يلعب كورة.
3: إيه
4: فيه قدم وفيه طائرة. أي. وفيه خيل اللي يبغى يركب خيل
3: ما شاء الله.
4: إيه ف... وفيه بعض المواشي.
3: طيب وبعدها قبل الظهر سويتوا الغداء تغديتوا سولفتوا؟
4: اللي بيروح يروح واللي بيقيل شوي يقيل. أي. وصلاة العصر تبدأ عاد اللي يجونك جلسات الليل.
3: أي.
4: سواء في الليل والعشاء.
3: أي.
4: والعشاء
3: ما شاء الله
4: في طباخ يعني
3: بعد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
4: راح أرقد
3: أي.
4: أنا اللي نطبخ وأحيانا أنا اللي يطبخ.
3: ما شاء الله تبارك الله. مثل هالجمعات يا عبد العزيز يعني الناس ودها يعني يقول والله أن تريح النفس تبعدنا عن الضغوطات والأمور ومشاغلنا الحقيقة اللي تلهينا، واحد يطلع شوي مع الطبيعة البرية ويغير جو في نفس الوقت يا أخي يرتاح نفسيا، يرجع المدينة والله. ويرجع البيت هو صافي الذهن.
4: وفي شيء ثاني الأكسجين.
3: أي.
4: يعني أنت تنام أربع ساعات ثلاث ساعات ونص أربع ساعات تكفي نايم سبع ساعات.
3: صادق
4: الأكسجين له دور كبير فيه. أنا يعني أنصح فيها أقاربي كبار السن يعني أنهم يجون يجلسون يومين ثلاث أيام لأنه نقاهة تعتبر.
3: أي نعم. أي.
4: البر يعتبر نقاهة ما خلاها أحد. وعندي على تداعي المعاني اللي يقول ناخذ أكلهم.
3: أي.
4: هذه قصة وقعت ولا نذكر أسماء في الرياض.
3: أي.
4: كان فيه من كبار القوم طلب بط يأكل بط ما يأكل لحم.
3: أي.
4: واللي عازمه من كبار التجار.
3: أي.
4: فجاء عارفها بين عليك ضحكتها.
2: أسلم أسلم.
4: المهم جت جاء البط من مصر طلبه من مصر.
3: أي.
4: وحضروه هنا وطبخوه. لما جت السيارات اللي بتحط الأكل كان في واحد جاي ضيوف وطلع مسكين يدور بس وش ما كان في مطاعم زي الآن.
3: أي نعم. أي.
4: ما كان فيه يعني ما في إلا مطابخ من أول.
3: أيه.
4: جب بيحك ويطبخون هذا الكلام قديم. فشم ريحة الأكل والباب مفتوح ولا عندها السيارات أحد.
3: أيه.
4: وقام أخذ بادية البط.
3: يعني
4: البوادي أربعة.
3: أيه.
4: الضيف اللي له البط قام هذا مسكين وخذها.
3: ما شاء الله عليك.
4: وراح لضيوفه
2: راح يضيف ربعه.
4: اي والله مسكين يعني كان في حاله صعبه يعني. فاكتشفوا هذول بعد ما تعودوا بط يعني متعودين.
3: اي نعم اي نعم صحيح. واحد راح راح ذيك الليل
4: فلما وضع المناسبه وضعت.
3: اي
4: قال وين انا طلبي وين. أيه. اللي انا ما اكل ذا والله طلبك خذوه الجن
2: تعشوه
4: تعشوه الجن والله هذا اللي حاصل.
2: اي هذول اللي قبل ايه
4: بعدين بفتره الشخص هذا جلى هذا وقال ترى هذا اللي حصل.
3: أيه.
4: يعني عشان يدري ذمته وانا والله كنت معتاز وكذا. قال والله احنا قلنا كلوه الجن
3: الجني القال عذر ذا ولا. طيب عبد العزيز بحكم انك ما شاء الله عليك يعني من هواة الكشتات وعندك مخيم وما شاء الله يعني اكيد عندك خبره واسعه في هالمجال يعني ودنا نختم متاخر المتصلين يعني في هالحلقه فودنا نختم معك بسؤال اذا كان في نصيحه او ارشادات هامه اللي بيطلعون كشتات وش الاحتياطات اللي ممكن ياخذونها الأمور اللازمة ممكن عشان يستمتعون بهالرحلة وتصير كشتة ما تنسى معهم.
4: والله الاحتياطات طبعا كاملة تكون.
3: أي.
4: ويكون فيه نوع من العلاج معهم بنادول أشياء زي كذا.
3: أي نعم.
4: بجرح يصاب طفل
3: أي نعم.
4: يكون معه صيدلية يعني.
3: اي نعم اي احسنت نعم.
4: ويكون معه الماء يعني وافر.
3: نعم نعم بيض الله وجهك ويتأكدوا من الصيانة، صيانة السيارة ومن التضاريس ومن المنطقة كذلك أن تكون مهيئة للكشتة والإقامة فيها،
2: وكذلك الطقس والأمطار يعني ما يروحون أماكن برضو.
4: لازم للإنفايرمنت يدرس الأحوال الجوية ولا يطلع بعائلة في سيارة واحدة، لازم سيارة.
3: أي نعم.
4: لو خربت سيارة يكونون العائلة يروحون في السيارة المنقذة، فهذه طبعا لازم الإنسان يكون واعي للأمور.
3: بيض الله وجهك، كلام جميل والله عبد العزيز، والحقيقة إرشادات مهمة وهامة يستفيد منها كثير من الناس من محبي الكشتات. الله يطول عمرك، أسعدنا بهالاتصال وهالمشاركة،
4: وأنا ما زلت على دعوتي وللمتصلين.
2: بارك الله فيك واجعل عامر إن شاء الله.
4: الله يحييكم في أي وقت وفي منتجع بعد نعزمكم.
2: شكرا شكرا لك، شكرا لك يا أبو عبد الله. لاهنت لاهنت شكرا لك.
4: حياكم الله يا عالم.
2: وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم في تعاليل، اللقاء بكم يتجدد إن شاء الله يوم الغد. هذه تحية تقبلها من طاقم العمل، من الإعداد حسن مغليث، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء
3: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء الحادية عشرة صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعين الأعزاء، طابت جميع أوقاتكم وأهلا بكم. نلتقيكم مجددا في برنامج الإذاعة تقرأ، وهنا كتاب بعنوان إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، دراسة مقارنة ووفقا لنظام الشركات الجديد. المؤلف هو عادل بن راشد الزهراني، ونرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
4: أهلا وسهلا.
3: نأخذ في البداية نبدأ على هذا الكتاب متضمنة ما تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح؟
4: هذا الكتاب مكون من تمهيد وثلاثة فصول. في التمهيد تحدث عن تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح، وتحدث عن مشروعية الشركة والحكمة منها، وكذلك أنواع الشركة. في الفصل الأول تكلم عن تعيين المدير، وتندرج تحته عدد من العناوين، منها أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي، وأسلوب تعيين المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في الفقه الإسلامي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في النظام السعودي، وفي ختامه قارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. الفصل الثاني تكلم عن عزل المدير واستقالته، واندرجت تحته عدد من العناوين، منها عزل المدير في الفقه الإسلامي، وعزل المدير في النظام السعودي، واستقالة المدير، استقالة المدير في الفقه الإسلامي، واستقالة المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في هذا الأمر. أما في الفصل الثالث فتحدث عن سلطات المدير، يعني تكلم عن سلطات المدير المنفرد في الفقه الإسلامي، وكذلك سلطاته في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وتحدث عن سلطات المديرين إذا تعددوا في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. أما في الفصل الرابع فتكلم عن مسؤولية

0: مسؤوليات المدير، وتحدث عن مسؤولية المدير المدنية في الفقه الإسلامي وكذلك مسؤوليته في النظام السعودي، وتكلم عن مسؤولية المدير الجنائية في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، وفي ختام كل يعني مبحث يقارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. هذا باختصار ما تحدث عنه الكاتب في هذا البحث القيم.
1: إذا نتعرف على معنى الشركة وما المقصود به، وأيضا الحكمة من وجود شيء اسمه شركة، وهل له أصل في الشريعة الإسلامية؟
0: يعني الشركة لغة يعني مخالطة الشريكين، ويقال اشتركا أي بمعنى تشاركا، وتشارك الرجلان وشارك أحدهما الآخر، وكذلك تأتي بمعنى الاختلاط والامتزاج، وهي دائرة على التعدد، أي شركة في المال، أي جعل الواحد في المال اثنين فهو شريك، والجمع كما معروف شركاء وأشراك كشريف وشرفاء وأشراف، وجمع شريكة شرائك كما يقول المؤلف أو كما نقل الباحث. ولكن عندما نأتي للإصطلاح الشرعي في التعريف، يعني أهمها هو اختلاط الأموال واختلاط عمل الشركاء، وكذلك يطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة، لأنه هو سبب الخلط، وهذا هو ما يستخدمه الفقهاء في ذلك، وحتى أنها سميت بالعقد لأنها سببه. واختلفت طبعا تعريفات الفقهاء للشركة، عندما نأتي إلى الحنفية يقال أو يقولون بأنه عقد بين المتشاركين أو بين المتشاركين في الأصل والربح، وعندما نأتي إلى المالكية يقول هو إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي يعني إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله أو مال صاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا. وعندما نأتي مثلا إلى تعريف الشافعية يقول هو ثبوت الحق شائعا في شيء واحد، أو عقد يقتضي ذلك، أي ثبوت الحق في شيء الاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وعندما نأتي إلى الحنابلة فأورد المؤلف تعريف ابن قدامة يقول هو الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. ويقول المؤلف أو يرجح المؤرف تعريف الحنفية بأنها يعني عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد. فيقول أما التعريف الأخرى فهي تنظر إلى هدف الشركة أو لآثارها أو للنتائج المترتبة عنها. عندما نأتي حتى إلى النظام السعودي على سبيل المثال، عرف الشركة وقال هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. وامتاز تعريف النظام السعودي للشركة هنا بإبراز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية، وكما أسلفت قبل قليل أوضح أن الشركة بأنها عقد لابد أن يشترك فيها شخصان أو أكثر، وكذلك تمييز الشركة عن الجمعية، يعني فغرض الشركة مثلا اقتصادي وغرض الجمعية اجتماعي أدبي تكافلي. وكذلك ذكر التعريف اقتسام ما ينتج عن العمل في الشركة من الأرباح والخسائر.
1: نعم، خطوة تعيين المدير أحد أهم الخطوات في الشركات، ويعني وجود شركة أو صاحب للشركة أو مجموعة شركاء لا يعني عدم الحاجة له، فما الذي تحدث عنه الكاتب في هذا المجال؟
0: يعني ذكر أن الفقه الإسلامي لا يشترط في مدير الشركة أن يكون شريكا، قد يكون المدير شريكا وقد لا يكون، وقال بأن التكييف الأقرب للمدير أنه وكيل عن الشركاء في إدارة أموالهم حتى ولو كان المدير شريكا، لأن المدير له صلاحيات وقيود خاصة لا يمكن أن يتعداها. فذكر مثلا الوكالة عرفها عند الحنفية وقال بأنها عبارة عن إقامة الإنسان مقام نفسه في تصرف معلوم. وكذلك في تعريف عند المالكية أورده وقال هو نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته. وحتى عرفها الحنابلة وقال يعني بأنها إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة. وقال بأن أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي يخضع لماذا؟ يخضع للعرف، والعرف يعد مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، متى ما لم يحل حراما أو يبطل مباحا. لذلك أجاز الفقهاء في الفقه الإسلامي أن يوكل الشريك غيره في إدارة أمور الشركة، وهذا يعني عادة جرت عليها كثير من التجار في التجارة. ولكن هنا مسألة قد تثور أحيانا، وهو مدى جواز عمل رب العمل أو صاحب العمل أو مالك العمل مع المضارب العامل.

0: وهذا يعود إلى العقد الذي قد يعني يشرط فيه رب المال في العقد. وهناك قولان في هذه المسألة، يعني إذا اشترط رب المال العمل مع المضارب في العقد، يقول الفقهاء هذا مفسد المضاربة، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك رواية عند الحنابلة. ولكن القول الثاني يقول بأنه يجوز أن يشترط رب العمل أو رب المال يشترط العمل مع المضارب، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة. ويرجح هنا المؤلف قول يعني عدم جواز تدخل الشريك المساهم في إدارة الشركة وأعمالها، وقال بأن المضارب يعني هو الذي له الحق في التصرف في مال الشركة والعمل به لتحقيق الربح.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولا زال حديثنا مستمعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. في الهيكل، هيكل الشركات، أحيانا يكون هناك الجمعية العامة أو حتى تسمى الجمعية العمومية ومجلس الرقابة. متى يمكن التدخل بشكل عام ما لم يكن واردا في لوائح الشركة وبشكل منظم أكثر؟ فمتى يحق لهم التدخل والفصل في بعض القرارات؟
1: سؤال جيد. في النظام السعودي تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين، وهذه الجمعية تقوم بدور رقابي مهم. فيعني هناك نصت المادة 72 بعد 100 من نظام الشركات السعودي، تقول إذا زاد عدد الشركاء على 20 وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من 3 من الشركاء على الأقل. وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين. وذكرت أيضا المادة يعني للجمعية العامة أن تعيد تعيين أعضاء مجلس الرقابة بعد انتهاء المدة المحددة لعضوية في المجلس أو تعين غيرهم من الشركاء، وكذلك الحق في أن تعزل في أي وقت لسبب مقبول. ولكن في جميع الأحوال لا يحق للمديرين يعني الصوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم. وأيضا هذه المادة تنص على أن مجلس الرقابة يجب أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة أو مديرو الشركة، وكذلك في التصرفات التي يشترط لمباشرتها للحصول على إذن سابق من المجلس. وكذلك يجب يعني أن يقدم مجلس الرقابة إلى الجمعية العامة للشركاء في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج مراقبته لأعمال الشركة. وكذلك يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية تسمى بالمسؤولية التقصيرية. لذلك هنا وفق النظام السعودي فإن مجلس الرقابة يجب أن يتكون من 3 شركاء على الأقل، ويحق للمجلس مراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي، وكذلك يعني بل أن يعلق بعض أعمال الشركة على إذن منه، ويجب أن يعرض في نهاية كل سنة مجلس الرقابة تقريرا ماليا إلى الجمعية العامة. فكذلك لمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا تأكد من وقوع مخالفة جسيمة وبالغة الخطورة من إدارة الشركة، وكذلك له يعني يتضح أن المدير غير ملزم مما سبق بما يبديه مجلس الرقابة من آراء في إدارة الشركة. فنص المادة تقول يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء بها، وهذا يعني أنه لا يملك سلطة تجاه المدير، فهو مجلس رقابة فقط ولا سلطة لديه سوى إبلاغ أو إشعار أو إختار الجمعية العامة. لذلك هناك أي أخطاء تقع من الإدارة أو من المدير يتحملها المدير وليس مجلس الرقابة. هذا باختصار ما أورده النظام السعودي في مدى تدخل الجمعية ومجلس الرقابة في الإدارة.
0: التوظيف والعزل من صلاحيات المدير أو المدير التنفيذي أو المدير العام مثلا، ماذا عن عزل المدير نفسه؟
1: عزل المدير، إذا أتينا المدير في النظام السعودي نوعان، هناك مدير اتفاقي ومدير غير اتفاقي. المدير الاتفاقي هو الذي ينص على تعيينه في عقد تأسيس الشركة، أما غير الاتفاقي هو المدير الذي ينص على تعيينه في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة. فعزل المدير يعني في نظام الشركات في النظام السعودي يقول يعني إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء. وتقول المادة بأن كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن. وثم المدير الاتفاقي الشريك كما قلنا يعني لا يجوز عزله إلا بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة باتفاق الشركاء. ولكن المدير الاتفاقي غير الشريك أو المدير غير الاتفاقي يعني المدير المعين بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة، وهو المدير الآخر المعين بعقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، يقول النظام هنا إذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. لذلك نحن الآن أمام أربع حالات كما يقول المؤلف. الحالة الأولى مدير اتفاقي شريك لا يجوز عزله عن الشركاء وتنحل الشركة بعزله، وهناك مدير اتفاقي غير شريك يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله، وهناك مدير غير اتفاقي شريك يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله، والحالة الرابعة هو مدير غير اتفاقي غير شريك يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. هذا باختصار فيما يتعلق بعزل المدير.
0: إذن هي الحالة الأولى التي قد تتأثر بها الشركة، وهو أن يكون توافقيا ومن ضمن الشركاء.
1: نعم.
0: ماذا عن مسؤوليات المدير؟ من يحددها وما هي المسؤوليات المنوطة به؟
1: يعني في الفقه الإسلامي تعريف المسؤولية هي حالة للمرء يكون فيها صالحا للمؤاخذة على أعماله ملزما بتبعاتها المختلفة. والمسؤولية في القانون يعني هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة. وفي هذه الناحية نستطيع أن نقول المسؤولية تنقسم إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية قانونية. المسؤولية الأدبية للمدير هي الحالة التي يوجد فيها الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الأخلاق، فهنا تكون مسؤولية أدبية، يعني عندما يقترف المرء ذنبا أو خطيئة يسأل عنها أمام الله، سواء كان ذلك بعمل أو بامتناع عن عمل. أما المسؤولية القانونية فهي الحالة التي يوجد فيها من يخل بقاعدة من قواعد القانون إخلالا يتمثل في مسلك خارجي يأتيه الشخص ويترتب عليه وقوع ضرر، فهذا إذا سبب الضرر إذا كان تضررت منه جماعة فهنا تعتبر مسؤولية جنائية، وجزاؤها أن يوقع عقوبة أو جزاء على المسؤول زجرا له وردعا لأمثاله، وهذا تعود إلى قاعدة معروفة أو إلى مبدأ أنه لا عقاب إلا بنص. لذلك هناك المسؤولية في القانون نوعان، جنائية ومدنية. الجنائية هي المسؤولية التي ترتب عليها ضرر يصيب المجتمع وهو تحميل شخص معين عبء الجزاء الجنائي، والمسؤولية المدنية هي التي يترتب عليها ضرر يصيب الفرد وهي تحميل شخص عبء تعويض الضرر. ولذلك تطرق الباحث هنا إلى مسؤولية المدير المدنية ومسؤوليته الجنائية. المدنية على سبيل المثال أنه يجب عليه أن يحافظ على الأموال، وقد يترتب عليه تعويض مالي عن ضرر لغيره مثلا، أو ضرر عن ضياع المصالح وتلف المنافع، أو حتى ثمة خطأ على موظف معين. هذا يدخل كله في دائرة المسؤولية المدنية. أما المسؤولية الجنائية للمدير فعندما تقع مثلا أخطاء فادحة مثل الرشوة على سبيل المثال، أو مثل السرقة، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو هذه كلها تدخل تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
0: إذن كان حديثنا مستمعينا ومتابعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. شكرا لطيب متابعتكم، نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث ترتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: فرصة.
2: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه، وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دائماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير؟ ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر. كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير في هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا 1000 صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقديمها.

0: وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى. فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع، كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
2: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهود

0: عقودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءاً من منظومة التشغيل اليومية وليست عملاً عشوائياً أو موسمياً. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل ويقدم العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرص على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإنما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسماء معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

خلال رحلة أو زيارة لإحدى المدن الأجنبية، كثيراً ما يصادف المرء في كثير من المطاعم. يصادف عازفاً ومطرباً، أو عازفاً ومهرجاً، وهما يحاولان تسلية الرواد على وجبة الغداء، أو إضافة بعض المرح إلى أجواء الشموع المتراقصة على مائدة عشاء ساجية. العازف والمطرب رجلان يحاولان إسعاد الناس بالغناء أو السخرية، ولكن من ينتصر أخيراً، الغناء أم السخرية؟

0: إنه يبدو أحيانا كرجل ذاهل يغني للقمر.
1: ولكن أهو يغني حقا؟
0: ليس بالضرورة، فهو يفتقر إلى الصوت الجميل، ولربما كان يفتقر أيضا إلى الأذن الموسيقية كما يقول.
1: ما دام كذلك، فكيف تستطيع أن تعزف له وهو يغني؟
0: أحاول أن أتابعه حتى عندما يخرج عن اللحن الأصلي.
1: والجمهور ألم يكن يلاحظ ذلك؟

0: ذلك؟
1: بالتأكيد، ولكنه رجل خفيف الظل، ولذا فهو يتنبه بسرعة إلى الخلل، بل هو يستغل الخلل في اللحن ليغطيه بحركة أو لفتة مرحة، وسرعان ما كانت الابتسامات ترف في الأجواء، بل إن بعضهم كان يضحك بصوت يلفت النظر.
0: معنى هذا أنه مهرج وليس مطربا حقيقيا.
1: ومع ذلك فهو يربح كل مساء أضعاف ما يربحه أي مطرب حقيقي، حتى ولو كان صاحب الأغنية الأصلية.
0: أهو يقلد الأغنيات الأصلية؟
1: غالبا ما كان يعمد إلى أغنية شائعة بين الناس ليغنيها على طريقته.
0: وما هي طريقته؟
1: إذا كانت الأغنية عاطفية رقيقة كان يجعل من العواطف فيها لونا ضاحكا.
0: وكيف مثلا؟
1: إذا كانت الأغنية في العتاب مثلا، حول العتاب إلى مشروع بكاء. بل لقد كنت أظن أحيانا أنه يبكي حقا من كثرة ما يشهق.
0: يا ساتر.
1: ويمسح دموعه بمنديل في يده.
0: إنه يبدو رجلا منفرا، ولا أدري كيف استطعت أن تعمل معه طيلة هذه الشهور.
1: لسبب بسيط.
0: وما هو؟
1: إنه يقاسمني كل قرش يكسبه، بل إنه يعطيني أحيانا أكثر مما يأخذ.
0: ولماذا؟
1: ربما لأنه يعرف أن لدي أسرة وأولاد.
0: وهو أليس لديه أسرة وأولاد؟
1: لقد سألته عن هذا مرة واحدة فصمت قليلا، ثم قاد الحديث ببراعته المعهودة إلى زاوية أخرى.

0: يا صديقي، ألم تفكر يوما بأن تكون لك أغنيتك الخاصة بدلا من تقليد أغاني الآخرين؟
1: وهل رأيتني مقلدا رديئا وأنت ترى الناس يصفقون لي كل ليلة؟
0: أنا لا أسألك عن التصفيق والمرح،
1: وهنالك النقود أيضا، ماذا تريد أكثر؟
0: المرء يا سيدي لا يعمل دائما من أجل النقود.
1: يعمل لماذا إذن؟
0: إنك أكثر مني معرفة بالحياة، ولا أستطيع أن أقول لك شيئا، يبدو مثل درس صغير.
1: أي درس هذا؟
0: لعلك قد جربت مرة أن تكون يوما لا تجد ما تعمله.
1: أعرف ما تريد أن تقوله عن متعة العمل نفسه، ولهذا فأنا أعمل معك، فما الذي تشكو منه؟
0: فقط أن تغني ذات ليلة أغنيتك الخاصة.
1: المرء حين يغني بصوته أي أغنية في أي وقت يحس أنه يغني أغنيته الخاصة في وقته الخاص.
0: لا أدري إذا كنت قد أخطأت التعبير.
1: هكذا أنت دائما تخطئ التعبير حين تتحدث، ولكنك تكون بارعا حين تعزف. أما أنا فعلى نقيضك تماما، ولهذا فنحن متكاملان فنيا.
0: حسنا، قل لي إذن كيف أسألك ذلك السؤال الذي تعرفه؟
1: أتريدني أن أغني شيئا جذابا أو شيئا مؤثرا؟
0: نعم، هذا هو السؤال.
1: يا صديقي، يبدو أنك لا تعرف شيئا عن الناس.
0: والسبب؟
1: لأنهم حين يكونون في مطعم أو في حفل صغير فهم لا يريدون أن يتأثروا أو أن يحزنوا قليلا.
0: ماذا إذن؟
1: إنهم يفضلون أن يسروا قليلا أو أن يضحكوا، وأنا أقدم لهم ما يريدون لا ما تريده مني أنت أو ما أريده لنفسي.

0: بلا عمل من جديد؟
1: لا تخافي على العمل، ما دامت أصابعي لم تزل تطاوعني وما دامت آلتي تستجيب لتلك الأصابع.
0: ما الذي يحزنك إذن؟
1: أتعرفين كيف يتحطم زجاج السيارة الثلجي حين تصطدم بحاجز ما؟
0: هل حطمت السيارة؟
1: لا، ولكنه صديقي
0: تحطم هكذا؟
1: تقريبا.
0: بحادث؟
1: حادث صامت بلا ضجيج.
0: هل طردوه من العمل؟
1: ليتهم فعلوا.
0: ماذا حدث إذن؟
1: الأمر ببساطة، هكذا حدث.
2: بعد أن استمعتم إلى تلك الأغنية المرحة، اسمحوا لي أن أغنيها لكم بطريقة مختلفة.

0: صوتا جميلا أيها الشاب.
1: أنا صاحب الأغنية الأصلية.

0: بشكل أجمل؟
1: المهم أنه قد غنى الأغنية على حقيقتها.
0: هل نال من الاستحسان أكثر؟
1: أكثر أو أقل ليس مهما، المهم أنه قد كان يغني صادقا من قلبه. وفجأة، أتعرفين من صفق له؟
0: صاحبك المرح.
1: بالتأكيد.
0: وما المانع إذا كانت الليلة تتسع للمرح وللجد؟
1: ولكن كيف يكون الأمر لو تقابل الصدق الدافئ مع السخرية اللاذعة؟ أيصل إلى القلب صوت الصدق من زاوية قبل صوت السخرية من زاوية أخرى أم بعدها؟
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: كتاب وقارئ.

0: برنامج يومي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا الأستاذ يحيى بسوني مصطفى، المحاضر بكلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا أستاذ يحيى.
2: أهلا بك يا أخي، الله يبارك فيك.
1: الكتاب الذي سنقدمه معا في حلقة اليوم،
2: الكتاب هو كتاب المسرح المعاصر،
1: نعم،
2: من تأليف الدكتور سمير سرحان،
1: نعم،
2: ومن نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو كتاب حديث،
1: نعم،
2: أنتج ونشر في 1987 ميلادية.
1: ممتاز. طيب، مع كتب
2: يعني هذا العام يعني.
1: نعم. نعم. حقيقة العنوان يدل على مضمونه بصورة عامة وشاملة. نريد أن نأخذ فكرة إذن بعد أن عرفنا متى صدر والكتاب ونوعيته عن هذا الكتاب بصورة شاملة أيضا إذا سمحت.
2: الحقيقة أنا أول ما فكرت في قراءة الكتاب كنت أتوقع أن المسرح المعاصر سيتحدث عن كل المدارس الفكرية المسرحية المعاصرة، ويتحدث عن أشكال وتناول المسرحيات العالمية الموجودة في الشرق والغرب، وسيلقي ظلال كثيفة حول الحركة المسرحية في العالم المعاصر. لكن بعد ما تصفحت الكتاب حقيقة، والمؤلف معروف الدكتور سمير سرحان من الكتاب المشهود لهم في العمل المسرحي بمختلف مجالاته النقدية وغير ذلك، اتضح لي أن الكتاب لا يعطي الصورة الشاملة عن المسرح المعاصر كما يدل العنوان على ذلك، ولكنه يعطي صورة عن بعض أوجه المسرح المصري المعاصر.
1: نعم، وليس العام.
2: تحدث عن المسرح الأمريكي، وتحدث عن بعض المسارح التجارية، لكن هو ركز في المقام الأول على بعض أوجه المسرح المصري المعاصر من خلال كتاب المسرح المؤلفين.
1: تمام.
2: وهو أيضا يختار من الحركات المسرحية المعاصرة في الخارج أشدها تأثيرا وأكثرها تعبيرا عن اتجاهات العصر.
1: نعم.
2: وكما أسلفت فإن هذه الصورة ليست الصورة المكتملة أو الشاملة.
1: نعم.
2: ولكنها بحال من الأحوال تلقي الضوء على اتجاهات وموضوعات تميز أعمال الكتاب.

0: نعم
1: وكذلك تتعرض لتيارات مسرحية ظهرت في أواخر الستينات في الغرب وخاصة في أمريكا كتعبير عن الرفض لكثير من الهموم الكثيرة التي تجثم على صدر العصر.
0: نعم نعم هذا بالنسبة لملاحظاتك العامة
1: نعم.
0: على الكتاب، لكن هل مثلا نريد أن نقول المعلومات التي تضمنها هذا الكتاب، هناك كثيرون يستمعون أو يقرؤون عن مثلا الكوميديا، عن التراجيديا، عن هذا، هل شرحت هذه في الكتاب؟
1: أحسن.
0: نعم.
1: هو حقيقة سؤال يعني طيب، المؤلف استهل الكتاب بدراسة عن فن الكوميديا وأخرى عن فن الفارس.
0: تمام.
1: هناك خلط كثير في مفهومنا لهذين النوعين المسرحيين في
0: نعم.
1: مصر وفي غير مصر.
0: تمام.
1: يخلط الناس بين الكوميديا والفارس. الجمهور المسرحي أصبح في عالم اليوم يفضل أنواع الفارس وأنواع الكوميديا بصورة عامة على غيرها من أنواع المعالجات المسرحية الأخرى.
0: طيب تمام أيوة، ولكن نريد أن نعرف الكوميديا والفارس.
1: نعم، هو أيضا وضح هذا.
0: تفضل.
1: الكوميديا هو فن مسرحي يقوم على التسلية والإضحاك، لكنه يتوسل بالإضحاك إلى تجسيد رؤى معينة أو رؤية معينة
0: نعم.
1: بحدها للكاتب في الحياة أو العلاقات العامة أو الإنسانية، وربما رؤية في مجتمع في حد ذاته أو رؤية عن العصر بأسره.
0: نعم.
1: هذا
0: بالنسبة
1: العمل
0: للكوميديا.
1: الكوميدي إحنا ننظر إليه على أنه يعني عمل مضحك ومسلي مجرد
0: نعم.
1: للتسلية والإضحاك، لكن هو بالرغم أنه عمل يقوم على التسلية إلا أنه جاد وملتزم بقواعد وأسس توصل تجسيد هذه الرؤية إلى الناس.
0: تمام.
1: وأما الفارس
0: نعم.
1: وهو ما يطلق عليه أحيانا المهزلة،
0: نعم.
1: فهو فن أيضا
0: نعم.
1: ويقوم على الإضحاك ولكنه يعتمد على المبالغة والتطرف. فمثلا تجد الممثل يلبس بنطلون بشكل غير معتاد أو
0: نعم.
1: يضع على رأسه غطاء رأس
0: نعم. مضحك.
1: يعني وهكذا، في شكل الممثل في الأداء
0: نعم.
1: مبالغة فيها نوع من الخروج على المألوف،
0: نعم.
1: حتى إنه يعمل لون من الإثارة للإضحاك.
0: تمام.
1: هذا
0: هذا بالنسبة للفارس،
1: دعم.
0: يعني نستطيع أن نقول أنه يدخل في عالم الفارس، إذا جزرنا أن نقول فيه عنصر التهريج إلى حد.
1: المهزلة يعني هو فيه التمثيل الهزلي
0: نعم.
1: ويعني ما نقدرش نسميه تهريج يعني، لأنه
0: 100%
1: أيضا
0: لا.
1: فن،
0: فن.
1: هو فن وله قواعده وله مدرسة،
0: نعم.
1: وأيضا هو يمثل أو يوصل معاني بذاتها،
0: نعم.
1: لكن يعتمد على المبالغة والتطرف في الإضحاك.
0: تمام.
1: للأسف الشديد أن معظم المسرحيات المعاصرة سواء في
0: العالم
1: مصر أو
0: العربي
1: في غير مصر بيعتمد المسرح التجاري على هذا اللون من ألوان الإضحاك، لأن الناس تقبل عليه لتتخفف من هموم الحياة اليومية وتحاول أن يعني تشتري الضحك بأي ثمن. والمنتجون لهذا اللون من ألوان المسرح يحاولون الإكثار منه حتى يزيد الدخل،
0: صحيح.
1: وده موجود في مسارح أمريكا كما هو موجود في مسارح العرب.
0: ممتاز. لكن سؤال آخر، هل هو هذا يدخل ضمن مثلا الدراسات الجادة للمسرح أم هو مجرد انطباعات؟
1: الكتاب تقصد
0: الكتاب.
1: يعني
0: نعم.
1: الكتاب قطعا يسد في مجاله
0: نعم.
1: حاجة ماسة،
0: نعم.
1: لأن كما تعرف أن المسرح عموما الدراسات فيه والمؤلفات فيه قليلة من وجهة النظر العربية،
0: نعم.
1: لذلك نحن بحاجة أكثر وأكثر وأكثر إلى المزيد من التأليف المسرحي في مختلف جوانب
0: نعم.
1: عناصر

0: هذا الفن.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: مجلس أبو حمدان برنامج يومي من إعداد وإخراج عبد الكريم الخطيب.
1: هلا هلا والله وغلا ومرحبا، حياكم الله، ارحبوا يا الربع.
2: الله يحييك يا ابو خالد.
1: خلي المكان اجعل عن جاي وين جاي يا ابو
2: الله يحييك.
3: قرب القهوه قرب القهوه،
1: شوف الدله وراك،
4: سم القهوه ابشر.
1: انت يا ابو جير فنجان يا
2: ابو سلمان. والله يا ابن الحلال
1: انت يا ابو جير حبو. خلنا نهرج، انت على مكان ما غير تضحك طول ليلك، وش وراك؟
2: والله يا ابن الحلال الحقيقه شر البليه ما يضحك،
1: يكفينا شر البلاوي.
2: يقولون يا ابو خالد ابن الحلال اهل القريه،
1: اي
2: يوم زارهم ابو سند كان يفرض عليهم انهم يعزمونه، يفرض عليهم العزيمه فرض. يقول اي والله
1: اضر العلم شذا. لا عاد ورفيج عندهم خابرين على ما قال، مو بعجل لا ضاف له ناس ثقل شوي عندهم، ثم العلم اللي وصلني والله ان ربعه تشكوا منه يا مثل.
2: أيوه.
1: اذا جاء عند واحد فيهم وبعض العرم مشتور وما ذبح له ذبيحه يا دافع البلاء، تورجعه بلسانه وقام يصفه بالبخل وواجعه وبشل عند الناس.
5: لا وانا اللي فهمته انه اذا جاء وقت الغداء طق الباب على صاحب البيت
2: يا دافع
5: وقال له انا ضيفك وأحرجه وقت الغداء.
1: ولكن يا جماعة الرجال خلاكم تهرجون وكلن قال ما في خاطره، بس عاد خلوه ياخذ عن نفسه، خلنا نشوف ايش عنده. وش تقول يا ابو صند؟
6: انا اقول يا ابو خالد ولا يهونون الربع،
2: لهن
6: ابغى اسألكم سؤال واحد.
2: أيه.
6: انتم تقصدون منه ثقيل الظل واللي يحرج الناس؟
1: اصبر اصبر علمه يا ابو جرف.
2: انا علمك يا ابو صند، حنا نقصدك انت، انت يا مجرم.
6: افا
2: يوم تروح الحين لاهل القريه وتفرض عليهم انهم يعزمونك وتشرط بعد شرط انها لازم تكون ذبيحه،
6: يعني يا ابو جرف انا ما استحق ان احد يكرم لي ويذبح لي ذبيحه؟
1: يا لا جودي ما جينا سالفه تستحق ما تستحق، حنا يا مسلمين جينا لواقعنا حاضرنا اللي حنا نعيشه. الى صار الرجال مثلا راتبه 1500 ريال ثم جو ثلاث ضيوف، ما حنا قايل ان اشاره ولا اربعه، بس ثلاثه بس، واليوم مثل ما تشوفونا ضيفة الرجال إذا بيصير بها ذبيحة ما سدها 500 ريال، معناته ثلاثة ضيفان 500 راحت لهم في ضيفة.
6: صحيح.
1: وشلون يعيش؟
2: أيوة.
1: أجل المسكين يبقى طول عمره خسران، طول عمره خسران وطول عمره وهم متبهذل، وهذا الشيء اللي حنا ما ودنا به.
3: أي أيوة والله، والمفروض الواحد أنه يتقبل اللي يجيه من مضيفينه.
2: هذا ما في شك،
1: هذا الحق.
6: هو صحيح، يظهر يا الربع أن أبو صنت محروم من اللحمة هاليوم.
2: والله
3: انك صحيح.
1: اي يعني
2: انت مين مثل ما
3: لا والله
1: لا تخاف منه.
2: اسمع يا الربع،
6: خليه يوفي ابو جرف.
2: اي خليه يسكتني انا. اسمعوا يا الربع،
6: اسلم
2: حنا يا جماعه الخير يوم انه عزمنا ابو صنت على الدجاج
6: اي
2: قدرنا الموقف وما زعلنا، وشلون هو يطلب على الناس خرفان؟
1: يا الربع رفيزنا ابو صنت مثل الجمل يخزن في بطنه، ولا جاء عند اجواد فشلهم وطلب عليهم ذبايح حتى يحطها في بطنه وتغني خمس اشران اللحم.
2: يا دفع البلد.
5: انت يا ابو خالد الله يهديك تحب المزح وتحب الضحس، ولا نبرا ادن عليك، بس برد على ابو جرف ذا اللي يقول يوم جيتوني حطيت دجاج.
2: لا رد عليه قل كوكو كوكو
5: طالع لكم تحتك بيضة يا ابو جرف. يعني يا ابو جرف ليه جيت انت او جاني ضيف ثاني وذبحت له دجاجة باتر ما يزعل؟
1: لا والله يا ابن الحلال، الرجال اللي ما يقدر الظروف ها بهواه يزعل ولا يرضى؟
5: صحيح.
1: الرجال الواقعي اللي يقدر رفيقه ويقدر ما حط له، هذا هو الرجال.
6: صحيح.
2: اي نعم هذا الكلام،
6: هذا كلام
2: خجل من ابو صنت.
4: قالوا يا ابو صنت، قالوا يا ابو صنت جود من الموجود.
1: هذا العلم يا جماعه الخير، كل واحد جوده مما جوده، ولا يزعل من الموجود الا انسان ما يقدر الناس ولا في خير له.

0: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

والأشواق

عفة وتقد نقضي حياة ونقضي عفة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، وأسبوع جديد ويوم جديد ومساء جديد.

0: سأل الله العلي القدير أن يكون إن شاء الله انطلاقتنا في هذا الأسبوع وجميع أسابيع هوى بلادي وأيام وحلقاته تكون مرضية إن شاء الله ومفيدة ممتعة لكل اللي تابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نكون حنا وياكم في جولة منوعة جميلة ورائعة لمدة 3 ساعات متنقلين فيها بين مناطق المملكة ومدنها الجميلة ومع مراسليننا في فعالياتهم وتغطياتهم اليومية لأهم الفعاليات في مدنهم ومناطقهم. أيضا مجموعة من الفقرات المنوعة في هذه الحلقة، وكما عودناكم دائما نحاول أن نقدم لكم الشيء المناسب المفيد اللي يمتعكم خلال تواجدكم، سواء خارج المنزل، تواجدكم في السيارة، طالعين من الدوام، في أماكن زحام بانتظار أنه الزحمة تعدي وإن شاء الله تعدي وراحة ويسر وبركة وتصلون إلى مشواركم وأنتم مرتاحين غانمين سالمين تعودون إلى بيوتكم، واللي رايح دوامه برضو أن الله يسهل عليه إن شاء الله ويسر أمره. فنقول لكم مساء الخير، أيضا مساء الخير لمخرجنا محمد الحميضي، يا مساء النور، وأيضا للمشغول دائما ظافر أبو رياض. الأيام ذي صار مشغول، ما أدري شو أنا بهاجم قبل ما تهاجمني، عرفت شفت اللي
1: يا مساء ورد علي، حياك الله. مساء على زميلنا محمد الحميضي، وأيضا على الزملاء في الفريق الإعداد نور مطيري وجمال التيبي. لكن يعني أنت الآن تقول مشغول، أنا مشغول على أساس البرنامج، جالس أضبط البرنامج، هذا واحد. الثاني في ناس جايين بردانين، عارف
0: عرفتوا ليش انا بديت هاجمه قبل ما، لاني عارف
1: لا جايك بكوت ودنيا خير يا علي. قال والله يا اخي برد يا ابن حلال، باقي احنا ننتظر الاجواء تزين. قال والله والله قال لا والله انا جايب كوت وبردان يا ابن حلال، خير ان شاء الله الامور زينه.
0: والله التكليف،
1: قال تكليف فكرك التكليف،
0: والله التكييف عالي، وهنا طبعا
1: ما عليه ترى السوائل تدفي ترى طبيا، يعني
0: المره اللي فات يعني توي طالع من انفلونزا، فالواحد ما يبغى يطيح مره ثانيه.
1: لا لا ان شاء الله
0: التكييف عالي فعلا في الاستديوهات وعشان الاجهزه، شوف الواحد ياخذ احتياطاته فقط ليس الا، يعني الجاكيت بس اذا حسيت ببروده تلبسه فقط،
1: يعني انت بس كذا يعني بس انه
0: احتياطي
1: اي لا ما عليه بسيط الموضوع.
0: ولا ننسى ترى مخرجينا بعد في الكنترول عندهم ما شاء الله،
1: والله مخرجينا شوف ترى هذا من تفانيهم انهم ترى معنا في كل لحظه.
0: اي والله الله يعطيهم العافيه،
1: يعطيهم العافيه صراحه،
0: والله يحفظ الجميع. وحنا قلنا انه الفتره هذه فتره فيروسات، يعني انتقال فيروسات وامراض، الله يشفي الجميع ان شاء الله. ابتعدوا عن التكييف الزايد، حاولوا انه ما يكون التكييف موجه لكم بشكل مباشر، وأيضا حافظوا على صحتكم لأنه هذه الفترة فترة انتقالات، يعني فيروسات وتغير أجواء، فبالتالي طبيعي أنه يكون في أمراض مصاحبة.
1: ترى يعني تغير الأجواء فعلا، يعني تغير الأجواء ترى علي طبيعي، يعني في هالفترة
0: يعني يكون رحمة
1: أي
0: ورحمة طبعا بكل أحوال،
1: لكن لا المقصد أنك أنت لما تكون مهتم بصحتك أول شيء، وتبتعد عن الأماكن اللي يكون فيها يعني من درجة الحرارة مرتفعة مثلا وتدخل في برودة أو العكس، وبالتالي هذا يزيد واحد من المسببات للإنفلونزا.
0: صحيح،
1: لأنه تغير الأجواء هذا، وأحيانا حتى أكل شيء غير صحي، يعني ترى هذه أيضا من الأشياء اللي نشوفها بكثرة في الأيام هذه. فأنت تطلع وتأخذ من أماكن مختلفة وجبات سريعة ويتغير عليك الأكل، أحيانا حتى يمكن تقول يا أخي أنا والله أني أكلت من المطعم اللي أنا أعرفه ولا من المكان اللي أنا أعرفه، بس لا تغير عندك الموضوع
0: عشان الأجواء.
1: إيه فالأجواء صحيح. لكن عموما حنا نقول إن شاء الله حلقة ممتعة معكم مستمعين الكرام خلال برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض، استمتعوا وياكم ونبدأ رحلتنا مع مخرجنا محمد الحميدي.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 PM.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي، وخلونا كذا نغير أجواءكم ونروح الحائل. حائل بعد حي يا أخي، والله العظيم حائل ما أخذ الجو ترى في الأخبار في هوا بلادي. ما أدري ترى ما في واسطة، ترى
1: تستاهل.
0: أي ترى يعني ما في واسطة يقولون عشان لا
1: متجددة وفي أخبار،
0: لا بس أخبار
1: أخبار ومجالات جديدة. أيوة والله.
0: وفعاليات
1: تنوع
0: وفعاليات
1: تستحق والله.
0: جو مكشات.
1: اي والله، والاجواء الايام هذه اجواء
0: إيه؟
1: وهالحايل يحبون المكشات ترى، على فكره نشيطين في المواضيع،
0: خاصه لما تروح سلمى جيو بارك.
1: الله، يا سلام.
0: شوف هذه صراحه يعني الصوره تكفيك، معك ذاك القهوه والعلوم الزينه ومستانس ومسفل.
1: انا سجيت مع ذا الخضر.
0: اي والله، ومع وجه مسفل مثلك وشرواك حمد الحميضي، فتستانس. طيب خلينا كذا نشوقنا المستمعين يا اخي، يقولون اعطونا الخبر. ها
1: يلا عطنا سلمى جيو بارك.
0: طيب سلمى جيو بارك، طبعا هذا الموقع فيه تكوينات صخريه ومظاهر بركانيه، وفعلا يعني الصوره تعبر، فبالتالي هي فرصه لاستكشاف التراث الجيولوجي للمنطقه واللي وصلته من خلال تاريخ الاستيطان البشري فيها، ضمن موقع أدرج في إبريل 2025 رسميا في شبكة الجيوبارك العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو. الجميل علي أنه على مساحة تجاوز تقريبا 3145 كيلومتر ما شاء الله، الارتفاع في بعض المناطق في سلمى جيوبارك 1380 متر فوق سطح البحر.
1: يا سلام، يعني بصراحة منطقة غنية بالغطاء النباتي الجميل والرائع. وطبعا هذه
0: التكوينات الصخرية، صح،
1: التكوينات الجميلة والرائعة الصخرية تشكلت عبر مراحل زمنية متعاقبة مش من الآن. هذا الدليل على أنه هناك عمق وتاريخ لبلادنا وأماكننا الجميلة وحضارتنا في المملكة العربية السعودية. مراحل زمنية متعاقبة شواهد على التحولات الطبيعية اللي أسهمت في تكوين تضاريس المنطقة وأخرجتها لنا بهذا الشكل الجميل والرائع اللي يستمتع فيه الزائر في نظر والاستمتاع بهذه الخضرة والمياه. طبعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة حائل أوضح من خلال مديره العام بأن سلمى جيوبارك يتميز بتنوع مظاهره الجيولوجية اللي تشمل التكوينات البركانية والفوهات والمخاريط البركانية، مبينا أنها تمثل سجلا طبيعيا يوثق جانبا من تاريخ الأرض وتطورها عبر العصور.
0: يا سلام، والله صراحة عامل جذب سياحي مهم جدا، فشيء مهم جدا حنا اليوم أنه نركز على مثل هذا الجانب السياحي. ولذلك الدكتور البركي في وصفه ذكر أيضا الموروث الإنساني بأنه من أبرز سمات الموقع، لأنه في شواهد على قدم الوجود البشري وصل إلى هذا المكان، وهذا كان عبر عصور متعاقبة، إلى جانب أنه ما وثق من خلال التكوينات الجيولوجية الموجودة في الموقع من مراحل تطور البيئة الطبيعية. لكن إدراج سلمى جيوبارك ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية،
1: يا سلام،
0: هو مهم. لماذا هو مهم؟
1: لماذا؟
0: لأنه في تعريف بالتكوينات على المستوى الدولي.
1: يا سلام.
0: وبما تمتلكه حائل من مقومات سياحية جيولوجية وثقافية.
1: يا سلام.
0: وإلى جانب تعزيز وعي بقيمة تراث الطبيعة والإنسان في حائل وأهمية المحافظة على هذه المواقع. طبعا أنا صراحة الموقع لفت انتباهي أنا وعلي من خلال الصور الموجودة في هذا الخبر، جدا ممتع ويستحق الزيارة.
1: منطقة جبلية بركانية مع وادي مع أمطار مع خضرة وأشجار
0: نخيل. الله،
1: مش تبغى أكثر من كذا يعني، ما شاء الله. الله اللهم يا يعني
0: زد وبارك
1: ويحفظ بلادنا إن شاء الله. الأماكن الجميلة وين ما رحت، سواء كنت من الجنوب تروح إلى الشمال تجد الأماكن الجميلة، أنت من الشمال رحت الجنوب فهي بلادك وتجد الأماكن الرائعة والجميلة اللي تفتح الناس. بس المطلوب منا كمواطنين وكزوار لمثل هذه الأماكن الجميلة المحافظة عليها،
0: صحيح،
1: والاعتناء بها والاهتمام بها، لأنها تراث عالمي أصبح الآن وشاهد على تاريخ بلادنا دائما وابدا.
0: الله يحفظ هالوطن ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. ومن حائل طائرتنا متوجهة إلى عسير، ومع زميلنا سعيد مشهور. سعيد، مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: خير يا سعيد.
2: مساء الخير يا علي، مساء الخير أبو حسن المخرج العزيز، مساء الخير مستمعين الكرام في هذه الأجواء الجميلة الرائعة الأكثر من رائعة حقيقي.
0: يا حبيبنا سعيد، سعيد اليوم ما أخذنا في جولة ممتعة، إلى وين ما أخذنا اليوم في أبها؟
2: والله إلى موقع أول مرة يخرج للإعلام، وحقيقة يمكن هناك قصور إعلامي، ولكن إحنا نعتب على أهالي المنطقة. منطقة كيسان، كيسان في رجال ألمع،
0: ما شاء الله.
2: هذه المنطقة الزراعية الجميلة الخضراء الدافئة وقت البرد،
0: الله،
2: اللي تتمتع بكثير من المنتجات الزراعية والمنتجات المحلية، ونلقي الضوء عليها يا شباب.
0: أبد نترك لك المهك يا سعيد.
2: الله يحييك يا ضيف العزيز، وعرفني عنك.
3: علي عايض عشيري من رجال الماء في كيسان، من رجال الماء. نعم.
2: كم تبعد من رجال الماء كيسان تقريبا؟ كم كيلو؟
3: والله تقريبا من الشعبين اللي هي العاصمة الإدارية لمحافظة رجال الماء. أيوة. تقريبا حوالي 5 كيلو.
2: أيوة قريبة جدا.
3: جنوبا، نعم، باتجاه الجنوب.
2: حدثني عن كيسان، أنا صراحة تفاجأت قبل اللي كان لما تقول لي فيها منتجات وأجواء، وحقيقة يعني نفتخر بأن يكون في وطننا، وخصوصا في منطقة عسير، هذه المواقع الجميلة سياحية وزراعية وجميلة يعني. فحدثني عن كيسان، إيش تزرعون فيها وإيش المنتجات المحلية يا أبو فيصل؟
3: الله يحييك يا، والله الحقيقة عندنا مزارع، وأنا أزرع في عندنا الآن محصول البن، وعندنا يا طويل العمر المانجا، وعندنا الموز، وعندنا الخضار بأنواع الخضار
2: الورقيات.
3: أي والله، ففي المنطقة كسان هذه يعني أودية، زي وادي رحب،
2: أيوة،
3: وادي لبان، وادي سقامة، هذه في كلها مزارع، مزارع، نعم،
2: منطقة وعرة ولكنها خضرة وزراعية.
3: أي نعم، وهي لا الحقيقة ما هي وعرة، هي في السهول، تعتبر سهول سهلة، نعم، ما هي في الجبال.
2: أيوة.